0: تضامن مع العبيد اللي قصت مشى الوتيل الويكند هذا. عدي صاحبي قص قال حب نرجع فلوسي ما نجمش. قلت له رجعوا لك القهوة واحد كيفك هكا مش رجعوا لك فلوسك. بالحق كل التضامن مع العبيد خاطر تعرف أميمة برشا في سبتمبر يقعدوا العبيد تعوم وتمشي ويحبوا يصيفوا وتلا ترقص وكل شعو باهي طبعوا حاتم طبعوا حاتم ان شاء الله
1: يعوم في سبتمبر
0: اما تو البريود هذه ما النهارين هذو رعد وشيء
1: لا ما
0: يعومش نعوموا والناس في المواطنين باش يموتوا روحكم اقعدوا في الدار ما تتحركوش برشا وربي يحميكم ان شاء الله
1: ان شاء الله دخلت وهو تبرد لي على قلبي ناصر بدوي صباح النور
2: شيك وميم مرحبا بكم مرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام سلموا في تونس خارج تونس إن شاء الله جمعة بركة على تونس الكل. لكن أنا حبيت نعطي بشرة حباء الرياضة في تونس وخاصة أنا حباء النادي الإفريقي إنه المباراة غدوة إن شاء الله بشتكون منقولة على الجولي با المالي والنادي الإفريقي بشتكون منقولة على ديوان سبور اللي الناس كل تستنى في مباراة وحاصري اللي بشتشوف المباراة هذه مباراة مهمة بالنسبة للنادي الإفريقي للكرة التونسية. إن شاء الله النادي الإفريقي يكون في نهار كبير ويجيب لنا ترشح ونشوف النادي الإفريقي في الدور القادم
1: إن شاء الله بالتوفيق وجود لك لأحباء النادي الإفريقي ومن من أحباء نادي الإفريقي وإلا ليلة من الفراتي صباح النور
2: صباح النور أختي ومعي ما شاء الله نهارك زين إن شاء الله نهارك أسعد لأيام إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. إحنا نشجع أي فريق يلعب في إفريقي
1: أنت اللي بجمعة الكورة اللي ما يحبوش
2: قلت هنا رامي أنا رامي ذاك نجي كل يوم نقعد لنا والله البارح قابلت نحب نسلم عليه برشا البارح مشينا بحث أصدقائنا في قريت صديقنا عدولة يسلم عليك برشا
1: عادي بوهليل
2: لا مش عاد البوهليل تشبيك متحمسة واحد اسمه عادل نسلموا عليه بالمكنيل صديقنا عادل يحب برشا وميمة ويحب برشا الرفماك
1: سلموا عليه
2: إن شاء الله نهاركم عادل بوليل مشتي هديت ويحب يسلم عليك وقال لي والله يعطيه الصحة وميمة كي حفظت اسم ولدك وفاهم بعدك ولا عمره 3 سنين إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا عادل يا باهي سلمنا على مواطنينا الكل في المكنيل
1: سلموا عليه برشا صديقنا عدولة إيه بالنسبة لي أي واحد عدولة عادل بوليل وعادل بوليل بدون
2: عادل إمام وفما عواد الأخرى
1: مش يكون عادل إمام مش يسلم عليا معناها عادل بوهليل معناها تنجم تصير خاطرين وياه أصدقاء سلم عليا وتوكا عادل بوهليل تحية لي سلموا عليكم أنتم اللي تتابعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فاهم هدى تحية كبيرة ليك إن شاء الله نهارك زين كيف كيف يوسف سلوى إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك سعيد. حلقتنا لليوم انطلقت بعد شوية الزابينج أبرز ما صار في حلقة البارح ما قبل هذا فاصل صغير وراجعين
3: خليك قريب فيم وراجعين في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فيم صوتكم
4: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
5: رجعت الشتوية
4: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ببالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: الخفيف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
1: عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
3: زابينج. البرنامج هذا مبني على حاجة واحدة يا عزيزي المستمع، تقول لي شنية؟ نقول لك الطاقة الإيجابية. اي لا لا، المورال دي ما طالع، اعطيني في الجو يا بابا.
4: صحة زياد المكي، صباح النور.
5: نشكركم على الطاقة الإيجابية قبل ما نبدأ الهموم الكل بالله. الهموم معناتها مدينة من الستة ونص وخينا السبعة وما تنفخ رامي ينفخ الوضعيات ما تعرف الحاج وكذا. نشكرك بالحق الطاقة هذه الجميلة.
4: حولك
5: الله بصلي عني بي لكساد يهبط يعني ربي كماش نحكيه بتاو حاسين وحدك يا وما شاء نهاركم.
3: لا وراو ترين وراو يا زياد، رد بالك راهم اثنية كيشدوها معك شيخ.
4: أما نحب القراية ونحب نمشي نقرأ والمكتب وبعد ندم لوحات كي نرجع نقوم بكري نندم شخطو كي تبرد الدنيا والدنيا كانت تبرد في ساعة مش كيما توا معناها نبطاو في السخانة ويجي الخريف ويجي بعده الشتاء ونحسوا بالربيع ونحسوا بالفصول الكل. شفت الموجة
5: شيخة هاتي الكلمة الحاشة
4: صبحوا عليه ومنك.
3: وبالله ما دام حكينا على القراية حكينا، معناها جوكم مع العودة المدرسية شنو تراه؟
6: إن نتفكر قبل ما نرجع نرجع للمكتب. نعرفش انتم عندكم هذا ولا كيف يوم من القدس.
5: انا كراتي في سيتي في الشارع تاع الكرتابه قلبي
4: يغم عليك
5: والله. نبدا نقضي مع امي تقول ايش بك مش فرحان اختار اقلامك نختار شيء
7: ما تحكيش معايا
5: والله راني صغير عاد تقول لي اختار اقلامك من فضلك ولا انا
3: ها شفتوا كيفاش اي لا منولو هكا بسم الله ما شاء الله يا ودي حتى مع مقداد التو مش ناوي سايبه يا ودي شادد له كشوكه في حلقه.
8: انا نتفكر بالقدا سيرامي خويا صغير احمد اللي توا ما شاء الله دكتور احمد سيلي امام هو صغير امي ولدت مشينا للسبيطار باش نخرجوها ما لقيناهاش رجعنا للدار نقاوها طيب في الفطور
5: سامحني يا روحت ما قلت لكم الشطور
8: انتبه خاطر اخي كان عندنا تليفون بورتابل باش تقول
5: لنا ما طلبتش الفيكس والتول
8: معنا لا فيكس لا شيء روحت على روحها
5: وراكم شجاعه
8: باب سعدون باب القواس روح
5: ما لا فجعه راكم كليتو
8: لا فجعه لا شيء روح على قاطي بالفطور
5: معناتها شيء واحد ولد سامحني ناخذ السيناريو خاطر بالحق انا سي فينومينال قالوا
8: راهو انت باش تقول
5: لا لا لا ناخذ
8: وراسك انت يا دوما نساء
3: لا نوسعوا بيننا يا جماعه وندزوا مع بعضنا على خاطر من عند ربي عندنا حاتم على اعصابه وتعطيه اي اخبار مراك هذا تخدم في اهبر الامان تاع استراليا تربي في بنتها واحد لا طايح لها المفركي
6: ما نلقيتش وين نخليها هذاك لو ميساج كيما اما هي جيت ولا هنا ويعاونوا في عبد الكل من وين تتكلم كيعاونوا فيك وشيخ
4: طيب حلها قيمتها
5: فالور الامومه حتى ما صدت لك
4: تعرف على شنو قادمه ما سامحني منك انت تحب تجيب صغير تحمل مسؤوليتك تحب تخدم وتحب تكون ام زيد الزوز علاش
3: ايوا اش قولك انت لا ما يعجبو شيء لا لا لا لازم يلقى حاجه مش هي معناها ماذايا او دمدمها جمله بسم الله ما شاء الله عليك حتى روعه.
9: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج.
3: زابينج
4: برافو رامي الكراتي
8: رامي يا معلم
4: رامي اللي قدمنا في الزابينج يومين يعطيك صحة. مازلنا مواصلين بعد شوية بعد الموسيقى تران دي جور باش نحكيو على الوضع الجوي وتوصيات وزارة الداخلية باش نحكيو على كيف الكورة راني خضيرة باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل بعد شوية. مقبل دي نسمع موسيقى نسمع شيرين عبد الوهاب وحمائي بحري على ديوان فام ورجعينا.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: جانيكم جديد 7:34 دقيقة كنتوا تسمعوا في نانسي عجرم. نانسي عجرم بيانتو في تونس. يارا زادة كيف كيف في تونس تم تأجيل حفلة متاحة بسبب التقلبات المناخية. بهي سلطان زادة في تونس لكلهم في حفلات أكيد خارج إطار مهرجان قرطاج. نو رايك مقداد بقدوم الفنانين العرب وكلهم تقريبا يكونوا كومبلي معناها
2: كلهم كومبلي كلهم كومبلي إن شاء الله توا ترجع سخانة وكمل ذوما الحفلات واحنا نرجع لدخول المدرسه وكذا وشويه اقلمنا
1: ما عادش نحسك ماني سلمت
2: مش سلمت تقلقت في الدياسر ياسر غناء لين ما عادش غناء في قره حسيت
3: علاش ليش لازم معناتها هاو جابوا فنانين في قيمه كارتاج
2: اي باهي حلو جو ما جور موجود كومبليكس كروتون وكذا فريكاسي
3: يجي اختنا بركاس كروتون كافتاجي ولا ان شاء الله واحده عاملين كومبلي وعلاقين النجاح وفنانين في قيمه التراند نتاعهم العالم العربي
2: شيء كبير ياسر والدنيا واقدام وصف مصباح والدنيا
3: عبد من المطلقه شتا صح اكثر من نجاح هذا
2: ما اكثرش من نجاح هذاك فانسيور فاك
3: ثلاث عني
1: شكرا لك زيد ماكي شكرا لك
2: لا ما عندي حسرة على قبل اللي بتقول ولا
1: لا لا حسيتك تبدلت والتغيير هذا انا عجبني
4: ايجابي
1: والله ايجابي نحس معناها
2: انتم تموتوا على العبد اللي ديما معاكم ديريك انت تقول مثلا بقلاوه انت تقول مقروط لا بقلاوه قلت اي بقلاوه والله بقلاوه والدنيا مليقه
1: والله
2: تغلب البقلاوه
1: تغلب العبد كما كيكاري مش بالتشرمش بالبقلاوه
2: احلاكم تهبلوا
1: نمشيو ديريكتومون
2: بان لا انا ولا نمشي قص
1: نمشيو ديريكتومون تران دو جو
0: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
5: اريدو طور عالمك
0: تران دو جو
1: نحكيو على الوضع الجوي وتوصيات وزارة الداخلية. شفنا البارح فيديوهات دارة ناس وحلو في محطة باب علي وبتونس العاصمة. كان دخل رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في برنامج ناس الديوان طمأن المواطنين. أكد أن الوحدات الميدانية للحماية المدنية متمركزة في محطة باب علي وقاموا بإزاحة السيارات العالقة بسبب تجمعات مياه الأمطار إلى جانب إجلاء عدد من المواطنين اللي ما قلت وحلو داخل الكراه بمتاحهم وعلى اثر تواصل تهاطل الامطار اليوم ده اللي زاد فما زاد مطر باهيه وحرصا على سلامه مستعملي الطريق كانت نشره زاد البارح وزاره الداخليه بلاغ دعت فيه للعمل بالتوصيات التاليه اولا توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامه تجنب المرور عبر الاوديه ومجاري المياه مهما كان منسوبها او مستوى تدفقها عدم المجازفه بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه كيف عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضوية أضوية الضباب والأضوية الأخرى عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والبارح الحقيقة كانت فاجعة صارت في بن عروس إن الله وإن إليه راجعون ربي يرحم يقين عزعوزي ربي يرحمها 12 سنة كانت توفيت أثر صاعقة كهربائية بعد كما قلت تسرب مياه الأمطار إلى منزل عائلتها ربي يصبر العائلة ربي يصبر العائلة والأصحاب والجيران والمدرسة زادة خلينا نقول الإطار التربوي اللي قري في يقين شفنا زادة كانوا هبطوا تعزية إن شاء الله تكون في الجنة وربي يصبر ميمتها خاصة خاطر هي وحيدة أمها وحيدة بوها يقين للعزعوزي عفوا دونك نترحموا عليها شلا تكون في الجنة. شنو رأيك في التوصيات حاتم اللي كنت هبطتهم وزارة الداخلية واللي صار البارح جنرال ما شفنا ببعلي ومثلا الناس وحلت غادي والأمطار اللي كانت بصفة كبيرة والخوضة اللي صارت هيك الكل اللي كل عام تقريبا تصير في بلادنا ماشي جديدة
4: هو راهو كما قلت أنا بكري الأمطار اللي تجي أول مطرة بعد الصيف ديما تكون فيها برشا سيول خاطر السحب تصور تبخر نتاع الصيف كامل يقعدوا هذوكم في الجو بعدش يهبطوا تقولش عليها ريزيرف اللي ما نتاع الصيف تهبط في جنرال مور راهي تبدا من اخر اوت وفي سبتمبر. السنه يظهر لي بعض اللي صار في نابل 4-5 سنين التالي فما كيما درس عند الجميع مواطنين حمايه السلطات خاصه الداخليه هي كي جار كي تبدا فما الامطار كبيره رينا عنا جي جمعه ونحن نستنيو في الامطار هذه العبد الكل تحكي على الامطار هذه حتى في وسائل الاعلام دونك العبيد محضره روحها. انا البارح زاد سمعت برشا من صحابي روحوا تيلي ترافاي فما شركات سايبه الخدمه نتاعهم العشيه دونك ريت كي تبدا في بالك بالمسبق تو بو جيري معناها ما خاطر شنو كي تغدرك المطر وحتى حد ما يستنى فيها وتولي سيول ما هي سيول العبيد الكل تروح مع بعضها العبيد الكل دونك البارح رينا اقل ضغط فما الناس اللي خدمت نص نهار وسايبوهم تيلي ترافاي اكسيتيرا اللي صار في باب عليو انت تتبوز لا كيسيون سويلي تسال وتقول علاش في باب عليو برك فما بلايص اخرين. انا يثري في المنطقه هذيك انا ريت فيديو يمكن عندها جمعتين واحد مواطن تونسي داير ديما يهبط دي فيديو كي من هكا يصور جوستومون في باب عليو الاوساخ اللي محيطه بالواحد بلاستيك شكاير كراذن تعرف محطه نتاع فواياجيرات معناها فيها حركه كبيره فما العبد اللي داخل بقهوه ويطيش القبلي يظهر لي معناها بالتراكم نتاع الاوساخ هذيك وفي كل بلاصه وين فما تراكم هما اللي يحصروا الماء ما يتعديش خاطر راهو في تونس معناها جينيرالمون في ابار السنتر فيل القديم راهو قارين حساب مثلا في الـ في الـ في الاحياء اللي تبنيت جديد حتى نعوينا راهو عاملين راهو دو كانالي فما كاناليزاسيون نتاع المياه صرف المياه العاديه من الديار كل شيء وفما تسكون ابل الكاناليزاسيون نتاع صرف المياه المياه الامطار هكا اللي نلقاهم هكا لي زيغوك اللي بداو كبار هكا حديد فيهم 3-4 سنين برك دونك هذايا هو اللي مكن معناها مش بوغ ايفاكويي الماء اون بلوس نحن في السونتر فيل لورجونس في وسط اي بلاد ايفاكويي الماء مش تخليه معناها ولا تحاول تولي ريكوبير ماذاك في بلايص اخرين دونك فينالمون بو ريزومي تعديت ب أقل معناها ما فيهاش أضرار كبيرة معناها المطرة متاع البارح يظهر لي زادة فما برشا مناطق وأنا يمكن بعد ساعات العبيد تتحامل على ما ينظفوش اللي زيقو أنا ريت بعيني معناها في حومتي ريت مرة زادة منسيت ما في حمامات ريتهم زادة نظفوا في بلايس خاصة انك لي خاطر حمامات فما الميل كل كان قبل يهبط للبحر خاطر مصلوبة هي شوي خاصة حمامات الشمالية دونك فما بلديات عملت مجهود يظهر لي المجهود هذايا اللي تعمل في الصيف في شهر اوت هو اللي اعطى اكله هو اللي خلى معناها الماء تسرح بصفة ما خاطر ابار بالحق البارح انا اللي فيديو على تونس حتى تم النوبة هبطت فيديو بعادي
3: المياه زاد الرومبون زاد فاض
4: هذيك بأغزر فما بلايس راهو من قبل من أول تاريخ البنية ماهيش على قاعدة معناه تاو الرومبون ذاك يزم ومعناه يزم كتعلي يزم يتعاود يزم تطلع في النيفو باش يولي خاطر هو شنو الماء يتراكم في بلايس اللي فما ديكرو تعرف الجاذبية هي اللي تجبد الماء دونك فينا الماء حقنا النقاط هذوما يعملوا مجهود زاد العباد والبلديات اللي وين فما الأماكن هذوما يولي اللي هو ريبرتوري يقول اي هذي انا عندي عام ولا عامين باش نريقلها معناها باش ما عادش خاطر رومبوان يتركرك فيه الماء يعطلك سيركولاسيون كل
1: بيان سور هذاك علاش احنا حكينا على تدابير اللازم مهم برشا انه نستبقوا الامور قبل ما تصير اليوم حبينا ولا كرهنا حكينا على الامطار الحمايه المدنيه وصات وزاره الداخليه اليوم تهبط كما قلت القواعد السلامه نعطيكم الرقم حمايه مدنيه 198 الامن الوطني 197 الحرس الوطني 103 90. تقول الوزارة أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق عند الضرورة دونك هذوما الأرقام حاج أي باش نعطيك الكلمة تو باش تحكي على الفيضانات وشنو صار
2: ربي فضلك ليا
1: ربي خليك
2: ربي يفضلك البنوتة
1: حايشك
2: لو مو كلي اللي قلته وانت هو توخي الحذر الحذر هذا قرينا تثبت شي تو أول ما بدينا الحس قلت لك راهو قاعدين في الحي اللي نسكن فيه أنا قاعدين ينظفوا قلت لك خرجوا يا ودي عندهم باش يخرجوا ترينوات مش حشاكم وسخ يلقي يخرجوا عجوبه هذا الكل توخي الحذر هذا الكل قراوا حسابهم في وعلى ذاك اللي جيت حبيت نقوله وانا قبيله ما فماش بارشا تو مثلا باب عليوه راه معروف علاش اللي يعرف باب عليوه يعرف باب عليوه راه موجوده في حشاكم كاني في حفرة قامت رام الفوق والماء يتحسر غادي. الماء ذاك باش ميزموش يتحسر يتعدى، لأن يعني راي البلديات عاملين حاجات كما اليوم صباح قدك جاي الوسخ موجود وخرج الوسخ هبط مجر وهبط قدام، كان كل واحد ينظف قدام حنوته وبيع الخضر ينظف قدام كذا والبلدية تنظف البقية طول ما راه يمشي على ما كيوحد متراكم كاكا وميمة وين باش يمشي ما باش يهبط فين باش يهبط الماء يسد الدنيا كل. ولذا توخي الحذر من جملة من توخي الحذر هو تنظيف اللي توا هبط دبابس وقش متاع الجر وكذا هذي كل كينظفوه قدرتي اللي انا نمنع. ونرجع للاصل للداء هو توخي الحذر، وقت اللي نقراو حسابنا بقدره الاله كل ما يجي خفيف
1: ان شاء الله باللطف على الناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم مره اخرى نترحم على يقين عزعوزي. ونختنم الفرصه باش نوصي صغيرات بالحق كي تصب الشتاء ولا المطر بعدوا على البتويت نتاع الضو، حاولوا وصيوا صغاركم باش ما يقربوش بتويت الضو، وان شاء الله باللطف على الناس الكل وربي يرحمها مره اخرى. مازلنا مواصلين نحكي باش ناخذ راي بعد شويه ناصر البدوي، ما قبل هذا فصل صغير وراجعين.
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
8: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: تدلل
1: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا
1: الكرتابة حاضرة التابلي حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
3: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ

0: يكونوا متواجدين في كاس العالم مالوريزمون شوابه ساعات نعملوه معناتها الحسابات غلطه هو راه يصير زاده في كره القدم ساعات تعمل حسبه غلطه لكن نعتبر هذه ان شاء الله تكون لنا درس على خاطر المره الثانيه معناتها نقول احنا نتكواو
1: بحاجه
0: يعني
2: كيفاش حاجه كيما هكا كانت لنا درس يا الناس ان هم الدروس اللي تعلمناهم من المشاركات نتاع ليكيب ناسيونال
0: لازمنا نتعظوا منها يا ودي اللي يرفضك في الاول انت يرفضوا في الاخر انا بالنسبه لي انا اللي ما يحبش يلعب في ليكيب ناسيونال من الاول يخوي ما في الاخر ما تعيطوش اللي ما يحبش عندوش الانتماء من الاول راه ما ينجمش بعد 10 سنين يولي عنده الانتماء انا في بالي السيد اللي يحب يجي يمثل تونس راه يمثلها هو صغير ويمثلها هو كبير مرحبا اما يجي يستغنى في وقت معين باش يعمل بينا يزين تصويرته انا ضد الحكي
1: علاش حسب تقديرك انت توقلت فرجاني سيسي وعيسى العيدوني مثلا علاش ما استدعوهمش
0: شوا هذا شوا يرجع للاطار الفني الجامعه التونسيه لكره القدم ما يقعد شوا نتاع الاطار الفني اللي هو شاف التمشي هذاك معناتها يمكن ما نعرفش عليه شاف اللاعب هذا البروفيل اللي نجم يستحقه بالاكسبيرينس نتاعو بالتجربه نتاعو انه يلعب في البوندسليغا كان ينجم يقول لك انا بروفيل نجم يعاوني في كاس العالم في المستوى العالي
3: هو راه في النقطه هذيا كلام الناصر صحيح والديسيبسيون موجوده وخيبه الامل كبيره برشا من نوعيه التصرفات هذيا وكما قلنا التجربه نتاع دافيد جمالي ومشكل دافيد جمالي حتى يوان بن علوان كان تذكره في المونتاج زاد المشكله وين اللي هو زاد اللي زاد في خيبه الامل اللي هو الملاعب خايب طلع معناها كي شفناه في الكوب دي مون طلع هو اضعف من اللي عندنا معناها زاد احنا اكمل على ما بينا صحيح احنا يعني بينا ربي وزاد هو اغلاط معناها كبيره برشا وطفل متخبي وجاي يقصر في الوقت بحذنا كنا نجم نغزروا له من جهه اخرى اللي هو كان جاي باهره ولينا احنا صغلينا به معناها حتى كان لعب معنا كوب دي موند وطلع به نقولوا احنا اتاكون بونتا ماركه اربعه بونتو وعدينا للتور الثاني راي وليت نقولوا احنا هاي جاب ربي جبناه واحنا اللي قضينا به شورنا المشكله وين اللي الملاعبيه نوعيه هذيا كيما بن علوان كيما جمالي كيما راني خذيره قاعدين نجيبوا فيهم في عمر اللي هو ظاهر مهما كان ماهوش باش يكون ملاعبي يعطيك اضافه بن علوان جبناه 31 جمالي جبناه 32 راني خذيره 30 سنه نحكي على ملعبيه في اخر الكارير معناه ماهوش باش يضيف لك كان جبت طفل عمره يمكن 20 سنه كان عندك في مضمون اكثر حتى من راني خذيره ملعبيه ذوما حتى كان يكوروا في الليغا راهو تحب ولا تكره راهو في اخر كاريرهم يا كي حاولنا في الفانسيس ما جاش زايد راهو باش نجيبوه حتى بامور علميه مش بالعاطفه راهو نتاعك رفزني ياك هاو انا بدي نعمل فيك بامور علميه راهو الملعب هذا ماهوش يضيف لك زايد لا انتريو على ليكيب انتريو على فيك ماهوش باش يضيف حتى شيء طفل متخبي وعنده ايماج نتاعو ما يحبش يظهرها دونك هذه غلطتنا لازمنا نشوفوا الملاعبي يستحق ولا لا مهما كان مش يجبد بينا مش يجبد بينا باش يضيف لك ولا لا هذه اهم نقطه
1: حاج الناصر يقول راني خذيره هو استغل المنتخب مش العكس
4: طبعا اللي قاله الناصر واللي قاله رمروم كله صحيح السيد هذا اللي كانت في عينيه دموع وميمه قولوا احنا كانت في عينيه شويه دموع معناتها يتقبل رفضنا قال لا من شنو ما تكوني تونس تكوني كذا فهمت وقت اللي وفاء وبيل وجالك تلعب في بطولة العالم راهو هذه في كارت في الكارت فيزيت تتحط مشارك في بطولة العالم كذا وكذا مع المنتخب التونسي احنا فرحنا به احنا لوش عايتنا له بالكل من اصله علاش عايتنا له السيد قال لا ما نلعبش مع المنتخب بلا وفاء امسح مات على بن جنات بن جنات راهو ديما نذكروا فيه خاطر حمد بن دوليت اللي هو سجل اول هدف في الكوب دافريك للنادي الرياضي البنزرتي يا خويا اللي رفض المنتخب والله كي يكون هو شكونه نرفضه ما حشناش بيك ما كرفضت بسرعه عند ربو شنو المنتخب مو ضربو تونس كان عايتو لك للجيش وقلت لها ما نمشيش انا للعسكر ما نعملش العسكر اللي رفضنا نرفضوه والله كي يكون مش رامي خضيره رغم اللي انا ربو
0: راني
4: ما ربطت بيك يا رمروم سامحني لا يا خويا ما نعيطلوش والله كي يكون شكون
1: في كلمة حاتم علاش قلت كلمة مهمة في تعليقك الناصر بدوي علاش ما نتعلموش من الدرس كما حكينا على دافيد جمالي علاش ما نتعلموش علاش ما نتعظوش
2: خاطر نحن عاطفيين برشا تتفكر موقف التوانسة بعد الكوب دي مود والجامعة والإطار الفني والمحاسبة مع النتائج وكل شيء آي فيني تو هاو رجعنا في نفس السيكل بتاع وترا ونفس العبيد ونفس المشاكل المتراكمة راني خذيرة أغزر أنا ما نهزيش للوطنية خط الوطنية حاجة أسمى الوطنية ما تتقاصش في ماتش كورة ولا قبلت باش جيت للكيب ولا حاجة فما دي سمبول معناها كي يقول واحد الراية الوطنية سي سمبوليك أنت عندك 12 مليون سوبورتير وراك وقت تحمل الراية الوطنية مش ماشي تحارب أنت ولو أنه لازم تكون فما عقلية بتاع اتخلوميخ تحارك، بيقولوا عقلية حربية.

0: معناها تحب روحك الأحسن واحد في التيران. الحاجة الثانية هو أليبوك كان عنده سي بروبر زانتيري، معناه هو كان يرى روحه خوه في الكيب ناسيونال الموند
1: وما يعرفش تونس، هو
0: ما تولدش معناها معناها راهي تونس باش تبدا تونسي دون لسانس تونسي
2: فيها تكبر
0: فيها تكبر في البتاح يلعب الكيبات عندك ولاد حومتك كن فما الجو كامل كما البرازيليان. ريت البرازيليان قليل وين تلقى برازيلي يتجنس في الـ في, في في الاوروب لي برازيليان في روحهم في الكيب وقت اللي يرجع لكيب ناسيونال يولي يحوس باش لك وصبع يعيش في في الاسبري نتاع
3: حاتم. سامحني قصتك، فما دي جوار مثلا لعبوا في المنتخب ما لعبوش في تونس وكانوا يعني يلعبوا على المريول، بس اللي اعتزل ديغنيغمون عمناه والبربي فكرني في اسمه عايش في فرنسا اللي لعب في كوب دافريك 2004
1: لعب كوب دافريك 2004 اعتزل عمناول ما شاء الله في 6 ولا اعتزل
3: صغير
1: كريم حاكي شكون
3: ليه تنفكروا اصلا اصلا
0: اه اسمه اللي مركبوت كونتر فرنسا
4: سانتوس مثلا مركبوت كونتر فرنسا عاوننا سانتوس خرج
3: وهبي الخزري مش وهبي الخزري ليه مش وهبي تنفكروا تنفكروا تو نشوفوا
1: 2004 2021 21 سنه مستحيل كان يكورهم هذوما كل راه
3: رونالدو
1: رونالدو مود واحد اخر
3: مش كوب جيمو كوب دافريك واحد اخر شوفوا تنقل لكم
0: دونك فينالمون كل واحد راه زاد الجوار من حقه تبدا عنده دي زانتيري بيرسونيل كارير معناها انتراساج بتاع الكارير نتاعو. هو يمكن كان عنده امل باش يلعب مع ليكيب بتاع الماني كي تحكي فيلو الامل وجاتو هديه من السماش قال الناصر كادو دي لا في معناها حقه يرجع حقه يشري دار في تونس ينفستي في تونس
4: نعرفه مش في شريه على خاطر صغنى ومشى على روح
3: وهبي الخزري وهبي الخزري ما لعبش كوب دي موند اما لعب كوب دافريك لعب كوب دي موند
1: لعب
3: لعب كوب دي موند مع تونس وهبي الخزري انا ما عاش في تونس
4: خرناه في قطر
1: هدف تاريخ المنتخب
3: محليه وهبي ونحس ويحب تونس وما وش ما وش عاش في تونس وحتى اللغه ما يحكيش تونسي معناها اللهجه يحكي كان
0: ما اخزر ما فما واحد كي يبدا هو خاطر وهبي ليت براغماتيك يعرف روحه في فرنسا تتفكر لموشي ان سارتان مومون شنو كارير في ليكيب ناسيونال تاع فرنسا كان لموشي قعد في تونس يكون عمل كارير وعمل لعب ماتشوات اكثر من اللي لعبهم مع فرنسا في المسابقات الكل. فينالمون باش نقفلوا الحكايه انا يظهر لي يلزم معادله جديده يلزم ليكيب ناسيونال راهو الفول جيري بروفيسيونيلمون ما نقعدوش هكا فلان ما جاش انا مليها ما جانيش ما نعيطلوش مانيش في في مدرسه ولا في ريكرياسيون.
3: واضح شكرا لك حاتم بالحاج قولك رامي في الربطه بوه بالخزي عالبوه ليل نحن هنا
1: لا ربطه طويله شوي
3: فيها غلطه مبيه
1: والله وهبي ودافيد جمالي
0: دافيد الجمالي ما عرفتوش ذكرني به
3: لا نعرفوا دافيد جمالي شفتوا عملت لي ريشيرش نتاعي وطليت عليه جوي احلى جو ماكش تعوجني سي حاتم بالحاج نمشي وأخبار ومكملين مع باقي فريق الرفماج مع الرفماج
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهاو.
6: أريدو طور عالمك

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو انا فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
1: الرنتري مش كل القراية الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
2: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
1: عندك أورانج
0: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100% نور المعارف 35 سنة

0: اختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قول يا رف مقار
2: رجعنا لكم من جديد رجعنا معكم مع رفماك في ساعتنا الثانية إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك تحية كبيرة لكم وعلى التوينس الكل يسمع فينا وين ما كانوا في كامل تراب الجمهورية ونحب زادة نسلم على مواطنينا بالخارج نسيناهم في الموسم هذا ما سلمناش عليهم نسلم عليهم برشا برشا برشا تحية كبيرة لكم شكرا لكم على اختياركم رفماك مازلنا مواصلين معكم ونمشيو للموجات الإيجابية كالعادة في الفقرة اليومية غدوة خير اليوم نحكيو على جاسم البقلوتي شكون جاسم البقلوتي باش نكتشفوا حكايته توتسويت في غدوة خير
3: غدوة خير
4: اليوم نحكيه على كفاءة تونسية متميزة في عالم الفضاء وين اختارت وكالة الفضاء الأمريكية نازا المهندس والعالم التونسي مهدي بنا لقيادة مشروع LOMC وهو نظام علمي متطور مخصص لمراقبة البيئة القمرية وخاصة في منطقة القطب الجنوبي للقمر ضمن برنامج أرتيميس. المشروع يعتمد على أجهزة علمية دقيقة من بينها أجهزة لرصد النشاط الزلزالي على سطح القمر كيما الزلازل القمرية والاهتزازات الناتجة على اصطدام النيازك وجمع معطيات تعاون العلماء باش يفهموا أكثر البنية الداخلية للكاميرا والظروف اللي تنجم تواجه المهمات البشرية المستقبلية ومن أهم مميزات المنظومة زادة إنها قادرة تخدم بشكل مستقل على سطح القمر وتنتج الطاقة اللازمة لعملياتها العلمية وترسل البيانات للأرض ومسيرة مهدي البنا العلمية بدأت من تونس وينقرأ الهندسة الكهربائية قبل ما يواصل تكوينه في علوم الفضاء بفرنسا وبعدها خاض مسيرة أكاديمية وبحثية دولية وشارك في مشاريع ومهمات فضائية لدراسة القمر والمريخ هذا بخلاف مساهمته في أبحاث ومشاريع علمية تابعة للناسا واليوم مشروع LOMC يمثل محطة جديدة في مسيرته وإنجاز يبرز مرة أخرى قيمة الكفاءات التونسية وقدرتها على التميز في المجالات العلمية والتكنولوجية على أعلى مستويات في العالم والأكيد أنه إحنا بفضل كفاءاتنا اللي كيما المهندس والعالم مهدي البنا بلادنا قادرة تكون غدوة خير
3: غدوة خير
2: غدوة خير بعد شوي نحكي على جاسم البقلوتي حكينا في غدوة خير على كفاءة أخرى تونسية في وكالة الفضاء الأمريكية المهندس التونسي مهدي البنا يعطي الصحة في كل بلاصة ما شاء الله على الكفاءات التونسية تحية كبيرة لهم شكرا ليك رامي مرة عايش. أخرى على الموجات الإيجابية الحقيقة كي نسمعوا حاجات كيما هكا حاتم تحس روحك إنك الروح ردت ليك هكا تفرح برشا وعندي غير أنت معناها تحصلت على الجائزة ولا تحصلت على الامتياز هذا تتبنيها الحكاية حاتم.
5: هو هذا درس مشكلة توينسة معناها حتى إنسان تبدأ أنت تولد في تونس ومدرسة عمومية دي من ذكروا راهو برشا النوابغ الكل راهو خرجوا من المدارس العموميه وبعديش كان لهم الحظ باش قراو في جامعات مهمه لكن تحس اللي هو معناها جابها بذريعه كما نقولوا ما فماش حتى ادنى شك اللي هو معناها كان يبغى من الصغرى الى اخره انا عندي هكا قرصه صغيره معناها كل شخص كان هذوم الكل تصور توانسه الكل النوابغ اللي البرا مش قاعدوا يرجعوا دنكوا مع بعضهم الكل ويصير مشروع كبير معناه أنا نتصور نهار باش تصير كما بقير عامل المدرسة شبه مدرسة لكن يمكن العبيد من كل منطقة من جغرافيا التونسية باش تكون عنده فرصة معناه للتكوين دجا هذاك اللي مهم وحاجة أخرى للبروز حتى في النازة ومبلوس القمرة راي تريزا لامود اللي ميت وتنحكي عليها بعد أما ليه فما ينفسك خاطر نحن القمرة للفاس ذيك اللي راوها هي الوحيدة هي اللي متحرك خاطر كل كرة أرضية تدور ونحن نشوفه نفس الفاس من تالي حتى حد ما شافه أول مرة تشاف شفامة عمناه والوقت الأمريكان مشاو بالمركبة الفضائية وداروا وراء القمرة دونك معناها التيلاني متاع القمرة مهم للمستقبل خاطر تعرف اللي قاعدين يحضروا في محطة فضائية في القمرة بمشاركة مشاركه عديد الدول. هنا نحن ديجا مشاركين في لاباز، نحن مازلنا نحن مشارك تونسي مشارك في حجر السياسه تاع المشروع.
2: تونس مشاركين في عديد المجالات، موجودين ومتالقين في كامل بقاع العالم، يعطيهم الصحه، مشرفينا منورينا وديما رافعين الرايه الوطنيه الفوق ومقدس.
6: ما تنساش اميمه، كل ما نتفكروا احنا اولادنا هالاطارات العليا في وكاله الفضاء الفضائيات معناتها الامريكيه، ما ننساوش ولد بلادك محمد لوسط العياري وما ادراك
2: لكن
6: الناس ولد عمك، الناس هذوما اللي حقيقه حلوا بيبان وشرفونا.
2: صحيح.
6: وكما قال حاتم احنا حلم عنا كبير، مصاب يرجعوا لنا يعملوا لنا حويجه في بلدنا هنا وينوروا بلدنا. ابريتو راهو الناس هذوما ما عندكش فكره قداش يحبوا بلادهم، والله العظيم ما نتصورش ان انسان تالق وصل لهالنيفو العالي هذايا وهو فاقد الحب بلاده، هي تقادمة متعلق ببلاده ومتشرف
2: ومفخر.
6: وحنا متشرفين به
2: ومفخر لينا وبفضلهم هما يمكن اسم تونس يتذكر. ماشيين للأخبار تتسويت، نمشيو للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز
2: توا نحكيو على جاسم البقلوتي، نحكيو على مبادرة مميزة لمواطن تونسي اسمه جاسم البقلوتي، رافق في المدمنين في رحلة العلاج متاعهم، يشجعهم يدعم فيهم يحاول يخرجهم من اللي هما فيه مع مرافقة طبية من المختصين. نحضر مع زميلتنا إيمان الساكوحي في برنامج صباح الخير تونس، حكاية على كيفاش هو كان مدمن وكيفاش التجربة متاعه كانت قاسية، وبعد ما خرج من التجربة هذيك حب يفيد غيره وحب يكون يمكن هو درس وعبرة للناس اللي يمكن يعيشوا في نفس التجربة متاعه، وما بخلش عليهم تجربته، ليه كمل دعمهم وكمل وقف معاهم ورافقهم في رحلة العلاج. خلينا نسمعه. موجود لك سخي؟
7: ذاك الكل تعديت بيه أنا قبل، ذاك الكل جربته وعملته ونعرف، ونعرف بالحق المدمن فش قاعد يحس، ونعرف وش يخمم، ونعرف وقتش يتوجع وقتش متوجعش وكل شيء، ذاك كله نعرفه الحمد لله رب العالمين. معناتها منعت منها وبعدت من الثنية ذيك، وكما نقولوا واحد يرجع لي هاصله، معناتها مش متاعي الشيء ذاك، رجعت السبور، رجعت نترينا نصلي الحمد لله بعيد على كل شيء. فهمت؟ قلت لك نهبط ديما في الفيديوهات، نبدأ ننصح في الشباب، ننصح في الشباب شنية، معناتها اللي تعدى علي أنا ما نحبش يصير على الصغيرات متاع توا. فهمت؟ نبدأ نوصل في ميساج، ما ترد بالك تعمل لك ترينا قوي روحك بعد على المخدرات بعد على كل شيء. كاولين نهار كلمني صديقي، معناتها صديق الطفولة مريض تعب برشا استعمل في المخدرات عنده برشا، مشيت قلت له قعد في الدار ارتاح ايامات ترجع صحتك شوية، وبعدها هنا مع بعض نترينيا وبديت نصور فيديوهات، مشيت الفكرة نجحت. بعد مروان زاد كلمني واحد اخر ثاني اللي هو نادر، كيف كيف نلقى روحي بالحق معناتها الحاجه هذيك، ربي سبحانه وعطيني ما عرفش اللي خليني نجم نقنع اي مدمن. معناتها هو شوف رغم ما فيش حتى مدمن ما يحبش يبرر، راهو خاطر المدمن راهو بالحق اقسم بالله راهو قاعد يموت كل يوم، قاعد يتعذب كل يوم. معناتها برشا بالناس ما عرفش فما كلمه يقولوها يقول لك ماشي شيخ، مش قاعد يشيخ واللحظه هذيك قاعد يموت، وهو يعرف وكان فما مدمن معناتها يسمع ويقول بالحق. معناتها الناس قاعده تموت وما لقاتش الاحاته النفسيه وما لقاتش كون باش يسمعهم، ما لقاتش كون باش يقرب لهم.
2: برافو جاسم البقلوتي، محلى حكايتك وهي رحلة نجاح وشفاء خلينا نقوله. والحاجة اللي بين وما كنتش أناني، يعني حبيت حتى أنك تفيد غيرك وتكون أنت زادة اليد اللي تساعد فيها ناس كانوا عايشين نفس التجربة متاعك، ويمكن هو زادة ينجم يكون إكزامبل للبرشة شباب اليوم مالوغوزمون دخلوا في السيركل هذا.
8: والله أنا أميمة نتفرج فيه ومغروم بيه، وفرحت ديريته الصباح مع إيمان اللي يعمل فيه حاجة من وراء الخيال، يبرتاجي في حياته ويبرتاجي في التجربة متاعه، خاطر بالحق الكلمة مهمة، الناس هذية راهي ما هيش فرحانة، راهي قاعدة تموت ونشاهدوه من الناس هذية. الحمد لله في تونس ما عناش المظاهر هذية وما نشره فيهم، طول برة ترى ترى الزيزديف وترى العباد هذوما المرضى كيفاش يبدأهم طايشين في الشارع ويستهلكوا في الزرارق، وتراهم معناتها في شكل موميا، وشوفناهم دي فيديو جيونا على تيك توك والانستغرام وكل، معناتها الناس هذية ما هيش تحس برواحة، تلقاها في الشارع ما هوش نظيف في بيت غادي تحت المطر ما يعرفش يحكي، ولكن هو قاعد يموت الموت البطيء. السيد هذا جاته فكرة بسيطة ولا يبرتاجي فيها، ان شاء الله يولي وزارة الصحة تعاونه، ان شاء الله تخدم معاه، خاطر هو عنده لكسير للناس هذية، لكسير للناس هذية سعيد هو يرتاحوله، معناتها يحس ويقول لك هذاك كان كيفنا
2: عايش كيف
8: ومنع دونك لاكسي ان شاء الله وزاره الصحه تدعمه وتزيد تكبر التجربه هذه. وعلاش ليه ما نراوش يتنقل من ولايه لولايه ينصح الشباب ويبارطاجي معهم ويمنع برشا شباب.
2: وديما مهم حاتم تونجيك مقداد انه الشخص اللي يكون يعيش في مشكله كي يشوف غيره منع. خرج من المشكله هذيك وعاش نفس الحاجه هذيك عنده يكون تاثير دوبلومون على اي انسان ولا مختص مع احترامي المختصين يجي يحكي من برا ماهوش عايش فيها ولا دخل فيها ولا شاف شنو الاحاسيس. وهو بيدو حكايه قال معناها المدمن فماش مدمن ما يحبش يخرج من سيركل نتاع الادمان راهو يتعذب يوميا ولكن يلقى روحه مجبور خاطر حاجه اقوى منه.
5: هو راهو التخلص من الادمان في حاجتين ديجا, فما اللي عنده فولونتي يحب يتخلص وفما اللي ما نجمش يتخلص. دونك اللي الزوز يلزمهم واحد عنده تعدى بالشيء هذاك. انت معناها كي تبدا مثلا باش تبني دار وعندك جارك مازالك يكمل الدار باش تمشي, ما اول حاجه باش تمشي لجارك هذاك تقول له بربي الزليز كيفاش عمل هذيا الرخص كيفاش
9: المشاكل اللي يعرضوك
5: صحيت المشاكل اللي يعرضوك. هو يربحك وقت جارك كي يعطيك هو بالخبره نتاعو شنو اللي تعدى عليه سي اكزاكتومون لا ميم شوز. معناها اذا واحد خاطر هو اللي عينه باش يخرج من الادمان ويرى انسان خرج من الادمان يعتبره هو
2: شخص تاع نجاح
5: مثله الاعلى دونك لانسبير وياثر عليه هذاك عنده قوه تاثير. معناها السيد اللي عنده اللي عاش لك التجربه هذيك اكثر من طبيب واكثر من اي انسان اخر. دونك يا حبذا ما الناس اللي كيما هكا تولي هذيك وظيفته تولي معناها هذيك اللي تعيش وهذيك خاطر جو بونس انسان كيما هكا يلي بلوز افيكاس كبرشا معناها كو الطريقه الكلاسيكيه. ما دونك احسبوا انت
8: يعرف كيفاش يحكي معاه
5: احسبوا انت اعطيه ستاتيو تاع اوكسيليير دو لا سونتي اعطيه ستاتيو تاع واحد كيما ممرض شافي كيما ممرض مساعد على الخروج من الادمان اعطيه له التيتر بخلي العبيد خلي زاد الناس الاخرين اللي هما خرجوا من الادمان وكي اونفي فما خد بعض ساعات يحشم بعض ساعات يقول لك انا اخويا هو ريت واحد طلبه مش هو مشى دار عليهم بالواحد بالواحد. كون كي واحد بعث له اس او اس وقالوا منعني تعطي موتيفاسيون اكثر للسيد. دونك ريت التجربه ذي حبذا لو معناها لي بروفيسيونيل دو لا سونتي في انتظار كونه يكونوا عندنا دي سونتر في كل ولايه للخروج من الادمان او موا معناها باش نربحوا وقت ناس كيما هكا نعطيهم فرصه باش هما زادا يعاونوا على برشا عباد باش يخرجوا من الادمان.
2: نرجع لك مقداد ونرجع لك ناصر بدوي مكملين في نفس الموضوع بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
11: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
12: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
13: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
14: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
15: نور المعارف محبة, نور المعارف تقليد, نور المعارف تاريخ, نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة, نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض حفيظ يوصل لمية بالمية. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
9: من اللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
16: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
17: اريدو طور عالمك.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا.
4: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
5: رجعنا لكم من جديد نحكيوا على جاسم بخلوتي اللي كان مع إيمان ساكوح، يعطيها صحة على الاستضافة المفيدة. بالحق ماذا بينا نسمع ناس كيما هكا وتجارب كيما هكا. مقدتي لي وإحنا في الأوف حكينا على ثيرابي أون جروب، يقول لي حاتم موجودة في الانجلتير. أنا نشوفها في المسلسلات الحقيقة، ما نعرفش المسلسلات المصرية ولا حتى لي سيري معناها نتاع أمريكا وكل شيء. نلقى كل ثيرابي يبدا فما مختص نفسي باش ينجم يأطر الناس اللي معاه، وميم طون كل واحد يبدا موجود يحكي على تجربته ويشارك تجربته مع ناس كيفه. في تونس مش موجوده، يقول لي حاله
6: يقول لك ما يحس بالجمره كلي عفس عليها. وفما حكايه جحا مره عمل لك سيدان يا اخي تكسرت ساقه حاشاكم فهمتني. هاي قاتلوا مرته وجاو جايين يطلعوا عليك، قال لا ما تدخلي كلي تحكي في عليه. لا احنا نحكيوا الحكايه هذه، هذه هي الثيرابي الصحيحه نتاع انسان حقيقه فريمون ذاق الشيء هذاك، التصليح متاعه يكون صحيح. مش معناه أن هذا تشكيك في الـ في الـ في اللبسي والحاجة، لا لا هذيك خدمتهم. أما علاش هكل الحساس اللي عملوها الجماعية، ناس تعديت بالحكاية هذيك ذقتها عفست على الجمرة، الإقناع متاعهم يكون أقوى فهمت. لأنه كيفك فهمت تعدى بالحكاية هذيك، كي يبدأ يقنع فيك تبدأ أنت مطمئن فهمت. مش كيما انسان مضيف هكا كل شيء، لما بيك تستعمل الدواء هذاك يبدا بعيد عليه بعيد
5: مش حاسس بيه. يقول لك خارج الحكايه دونك مش حاسس بيه كيما التجربه اللي انا عشتها.
7: هو الحاجه باه بالنسبه لي هو، معناتها انه الناس اللي مدمنا كيفه هو في وقت من الاوقات يقول لك هو متعدي من التجربه هذه، وفما ناس تحشم باش تمشي الناس اخرين. يقول لك هو اسهل وقت اللي إنسان ديجا تعدى عليه،
6: كيف
7: يقول لك أنا كي نكلمه معناته نجم يفهم الحاجة اللي أنا تعديت منها ويسهل لي الطريقة. ديجا الخطاب اللي كان يحكي فيه صباح وأنا نسمع فيه في الرجوع صباح الحق أبهرني معناته الطريقة. يقول لك أنا رفع برشا الناس ما تعرفني، شوف ما برشا الناس تتصل بي، وفما ناس أديستانس من أوروبا يطلبوني باش يقولوا لي راني توا باش نمشي نعمل لك الحاجة هذيك ونقنعهم باش ما يعملهاش، على خاطر راه في نهاية الأمر يلزم يشد صحيح، يلزم خاطر تعرف أنت برشا ناس بعد ساعات يكون عندها الإدمان هذا وتلقى روحها غرقت في الإدمان وما تلقاش طريقة كيفاش باش تمنع روحها. وهذه حاجات نعتبرها مهمة برشا في خاصة في المخدرات اللي فما برشا ناس تتعاطى وبعد ساعات ما يلقاش الطريقة ولا ما يلقاش
5: السبب
7: باش ينجم يخرج منها، ويعطي ألف صحة على الشيء اللي يعمل فيه.
5: إن شاء الله في ميزان حسنات ويعطي صحة. برافو جاسم، إن شاء الله تفيد أكثر ناس. وانتي كانك مدمن وما لقيتش كيفاش تخرج، مثالش ما هوش عيب أنك تطلب يد المساعدة، ومش عيب أنك تغلط وبعد ترجع هاك تشوف تجربة. اليوم جاسم البقلوتي ادخل في دوامة هذية ولكن عرف يخرج منها بنجاح، وحب يفيد غيره حتى يكونوا هما علاش ليه يمشيوا في نفس المنوال. وإن شاء الله كيما جاسم يبدأوا برشا، خاطر نتصور شوالي طلب عليه برشا دونك ما فيها بس. أي حد أي شخص يحس روحه خرج من التجربة القاسية هذية وما هيش سهلة، يحاول أنه هو يساعد غيره. من جاسم نتير بكم لأمريكا، نحكيه على الفلتة الرئيس دونالد ترامب اللي تعهد نهار الأربعاء بصرف 5,000 دولار لكل مواطن بالغ في حال نجح حزبه في الحفاظ على سيطرته على مجلس الكونغرس بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. خلنا نسمع.
8: Devant un public conquis, Donald Trump s'affiche confiant à Dallas pour remobiliser son camp à 2 mois des élections de mi-mandat. Mais ses promesses pour séduire son électorat trahissent l'inquiétude du président américain.
9: Voici ma promesse. Si les républicains remportent la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis, je verserai un dividende de 5 000 $ à chaque citoyen adulte des États-Unis.
8: À l'approche du scrutin, la menace d'une reprise de la Chambre des représentants par les démocrates se précise. Ce scénario compliquerait la fin de mandat de Donald Trump. Alors, Depuis hier, les poids lourds républicains défilent pour afficher un front uni.
9: Merci pour votre soutien. Nous allons rendre notre nation plus forte, plus sûre et plus riche pour les années à venir et plus grande qu'elle ne l'a jamais été.
8: Jamais le parti n'avait organisé un tel événement, car les chiffres inquiètent. Selon une récente étude menée aux États-Unis, seuls 39% des Américains se déclarent républicains, une première depuis 2009.
5: تراب ملقبوين خاصة أنه الحزب الجمهوري متأخر في الاستطلاعات الرأي قدام الديمقراطيين دونك اليوم يوعد كل شخص بعد فوزه في الانتخابات 5,000 دولار سميه المبلغ هذا بأرباح ترامب دون أن يوضح مصدر الأموال بعد أن نحكيه على فاست الجامرة زي دارة وما زالت طلعات ترامب متواصلة معطيني رأيك في اللي قالوا هذا حد
10: هو الدليل على اللي سونداج معناها محيرين وهو خاصة خاطر تعرف شنو معناها في النظام نتاعهم معناها كي يبدا الكونغرس مش من نفس اللون نتاع الرئيس نجم يعطل كل شيء نجم يقفلوا الحرب تاع ايران غدو يقول انا ما عادش نعطي فلوس باش نساهم في الحرب هذه دونك فينالمون هو يلعب الجوكرو كما يقولوا معناها عنده برشا حاجات يحب يعديهم داير هو مسيب هالايامات الانفلات اللي بين الظفرين اللي هو تخي كالكولي راهو كي هبط مهبط تصور انت مهبط هو يلعب في الهوكي هو ورئيس الكندا اللي بحبيه جارو وهو مغفص عليه يعني عاملها بالانتليجنس ارتيفيسيال مسيب الراجل مسيب طلق ذراعه
5: كمل عليها الانتليجنس
10: هو ناقص معناها وزاد رقاء انوتي نتاع لعبه معناها تخش عليه يلعب سينو برشا حاجات راهي كالكولي واللي عملوا هذايا معناها نتاع انا نعطي 5,000 خاطر فما الكلاس اللي هما ديسو هو شنو ترامب شكون طلعوا طلعوا العبيد اللي ولاو في الشوماج اللي مثلا كانوا في مدن كانت فيها صناعه نتاع كراهب صناعه نتاع حديد اللي هي معناها الفابريكاسيون معناها صناعه الاشياء الكلفه نتاعها غاليه في امريكا الساعه خدمه غاليه اليد العامله غاليه دونك على ذاك الامريكان
6: البروليتاريا الامريكيه
10: الامريكان يجيبوا من الصين خاطر رخيصه خاطر اللي يجيبوا من كندا لاسي خاطر كندا التقنيات نتاع الصناعه ارخص دونك الكلفه هذيك الكل هو يحب يرجع الناس باش يغريهم الناس اللي في الشوماج اللي فوتيو له المره الاولى بعد شي سون ديسو قال لك شعمل لنا جاب لنا الحرب طلع لنا ليسونس غاديك معناها فوا 4 فما بلايص معناها كان ليسونس بلاش فلوس براتيكمون الجاليون دونك فينالمون لي شوا نتاعو
6: 5000 دولار برشا فلوس
10: 5000 دولار اي بون في امريكا راهو يفير 5000 دولار هما الامريكا تعرف لاسيرونس المره اللي فاتت عندي صحابي مش صحابي معني الناس تعرفت عليهم يعيشوا في امريكا راهو لاسيرونس انورم في امريكا 2000 3000 دولار في الشهر لازمك اللي نحن ندفعوها سي ان اس اس ونبداو بعد ساعات نخليهم يتراكموا الكريديات هو اللي اوبليجي باش يدفع اونتخ 2,000 و 4,000 دولار بار موا للاسيرونس دونك الامريكا يلزمك تربح برشا فلوس باش تنجم تعيش في امريكا يلزمك مينيموم تدخل 30,000 دولار بار موا راهو معناها ماهيش لعب حتى الكري حتى الدنيا الكل دونك المحلش هو المشاكل يشري بالفلوس فكر نحن قبل وقت بدينا نكتشفوا الانتخابات وكل شيء هاو يعطيوا 20 دينار تحت الحيط ذي عينين معناها وصلنا لعبث عبث في في في المقاربه معناها نتاع الحكم
11: رشوه مقنه ذي وليت
10: معناها رشوه معناها ليز يفك يحب يفك ليز يمشي يجبد الراجل من فرشه في فنزويلا ومن بعد 6 اشهر عمل اناكور هيستوريك بالحق معناها راهو البترول تعرف المخزون نتاع فنزويلا من البترول كبير دونك فينالمون هو معناها تقولش عليه براكه معناها بلاد الراجل ما عنده نو ليميت وتوا القمره كما قلت بكري خاطر هما عاملين في الاوروب كونفرنس سبيسيال اللي ما شاركش فيها الامريكا لا الصين هو خلق الكاميرا نتاعي
5: قال لك ملك ملك الولايات المتحده صحيت وحط دراب نتاع امريكا الولايات المتحده الامريكيه معناها وهبطت 30 صوره راه معظمها مولده كما قلت انت بالذكاء الاصطناعي يعني قلت لك هبلوا الذكاء الاصطناعي يبقى في بقعه فرشه كيقول
11: هو اكثر من البحيره نتاع اونتاريو 52% منها موجوده في كندا سميها ليك اوف امريكا معناها يبدل ما يهموش البارح ولا البارح مهبط الخريطه نتاع ايران ردها الفورمه نتاع راسه هو على جنب
10: قال
11: بالضبط مضيق ترامب وقال باش نزيد منه شويه شويه على خاطر شعري اطول شويه. معناه اهبال قاعدين فيه. حتى الذيوبه قاعد قالك فما ذيوبه في امريكا والله الجري وولف ذوما محميين على الانقراض. قالك ذوما راهو الكل باش نحي حكايه هذه نحميهم من الانقراض على خاطر قاعدين ياكلونا في البقر نتاعنا والبقر نتاعنا راهو غلينا في اللحم. معناه قاعد يعمل في حاجات في امريكا تتقرى في الون مان شو معناه اللي يعمل فيها دونالد ترامب.
5: هذا هو ترامب في ديل قلبي ميم ما تبدلش تهالي حتى من قبل نفس الشيء ما زاد بيه شوية.
10: أي أما بعد الانتخابات كان يخسر الكونغرس بشتراوه وسياسة أخرى في أمريكا.
5: مازلنا مكملين مع البوكس نيوز نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
4: خليك قريب فيم وراجعين
12: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
13: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
12: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
13: عندك أورانج. ساعه سعيده صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعه من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
5: رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين معكم مع الرفماك حتى للتسعة ونص. نحكيه على غرفة تجارة الملابس المستعملة. يأكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي في تصريح لبرنامج 60 دقيقة على الديوانة فهم يقول أنه الإقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية وأشار أن السلع متوفرة في السوق ودعا المعلاوي التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة مشددا على أهمية مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد الأسعار. الفريب يا حاج معلش أنت من أحباء الفريب ولا لي معلش نختلف مع سي صاحبي المعلاوي مشكلة الطبقات المتوسطة والضعيفة راهو حتى الناس اللي قادرة وعندهم القدرة الشرائية عالية ما شاء الله عليهم يمشيوا للفريق وذاك علاش غليو خاطر وليو حتى اللي بيعوا في الفريق فاهمين الماركت وفاهمين الدنيا الكل دونك ذاك علاش
6: عندك 100,000 حق. انا نقلق انا ما نجمش كنت بربيش اما الحاجة تبارك الله عليها بالله العظيم وتجيب لك قطايع انا عندي حاجات نلبسهم ساعة لساعة واللي راني بيهم يقول لي شو حاج شنو هو ذا لا يودي الحاجة اشتريتها لي بدينار شحال تو ما عادش علاش ما عادش اولا الفريب راه غلى شويه
5: ثاني حاجه برشا مش شويه غلي برشا
6: خلينا نقولوا شويه نسبه ثاني حاجه السولد ديال تو تقول لي انت تو اليوم السولد راه وصل 3 ديمارك موان 70% ولا ما عادش بعيد على الفريب وشو اللي يحط في مخه اللي يعرف الفريب راه بالقدا ممكن في الدومين هذا راهو صوره كانت عنده هكا ولا الناس كانت عنده حوان تاع فريب اللي يعرف الدومين هذا تلقى قطايع والله لا تلقاهم في عند أكبر الماركات ولذا الشيء قرب بالبعض وزاد زاد رو قلة اليد معناتها ما عادش اليد البنية ما عادش صحيحة تعنى أغلبية الناس قلة المادة معناتها في على ذاك خلى الفريب ومع السولد قربوا لبعضهم الاختيار ولا صعب حتى الاختيار صعب الفلوس ما هيش موجودة تخلي الإنسان كل شدد روحه شدد الفرنات
5: زيد نحكيه على الفريب اللي كي قال سي صاحبي يقول لك انه معناه راعي والطبقه المتوسطه الراعي الطبقه اللي ما في حل هيش الطبقه اللي خلينا نقولوا ماديا محدوده لكن اليوم حبينا ولا كرهنا كي نمشيو كلنا نمشيو للفريب وانا نحب الفريب وكلنا نحبوا الفريب وحتى فما ناس تمشي راهو حتى ثيرابي يقول لك كي نبدا نفرز في في بالا نبدا عامل الجو تو بوتيكات ولا بالحق حاتم فما ناس راهي مدمنه اي مدمنه على الفريب يمشي يحب الفرزين يحبك الجو هذاك دونك هذيك حاجه تنجم تفرح
11: كل حاجه فيها رخص تبدا غاليه نحي رخص وخلي العباد كل واحد اللي يحب يجيب حط شروط كيما القهاوي انا ديما نعاودها يا ولدي مادام حاجه فيها رخصه
14: تشعل فيها النار. خاطر الرخص محدودة اليوم ما تنجمش تاخذ رخصة متاع فريق، خلي العبيد تجيب وخلي تاور الكونكورنس تطيح في السوق. خاطر ما دام عندك منعرش أنا 40 رخصة يحكموا لك، مو ما ليحكموا من المعمل يفرز لك السلعة الباهية والباليت الباهية وكل توصل المواطن غادي. خاطر ما تنجمش تقول لي اليوم الفريق مش ماشي، ياك ترى أنت محلات ما نحبش نسمي ولات في أحياء راقية، شوف الكريم بتاعه وشوف الفونت بتاعه يقابل بعضه. وكي انت تلز المواطن باش يغلى ابريتو باش يبقى ارخص من الحانوت تشي تبش العادي، باقي ارخص ولكن غالي. اليوم في الفريب ولي ترقص بدري 150 و180 وقطعه ب 200 كان مش اغلى. دونك انت كي تحل الرخص وكل واحد يجيب على روحه ومقدد باش يجيب وانا باش نجيب باش نولي ونطيحوا على بعضنا بالبري، لازم البري باش ينقص بالحق. خاطر اليوم تحب ولا تكره القطعه الباهيه في الفريب
6: فريب ديامون فما
14: ما عادش مقدور عليها من المواطن العادي.
5: خاطر يقول لك بلي خاطر حتى الملابس الجاسوس ده غاليه، يقول لك اقل في الفريب حتى كي تقارن
14: ما عادش يقدر
5: عليها اقل. يقول لك عاد ناخذ وانا 3 4 مريول من الفريب خير من ناخذ مريول بحق 3 مريول.
10: هما اللي صاير لهم تو خاطر خانوا لو برينسيپ والكونسيبت نتاع الفريب. الفريب مجعوله باش تشري حاجه في متناول الجميع. تقول لي جاوا الناس لبس عليهم تخي قبل، حتى الناس اللي عندها امكانيات واللي فركسوا على القطاع كانوا الباليت يتخبي وبعد كل واحد عنده نصبه نتاع فريب عنده كاميون حاطط فيه القطاع الاخر. دونك فما معناها اغزر
14: انا نمني راهو تو فريزه يفرز القطعه الباهيه معناتها من المعمل.
6: انا قلت فما فريب ديامون فما
14: درجات يبيعها المقداد، انا نجي فريز ناخذها من عند مقداد ويهبطها على الانترنت في الانستغرام كلها تبيع.
10: دونك خرجوا من المفهوم الفريب. صحيح. روح الفريب تنحى وليو دي ماجازان دو فيتمون. وانا مانيش موافق
5: فريب دو لوكس
10: هاك ترى حوانت كبار كيما اي حانوت متاع يبيع اون مارك. وانا مانيش موافق زياد في حكايه ما يزمناش نصيبوا الفريب. علاش؟ شوفوا الافريك القدس نتاع الحوايج اللي ديشي خاطر وقتها ولي يرمي لك يجيب لك الديشي نتاع القماش، هذيك المشكله. فما مثلا في نيجيريا ناس تخنقت بالديشي معناها يا اوفر دوز اللي ما يتباعش في الأوروب، سختوك لي بتيت مارك. عرفتك لي ماركت اللي بدلك كل شهرين بدلك الموضة كما شين وكما هذوكم لكسي دو برودكسيون لو سيربلو دو برودكسيون يمشي فريب وبرا انت توقع تقاسي فيه ويلوث لك الأودية متاعك ومترقى وين طيش وكل شيء. دونك بيك يتقنن بار كونتر وين عنده حق زياد هو تعطي العبيد الكل حظها كيف كيف. معناها مش ناس فرض ناس سنة. معناها إذا تعمل كوتا للعبيد تعمل كوتا بالجهات وما نعرفش ناصر عنده خبر أكثر منه، أما مثلا في تونس العاصمة يلزم مثلا كوتا يكون أكثر في المدن الكبرى وين العبيد تشري. دونك فينا الماو زادة قبل كان الفريب أصل الفريب راه سوق متجول. أنا كان عندي رجل خالتي معناها يبيع الفريب كانت عنده كاميون عمره ما يركح فيه، لا عنده الحانوت تو لا موضة جديدة هذه الحوين. كنت كل مرة يمشي للسوق يحطوا أي ما مزيد صغيرة
7: هو بالنسبة لي أنا الحاجة

0: بتولي كل واحد بشي فركس المصالح متاعه.
1: يا حسرة على الفريب في السوق. أنا كنت السوق نعرفهم كل يوم وين فما فريب وين فما سوق سوق
2: الخميس وين فما بالا باش تحل
1: صحيح. نعرف وين الفريب مثلا الزهرة من أعز الحوايج. يا حسرة ماني سوق الزهرة جيوه منين منين. نعرف سوق الأربعة في بوم هل نعرف بير البي نهار الجمعة نعرف نهار لحد رادس. دونك نحكي على البوليو سود ماني. دونك ما نعرفش البقية كيفاش. دونك نبداو عاملين البروغرامنا وين نمشي وخاطر نعرفوا غاديك الفريب توا الحقيقة فما حوينة وتقه المعلق كما قلت انت والكاشتي
2: قبل ما يجيب لك البلد العبيد مكدسة يحلها قدام العبيد كنت فما معناها شفافية كبيرة يقلب البلد كل واحد شي هز
1: اي محلاك القلب
2: يجي
1: يعملك
2: توا شنو فريشكا ماش اسمه فريب
1: تروح مهدود تروح تعب بس يخطوط تعرف اللي هو الصعيب فريب الشتاء خاطر الحويج ثقال سيف خفيف تعملك يمشي معك في الشتاء الصوف والكباب
3: باب الدوكاليتي وبلوس بيتون ارمي يبدأ
1: محلي محلي الفريب انا نحبه برشا برشا ولا غالبك هاو كل وقت وقت ويمكن الدنيا زادة غليت زادة شوية عندها خلينا نقولوا عامل مساهم في هذا. احنا كملنا هكا ساعتنا الثانية يا جماعة بعد شوية مكملين معاكم في النصف الساعة الأخير يتغيب علينا الشيخ سيف الدين الكوكي زرسته مقلقته الشيخ
2: معنا حتى البورين ما فهميش في الويكان
1: ما عنديش فكرة الحقيقة نسلم علي برشا
2: ان شاء الله لبيس
1: ان شاء الله لبيس نسلم علي برشا. دونك ما نعرفش غدوة باش يكون موجود وإلا لي ولا باش يرجع زادة الجمعة الجاية مع رفيق وجهين ان شاء الله فغيابات بالجملة
3: إصابات
1: بالجملة الأخبار وراجعين

0: السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: التسعة و13 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من الرفمانك، مازال مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص، وكل عادة وقيت لك أختام على رفمانكر
0: كارتون.
2: نبدأ بمقدار السيدي، نحكي وكنا نحكي على ترامب والذكاء الاصطناعي، تو نحكي على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر أبل العالمي. أبل اللي هبطت الايفون 18 بعد ما خديت 17 هبطوا 18، ما يوتروا الأعصاب يوتروا الأعصاب
3: 18 وجيو.
2: شفت كيفاش؟ هاي تفضل سي مقدام.
4: إذا كنتم تظنون أنكم مواكبون للتكنولوجيا فالعالم البارحة ركض خطوة عملاقة نحو المستقبل. الحدث الذي يشغل الملايين اليوم على أبل منصات التواصل وفي الأخبار هو مؤتمر الايفون.
3: جو رفيق حق عادر
2: أنيس الغول توا باش يخاف على بلاست وديجيتال ويبس
4: مجمر الايفون 18 السنوي، وأعلنها عن الأمر لم يعد مجرد هاتف بكاميرا، معناتها كاميرا سامبل. الجدل الكبير اليوم هو حول الذكاء الاصطناعي الفائق المدمج فيه. الهاتف أصبح قادرا على قراءة ملامح وجهك بدقة، يعني تشوف توا التليفون كيفاش ولا يقرأ، معناتها التراس نتاع وجهك ملامح حتى حاجة جديدة.
3: هو من قبل يقرأ يا نقيب أما قوي
4: توا يقرأ ويكتب.
3: لا هو تفضل ننساهم شوية في النقاش هذا الحلو المزيان.
4: أي مال
2: قول لنا زيد.
3: دونك هو بطبيعته يقرا الملامح وكل من الايفون 18 شنو هي قوته؟ يشد الباتري اكثر اكثر، استوكاج بيان سور اكثر، الوزن حافظوا على الوزن هو بيدو، معناتها كيما نقولوا الديزاين هو بيدو. جوست صار الثوره في الديو الايفون الديو
5: يتطوير
3: معناتها فيه ديزابليكاسيون اقوى، كيصور ينجم يصورك انت مثلا
5: وما يحدث
3: التليفون يصور على التروا فاس معناها، وهو السومو هذا ابارتير دو 2000
2: حتى هذا يصور يصورني ويصور
4: ويكتب لك وحده دي ميساج
3: تروا فاس معناتها تروا فاس وايفون معناتها
4: يكتب لك دي ميساج وحده حسب المزاج نتاعك.
3: كيف هذه ما نعرف
4: هي جديده ولا بجد المؤتمر
3: هذا المؤتمر تفضل خلي يواصل
4: مؤتمر ابل. اي قال لك كتابه رسائل وايميلات كامله نيابه عنك
2: اش تاخذوا
4: باسلوبك الخاص
2: مقدار تعرف قد السومو
4: اي
2: بعد لي وصل 8 ملايين حاجه هكا
3: ملايين خاطر الجمعه تقولوا لي في صاحبي خالد الجن
4: ملايين ملايين يصرفوا لي عامل
3: قال لي باش يوصل معناتها في تونس ب 8.5 ملايين
2: 8.5 ملايين
3: نحكيو على الديو
2: وقت اللي تيح سومو واحد يحب يشري
3: مش يتيح
2: ليه كي تيح سومو تشريه ايفون 19 يا
3: انا قلت نعم معك كولابوراسيون نوريه في الرقم قال
2: لي شكرا ليك على البطاقه الذكيه هذه سي مقدس السيدي. واني قلت لك انيس الغول باش يخاف على تعرف انيس الغول ديجيتال ويفز مرايتك ما شاء الله دونك نتصورك تنجح في
4: رجلك بطاقاتي كلها بالعربيه الفصحى.
2: شكرا لك مقداد. نمشيو للحاج منصف بن سعيد نحكيو على الاتحاد الفرنسي لكره القدم. شنو صار فيه؟ شنو الاعلان اللي اعلنوه باش نكتشفوا في بطاقه الحاج؟
6: هي العركه كانت بين بلاتيني وانفانتينو. بلاتيني اللي كان هو رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم وانفانتينو رئيس الفيفا. وانفانتينو كان صانع بلاتيني، لعبوا البلاتيني اللعبه ونطروه مسكين، هو بلاتير ولات فيها حبوسات ولات فيها خطايا كبيره. سي بلاتيني كي خرج من الحبس وكل شيء دار على دار على انفانتينو. موقفتش العمليه لهنا. اليوم الاتحاد الفرنسي FFF لا فيديراسيون فرونسيز دو فوتبول، الاتحاد الفرنسي هو اللي سحب دعمه لانفانتينو. انفانتينو تو لقي روحه راهو علاش هذا يحب يبيع على شنو تابع الفيفا والكوب باش دخل فيها ترافيك نتاع فلوس برشا برشا. قالوا له ستوب يا ولدي. ولذا انفانتينو اليوم ولا مهدد، او باش يرجح روحه، ولا مهدد بعدم النجاح، وفرنسا قاعده تقود في الحمله هذه.
2: واضح. شكرا لك حاج. نمشيو
5: ربي القصه ما ذم بعض.
2: سيبهم حاتم، سيبهم باللي سيبهم لالي حكايه بطاقته باهيه في البيد
4: حكايه نتاعك تاع رمضان هذوكم تاع الثعلب ولا العظيم الكربوي لورنا
2: ثعلب والدجاجه. حاتم بالحاج نحكيو على الجزائر اللي تقطع علاقتها الدبلوماسيه مع الامارات وابو ظبي. نحكيو عليه اكثر تفاصيل بارح كان يمكن هو ترند زاد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه.
5: وما نجمناش نحكيو خاطر فينا المو ما نعرفوا شنو السبب. سبب ماهوش واضح، حتى واحد ما استعرف بسبب مباشر. خاطر جينيرالمون راهو عطاوهم 48 ساعة للمغادرة، معناها غلق السفارة بالمنطق الدبلوماسي. دونك الحاجات كيما هكا التأويلات بيان سور، فما شكون يربطها باللي صاير في تشاد، فما شكون يقول لك ليه حسبة قديمة. فما زاد الموجة نتاع التطبيع، اللي محاولات التطبيع اللي صايرة في الدول العربية. أنا التعليق الوحيد اللي يقول نحن ديجا معناها الانقسامات، حنا تولدنا بالانقسامات، جامعة العربية تولدنا بالانقسامات، وجات في فترة اللي نحن معناها تونس توا معناها على مستوى وزراء الخارجية، تونس تترأس المجلس ولا ما نعرفش شنو التسمية في الجامعة العربية، ويلزمنا بالحق ان حاجات كيما هكا ما يلزمناش توصل قطع العلاقات، خاصة بين دول عربية ودول معناها الزوز يصدروا في البترول. ونعرفوا كان تتفكروش في الصيف الإمارات خرجت من منظمة معناها اللوبيب. دوك فينا الماء كي تجي تشوف الاخر ترقب بتاتر ديزانتيري اقتصاديه كبار. تعرف اللي تو مع اللي صاير في مضيق هرمز واللي صاير في روسيا، وال معناها العقوبات اللي مسلطتها الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي على الغاز الروسي، وليت الجزائر معناها مطلوبه برشا الغاز الجزائري والبترول الجزائري مطلوب ياسر في اوروبا. وفما زاد ناس تخمم تو باللي صار في النقل، معناها بالناقلات البترول الكبار اللي قاعدين مهدين في مضيق هرمز وباب المندب، هو حتى اسمه معناها بزار الباب ذاك. دونك فينا المو برشا ناس وليت تخمم، يقول لك كان الأحسن حل هو نقل البترول بالأنابيب والصهاريج. دونك تغيرات راه، وهذا الكل السبب متاعه العملة اللي عملها الرجل البرتقالي وقت مشى، كان رايض بلاد عالم كامل رايض، الاقتصاد قاعد يدهده بالزيت كي بدا يتعافى هكا شويه بعد الكوفيد، الطاقه معناها البترول كان 70 دولار 80 دولار، تو البترول ولا يفوت ال 100 دولار، وحتى البلدان المنتجه للبترول البترول ولا يتكلف، خاطر الرافيناج اللي صاير معناها للبترول البروت اللي كان في الخليج وكانت الخروج الكل من الخليج، حتى الخليج معناها التسكيره اللي تسكرت وزيد معناها يوميا فما ضرب قصف متبادل لناقلات النفط، وهذا معناه النتيجه نتاعو حتى في وسط بعضنا، حتى خاطر شكون معناه الدول العربيه كانت حتى كي توصل مشاكل كبيره ما توصلش لقطع العلاقات. هذا معناه حاجه سابقه، يا اما الحكايه تري جراف معناه بالحق اللي صارت بيناتهم ويحب ذاك أن يوضحوا معناها للرأي العام العربي, خطر البارح معناها العرب الكل تحس اللي معناها حاجة كمان هكا في الوضع اللي نعيشه فيه نحن كما نقوله بلغتنا منش ناقصين.
2: إن شاء الله يكون مؤقت وإن شاء الله يكون القرار مؤقت وترجع المياه إلى ما جاريها.
5: إمارات قالت مؤقت
2: نشوف نشوف نتابعوا الأحداث. نمشي للكورة, حكينا على معين الشعباني اللي كان تم خلينا نقولوا انتدابه على رأس المنتخب. نحكيه على آدم العياري, هل باش يكون مع المنتخب ولا لا؟ هذا مع رامي الفراتي.
7: هي بطاقة خضراء مربوطة شوية في علاقة باللي كنا نحكيه فيه في علاقة براني خذيرة. نحكيه على معين الشعباني اللي ينتقل لفرنسا باش يحكي مع آدم العياري. نحكيه على ملاعبي 18 سنة كبر في الإيفان تاع البي جي, ملاعبي وسط هجومي يعني ما هوش مهاجم ولكنه من نوعية ملاعبية الوسط الهدفين, 20 بونتو في 39 مباراة منهم 6 في الشامبيونز ليج. علاش مهم في علاقة حتى بالخبر اللي قبله مثالش كان استثمروا في ملاعبية هكا 18 سنة وحتى كيجي معانا بعد ما يهرب وإلا يكمل مثال شعقيلة خلينا 50-50 خير من اللي نستثمره برشة مجهودات وإنرجي وطاقة في ملعبية كيما نوعية راني خذيرة وكيما قلنا يوان بن علوان وجمالي 32-33 سنة ملعبي كيما هكا عنده بوتنسيال كبير برشة رغم اللي هو راجع من إصابة, ولكن هيدخل نستثمره أكثر في الملعبية ذوما نمشيه لـ 18 و17 لبي ناسيونو ونحاولوا زيدا نوفروا لهم بيئة معينة زيدا حتى كي يقبلوا يكوروا معنا لهنا, نوفروا لهم بيئة إنه يقتنعوا بالبروجي بتاع المنتخب ويحبوا يكمل ومعنا, خاصة الملاعب هذا كي نحكيه 18 سنة كما قلنا أنه ينجم يكون في الفريق الأول متاع المنتخب بيزينا من 22-23 ومثالش وما زال صغير خلي يجي. مهم برشا نستثمره في الملاعب هذوما خاصة في الفرق الكبيرة. إدم العياري راه ملاعب كبير برشا وعنده مستقبل كبير برشا, إن شاء الله تنجح المفاوضات وإن شاء الله يكمل معنا ونبنيه منتخب به 2030, وذا هو اللي حكينا فيه البروجي متاع معين الشعباني على 4 سنين يزينا من كل تورنوا والتورنوا متاعه وهيدخل نبنيه ومن بعد نفير النتائج إن شاء الله.
2: مع أنت ديب آدم العيالي
5: كل رامي اليوم
8: أي حاجة بالنسبة لي أنا اللي كان يحكي فيه رامي هو ذاك الواقع وذاك اللي يزم نبنيو عليه, خاصة كي يبدأوا ملاعبية عندهم بوتنسيال عندهم الإمكانيات اللي قادرين يطوروا ذوما ملاعبية تجم تبني عليهم البروجي, خاطر ذوما ملاعبية نجموا يقعدوا لك يلعبوا لك 10 و12 و13 و14 سنة مع هذا القدام, وهذه حاجات اللي يزم على الأقل كي نتعبوا عليها ونضحيوا عليها وموا نقعدوا نستناو منها معناتها تكون طويلة المدى نجموا نستناو يكون المردود متاعهم ولا حضورهم في المنتخب الوطني نجم يعطي إضافة للمنتخب.
2: نقعد معك ناصر, بطاقتك باش تحكي على مدرب الأهلي المصري اللي في مرمى الانتقادات.
8: هو أنا حبيت نحكي على حسين عموت المدرب متاع الأهلي المصري, تعرف أنت حبيت نحكي على الظاهرة اللي موجودة في جمعية الكل بدون استثناء, خاطر احنا زادة في تونس بعد ساعات نشوفه في الجولة الأولى والثانية والثالثة يبدأوا في برشا انتقادات على المدربين متاعنا ولا المدربين اللي تم جلبهم باش يدربوا الفرق متاعنا. حسين عموتة هذه بعد المباراة ما ضد المقاولين العرب نهار الأربعاء نتيجة التعادل اللي عملها فما ضجة كبيرة صارت إعلامية ضده أنه ردة الفعل بينه وبين الملاعبي اللي مع توقت اللي خرجوا معناتها صارت مشكل وصار بوليميك كبير. معناتها حبيت نقول لك اللي في كرة القدم حتى يكون راهو نحكي على حسين عموتة من المدربين اللي عندهم كفاءات كبيرة, هو اللي يبدا النوايا الأولانية متاع المنتخب الأردني اللي عمل فينال مزيانة برشا وخدم في المنتخب المغربي وخدم مع الراجل السيفي متاعه معناتها كان من أحسن المدربين اللي موجودين, لكن في نهاية الأمر النقد في كرة القدم ديما مربوط راه بالنتيجة وبالبرفورمانس ومربوط بالمردود. مثلا نحكي لك الأهلي المصري عملت 3 انتصارات وتعادل, معناتها هذا ما خلى اليوم الناس كل على التعادل اللي صار الأخراني فما نقد كبير, خاصة اليوم مش متصدر في البطولة معناتها تعرف بالنسبة اللي هو الغريمة متاعه الزمالك المصري موجود في المرتبة الثانية. هذا كله معناتها يخلي النقد اللي موجود نشوفوه احنا بعد ساعات الناس ما تصبرش سواء في تونس ولا البرة ولا في الجزائر ولا في المغرب, ديما النتائج والمردود الناس كل تحب تستناه, وذلك علاش اليوم لابد معناتها في وقت من الاوقات نعرف ونصبر مع المدربين متاعنا. لو مثلا نشوفوا احنا في تونس برشا جمعيات مثلا كيما ترجي الرياضي التونسي معناتها عملت انتدابات كبيره واسماء كبيره, لكن بعد ساعات تشوف الناس اللي قاعده تنقد ليه في نهايه الامر كره قدم بعد ساعات لازمك تعطي شويه وقت للناس باش تنجم تخدم باش تنجم تنجح.
2: حسيت الفن مفقود برشا كوره يمكن
7: وخاصة
2: أنه سامحوني مقدسي اللي بيدو بعد على الفن
7: تكنولوجيا طول
3: اختصاص البيست أخرى
6: قبل تكنولوجيا شو معناها بعيد على الفن
2: ليه ما عاش تحكي برشا معناها أخبار فنانين ولا معناها أنت النقيب وأنت أكثر
3: معناها
2: في المجال هذا دونك أكثر شخص مؤهل أنك تحكي أخبار فنية مثلا
6: خدمتي الفنية كوسوسوا تياترو وإلا موزيكا راهو البرة نحب نقولها ونعاود نقولها بكل وضوح خدمتي كلها البرة من التراب التونسي بقينا وجودي هنا انا ككرونيكور نخدم في خدمتي
3: وسلام عليكم خارج هو معنا
6: فهمتني بالضبط
3: بالضبط الاخرى اسمك مش تاخذها اف سير
6: هو روحه
3: معنا هو الناقص
6: هاي في اف سير
2: تفضلك ما تستفزوش عاخذنا عشان نفضي
6: لا لا والله
2: نخرج ونخليكم نمشي شويه وقت عنا نمشي للكويز يلا
0: كويز
2: سؤال الاول نهار 13 اوت احتفل تونس بعيد المراه ذكرى قداش حاج وانت من مناصري المرأة وخاصة التونسية ذكرى قديش في عيد المرأة 56 حاتم
5: ذكرى التريزوت
2: ذكرى قديش
5: عندنا سقلين نحن
2: من 56 أحسن
5: من 56 عندنا 70 كيكا
2: به مقدي
6: ذكرى 64
5: 58
2: مقدي
6: 64
2: يمشي زيد ونحي الوحدة الضوك جهرنا بيه سيرقوا فيه شبعة سيرقوا فيه دفلاش
3: ورب سبحانه ما هو كيدوك انسان هاو كشعالي الفلاش
2: سيرقوا فيه دفلاش
7: 67
2: كنت ماشي في الجواب الصحيح في الذكرى هي ذكرى 70 يعني منذ الاستقلال تونس احتفلت 13 نقود من كل سنة بالعيد الوطني للمرأة والحقيقة الذكرى تم إصداره في مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 يعني الذكرى 70
5: شنو الجواب الأول؟
2: أنت قلت 70
5: هي تمشي بالجواب
7: لا بدلت
2: بدلت حاتم نمشيو للسؤال الموالي نصور إذا نجم تجاوب عليه شنو هي الدولة اللي علمها لونه أخضر وفي وسطه دائرة حمراء
3: الرأس الأخضر
2: الرأس الأخضر
7: ما عندها حتى طرف أخضر في العلم أزرق واحد
2: خطر الرأس لك
3: دوك
5: بالك ما تيما معلم حمراء
2: تهدد فيا من تهدد
6: أخضر ودورة حمراء
2: أخضر ودورة حمراء
7: هاي تفضل
2: شنو هي سي مقديد العالم أعطيني أي بلاد امشي
6: الأرجنتين
7: ما عمره ما طارش في ميسي
6: كاو عرفت بدورة حمراء اليابان أما هذه أخضر ودورة حمراء مش جزر القمر
2: جزر القمر ضحكني يا عزيز ميسي يبكي قالك شيء ميسي ما عرضكش في الكل ناصر
8: موريتانيا
7: نعرفين
2: تعرفها
5: باكستان
2: بنغلاديش برافو رامي الفراتي
5: تلعب مع ولدك
7: ليه في العالمية كل نعرف
2: رامي ما شاء الله عليه في الكويت ما شاء الله عليه في الكرة العالمية ما هي فريمون كنت موهبة مدفونة
6: أولا موهبة ملوخية
2: مدفونة
7: الله الشيخة وعلى الكرتون
3: اللي هو كان يرجع رفيقه مقدد في الجو هذا
6: فريمون عندك ما تفرش
3: لقاء العامر
2: أعرف عندي 5 شهور غايبة حوطولي القديم والجديد فريمون جمعة كاملة اللي غبت وينا هاني تعدت بي الجمعة بر نمشيو للسؤال الموالي شنو الأذان الذي لا صلاة له أذان ما تمشيش تصلي كي أذن الأذان
3: ما تعملش تحية المسجد فيه
2: لا تمشيش تصلي هاني وضحت لك السؤال يأذن بعد وما تمشيش تصلي ناصر
8: الظهر تجم تصليين بعد نو
6: لا أذان
5: هو أذان ما غير صلاة
2: أذان
5: إلى نص
2: فما أذان الله أكبر الله أكبر
8: جنازة
2: بعدو شوي
3: يفوش بالجنازة نصليه
6: يظهر لي استسقاء
2: استسقاء سير حاج
6: يا أخوي ما نعرفيش هذي عمري ما مريت به أما حتى الجنازة لو نصليه عليه صلاة الجنازة
2: بنك تقول صلاة الجنازة
5: العيد
2: العيد
3: انت جاوبت قولي العيد الله هو التكبير
6: ليه صلاة العيد شنو
3: صلاة العيد فيها أما ليه هي قالت أذان مش تكبير
6: قالت ما تمشيش تصلي صلاة العيد تمشي تصلي
2: الكلكم سمعتوا الأذان هذا في أولى دقائق حياتكم
6: اللي في أذن المولود
8: وقتين
6: في أذن المولود يبدون
2: غربو مقديد سيلي في أذن المولود الجديد يكبر لك في أذنك البيبي أول حاجة يسمحها أنه يكبروا له في أذنه نوك هذا هو الأذان الذي لا صلاة له شكون الفائز رامي ومقديد متعادلين مبروك مقديد مبروك رامي أنا ما عنيش بالفضل شكرا لكم الفريق، شكرا حاج منصف بن سعيد، مقدد سيلي، حاتم بالحاج، زياد مكي، ناصر بدوي، رامي فوراتي، شكرا عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، ريموخبي في الاعداد، كيف كيف ايمان ساكوحي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا على نوتخ شين يوتيوب. فردا فردا نسلم عليكم، يعطيكم الصحه. بعد شويه ساعه سعيده مع باقي الفريق هنا تونس كيف كيف، وباقي البرامج، برامج ديوانه فام. احنا غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اولى من اوستار، دونك باش نكون حاضره معاكم العوده ان شاء الله مع ضيوف جدد، ونفس التجربه باش تتجدد معاكم، باش يكونوا معنا فنانين. دونك خليكم معنا وديما برانشي على ديوانه فام. انا امي معياري، ما بقى لي كان باش نقول لكم جمعه مباركه، ان شاء الله نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو.

0: RAF Mag, rediff. الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: يصبح النور، يصبح الفل، يصبح الورد والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بعزائنا المستمعين فين ما كانوا يتابعوا في ديوانا فام. مرحبا بكم في هذا الموسم الرابع من برنامج ويكاند على الكيف ديما على إذاعتكم ديوانا فام. فرحنا برشا بتجدد اللي قام معاكم كل سبت واحد من 6 لل 11 نتقابلوا مع كامل فريق برنامج ويكاند على الكيف، نحضروا لكم على امتداد الأسبوع إن شاء الله مواضيع اللي تهمكم وتغطيالي مختلف الأخبار اللي في علاقة بالشأن الوطني والشأن العربي والعالمي زيدا. دونك كان فاتتكم حاجة في غضون الأسبوع إن شاء الله تلقاو الركاب الكل زيدا دو لكتواليتي عنا سبت واحد. فرحنا برشا وأنو أول حلقة في هذا الموسم تكون معايا وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج. صباح النور، صباح النور يا ندوشة. كما عودناكم نبدأ مع بعضنا موزيكا البنينة ونبدأ بالصباحيات، ومفهمش أحلى من صوت الكبيرة والقديرة فيروز باش نحلو به الحلقة متاعنا. بعد جي نعطيكم فكرة على حويل الطقس محلي، كي تخرج تلقى كيسات هكا مبلولين وفما شوية مطرة تتفرهد النفسية تتفرهد. يلا مرحبا بكم، هذه ويكاند على الكيف من توا حتى ال11.

كي نقولوا صباح نقولوا صباح ان شاء الله الخير والخمير والسعي الطيب للناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. ماذا بينا ديما نبداو بطاقه ايجابيه ونبداو بالصلاه على النبي ونتفائلوا خير يا ربي حتى يجينا الخير مهما كانت الظروف اللي نتعداو بها ولا اللي نمروا بها. لازم ديما يكون ايماننا عميق وايماننا قوي وانه ربي سبحانه قادر باش يغير كل شيء الى ما احسن في اي لحظه تعرفوش عليها كيفاش تتحل هكا قدامنا الناس الكل. وربي يعطيكم ان شاء الله اللي تتمنوه ويفتح ابواب الخير قدامكم الناس الكل. احنا صباحيتنا مكملينهم بصوت فيروز باش نجيكم مع 6:30 ان شاء الله بالضبط نعطيكم احوال الطقس. بالنسبه اليوم فما سحب فما امطار زيدة درجات الحراره من 23 ل 28 وفما اللي ما بين 30 و 35 درجة وفما رياح زيدة. تنعطيكم كل التفاصيل مباشرة مع 6:30. خليكم معنا في المتابعة وأيضا كما تعودتوا بينا بعد الموعد باش يكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظة. مقبل هذا الكل كملوا مع فيروز باش تغني لنا عندي ثقة فيك من أحلى مغنيات فيروز.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

مزيك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: الفن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: حي سبت وحد على غاديو ديوان فام. ما يبعد حتى حد
2: ما يبعد حتى حد. خليكم معنا باش نعطيكم التفاصيل متاع طقس اليوم كيفاش باش يكون.
0: طقس اليوم
2: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 12 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. الحرارة تتواصل في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.
0: طقس اليوم
2: أقعدوا معنا في المتابعة باش نكملوا بالموزيكا كيما عودناكم مباشرة الستة ونص بعد أحوال الطقس. نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

الهوى هوايا ابني لك اسرع عالي واخطف

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين افهم.
0: الدنيا حظوظ الحمل.
2: رجعنا للجري والتحذير. المهم يا حمل حاول تتحمل وما تستعجلش. ديقة ديقة كل شيء تقضى واحدة واحدة ومش لازم كل حاجة تجي مرة واحدة.
0: الثور.
2: الوقت مناسب باش تنظم حياتك قبل ما تبدأ الفترة الجاية. رتب مصروفك نومك ووقتك وخلي الويكاند بداية لمرحلة جديدة.
0: الجوزاء.
2: حركة تليفونات تشنقصني من تحذيرات ودوات. هذا هو الويكاند. حاول ما تتمهمش وما تخلطش بين برشا حاجات في نفس الوقت. ركز على الأولويات والباقي يصبر.
0: السرطان.
2: الدار والعائلة هما أول اهتماماتك. هيك عليش تتحمل على خاطرهم كل تعب مثالش. أما حاول ما تحملش روحك مسؤولية كل شيء وخاصة الحاجات اللي فوق طاقتك.
0: الأسد.
2: تحب تبدأ حياة جديدة وتبدل في روتينك. استغل الحماس واعمل الحاجة اللي فيها منفعة ليك خاصة توا عاد مع سبتمبر اللي هو شهر البدايات والمخطط.
0: العذراء.
2: انت اكثر برج ديما يدخل في حالة يلزمني رتب كل شيء قبل نهار الاثنين. نحس في روحي ما نخلطش. مثالش خذ الامور ببساطة. حذر المهم للعودة المدرسية وخلي الباقي في وقته. الدنيا مش باش تحبس.
0: الميزان.
2: الويكاند هذا مناسب للمصالحة مع روحك قبل المصالحة مع الناس. ما تحاولش ترضي الجميع على حساب راحتك. ومع فصل جديد فرصة باش تعاود تنظم وقتك وتلقى توازنك خير.
0: العقرب.
2: حاجة كنت نسيها في سخانة الصيف تنجم ترجع توا مع حنين سبتمبر. في الويكاند حاول تفلتر اللي تحبوا يدخل معك في المرحلة الجديدة وشنو اللي ما يستاهلش منك طاقة.
0: القوس.
2: تحب تخرج من الروتين أما الظروف تحب تقولك يلزمك توا تخطط. استغل الويكاند في خرجة قصيرة ولا نشاط يبدل الجو. أما زادة وقيد جد حذر روحك للريتم الجديد.
0: الجدي.
2: التركيز عندك أقوي وتنجم تستغل الويكاند باش تحط خطة واضحة للأيام الجاية. المهم ما تحملش روحك أكثر من اللازم.
0: الدلو.
2: أفكار جديدة تدور في مخك وممكن تحب تبدل حاجة في حياتك. هو به أما ما يلزمش تبدأ كل شيء ضربة واحدة. اختر حاجة وابدأ بيها وخلي التغيير يجي ديقة ديقة.
0: الحوت.
2: سبتمبر عاد واش باش يفضها مع عبد إيبير سنسيبل كيفك يا حوت. ركز لي روحك وما تفسرش كل كلمة ولا تصرف بطريقة شخصية. تعدى وتجاوز رو شي ما يستاهل تهدر عليه طاقتك المزيانة.
0: الدنيا حظوظ.
1: الدنيا حظوظ. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
3: موجز والسابعة دي وانا فام. صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن اليوم السبت سيكون متمما لشهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن غدا الأحد سيكون غرة شهر ربيع الثاني 1448 هجري. وزارة النقل تعلن عن تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي الذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعية الأسطول نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. ووزير النقل رشيد عامري يؤكد خلال جلسة عمل لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل لتأمين النقل المدرسي والجامعي أهمية التنسيق بين الإدارات الجهوية للنقل ومختلف الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي وفقا لمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا. أما على مستوى النقل الحديدي فقد تم استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطارا جديدا لتحسين أداء الخط تونس حلق الوادة المرسى، وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب30 عربة جديدة والذي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. إدارة المستشفى الجامعي محمد طاهر المعمولي بنابل شرعت في رقمنة خدمات مكاتب القبول وتركيز لوحات إلكترونية لتنظيم صفوف المرضى والحد من الاكتظاظ. والمدير العام للمستشفى رشدي بن حراث يوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام أن الإدارة وفرت لوحات تسجيل إلكترونية تمكن المرضى من تسجيل مواعيدهم في ثوان معدودة عبر الرمز الشريطي لتوجيههم إلى الأقسام المعنية، مبينا أن نسبة الوافدين الذين يستعملون هذه الآلات تتراوح حاليا بين 25 و30%. على صعيد دولي، مسؤول أمريكي يفيد بأن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الاحتلال ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر القادم. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الفارط أن المحادثات الصهيونية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل شهر سبتمبر. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
2: انطلاق منى ورد فينيكس اكسبريس الأمريكية. مليون عائلة بالطاقة الشمسية قبل صيف 2027، هل يتدارك قانون المالية ما تفرضه الدولة اليوم؟ قد تشمل تونس خطر تسونامي يهدد سواحل المتوسطة. حجز أكثر من 60 ألف وحدة من المستلزمات المدرسية ورفع 645 مخالفة. لقاء حواري حول تطور قضايا المرأة في الصين وتونس. 2000 دينار بسبب الكلام البذيء في الشارع، ماذا يحدث في الدول الأخرى؟ تونس تدعو إلى تحويل ديون الدول النامية إلى مشاريع تنموية. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط العالمية في 2026. ومجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات ضد روسيا. هذوما العناوين متاعنا في فقرة لكتو في أسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحية لكم الناس الكل، ومرحبا رجعنا لكم. عدنا في ويكاند على الكيف، الرحلة متاعنا بديت من 6 متاع الصباح ومتواصلة كما تعودتوا بنا حتى للحديش. بتبيع بش قدموا لكم برشة فقرات، برشة أكتواليتي إن شاء الله بش تكون موجودة في علاقة بالشأن الوطني الشأن المحلي وأيضا العربي والعالمي. تحية لكم وشكرا على وفائكم وعلى اختياركم ديوان فام باش تبعونا. نسلموا على اصدقائنا الاوفياء زيدا اللي تبعوا فينا على الشين يوتيوب ديوان فام لايف، ونسلموا على فريق البرنامج اللي معنا هذا الصباح. فرحانه برشا وانه معايا في الاخراج في حلقتنا الاولى في الموسم الرابع المخرجه وزيره الطاقه الايجابيه بامتياز نادية بالحاجة. مرحبا مرحبا ندوشه نورتنا. ومعانا في الإخراج الرقمي زيدا كيف كيف، فرحانة ياسر وأنه معانا في بداية هذا الموسم حسين يحيى. وعلى مستوى الأعداد زيدا توحشتها في هالصيفية الحقيقة، خليت علي بلاصة وتوحشت الضحكة المزينة متاعها وطاقتها المعدة والصحفية وحيدة قادر. وإلى جانبي كيف كيف زايدة خلت عليا بلاصة في الصيف، ولكن لازمها تعمل ترتيحة خاصة ممكن عندها مرمى الصيف السنين. مدام أميل مرحبا وعندها ميمونة
3: يعيشك الله يخليك بوفا. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي نعديه معاكم موسم متميز خاصة فيه الخدمات وفيه طرح شوائغ للمواطنين، ونقدموا مادة محترمة جدا بالنسبة للمستمع
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهذا اللي عودنا بيها مستمعينا.
3: أكيد.
2: احنا عندنا نهارين احتفلنا بعيد ميلاد مدام امي. كل عام وانتي حيه بألف خير.
3: يعيشك
2: والله.
3: ميرسي ميرسي الله يخليك يعيشك. الحمد لله.
2: بهالمناسبه هذه نحب نقول لك امي ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه، ان شاء الله ربي يمتعك بالفرحه وبالهنا وبالسعاده، ويفضل لك العائله ويفضل لك بنياتك وتفرح بيهم، وان شاء الله ديما متالقه وناجحه وتمثل المراه التونسيه أحسن تمثيل.
3: وانتي زادة انتي زادة تمثلها أحسن تمثيل، وانتي ليماج متاع المرأة التونسية الكادحة متاع المرأة التونسية.
2: خليني في أمان.
3: لا لا لا لا بالحق
2: شاف قديش جنيغوز هالإنسينة قديش قلبها كبير والله.
3: حبك برش حبك برش حبك برش يا فوق ربي فضلك يعيشك عزيزتي الغالية.
2: يلا نبداو بالخدمه وباش نبداو بالعناوين نتاعنا في لا قبل ما نمشيو لكتو في اسبوع نبداو شوي اخبار ايجابيه. خبر ايجابي الحقيقه في فقره بوزيتيف عجبني برشا ودار ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان من صفاقس إلى الأمم المتحدة. أميل حمزة الشافعي ضمن نخبة خبراء الدورة الرابعة لآلية التقييم العالمي للمحيطات التابعة للأمم المتحدة للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. نقولوا ألف مبروك، نهنيوها ونهنيو رواحنا ونهنيو تونس والمرأة التونسية بهذا الاختيار. الأستاذة والدكتورة أميل حمزة الشافعي هي أستاذة بجامعة صفاقس مختصة في علم السموم البيئية البحرية، للانضمام دونك تم اختيارها إلى فريق الخبراء المعني بالدورة الرابعة من العملية المنتظمة للأمم المتحدة المخصصة للتقييم العالمي لحالة المحيطات، والمهام متاعها تندرج ضمن الدورة الرابعة لهذه العملية كما قلنا اللي تمتد من فترة 2026 حتى 2030، وتهدف بشكل خاص إلى إعداد التقرير العالمي الرابع لتقييم المحيطات، وتتركز خبرة العالمة التونسية بصفة خاصة على التلوث البحري وتأثير الملوثات على الكائنات البحرية ومراقبة جودة النظم البيئية. ووفقا لبياناتها الرسمية لدى الأمم المتحدة فقد نشرت أكثر من 95 بحث علمي محكم، وأشرفت على تنسيق 13 مشروع بحثي وطني ودولي. انفيختي مدام، وإحنا ياسر فرحانين وهكا عودتنا المرأة التونسية والبحث العلمي في تونس الحقيقة.
3: برافو برافو. البحث العلمي في تونس يا عفيف متقدم بشكل كبير برشا، وهذاك اللي يخلي العديد من الدول راي تتخطف الأساتذة التوانسة. روك وقت نشوفه ما بين قوسين هجرت الأساتذة الجامعيين التوانسة راي قاعدة بشكل كبير برشا، مش لأجل لأنه فما فراغ في البلدان اللي تستقطب فيهم، لا، ولكن للقيمة الكبيرة للأساتذة والباحثين التوانسة.
2: هو فما شوية نسبة متاع فراغ، ولكن الأهم هو الكومبيتنس، الكفاءة
3: موجودة
2: والجودة اللي عليها الأبحاث والعمل بتاع الأساتذة متاعنا والمتخرجين من الجامعات الجامعات التونسية. رغم اللي احنا مانا ديما اوني اكزيجان ونحبوا ما خير وباقي نقدوا كل شيء، ولكن باقي المستوى راهو تاع المتخرجين نتاعنا كي تقارنهم بالدول هذيا اللي قاعده تستقطب فيهم تلقاهم بخير برشا.
3: بالضبط بالضبط، هذا هو.
2: وإحنا عندنا تجارب معناها في اولادنا كيفاش معناها كي يقارنوا هما بيدهم مع الطلبه اللي معاهم، فما فرق كبير،
3: فما فرق كبير، فما يتميزوا. هذا يرجع للتعليم التونسي، يرجع للمدرسه التونسيه، يرجع للمدرسه العموميه اللي تقعد المدرسه العموميه اللي هي البيلي الكبير برشا بالنسبه للتعليم في تونس، ويرجع كذلك لقدره الباحثين التوانسه في تونس. شنو اللي ينقص؟ الحاجه الوحيده هي المشاريع هذه عفاف أنها تولي على أرض الواقع، ما تقعدش حبر على ورق، لأنه فما برشا بحوث موجودة في الجامعة التونسية يلزم السوق التونسية تستوعب هذه البحوث.
2: سواء هي فما بحوث اللي هي نظرية معناها وغير قابلة للتطبيق، ولكن فما بحوث
3: تطبيقية
2: سيبلي وتطبيقية، وهما بيدهم كيخدموا عليها خدموا عليها من أجل إيجاد حلول لبعض الإشكاليات وبعض الظواهر اللي نبدأ عايشينها في شتى المجالات. دونك مهم جدا وعنا تخرج من الأقجرة كما أقول ويتم تطبيقها. هذه النقطة. والنقطة الثانية زيادة دعم المشاريع
3: بالضبط.
2: البحث العلمي ماديا
3: يعني شركات راهو زاد عندها
2: نقصين برشا في مستوى الدعم، لانهم يقعدوا يلوجوا ويمشي يلقاو دعم من بلايص اخرى تمويلات معناها دونك ولا لازمهم باش يلقاو باش ينجموا يخدموا البحوث هذه. اش عندك انت ايجابي؟
3: انا ايجابي بما انه فما عوده مدرسيه ان شاء الله باش تكون نهار الاثنين باذن الله، باش نحكي على المدارس التونسيه وباش نحكي على المبادرات المجتمع المدني وخاصه مبادرات الاشخاص. كريم عرف عرفناه في العديد من المبادرات اللي قام بها، وهي بناء الجسور بالنسبة للصغيرات اللي موجودين في الأرياف التونسية. بناء 11 جسر كريم اللي مكنت الصغار أنهم ينجموا يتعداوا ويمشيوا في طريق آمنة للمدارس التونسية. اليوم كريم عرفة يقوم بنوع آخر من التدخل بالنسبة للمدارس التونسية، وهي تدوير، وهذا مهم برشا، الأثاث المستعمل. ما يطيش الأثاث هذك، يقوم بالتدوير متاعه ويقوم بالرسكلة متاعه ويقوم بإعادة إحيائه من أول وجديد. ونشوفه في التصور قديش مزيانين يا عفاف، أنه تولي سياج للمدارس الموجودة خاصة في الأرياف. شوف المدارس مزيانة، شوف محلاها، يعني حاجة تعمل ألف كيف. المدرسة تكون مسيبة قبل ما عندهاش سياج متاعها، بالأثاث هذية نجموا نقوموا بتسييج المدارس. وهذه فكرة للعديد من المدارس، على وقت اللي ندخلوا نلقاو
2: ما هيش محمية
3: هذا أولا، ونلقاو في آخر المدرسة ديما يا عفاف فما كل الأثاث المستعمل من لم تعيش اللي ما تنجمش تتخلص منه المدرسة. سي اون اوكازيون فرصة من الفرص انه الناس تمشي وتعاون وتقوم بتدوير هاك الاثاث هذاك وللراسكلا نتاعو. راك تنجم تخرج منه طويل جدد, تنجم تخرج منه صبورات جديدة, كيما تخرج منه سياج بالطريقة هذه المزيانة اللي قام بها كريم عارفة.
2: جميل جدا. من النقاط الإيجابية زادة اللي نجموا نشيروا لها مع انطلاق العودة المدرسية هو التسجيل عن بعد. اللي كانت عملية ناجحة, معناها رغم اللي شوف عملوا كانت صعوبات في البداية, ولكن تم التسجيل عن بعد بنسبة تقريبا 99%, وهذا ممتاز رغم اللي جاء متأخر, خاطر نحكيه على الانتقال الرقمي عنا برشا الناس توا على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيفاش باش نعملوا باش نجيبه, كيفاش باش نعملوا باش نواكبه باش ما ياكلناش الذكاء الاصطناعي الشركات العالمية, واحنا مازلنا ما كملناش ترانزيسيون بتاعنا نوميريك. فمهم جدا وانه هذا الموسم السنة نعجلوا, يعني نحطوا الموتور على الاخر معناها باش نتعديوا في الانتقال الرقمي بصفة سريعة جدا معش وقت بالكل. دونك مهم وانه نشير الى نجاح هذه العملية على بالنسبة للتسجيل عن بعد بنسبة 99%. فوالا يلا نمشيو للعناوين نتاعنا ونمشيو لفقرة لاكتو في اسبوع.
0: لاكتو في اسبوع,
2: انا برشا عناوين باش نبدا اينا بالعنوان الاول. انطلاق مناورات فينيكس اكسبريس الامريكيه في تونس. دونك نقراو على موقع وزاره الدفاع الوطني, تشارك تونس في مناورات فينيكس اكسبريس ما بين 7 و 18 سبتمبر الجاري بقياده قوات البحريه الامريكيه والاسطول السادس الامريكي. وقالت سفاره الولايات المتحده بتونس وانه القوات البحريه التونسيه والامريكيه الى جانب قوات من اوروبا من الشرق الأوسط ومن شمال أفريقيا ستعمل على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في التصدي للتهديدات التحقيقية. ويضيف السفير الأمريكي بتونس بيل بيتزي أنه مناورات فينيكس إكسبريس ستعزز القدرات الدفاعية للتصدي للتهديدات المشتركة وحماية الأمريكيين والتونسيين على حد السواء. وذكروا أنه قبل أشهر استضافت تونس تدريبات الأسد الإفريقي اللي تشرف عليها القيادة العسكرية في إفريقيا أفريكوم, وشملت تدريبات ميدانية وتكتيكية. أمان
3: مهم جدا, والتعاون ما بين أمريكا وما بين تونس ما هوش وليد اللحظة, وعنده تاريخ منذ الستينات. فما تعاون كبير برشا ما بين تونس وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في خاصة فيما يخص
2: على المستوى العسكري,
3: على المستوى العسكري وفيما يخص الدفاع. وهذا مهم جدا لأنه ما فما حتى جيش ما يقومش بعملية تدريب يعني متواصلة وتدريبات وتنسيق مع الجيوش الأخرى.
2: بالضبط. عندك انت عنوين بعد باش فزنا باش نحكيوا على الطاقة مع أميل. مليون عائلة بالطاقة الشمسية قبل صيف 2027, هل يتدارك قانون المالية ما تفرضه الدولة اليوم؟
3: اكزاكتومون, وهذا الخبر نقراوه على تونيزي التليغراف اللي يقول انه تطرح الدعوة الى تمكين مليون عائلة تونسية من تجهيزات الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة. سؤال كبير برشا يتحكم مش مجرد قدرة التونسي على تركيب الألواح الشرعية فوق أسطح المنازل فقط, وإنما كذلك المنظومة الجبائية. المنظومة الجبائية والمالية الحالية هل هي قادرة أصلا على استيعاب مشروع بهذا الحجم, أم أنه الحكومة باش تقوم بتغييرات في مشروع المالية بالنسبة لسنة 2027. الاسم اللي تم طرحه هو كرة الطاقة, كرة المواطنة الطاقية. مع المواطنة الطاقية معناها كرة المواطنة الطاقية اللي تم تداولها مؤخرا تستهدف مليون عائلة تونسية بطاقة إنتاج إجمالية ناهز 600 ميجاوات, مش شوية 600 ميجاوات, على امتداد 5 سنوات. والمقترح قدمته الغرفة الوطنية للطاقة الفلتة الضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في إطار البحث عن حلول للحد من العجز الطاقي وتخفيف الضغط على شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. دونك هذا مهم برشا عفاف بالنسبة لنا لأنه
2: بعد الأزمة اللي عشناها
3: أكيد
2: في السنة اللي هي أزمة ما عشناهاش قبل الحقيقة.
3: أي.
2: وشفنا أهميته أنه يكون عنا ديبانو في الديار على الأقل باش تنقص, وأنه يكون فما استقلالية طاقية شخصية على مستوى الديار أموال العمارات لغزية ريزيدنس معناها لازم قوانين
3: قوانين وكذلك
2: وتسهيلات
3: مالية لأنه مهم برشا لأنه هذه الألواح الشراعية باش يتم استيرادها من برا يعني فما جباية فما ديوانة فما برشا
2: شكون زيدا اللي اقترح التخفيض في الجباية في علاقة بالبطاريات زيدا
3: بالبطاريات كذلك يتم التخفيض فيها باش على الأقل كما قلت أنت عفاف الاستقلالية الطاقية كما العديد من البلدان وقت اللي تمشي تمشي خاصة في المناطق الأرياف في أوروبا عفاف راهو عندهم الاستقلالية الطاقية بأتم معنى الكلمة تتفرج في دي ريبورتاج تلقى معناها الماء سخون معناها عندهم الإضاءة بون هما ما يستعملوش برشا الكليماتيزور أما احنا في تونس مضطرين
2: يوليو يستعملوا ميدهم معناها قاعدين يتعاملوا توا مع التغيرات المناخية وفم برشا تغييرات صايرة في عديد الدول الأوروبية في علاقة بالتكييف والتبريد
3: أي أكيد أكيد خاصة فيما يخص مثلا في باريس عندهم قانون أنه ما تنجمش تركب كليماتيزور وحدك إلا ما تاخد ترخيص من البلدية دونك لهنا حتى من التغييرات التشريعية قاعدين يقوموا بها باش ينجم المواطن أنه ينجم يقوم بتركيب التكييف بالنسبة للمنزل متاعه
2: نمشي للعنوين الموالي زيدة ما كي نحكيه على الطبيعة ونحكيه على التغييرات اليوم نقرأ عنوين الحقيقة يخوف شوية ولكن ما نحبش خوفكم مش أعطيكم التفاصيل الكل أكيد أنه جاء قدامكم العنوان هذا قد تشمل تونس خطر التسونامي يهدد سواحل المتوسط العنوان هذا نقرأه مثلا على موقع بوابة تونس ويقول المقال رغم الصورة السائدة عن البحر الأبيض المتوسط باعتباره أكثر هدوءا من المحيطات المفتوحة كشف تقرير علمي حديث عن مخاطر جيولوجية كامنة قد تهدد السواحل متاعه مستقبلا ووفق تقديرات منظمة اليونسكو معناها مانيش نحكيه على أي تقرير وإلا تحقيق ولا ليلة هذه تقديرات منظمة اليونسكو فإنه احتمال تعرض حوض المتوسط لموجة تسونامي يتجاوز ارتفاعها متر واحد خلال 30 عام المقبلة يقترب من 10%. التقرير أوضح التقرير هذا تناولته منصة ساينس ديلي العلمية وأوضح أنه الخطر لا يعني وقوع كارثة وشيكة لكنه يسلط الضوء على هشاشة بعض السواحل المزدحمة بالسكان والسياح كما ريفيرا الفرنسية ومدينتي نيس وكان وفي بعض السيناريوهات ربما توصل أمواج تسونامي إلى الشاطئ خلال أقل من 10 دقائق من وقوع الزلزال فيما أنه يحتاج المركز الفرنسي مثلا للإنذار المبكر من التسونامي ما لا يقل عن 15 دقيقة لإرسال أول تحذير رسمي وهذا يجعل الأمواج نجم تسبق التنبيهات وأشار تقرير لأنه تسونامي لا يشترط أن يكون على شكل جدار مائي ضخم لأحداث أضرار جسيمة فبحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين فإنه موجة لا يتجاوز ارتفاعها نصف متر فقط قادرة على التسبب بخسائر كبيرة بسبب القوة الهائلة للمياه المتحركة اللي نجم تجرف المركبات وتلحق أضرار بالبنية التحتية الساحلية والتحذير زيدا يذكر وأنه فما سجل تاريخي حافل بأحداث تسونامي في البحر المتوسط الذي يعد ثاني أكثر المناطق نشاطا في العالم بعد المحيط الهادي.
3: واو أنا اللي شد انتباهي عفاف اللي هو القراءة في 30 سنة القدام أما أنا فما حاجة نحب نقولها مثلا التغيرات المناخية اللي عشناها السنة بالنسبة للناس المتابعة للمناخ وعلماء المناخ قالوا باش نعيشوها عام 2050 هك تشوف كيفاش عشناها السنة.
2: نعطيك مثال مشروع بوسي 2050 اللي خدمت عليه هنا مع الدكتورة علا عمروني في الجانب العلمي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار كي حطينا سنة 2050 وحطينا قديش المياه متاع البحر باش تزداد من درجة متاع حرارة في سنة 2050 سجلناهم سنة الزيادة هذية لأنه التغييرات المناخية من الحاجات اللي عملتهم وأنه سرعت النسق معناها توا هما كي أعطوا التحذير هذية بعد 30 سنة ينجم بسبب التغيير المناخي ما يصيرش بعد 30 سنة ولكن يصير تسريع ويصير أقبل بالتاريخ هذا.
3: هذا هو هذا هو حاجة أخرى نتابع برشا في تدوينات حمدي حشاد على ما يبدو أنه البحر المتوسط يغلي من داخل قاعد قاعد فما تحركات في وسط البحر دونك هذه اللي ردوا بالنا منه ردوا بالنا خاصة من البنايات اللي هي
2: الهشة
3: اللي على السواحل
2: فهم برشا حاجات ونرجعوا لهم دونك باش نمشيو لعنوان آخر معاك أميل باش نحكيه على حجز أكثر أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية ورفع 645 مخالفة.
3: والقى الخبر هذا نقرأه في الإذاعة الوطنية حيث أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بمناسبة العودة المدرسية بتبيع 2026-27 عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ نشرته البارح. الحملة شملت تنفيذ 1428 زيارة ميدانية من قبل 118 فريق مراقبة، وأسفرت أهم عمليات الحجز على ضبط 50,609 كراسات مدرسية مدعمة. للأسف اللي يبدأ المواطن يبحث عليها يلقاها معناها يظهر لي تتباع في السوق السوداء من أجل إخفاء البضاعة، إلى جانب 9,853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية على غرار الممحات والمبرات والصلصال والأقلام اللبدية. وتمت خلال الحملة هذه رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار، وهو مشكلة كبيرة برشا يا عفاف كي تدخل المكتبة ما تلقاش السعر. عدم مسك فواتير الشراء، الامتناع عن البيع، إخفاء البضاعة، والامتناع عن البيع لو فيه البيع المشروط. مش تشري كراس مدعم يزمك تشري معاه قداش من كراس مش مدعم مثلا. البيع المشروط، الترفيع في الأسعار، عدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية فضلا عن مسك منتجات غير متطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. الهنا المنتجات الهنا يا عفيفة نحب نقف الموضوع هذايا بالنسبة للمواطنين التوانسة اللي اليوم يلقاو ربما السوق الموازية اللي هي ولات معناها المهرب
2: غفوج يهربوا لها على خطر الأسعار أرخص.
3: الأسعار أرخص، ولكن للأسف الشديد رأوا فيها خطر كبير برشا على صغيراتنا، رأي فيها مواد مسرطنة، رأي فيها مواد تنجم تسبب حتى ضيق النفس بالنسبة للصغيرات.
2: هو رأوا كان معناها ركزوا مثلا على الكراس المدعم، رأوا عنده جودة عالية،
3: عنده جودة عالية
2: ممتاز وقرينا بيه جيست هو ديما هكا في الغونتخي سكولير يخبيه منه شوية معناها ما دونك يلزوا العائلة باش تشري من الكراس الآخر اللي هو أغلب برشا. نظرا زيدا لأنه المعلمين والأساتذة يعملوا برشا ضغط على التلامذة باش يوفروا المواد بسرعة. نصبروا عليهم شوية ميساش نوسعوا بيننا شوية نصبروا عليهم شوية حتى ما نزيدوش الضغط على العائلة لطول اللي القوة على خاطر كان ما يصيرش الضغط هذيك تو الناس كل تتزازرة.
3: صحيح هذا هو
2: باهي. باش نمشيو لعنوان آخر الحقيقة الفت انتباهي الموضوع هذا، قلت خلينا نحكيو عليه وتو نرجعوا له إن شاء الله كموضوع مش كخبر، لأنه احنا مو كمغرب عربي وتونس ياسر قراب من أوروبا وياسر قراب من المجتمعات الأوروبية، وديما كي نعملوا مقارنات في على المستوى الاجتماعي على المستوى التركيبة نتاع المجتمع، سلوكيات المجتمع، العائلة، التربية نتاع الأطفال، التعليم اتسيتيرا، أقرب حاجة لينا هي أوروبا وهي فرنسا. ولكن فما مجتمعات أخرى اللي ربما التجارب متاحهم هائلة وممتازة ونجموا ناخذوا منها أكيد. أشياء اللي تفيدنا ونجموا في إطار التبادل نحصلوا على حاجات اللي تبدل من سلوكياتنا، وأحنا زيدا نعطيهم حاجات، ومنها الصين. نحكيوا على تركيبة العائلة في الصين والسلوكيات متاع العائلة في الصين وعلى المرأة والأم في الصين، لازم نشوفوا إلى خد ساعات شوف شوية فيديوهات يخدموهم ماشي كيفاش يجيو قدامنا هكاك في الالغوريتم من الصين، حاجة ممتازة الحقيقة معناها ثقافة مختلفة
3: برشا، عائلة مقدسة
2: وعائلة مقدسة والتقارب العائلي والمساعدة ومد يد المساعدة والناس يد واحدة معناها ياسر حاجات اللي هما ساعات احنا نعطيهم بعد ديني اسلامي واللي هما موجودين في دينا، ولكن راهو الحاجات الطيبة والحاجات الممارسات الإيجابية راهي معناها
3: إنسانية
2: بامتياز معناها. دونك في هذا الإطار كان فما لقاء حواري حول تطور قضايا المرأة في الصين وتونس. كي نعملوا حاجه كيما هكا ما بين الصين وتونس في علاقه بالمرأة النجمو معناها في دول كيما هكا النجمو. هذه العنوان نقراوه على صفحه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه الامنيه والعسكريه، دونك اللي نظم بالتعاون مع سفاره جمهوريه الصين الشعبيه بتونس لقاء حواري بعنوان تطور قضايا المراه في الصين وتونس. هذا كان نهار الاربعاء 9 سبتمبر بمقر السفاره الصينيه بتونس، ونعتذر لانه جمتش كنت نحضر كانوا يوجهوا لي الدعوة مشكورين الحقيقة. وكان هذه بهدف بحث التحولات اللي شهدتها قضايا المرأة في البلدين وتبادل التجارب والخبرات. وكان فما بلوزيور تيموانياج دونك في دونك صاروا تبادل خبرات حول أدوار المرأة في المجتمع، الأسرة، العمل، الأعلام، الفضاء الرقمي. وشهد الحدث كلمات ومداخلات لعدد من الشخصيات والباحثين، من بينها كلمة الباحثة نور الهدى آيت مسعود، ولقاءات أشرفت عليها رئيسة المركز الدكتورة بدرة قعلول. وتم التأكيد على أن تطور حقوق المرأة هو مسار تراكمي ساهمت فيه الأجيال المتعاقبة عبر الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات. أمي
3: ممتاز جدا رأوا التقارب ما بينا، وشوف الصين في كل المجالات هي راهي المستقبل بالنسبة ما بين قوسين للكرة الأرضية، راو في الاقتصاد، في طريقة التعامل، في العديد. وبالنسبة للمرأة التونسية، أنت قلت تشوف فيديوهات، أنا صادف أني شفت عائلة صينية في نزل من النزل، وشفت طريقة التعامل ما بيناتهم، وشفت التعاون ما بين البو والأم على الصغيرات، كيفاش كيف التكامل اللي ما بيناتهم، والصغيرات قداش يعفاف ريسبونسابل، يعني اكلي
2: عندهم الاحساس بالمسؤوليه من الصغر. انت تشوف طريقه التعليم والادوكاسيون
3: تاعهم، تحس معناها بهذاك. حاجه اخرى مهمه برشا في الصين لازمنا نزيد تكون نركزوا عليها هي التربيه والتعليم. التربية والتعليم لأنه مهم، ومهم جدا النظام الصيني في التربية والتعليم، لأنه نظام يعني بالحق يعطيك المواطن ما بين قوسين الصالح اللي نحبوا عليه أحنا للمجتمع، لأنه التكوين في التربية والتعليم
2: رغم الجانب الأوتوريتير، معناها اللي موجود كنظام سياسي، لأنه زالك نحكي على حرية تعبير وكل شيء، فما شوية مشاكل غادي في الصين.
3: لا مانيش نحكي على هذاك، نحكي على النظام التربوي كيفاش معناها التعليمي كيفاش يواكب التلميذ منذ السنوات الأولى بالملف متاعه إلى التخرج متاعه من الجامعة. يعني المعلم وقت اللي يستقبل التلميذ عنده ملف كامل ومتكامل
2: على يعرف عليه كل شيء،
3: وحتى
2: على المستوى الرقمي اللي احنا قاعدين ياسر متخوفين من الجانب الرقمي وتأثيره على الوليداتنا وعلى الأجيال الكل انتوكا، لأنه سيطر على العقول وسيطر على الأذهان. نلقاه أنه في الصين مثلا فما قوانين صارمة في علاقة بهذه القوانين الصارمة، صحيح فيها رقابة على الحريات كبيرة برشا، ولكن فما جانب متاع حماية. مثلا تيك توك، منصة تيك توك، وكنا حكينا عليه الموضوع هذا قبل، اللي هي صناعة صينية بامتياز، ولكن تيك توك راه ما تحلش في الصين وما استعملوهش الصينيين وما استخدموهش الصينيين. الصينيين عندهم تطبيقة مختلفة
3: بالضبط،
2: نفس البرنسيب متاع تيك توك، ولكن طبعا ما استحضرش الاسم متاعها، ولكنها مختلفة والمحتوى متاعها مختلف. نلقاو فيها محتوى علمي، تربوي، تاريخي، تعليمي، نلقاو فيها محتوى ثقافي، نلقاو فيها هذية، معناها إذا كان نجم نقوله تيك توك متاع الصين. وتونا رجعوله لأنه عندي تحقيق كامل في هذية، تونا رجعوله بالتفاصيل. فزيدة على المستوى الرقمي فما خدمة كبيرة نجم نستفيدوا بها، وعلى مستوى الذكاء الاصطناعي اليوم الصين عليت البارة برشا، وخليت وأنه الشركات الكبرى بتاع الذكاء الاصطناعي في أمريكا، لأنه شنو نحكي الصين أمريكا رو في الذكاء الاصطناعي، معناها أوروبا مزيد بعيدة شوية، دونك نحكي الصين أمريكا، معناها عملت عليهم ضغط على أمريكا سيء. دونك اليوم الحرب ذكية بامتياز. ديالها نمشي للعنوان الموالي باش نمشي معك أميل. 2000 دينار بسبب الكلام البذيء في الشارع، ماذا يحدث في الدول الأخرى؟ دي ما احنا نحكي ونقوله ونشوفه تجارب مقارنة،
3: نلقاوها العنوان هذايا في موقع تيليغراف. يقول قد تصبح كلمة نابية قيلت في الشارع أو أمام مقهى أو بالقرب من مدرسة في حال تحولت المبادرة التشريعية المقترحة إلى قانون سببا في غرامة مالية تصل إلى 2000 دينار. بصراحة انا كي نقرا عنوان كيف هكايا نقول ممتاز ممتاز
2: سير. انا معاه راود
3: اي حتى انا
2: ومعاك المخالفات نتاع المرور زاد ميساج مخالفات المرور يا خويا راه فما دول مخالفات المرور بالملايين تحرق ضو تخلص زوز ثلاثة ملايين راهو في بعض الدول الخليجية هو احنا راهو كان نعملو راهو المواطن كتمسو في مكتوبه في حاجات كيما هكا
3: بالضبط
2: تو يلتزم اما زيد اما زيد رجاء في المقابل توفروا الخدمات للناس معني مش من جهة تعطيني تعمل لي المخالفات وتاخذ علي الجباية والضرائب وما تعطينيش خدمات لا خذ يا أخويا خلي الناس تتمدن أكثر وخلي الناس سلوكياتها بين بعضها في الشارع تتحسن أما أعطيني في المقابل خدمتي يا أخويا أعطيني حقوقي زيادة
3: صحيح. لكن المسألة يا عفيف ما تتعلقش فقط بحجم العقوبة بل بسؤال أكثر تعقيد أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ حق الآخرين اللي هو سؤال مهم ومهم برشا وخاصة الأطفال في عدم التعرض للكلام البذيء والعنف اللفظي في الفضاء العام النقاش

0: زاد شنو دخلوا لحوا مقدم الدار وقدم
1: مانيش باش نخرجوا شرطة الاخلاق زاد زاد لهنا ما هيش باش تكون بالعمليه هذيك ولكن في اماكن معينه خاصه الموجودين فيها الصغيرات واللي تخرج انت صغيراتك وتبدا انت باش تفرهدهم تتعدى وتسمع كلام خايب زاد لهنا الفو مونسيوني سا يلزم تحكي عليه.
0: وي نمشيو للعنوان اخر. تونس تونس تونس تونس تدعو الى تحويل ديون الدول الناميه الى مشاريع تنمويه. وين المقال هذيه وحيده ما حطيتليش وين المقال هذيه شوف لنا وين خلينا نعطيكم شنو يحتوي المقال. يقول انه دعت تونس الى اصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية. هذا جاء خلال مشاركة البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف في حلقة نقاش حول الحق في التنمية. دونك البعثة التونسية شدت على أن تونس تدعو بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. وأكدت البعثة وأن تونس تعتبر أن الفقر والإخفاق في تحقيق الحق في التنمية يمثل أكبر تهديد لأعمال حقوق الإنسان، وهذا يستدعي من المجموعة الدولية تعزيز التضامن بين الدول ورفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به. نرجعوا للنقطة هذه، رفع التمويل المخصص للمساعدة على التنمية والالتزام به نجم نفهمه ضمنيا وأنه فما أموال رصدت للمساعدة على التنمية ولكن
1: مشيت في غير محلها.
0: لا ما وصلتش جملة معناك يقول لك رفع التمويل معناها
1: ما وصلتش
0: تونس الالتزام به دونك ما وصلتش. والعمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية قصد تحقيق نقلتها الصناعية وتحسين بنيتها التحتية ومواجهة تغيير المناخ.
1: مهم برشا روي عفاف هذايا وقامت به العديد من البلدان خاصة في أمريكا اللاتينية أنه حولت الديون متاحة إلى الاستثمار. والدعوة هذه ما بين قوسين أنا سمعتها من أول الثورة، من أول أيام الثورة فيما يخص الديون اللي كانت ربما موجودة من وقت بن علي. فما دعوات وقتها كانت من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني آنذاك أنه الديون هذيك يتم برمجتها أنها تكون ديون للاستثمار في تونس وتغيير الوجهة امتاحة. الدعوة هاي مازالت قائمة الذات وتقوم بها تونس اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله الدول هذية تستجيب لذلك، وخاصة أنه الديون هذية راهي قاعدة لأنه فما استثمارات للأسف الشديد أو فلوس قاعدة تتحط للاستثمارات عفاف وتجي، ولكن ربما تمشي في الاستهلاك اليومي ما تمشيش في الاستثمارات اللي هي
0: أنا كي نقرأ هوني
1: أنها ما وصلتش
0: أنها موصلتش. تم رصدها ولكنها ما وصلتش.
1: علاش ما وصلتش؟
0: ساعات نقول مثلا الدولة الفلانية ولا المنظمة الفلانية ولا الهيكل العالمي الفلاني راهو رصد هذا المبلغ للتنمية مثلا في تونس في هذا المجال ولا ذاك المجال، ولكن يبدو أنه برشا من الأموال هذه لم يتم الالتزام بها ولم ترفع ما وصلتش إلى تونس. حاجة أخرى زيدة، هل يكفي هذا معناها وأنه هل الأموال المنهوبة كافية لرفع الفقر؟
1: لا هي الجزء.
0: ماذا تمثل في ميزانية الدولة معناها؟
1: إكزاكتومون، هنا يلزمنا نعرف النسبة متاع الأموال هذية في ميزانية الدولة وفي مشاريع الاستثمار في الدولة.
0: مش معناها باش نسلموا فيها ولكن
1: قداش
0: قداش ماهيش حل
1: بالضبط.
0: هزيم الرعد وصديقنا الحبيب بن صالح وكل الأصدقاء اللي تبعوا فيا على الشين يوتيوب متاعنا تبع شوية نرجع نسلم عليكم الكل، نكملوا لكتو متاعنا تحية لكم وعلى التفاعل متاعكم. العنوان هذية موجود على موقع التلفزة الوطنية. سينو أميل أنت باش تحكي لنا على وكالة الطاقة الدولية اللي تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط العالمية في 2026 معناها في أواخر
1: السنة هذية، وخاصة اللي سعر البترول زاد ليامات الأخرى معناها فما إشكال كبير برشا. الأخبار هذه نقراوها على رويترز حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة نهار الجمعة أنه المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام. دونك شنو باش يكون

0: عدم إحراز تقدم نحو إنهاء حرب إيران اللي هو سبب من الأسباب يأخر عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. دونك الحرب فريمون بدلت الوجهة متاع الاستهلاك الطاقي بشكل كبير وكبير برشا. كذلك ساهمت زيادات الهجمات على ناقلة النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام نحو 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوع هذايا للمرة الأولى منذ شهر ماي، وكذلك الزيادة طغى عليها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كيف الديزل واللي سجل مستويات قياسية اللي ما كانش كيف بعض الاستهلاكات الأخرى. وقالت الوكالة أنه المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط عام في أواخر 2026 بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 6% مقارنة بالتوقعات السابقة اللي هي قداش توقعت عفاف توقع تراجع ب 4%. دونك تراجع باش يكون 6% مش 4% مع شح الامدادات اللي يستهلك العالم المخزونات بوتيره قياسيه وقياسيه جدا. واضافت الوكاله ان المخزونات العالميه انخفضت بمعدل 3.1 مليون برميل يوميا خلال شهر اوت. يعني اشكال كبير برشا بالنسبه للطاقه، وخاصه احنا كي نحكيوا على الطاقه نحكيوا على الميزانيه التونسيه، نحكيه على برشا حاجات في الميزانية التونسية اللي وقت اللي تعملت الميزانية يظهر لي في 65 دولار حاجة هكي عملنا اللي هو توا 110 بالدولارات البرميل. دونك
1: برشا المغج هذايا كيفاش عاملين في الميزانية. طيب كي يرجع محمود، تحية محمود الحجري لأنه متغيب الويكند هذا والويكند الجاي بعد يلتحق بينا حتى يروح إن شاء الله من السفر، نتمنوله سفرة ميمونة وربي يوفقك يا محمود. نرجع نحكيه في هذه التفاصيل. باش نختم بهذا العنوين، ما عادش عندك انت؟
0: لا ما عادش
1: العنوين هذا نقراه على موقع العربي الجديد. مجلس النواب الامريكي يصوت على عقوبات ضد روسيا. دونك باش يبدا مجلس النواب الامريكي الاسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا كان يتبناه السناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام. واقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنه واجه معارضه شديده من الديمقراطيين في مجلس النواب. و قالت لجنة القواعد في مجلس النواب وأنها حددت موعد لعقد اجتماع للنظر في مشروع القانون بعد ظهر يوم الاثنين. المشروع هذية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهذا من خلال فرض عقوبات على المسؤولين الروس وفرض رسوم جمركية صارمة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. وصوت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوت مقابل 11 لتمرير قانون لينزي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026.
0: يعني الحرب ما زالت متواصلة على جميع الأصعدة وعلى جميع الواجهات، واللي يظن أن الحرب هذه أنها ستنتهي لصالح دولة على دولة أخرى لا، لأن الحرب هذه باش تمس الجميع، تمس كل الطبقات الاجتماعية، خاصة تمس أوروبا بشكل كبير وكبير برشا. ونشوفوا خاصة توا داخلين على موسم الشتاء بالنسبة للطاقة بالنسبة لأوروبا، وكذلك تمس روسيا، تمس أمريكا، تمس الشرق الأوسط، تمس كل البلدان اللي قاعدة اللي هي تخوض في هذه الحرب. وأحنا كشمال إفريقيا كيف نتمسوا من الحرب هذه، إفريقيا بصفة عامة تتمس من الحرب هذه، لأنه قاعدين نشوفوا في مواسم الهجرة إلى الشمال بأتم معنى الكلمة، لأنه فما هروب من البلدان الإفريقية إلى أماكن أخرى لعدة أسباب، ولعدة خاصة منها الأسباب الاقتصادية.
1: نعرف كنو حل لنا أنا كيشوف أحوال أوروبا رغم كل شيء رغم كل شيء، أما كيشوف أحوال أوروبا ونشوف الارتفاع المشتركة في الأسعار في كل شيء، معني أقول ربما ما هوش حل زي دارة والهجرة نحو الدول الأوروبية. معني يمكن الأجدر والأصح هو تحسين المعيشة بالضبط في الدول متاعنا احنا في إفريقيا، لأنه عنا كل شيء باش نوفروا حياة كريمة ونوفروا جودة الحياة. كل شيء عنا نجمو نعملو باش نوفروا، فقط يلزمنا لي بون ديسيزيون باش نوصلوا لهذايا اكاهو. معناها مش الحلو انو نخرجوا ونمشيوا، لا هوني نوفروها لهنا في تونس وفي دولنا الافريقية. ميرسي مدام اميل،
0: شكرا.
1: كانت هذه لكتو في اسبوع،
2: لكتو في اسبوع.
1: خليني نسلم على أصدقائنا اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فهم لايف. هودي مرحبا يا هودي. هزيم الرعد مرحبا بيك. مهدي مرحبا. محب رقم واحد لي ويكاند على الكيف. رفيعة حديد تحية ليك نسلموا عليك برشا. سي الحبيب بن صالح نسلموا عليه. زيدون أهلا وسهلا بيك. هواري مخلوفي مرحبا بيك زيدة في المتابعة. مجدي أهلا وسهلا تحية ليكم. أم عبيد الله مرحبا بيك. أنيس بوزكري تحية ليك صديقي وشكرا على كل تفاعلاتكم. محليهم راو قاعدين يعلقوا يتفاعلوا بتعليقات مهمة ومواضيع مهمة. أديب نسلموا عليك إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. مرحبا بيكم في المتابعة الناس الكل. بعد احنا الساعات القادمة نعطيكم فكرة على شو يستنى فيكم من مواضيع. متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى استعدادا لموسم الأمطار؟ أي برامج لحماية المدن التونسية من الفيضانات؟ الطلبة في مواجهة إشكالية السكن مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية، ما هي التفاصيل؟ سطح القمر موجود في تونس، شو الحكايه زعما؟ وايضا باش نمشيو للمجتمع المدني، باش نمشيو للايس كلوب ونشوفوا المبادره اللي منظمينها بمناسبه العوده المدرسيه. هذوما بعض العناوين اللي باش نقفوا فيها الى جانب الفقرات اللي باش نقدموها لنا مدام امل. خليكم معنا في المتابعه. هذه ويكاند على كيف حتى الحديث
2: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام. ما يبعد حتى حد.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. خليك قريب. فيم وراجعين.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي
4: حصريا على ديوان سبور. النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر 5 متاع العشيه.
0: صوتكم في جيبس على 99.1
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
0: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

0: خليك قريب تيوب وراجعين.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: حصريا على ديوان سبور النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية نقل مباشر للمباراة كواليس وحصريات ديوان سبور عيش غرامك لايف
5: أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
6: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام
7: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز والثامنة ديوان فام صباح الخير. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يقول أن هناك شبه إجماع في الأوساط البحثية على أن خريف وشتاء 2026 سيكونان استثنائيين لعدة أسباب لافتة خلال حضوره أمس في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام إلى أن العالم يشهد منذ سنوات نسقا تصاعديا في درجات الحرارة وأفاد بأن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت مستويات قياسية في درجات الحرارة على الإطلاق.
9: ممكن فما شبه إجماع في الأوساط الأكاديمية في الأوساط البحثية على الأقل أو المنظمات المرموقة اللي ممكن شتاء وخريف 2026 باش يكون في شكل استثنائي لأسباب عدة طبعا لأنه تقريبا منذ فترة معناها تقريبا من 2020 ممكن نسق التصاعد الحراري ممكن نخذ هدنة صغيرة في 2020 مع كورونا ممكن بدايتها ثم بعد ما نرجعنا كالنسق التصاعدي مرة أخرى على ذو أذيك معناها تقريبا ثلاثة سنوات متتابعة كانت الأعلى حرارة على الإطلاق 2023 كانت في المرتبة الثانية 2024 في المرتبة الأولى و2025 في المرتبة الثالثة 2026 أكيد باش يكون في البوديوم معهم اللي يميز 2026 يكون بداية 2027 سنة بغض النظر ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة اللي في جويلية تجاوزت أول مرة درجات معدل درجات ارتفاع معدل درجات الحرارة 1.5 درجة منذ 127 ألف سنة درجات الحرارة وصلنا لها توا السابق في تاريخ البشرية 2024
8: تسجيل أكثر من 15,000 قضية مخدرات سنة 25 و2000 وفق ما أفاد به ممثل عن وزارة الداخلية محمد علي الشعيبي في تصريح للتلفزة الوطنية مضيفا أنه تم ضبط أكثر من 27,000 متورط في قضايا المخدرات بين مروج ومهرب ومستهلك. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يدعو المديرين الجهويين للتنمية إلى التفاعل السريع لمعالجة الإشكاليات المعطلة للمشاريع واستحثاث نسق الاستثمار لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تشغيل جديدة. والوزير يشدد خلال ترأسه أمس الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 مؤكدا على ضرورة تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع المبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير المرافقة اللازمة لها. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين الأربعة في قضية أسطول الصمود وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تدشين مركز الصحة الأساسية بسيدي علي غدير بولاية المهدية بعد الانتهاء من أشغال الصيانة والتهيئة وتجهيزه بمعدات وآلات جديدة سعيا لتقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية في بلاغ. في أخبار العالم وزير الدفاع الأمريكي يقول أن بلاده تواجه نظاما وصفه بالإرهابية في إيران مشيرا إلى أن طهران واصلت استهداف المصالح والجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط ومباركة هجمات 11 سبتمبر خلال العقود الماضية.
10: تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
11: ديوان فام على فرد موجة.
10: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
12: فلاش سبور. صباح النور، إن شاء الله نهاركم زينة. البداية بدوري أبطال إفريقيا، نادي الإفريقي واجه اليوم جوليبال مالي في إياب الدور التمهيدي الأول. بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونس، مباراة تغيب عليها ثلاثي من كلوب نحكي على هيكل الشيخاوي باسم إصرار في وبليل أيت مالك مقابل عودة المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ بعد غيابه على مواجهة الذهاب. مباراة فات فوز الإفريقي 1-0. نذكر مقابلة منقولة على ديوان سبور. في مسابقة كأس الكونفدرالية، بداية من 6 في السنغال، فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديان بارسل السنغالي. مباراة الليل ذكروا فاز بها ترجي جرجيس 3-1. إن شاء الله بالتوفيق لممثلي أنديتنا التونسية. في الرابطة المحترفة الأولى اليوم، بداية مواجهات الجولة الرابعة ذهاب الأربعة متاع العشية، مستقبل مرسى نجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم باسم العيد وتقنية الفار لأميل فقير. أمل حمام سوسة يواجه ملعب التونسي مقابلة إزافرة خالد قويدر وتقنية الفار ليدور صافا الجنواتي. والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردين بإدارة الحكم مسلم بن إسحاق وتقنية الفار لهيثم قيرات. مقابلات على ديوان سبور. آخر أخبار الميركاتو الرسمية، النادي الصفاقسي أعلن البارح عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي لؤي الترايح لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الوحدة الإماراتي دون خيار أو أحقية الشراء للسياسة. الرابطة الوطنية المحترفة قررت جملة من العقوبات ضد عدد من الفرق بعد الجولة الثالثة، 10,000 دينار اختيار مالية وعقوبة دون حضور الجمهور. مباراة دون حضور الجمهور بالنسبة ضد الترجي على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة مستقبل مرسى، 7,000,000 وتوبيخ واختيار ضد النجم الساحلي على خلفية العود في القال مقذوفات مختلفة نواحة في مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران، 5,000,000 اختيار مالية ضد السيابي بسبب رمي المقذوفات في مباراة الأولمبي البيجي، واختيار مالية ب5,000,000 ضد مدرب حراس حمام لمف محمد عبد المولى مع منعه مع الجلوس على بنك البودلة في 4 مقابلات. رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على الاتحاد الرياضي المنستيري. هيئة الفريق تقول انها قامت بتسويد 6 ملفات واتمام 10 تحويلات بنكية دولية. الهيئات المديرة لفرق مستقبل جيبس، الملعب الجيبسي والأمل الرياضي ببوشمة أعلنوا البارح عن استقالتهم وإيداع وثيقة الاستقالة لدى مقر الولاية بسبب غياب الدعم المالي متفق عليه من طرف المجمع الكيميائي وفق تعبيرهم، واللي كان تسبب في عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب قبل أيامات قليلة من بداية بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الكرة في أوروبا، البيك ساتدالي وبسبت برشا مقابلات في البطولة الإسبانية الخمسة الجولة الخامسة في توم هذه الساعة، راسيغ سانتاندير تواجه ديبورتيفو ألافيش، 3:15 أوساسونا تواجه إسبانيول، 5:30 أتلتيك بلباو تواجه إلشي، و8 ريال مدريد تواجه رايو فاليكانو. في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة بورموث 3 تواجه برينتفورد، أستون فيلا تواجه روتينغهام فورست، تشيلسي تواجه السيتي، كريستال بالاس إبسويش تاون، ليفربول فولهام، 5:30 توتنهام إيفرتون، وساندرلاند تواجه أرسنال.

0: على 93.5.
1: ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى؟
3: في وقته.
2: هذا موضوعنا اللي باش تحكيوا فيه في وقته، وتحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. دونك متى يعود نسق التزويد العادي لتوزيع المياه المعدنية المعلبة في المساحات التجارية الكبرى؟ موضوع للمتابعة الحقيقة، لأنه الناس ما زالت تلقى صعوبة في الحصول على المياه المعدنية، وخاصة برشا صفوف برشا وقت في المساحات التجارية الكبرى. السؤال المطروح، هل عاد النسق إلى مساره الطبيعي فعلا أم لي؟ وقتش يرجع؟ كل التفاصيل باش ناخذوها مع السيد هادي باكور، رئيس الغرفة النقبية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى. صباح خير ونهارك زين سيدي.
4: بأخير مستمعي ديوانا فهم،
2: يعيشك مرحبا. دوك السؤال اللي تسألوا فيه المواطنين كل، هل مازال هناك نقص كبير في نسق التزود بالمياه المعدنية المعلبة داخل المساحات التجارية الكبرى؟
4: فما تحسن كبير في العشر أيام الفارطة بالطبيعة، بعد اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة ومع المزودين، وفما تم ترفيع حصة في حصة المساحات التجارية الكبرى اللي هي كانت ضئيلة جدا في شهر جويلية وأوت، وتوا نجم نقولوا اللي بدأت تطلع بشوية بشوية، بدأ يرجع النسق العادي يرجع بشوي بشوي.
2: لأنه اليوم كده
4: متوقع ماشي ويزيد يتحسن.
2: ماشي ويزيد يتحسن، لأنه إلى حد الآن نقرأ أنه مواطنين يقول لك أنا قاعد ساعتين شد الصاف، لآخر باش ناخذ الميل، لآخر يقول لك ما نجمش ناخذ كناستيكا واحدة، لآخر يقول لك شديت برشا صف كي جيت باش نخلص. يعني النسق العادي مازال الحقيقة، حتى نكونوا واضحين مع المستمعين. حاب نرجع معاك لو كان تسمح سي الهادي، النقص هذا هل هو يعود في نقص في الإنتاج أم اضطراب في التوزيع والتزود؟
4: أول حاجة الإنتاج هو نفسه وعادي، الاستهلاك فما ذروة متاع الاستهلاك مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في تونس، وإحنا لاحظنا اللي درجات الحرارة بدأت تنزل تدريجيا، ولذا الاستهلاك قاعد يطيح تدريجيا بالطبيعة. واليوم نجم نقوله اللي الاستهلاك يقابل مع الانتاج، إذا كان معناتها الحرفاء ما ياخذوا كان حاجيات متاع نهارين ولا حاجات ما كان يجموا الناس الكل يشريوا الماء. المشكلة هو اللي فما لهفة شوية، اللي يلقى الماء يشري يشري وعاود يشري وعاود يخزن في الدار، وما يخليش الحرفاء الاخرين يلقاو حصتهم باش يشريو الماء.
2: هذه بالنسبه للفتره هذه، ولكن معناها انت قلت لي ما كانش فما نقص في الانتاج قبل، معناها جوست الاستهلاك هو اللي زاد، الانتاج هو نفسه.
4: هو نفسه الانتاج
2: يعني للدرجه هذه الاستهلاك زاد، معناها خاطر ما لاحظناش قبل، نعرفوا انه الدنيا سخن تعمناول، ولكن ما ريناش ذروه نتاع استهلاك لدرجه انه يتفقد الماء بالطريقه هذه.
4: الفارق بين الاستهلاك والانتاج ما كانش كبير بالصفه هذه السنه، كيما السنه اقل، وكنا ندخلوا بمخزون في اول الموسم اللي هو المخزون السنة ما كانش كافي بالطبيعة، واضح ما كانش كافي، وبالأخص اللي فترة ارتفاع درجة الحرارة طالت أكثر من شهرين، اللي هي ما صارتش ولو السنين الفارطة تصير فما ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى هو ارتفاع مدة أسبوع أسبوعين. هذه توا احنا توا عندنا 8 أسابيع ولا 9 أسابيع وإحنا في ارتفاع درجات
2: في حرارة مرتفعة،
4: اي مرتفعة، وصلنا درجات مرتفعة جدا، واللي هي طلعت برشا في الاستهلاك، ولذا صار فما نقص في بين الاستهلاك والانتاج.
2: وعليش المخزون اللي دخلنا به السنة ما كانش هو نفسه؟
4: هذه نسألوا المزودين ولا تاجر وتجار تجار الجملة اللي هما كانوا يعملوا
2: ما عندكش فكرة حسب رأيك شركات المياه المعدنية اليوم قاعدة تواجه في صعوبات في الانتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع؟
4: تخزين لا خاطر ما يجموش يخزنوا كل
2: ما
4: يجموش
2: يخزنوا
4: يخرجوه خاطر حاجتها بالماء. الاضطرابات عادية معناتها ديما وقت اللي الصناعيين ديما عندهم اضطرابات قليلة تعطيل واحد زادت شوية قسان ضوء من هذا صار في جويلية وفي أولود ما توا ما عادش فما يقصوا الضوء على المصنعين ولذا نجم نقولوا الانتاج اللي هو قاعد يمشي في نسق عادي.
2: حسب رايك وقتاش يرجع النسق فعلا عادي؟ خاطرين شخصيا نعتبر النسق عادي وانا كي نقف عند عطار نقول له دابو زمان نلقى، نقف عند حماس نقول له دابو زمان نلقى، ندخل لكغون سيرفاس ما نلقاش صف على الماء. دونك وقتاش ترجع الحالة عادية حسب رايك؟
4: سهل ياسر. وقتاش ترجع حالة عادية؟ وقت يرجع المخزون القومي. المخزون القومي مش معناتها المخزون القومي معناتها معناتها المستهلك عنده مخزون في داره تاع نهارين كذا، التجار التصير عندها مخزون تاع نهارين كذا، وتاجر الجملة عنده مخزون تاع نهارين نهار نهارين، والمصنعين عندهم مخزون تاع نهارين. وهذا كيفاش يرجع المخزون وقت اللي الاستهلاك يطيح تحت الانتاج
2: ينقصوا مشرب الماء معناها العبيد سيلهدي ما فهمتش معناها هوني ما كأنك تحمل في المسؤولية للمستهلك تحمل في المسؤولية للمستهلك سيلهدي
4: مش المسؤولية مش مسؤولية الكل مش المسؤولية الكل أما إذا كان نراعيه بعضنا ونخليه شوية ما الناس بعضنا
2: نتزازي والناس كل
4: أكثر فرصة أكثر حظ للمستهلكين الأخرين باش يجمعوا شيء.
2: شكرا لك يعطيك ألف صحة. كان معنا سيد الهدي باكور رئيس الغرفة النقبية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى في وقته.
3: في وقته
2: ظهر لي زملاء حكيوا بما فيه الكفاية على الماء مانيش باش نزيد أن نعقب فقط أنا بحسب رأيي الشخصي أنا بالنسبة لي نكونوا تجاوزنا الأزمة بتاع المياه وقت اللي كما قلت نقف عند عطار باش نقولوا عطين دابو زمان ما يغزوليش كل غزر بتاع كاني شنو طلبت ولا نقف عند حماس باش ناخذ دابو زمان نلقى الماء. هذا هو الوقت اللي نحكيوا على النسق عادي. يلا باش نخرجوا فاصل إشاري وبعد باش نرجعوا صافي ترى شنو باش تحكي لنا دابا أمين.
5: اليوم باش نمشيو لإسبانيا باش نمشيو لولية العهد ولية عهد إسبانيا والرسائل اللي وصلتهم من خلال دخولها إلى الجامعة.
2: خبزة يلا نخرجوا فاصل إشاري وراجعين.
1: خليك قريب ورجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مكملين معكم في ويكاند على الكيف باش نمشيو لاسبانيا مع مدام أميل في سان فيلتر.
2: سان فيلتر.
1: أيوة.
3: أيوة عفاف من اللي بدينا توا 5 سنين في سان فيلتر. الاهتمام بالاتصال غير اللفظي والرسائل اللي تنجم تكون ومن بين وسائل الاتصال غير اللفظي طبعا اللباس خاصة بالنسبة للشخصيات السياسية وبالنسبة للشخصيات الملكية. نهار 7 سبتمبر 2026 العالم الكل وخاصة الصحفيين والإعلاميين كل اهتمام متاحهم مركز على ولية عهد إسبانيا وقت دخول للجامعة الإسبانية في مدريد باش تكمل قرايتها في العلوم السياسية. علاش التركيز هذايا؟ لأنه فما برشا رسائل حرصت ولية العهد الأميرة ليونار أنها توصلهم للعباد. اللبسة اللي لبستها كانت لبسة ياسر حكيت عليها الناس ياسر حكوا عليها المتابعين اللي هي فاش تمثل إن بلوز بيضة بلوز معناها مريول أبيض أو سورية بيضة سروال جين لارج دي باسكيت وساك ايدي بوكل دوغي ومنقالة في يدها كانت عادية وعادية جدا. المساج مساج تخفاغرة ومساج قوي برشا وصلته هو دو لا نورماليتي اللي هو الحياة الطبيعية كذلك المودرنيتي اللي هي يعني الحداثه انها
1: عصرية
3: تكون عصريه وتكون
1: براتيك
3: اكزاكتومون وتكون في الجيل نتاعها الجينيراسيون نتاعها الجيل زاد اللي هو مهم ومهم جدا وكذلك البروكسيميتي اللي هو القرب
1: قريبه من الناس
3: قريبه من الناس
1: حاجه يعني تنجم تلبس اكبر الماركات العالميه معني
3: اكزاكتومون وهنا باش نحكيوا على الماركه اللي لبستها اول حاجه اختارت اللي هو هذا مهم برشا وقلناها برشا يا عفاف هذايا انه السياسيين وقت اللي يخرجوا خارج بلدانهم والا في المناسبات الرسميه يلبسوا اللبسه نتاع المصنعين وكذلك نتاع
1: بلادهم
3: نتاع بلادهم باش يوصلوا المساج. هي شنو لبست السوريه نتاعها كانت من ماركه اكسيسيبل بالنسبه للمواطنين اللي هي زارا
1: معناها
3: اللي هي عادية
1: سمينا في ماركة معناها انت بيب اشعار
3: جو سوي ديزولي ولكن سموها في الفيجارو سموها في برشا مناطق اخرى دونك هذه رسالة كانت موجودة. سومة متاحة تعرف قداش 26 دولار اكهو السبيدري نتاعها كيف كيف ماركه اسبانيه السروال ماركه اسبانيه البلالت نتاعها بارفوا اللي هما زادة كيف كيف ماركه اسبانيه. المساج هذا الكل شنو الاوبجيكتيف نتاعو شنو الهدف نتاعو هو انه كما قالوا المحللين خاصه بالنسبه لها هي سفوندر بارمي لي 4000 ايتيديون يعني ان عمليه الذوبان في وسط الـ4000 طالب اللي موجودين باش تنجم تكون عادي
1: ما تلفتش ياسر الانتباه ليها باش هي بيدها تبدا مرتاحه زيدها تبداش العيون كلها مسلطة عليها
3: اكزاكتومون
1: وفي حرم جامعي يعني.
3: وفي حرم جامعي
1: المشاهير الكل كيكا
3: دونك هذا المونجيلا نتاعها مونجيلا قاعده محافظه عليها ملي كانت ايتيديونت في في الجامعه العسكريه معناها ما جابتش حاجه جديده. كذلك كما قلت لك اللي هو التعاطف مع او السوتيان ل الماركات الإسبانية. شنو الحاجة أخرى اللي هي الجامعة متاحة تعتبر هي جامعة بروغريسيست اللي هي جامعة تقدمية دونك هي حبت تكون قريبة للناس في التقدم متاحهم وتكون في أفكارها تقدمية معهم هم دونك التوش هذه أكتيف ديناميك كما قلت انت عفاف معناها فيها نوع من البراغماتيه فيها نوع من الحاجه انها تكون يعني انها تكون موجوده في وسط المجتمع انها تكون براغماتيك تكون عمليه
1: مش الصوره البعيده لكن القطيعه اللي ما بين طبقه مالكه والعارش بما يحمله من بروتوكول عاده وكما نجم نقول المجتمع ولا الشعب
3: بالضبط كانت مع الشعب الكريم بأتمي معنى الكلمة. حتى الحراسة ما كانتش عندها حراسة, يعني كانت اللي استقبلوها هما المدير والإطار التربوي اللي موجود في الجامعة. طبعا فما العديد من المواطنين جاوا باش يشوفوها في النهار الأول في الجامعة هذية, فما 50 صحافي جاوا باش يصوروها في الجامعة هذية. كانت توزع الابتسامات نتاعها. حاجة أخرى زادة حرصت عليها اللي هي شدت الشعر نتاعها اللي هي كانت تخاس في شعرها, حاجة عادية وعادية جدا باش تكون عملية بأتم معنى الكلمة. ليونار باش تعدي 4 سنوات في دراسة العلوم السياسية برمي دي زيتجون عاديين مع الناس العاديين باش تعيش الحياة العادية معهم الكل, وباش تكون قريبة من الشعب الإسباني.
1: يعطيك الصحة مدام أميل. كنت هذه صافيلتر
2: صافيلتر.
1: جاهزين احنا لاستقبال الامطار, جاهزين لاستقبال فصل الشتاء. ها شفنا شويه مصر كان نجم نقولوا ليامات اللي تعدي, ومدى الاستعداد لموسم الامطار, اي برامج لحمايه المدن التونسيه من الفيضانات. هذا اللي باش نحكيوا فيه بعد شويه, خليكم معنا.

0: الوزارة تزيد التحذيرات من إمكانية تسجيل كميات هامة واستثنائية من التساقطات وسط توقعات بأن تشهد بعض المناطق أرقاما قياسية قد تختبر جاهزية البنية التحتية وقدرة مختلف الهياكل على التدخل. وأمام المؤشرات هذه تطرح أمامنا عدة تساؤلات حول استعداد الحكومة لموسم الأمطار. هل تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؟ وهل تم تنظيف مجاري المياه وجهرها وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار وصيانة المنشآت المعرضة للفيضانات؟ باش ناخذوا برشا تفاصيل معنا عبر الهاتف السيد شكري الخليفي مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان. صباح الخير ونهارك زين سي شكري.
1: صباح النور مدام عشيف وتحية لجميع مستمعي ديوان فين.
0: يعيشك شكرا ليك على حضورك معنا هذا الصباح. دونك في ظل التحذيرات أكيد وعنكم شفتوا أنه برشا ناس قاعدة تحذر من إمكانية تسجيل كميات قياسية من الأمطار. إلى أي مدى أصبحت اليوم منظومة تصريف مياه الأمطار في تونس قادرة على مواجهة موسم الأمطار؟
1: هو في البداية حبيت تنشير فقط أن منظومة تصريف مياه الأمطار هي تنقسم على ثلاث حلقات. هي حلقة أولى، الحلقة الأولى واللي هي تهم هي معناها الحماية البعيدة واللي هي ترجع بالنظر لمصالح وزارة الفلاحة من خلال إنجاز السدود وإنجاز البحيرات الجبلية ووقت الأشغال على محافظة المياه والتربة اللي من شأنها باش تنقص هك السيول وهك منسوب المياه اللي يجي من المرتفعات. ثم تأتي الحلقة الثانية واللي هي تهم معناها حماية المدن من الفيضانات، واللي هي تكون عادة على مشارف حدود أمثلة التهي العمرانية وتهيئة الأودية الكبيرة العابرة للمدن.
0: ثم واللي هي تابعة شكون هذه الحلقة الثانية؟
1: واللي هي تابعة وزارة التجهيز خصوصا إدارة المياه العمرانية. ثم تأتي الحلقة الثالثة واللي هي تهم تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية، واللي هي إلى حد الآن تحت تصرف الجماعات المحلية يعني
0: البلديات.
1: وباش تكون المنظومة هذه معناها ناجعة وكاملة لابد أنهم يكونوا في تنسيق تام، وتكون يعني المنشآت سواء كان المنشآت البعيدة أو المنشآت القريبة أو منشآت تصريف مياه الأمطار وظيفية مش تأدي دورها.
0: واضح.
1: نحن في وزارة التجهيز نهتموا بالمنشآت ما يعبر عنها بالحماية، معناها بالحماية القريبة. دونك ريالمون نحن نعملوا برامج، والبرامج هذه تبدأ من بداية السنة ويتم التركيز أكثر على المواسم الأمطار. نعملوا برنامج كما 2026 عملنا برنامج باش نوصلوا ان شاء الله نجهروا 3800 كيلومتر خطي من المجاري المياه والمنشآت المائيه الخاصه بحمايه المدن والفيضانات.
0: هي لوناس تبعتكم سي شكري؟
1: لا، لوناس هي تابعه وزاره البيئه.
0: تابعه وزاره البيئه
1: لوناس. دونك هي هو كما تفضلتي وانها واشرتي على لوناس. لوناس هي اللي كلفتها الدوله ببعض المنشآت المائيه، بعض الأودية وبعض الأحواض تجميع المياه من سنة 2001 تقريبا، من سنة 2001 تهتم بها بالجهر والتنظيف.
0: سينو بالله سؤال هكا ما باش نفهموا احنا شوية كمواطنين، الكاناليزاسيون العاديين في المناطق السكنية في العمران وكل شيء تابعين شكون؟ مش تابعين لوناس؟
1: هو الكاناليزاسيون هذيك نتاع ليزو معناها المياه
0: المستعمل
1: مياه الصرف الصحي، هذيك ترجع بالنظر للوناس. بينما المياه الأمطار تصريف مياه الأمطار هو من المفروض ترجع للجماعات المحلية يعني
0: للبلديات.
1: دونك والمنشآت الكبيرة اللي خاصة بحماية المدن هي ترجع بالنظر لوزارة التجهيز. دونك نحن لحد الآن يعني تمكننا من بداية جانفي 2026 إلى موفى أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر خطي، يعني بنسبة 70% من البرنامج المعد السنوي البرنامج السنوي. أما تدخلاتنا في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، هذا الموسم أمطار الخريف والشتاء براتيكمو انتهت، براتيكمو يعني صرنا

0: بنسبة 100% بالنسبة للمنشآت. على فكرة بنحب نوضح ال 2600 كيلومتر خط اللي نظفناها راهو باعتبار التدخل المتكرر، يعني ثم بعض المنشآت وصلنا دخلنا فيها أكثر من 4 مرات لحد الآن. لحد الآن، وهذا ناتج، هذا ناتج على أنه المنشآت المائية هذه ومنشآت الحماية أصبحت مستباحة برمي الفواضل بجميع أنواعها، فواضل البناء، فواضل المنزلية، كيف كيف معناها التعدي عليها من طرف معناها المواطنين على الحرمة على الأودية بالبناء الفوضوية. كذلك ثم في الواقع نلاحظ أنه انسياب كبير للمياه المستعملة داخل المنشآت هذه، واللي هي عادة معمولة لتصريف مياه الأمطار دون سواها. دونك وهذا مما يشكل عائق قدام حتى عملية التدخل وعملية التنظيف، ويزيد يطلب منا مجهود إضافي سواء كان يعني مجهود مادي أو معناها مجهود في الـ على مستوى المعدات أو مستوى الحديد. كذلك وصلنا تمكننا باش نزهروا حوالي 70 هكتار من أحواض أجمع المياه. وتمت برمجة يعني خلال 2026 37 مليون دينار للقيام بهذه الأشغال.
1: خليني نزيد نقدم معك شوال وكان تسمح سي شوكري باش الناس تفهم. إذا كان نحكيه على الجسور، نحكيه على المنشآت المائية والطرقات الوطنية المستعملة طبعا برشا من قبل المواطنين، خضعت لعمليات مراقبة استباقية؟
0: هو بالنسبة معناها صيانة الجسور والطرقات، هو في الواقع يرجع بالنظر للإدارة العامة للجسور والطرقات، الإدارة مع الجسور والطرقات، ونحن في متابعة معهم اللي هم تمكنوا باش يزهروا وينظفوا أغلب المنشآت المائية اللي مثلا اللي فوقي الدريناج نتاع على جنب الطرقات، حواشي الطرقات، زهر تنظيف، رفع بقايا في الأشجار. الأخرين في الإدارة العامة للجسور والطرقات يعني يبذلوا في مجهود كبير باش ينظفوا، رغم أن طرقاتنا أكثر عرضة لرمي الأوساخ ورمي الفواضل كيفها كيف الأودية ومجاري المياه.
1: شو وضعية النقاط السوداء أو المناطق اللي تشهد ديما تجمع متكرر وإيلي كل ما يصير فما برشا أمطار؟
0: هو نحن في الواقع أغلبية النقاط محددين ونعرفوهم، وفي إطار اللجان الجهوية لمشابهة الكوارث يتم هو في الواقع يتم يعني تجميع كل المعدات وكل الوسائل اللي نجمو نستعملوهم، ويتم توجيهها في إطار اللجان هذية للنقاط هذية، معناها طبيعي جدا بالأولويات حسب كل أهمية نقطة متواجدة. دونك نحن في الواقع وقت يوقع الأمطار وتوقع يعني النقاط السوداء هذه، تولي كلنا الهيكل الكل متكاثة وتخدم تحت اللجنة الجهوية لمشابهة الكوارث أو اللجنة الوطنية لمشابهة الكوارث.
1: بس شكري منعش خاطر توا مش كان انتوما مش كان الإدارة متاعكم اللي مكلفة أو هي اللي تتحمل المسؤولية، لأنه فما حاجات تبع وزارة البيئة، حاجات تبع وزارة الفلاحة، حاجات تبع البلديات، ولكن المواطن العادي يسأل يقول شبيد نهارين اللي صبت فيهم مطر البارح والبارح الدنيا غرقت.
0: والله هو في الواقع عملت دورة أنا في بعد الأمطار الأخيرة، والمنشآت اللي راجع بلينا بالنظر ما شهدت حتى منها يعني فيضان أو تعطيل. الإشكال اللي وقع هو في الأحياء، علما وأنه أغلبية المدن التونسية تفتقر لشبكة تصريف المياه الأمطار، وهذا الإشكال اللي ما يخليش المياه هذيك توصل للمنشآت اللي أنجزتها وزارة التجهيز باش تمشي بطبيعة باش الماء هذاك يمشي نحو المصبات النهائية. دونك وقت تم غياب للشبكة الثانوية هذه شبكة تصريف مياه الأمطار، يولي المياه هذيك تبقى في الشوارع وتبقى في البناء، يعني تسبب في ركود وما توصلش للمصبات النهائية. دونك هي من خلال البرنامج هذا هي دعوة للبلديات، ونحن راهو نضع على ذمة البلديات إمكانياتنا على المستوى الفني لإنجاز مخططات مديرية ومن خلال هالمخطط المدارية دي نشوفوا شنو اللي ريزو معناها الشبكات الثانوية اللي نجم نضيفوها واللي تنجم البلدية تتحملها.
1: لازم البلديات هما اللي يطلبوا منكم انتوما كإدارة ما تنجموش، لأنه توا نحكي وجست نوصلك الفكرة هذه سي شكري وخليك تفعل معايا، لأنه كيما زادت الحرارة ودرجة الحرارة ارتفعت باعتبار التغيير المناخي، راهو التساقطات زادة كيف كيف باش تكون أقوى وأكثر معناها السنين هذية. هل مستعدين انتوما؟ فما خطة، فما مشروع باش تخدموا عليه للتحسين أكثر ولنجاعة أكثر لاستيعاب التساقطات المنتظرة؟
0: نحن توحنيا بصدد أخذ حتى في دراساتنا بصدد أخذ هذه المعطيات الجديدة اللي ظهرت من خلال التغيرات المناخية اللي أصبحت يعني واقع نعيشوه ونشوفوه، واللي هي تسبب في تقليص مدة نزول الأمطار مع غزارتها، يعني ولت الانتنسيتي كبيرة ياسر وفي فترة صغيرة والعالم الكل يشهد التغيرات هذه. احنا طبيعي جدا يعني ناخذ في المعطيات هذه في الدراسات بتاعتنا، ووصلين ان ديما راهو الخطر ديما جايز، لانه نحن في دراساتنا نخدموا على نسبه تواتر معينه، نجو نعملوا نسبه تواتر 50 سنه مطره تصب كل 50 سنه مره، وجينا مطره نتاع 100 سنه، دونك تولي تم اشكاليات. الإشكاليات هذه تتمكن في أنه المنشآت الموجودة ما تنجمش تعدي كمية المياه الجاية، وبالتالي توقع شوي ركود المياه ثم تنسيب نحو المصبات النهائية. دونك هي قاعدين نأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وإن شاء الله يعني على الأقل بتكاتف وبتنسيق ما بين الثلاث حلقات اللي ذكرناها في البداية تكون العملية أنجع وتكون العملية أفضل، وعلى الأقل نخفوا من وطأ الخطر الفيضان. صحيح أنه الريسك أو من نجوش نحوه، بس نحو ريسك يعني 0% هذه ما يعني حتى دولة في العالم مهما كانت قوتها،
1: ولكن نستعدوا باش نجموا نطوقوا الأزمة. هذا المطلوب. دونك لجنة مجابهة الكوارث هي اللي تجمع كل هذه الأطراف. أنا سؤالي سي شكري، هل هي منعقدة بصفة دائمة ولا تنعقد بصفة وقتية موسمية؟ وقتاش بالضبط؟
0: هي في الواقع تنعقد بصفة دورية، وكل ما استدعى الأمر ذلك، يعني في كل معناها يعني قبل مواسم الأمطار تجتمع اللجان هذية وتشوف معناها يعني تنسق ما بين جميع الأطراف، وتشوف إذا كان ثم بعض النقائص توجه للهيكل المعنية باش يقوموا بالدورة نتاعهم، حتى باش يجي موسم الأمطار على الأقل دي كل المنشآت الوظيفية ونبدو مستعدين لها.
1: بالضبط. اجتمعت مؤخرا؟ اجتمعت ولا مزيد؟
0: اجتمعنا حتى على مستوى اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، كذلك اللجان قاعدة تجتمع، وحسب علمي خاطر هي عادة اللجان هذية الجهوية يترأسها السيدة الولايات، دونك انه جل الولايات قامت بالاجتماعات هذية، وتم الاجتماع على مستوى وطني في تقريبا 5 أو 6 ايام التالية.
1: اخر سؤال سي شكري الخليفي، بحكم طبعا خبرتكم وتجربتكم في هذا المجال، شنو المناطق اللي تعتبروها اكثر هشاشة امام الامطار الغزيرة بهذا الموسم او بصفة عامة؟
0: هو في الواقع بحكم التغيرات المناخية اللي قاعد تشهدها بلادنا وتشهدها العالم ككل، أصبحت كل المناطق في تونس مهددة بالفيضانات. معناها يعني كنا قبل عنا نابل، عنا الساحل، عنا تونس الكبرى، عنا الشمال الغربي، تو أصبحت الفيضانات تنجم تكون موجودة في الكسرين، تنجم تكون في سيدي بوزيد، تنجم تكون في جابس. معناها بحكم التغيرات المناخية هذية أصبح معناها يعني كامل التراب التونسي ينجم يكون معرض لخطر الفيضانات، وبالتالي هذا يدعو منا مزيد من اليقظة ومزيد من العمل، وإن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا أنا عند هذه الأمانة هذه اللي قاعدة
1: مختلفة. سلام بالتوفيق. ان شاء الله بتوفيق. شكرا جزيلا سي شكري الخليفي مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان, وان شاء الله كل ما جينا مطر جينا مطر تخير يا ربي, وربي يخفف منزل ويبعد علينا الفيضانات. هاكم شفتوا ما فماش مسؤول معين راهو باش نجيو نحملوه مسؤولية متاع فيضانات. دونك المسؤولية مقسمة ما بين وزارة التجهيز والإسكان كما كان معنا سي شكري, وزارة البيئة لأنه لوناس زادة تابعة وزارة البيئة, وزارة الفلاحة بما أنه الحماية البعيدة وكل ما هو تابع السدود والسيول والتجمعات متاع مياه الأمطار وكل شيء تابع وزارة الفلاحة, والبلديات زادة تتحمل جزء من المسؤولية. لجنة مجابهة الكوارث هي اللي قادرة باش تجمع هالأطراف هذية من خلال اللجان الجهوية اللي يترأسها الولات. وبالتالي بما أنه احنا نحكي ديما على القرب, دونك اليوم انا حسب ما فهمت اليوم مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الولات, حسب ما فهمت انا معنى السيستم هذايا. الوالي اليوم كل والي يلزم يتفقد الولاية متاعه, يتفقد اللجان الاحياء اللي عنده, ويستعد لموسم شتاء ان شاء الله باش يكون يتعدلنا على خير يا ربي, لانه في الاخر هو اللي يكون عنصر موجود في لجنة مجابهة الكوارث.
2: هذا هو لانه الوالي يترأس كل يعني هذه الجهات المتفرعة اللي هي تقوم بال يعني تحسين الوضع البيئي ما بين قوسين, او
1: وهو نجم يوزع يطلب من وزارة البيئة, يطلب من وزارة الفلاحة, وزارة التجهيز. دونك مسؤولية مرميت على عاتق اليوم الوالي, معني الولايه وانه تكون والي, ولكن زيد خويا يكون والي صنديد حمل مسؤوليتك قدام المواطنين.
2: هذا هو بالحق حلوة برشا كل والي صنديد. هذه هي
1: خليكم معنا في المتابعة, مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحديث, نرجعو لكم بعد الأخبار.
3: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين
4: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد, ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبة غير ملزمة للشراء.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك, وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي, نتحرك والريلات نحرك, نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري, وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G, ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
3: ديوان فام على فرد موجة, آخر الأخبار الحصرية, تقارير وكبات على عين المكان, مراسلات, سبق صحفي, دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والتاسعه ديوان فهم. صباح الخير. نستهل هذا الموعد الإخباري بحالة الطقس حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس ومنطقة الشاب ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. وتتواصل الحرارة في انخفاض حيث تتراوح عامة بين 23 و41 درجة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أشرفت يوم أمس على جلسة عمل بمقر الوزارة، أذنت خلالها بانطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية لمندوبي حماية الطفولة، وأكدت أن هذه المنظومة الجديدة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة تعد مكسبا مهما لسلك مندوبي حماية الطفولة، بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى وييسر تعهدهم بالإشعار المتصلة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للبيت والديكور المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر الجاري، ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. وقد تم تخصيص جناح جماعي يمتد على مساحة 60 متر مربع برواق الديكور والتصميم، يضم 6 مؤسسات حرفية تونسية في مختلف الاختصاصات على غرار الخزف التقليدي ومنتوجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والمنتوجات ذات العلاقة بالتزويق الداخلي. في أخبار العالم، قتل ما لا يقل عن 26 تلميذا في تدافع وقع إثر اندلاع حريق في مدرسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب ما أفادت منظمة اليونيسف. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على عدة مناطق وهو ما خلف خسائر بشرية ومادية، وسط تجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاده لتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2 دي وين افهم ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
2: 9:16 دقيقة على ديوانا فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة، مكملين في برنامج ويكاند على كيف للحداش. الطلبة في مواجهة إشكالية السكن مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية، ما هي التفاصيل؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن،
0: في وقته.
2: مع اقتراب انطلاق العودة الجامعية في تونس يتجدد قلق آلاف الطلبة والعائلات متاعهم بطبيعة قدام أزمة السكن الجامعي ورفض مطالب القبول. ورغم الاستعدادات الحكومية الموسعة لهذا الموسم، إلا أن هناك فجوة الحقيقة ما بين العرض والطلب، خليت شريحة واسعة من الطلبة خاصة القدامى منهم أمام خيارات صعبة وخيارات مادية مجحفة الحقيقة ما يقدروش عليها لهم لا عائلاتهم، وأمام حالات الرفض والانتظار يلقوا رواحهم عدد من الطلبة قدام خيار وحيد وهو البحث عن الكرة. للحديث حول هذا الموضوع يحضر معنا محمد ولد محمد الأمين العام للاتحاد العام طلب تونس. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك عفيف، مرحبا بك، كيف تستمعين ومستمعات؟
2: يعيشك. نحكيه بصفة عامة أبرز الإشكاليات اللي تواجهها منظومة السكن الجامعي اليوم.
3: بأول حاجة نحب نحيي كل مستمعين ومستمعات القادمين يسمو فينا. ثاني حاجة نحب نقول مبروك لكل العائلات وأولياء الناس اللي خرج العفو الخاص البارح بالنسبة للطلبة، معناه اللي شدوا على استهلاك مخدرات، ونعمل كذلك أنه يصير العفو بالنسبة للناس اللي شدت على معنى مرسوم 54 وفصل 86 مجلة الاتصالات وكل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
2: إن شاء الله،
3: خاصة للطلبة والتلاميذ. بالنسبة لمنظومة السكن الجامعي، هي منظومة متكاملة داخل منظومة الجامعية. إذا باش ندخل التفاصيل، منظومة السكن الجامعي تشمل كل طالب عنده البكالوريا. مثلا اليوم في 2026 كل طالب حامل بكالوريا 2026 عنده الحق يقيد في منظومة السكن الجامعي وتحصل على مبيت جامعي. بالنسبة للطالبات بكالوريا 2026 وبكالوريا 2025 عندهم الحق يسكنوا. بالنسبة للطلبة الذكور بكالوريا 2026 هم اللي عندهم الحق يسكنوا، هذو من ذوي الحق. بالنسبة للتجديد واللي هو عام إضافي يجدد فيه الطلبة، بالنسبة للطلبة بكالوريا 2025 بالنسبة للطلبة الذكور، وبكالوريا 2024 بالنسبة للطلبة الإناث.
2: باش واحدة واحدة خاطر نسيتين اسكو كيف كيف ولا تبدلت الامور ولا كيف؟ التلميذ كي ياخذ الباك، تلميذ ولا تلميذه، قداش عنده الحق من عام في السكن عام؟
3: بالنسبه للطالبات عندهم الحق في عامين وعام تجديد، وبالنسبه للطلبه الذكور عندهم الحق في عام وعام تجديد.
2: داكوغ، معناها السكن الجامعي ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل؟
3: لا، ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل. بالنسبه للذكور ما يغطيش المرحله الجامعيه الكل، بالنسبه للاناث يغطي فقط المرحله الاولى من التعليم العالي.
2: داكوغ،
3: اللي هي الاجازه. بالنسبه لنا في الاتحاد العام طلبة تونس ككل عام قاعدين نتابعوا في ملف الخدمات الجامعيه وخاصه السكن الجامعي اللي نبداو هذا في فيفري مش مليون، لانه منظومه السكن الجامعي هي منظومه كبيره برشا، لازمها تخطيط اول حاجه، خاصه على مستوى الانفراستركتور. كل عام نواجه مشاكل نحبوا العام الجاي نتفاداوها، خاصه على مستوى الاكتظاظ. كذلك نحن فما شريحه معنيين بها اكثر من اي شريحه اخرى، اللي هما الحالات الاجتماعيه اللي خاصه على مستوى اسعاف السكن، اللي ظروفهم الاجتماعيه خاصه في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي ما تسمح لهم انه يكري، خاصه في غلاء المعيشه، كذلك غلاء الكرايات، لانه يعني اليوم
2: كرايات واللي جايين من برشا بلايص بعيده من داخل الجمهوريه وكل
3: هم السكن الاستثنائي، لانه فما بالنسبه للكريتير باش تتحصل على سكن جامعي انه تكون بعيد 40 كيلومتر من مقر السكنه بتاعك.
2: فوالا، معناها ساعات لو تنجم تبدا انت سوغ لو غران تونيس،
3: معناتها
2: بعيد برشا على
3: 30
2: كيلومتر. فوالا 30
3: كيلومتر. في اريانا مثلا، في اريانا نحكيو انه تسكن في سيدي يوسف مثلا اللي تابع ولايه اريانا وتقرا في منوبه، ما عندكش
2: بالضبط، ما عندكش وغزريه ما بعدها، معناها
3: تاخذ
2: شهر نهار باش تمشي،
4: ولو انه القانون
2: من الفجر تخرج،
4: ولو انه القانون يا عفاف يعطيك الحق إذا كانك أنت بعيد مسافة 30 كيلومتر على من مقر السكنة متاعك إلى مقر الدراسة فإنك تتحصل على سكن جامعي. طبعا نشوف ولايات، احنا ثلاثة ولايات ولا أربعة ولايات تونس الكبرى، أربعة ولايات تونس الكبرى، نشوف أنت إتوديون جاي من مثلا من بورسدرية يقرأ في منوبة، شوف قداش يقطع المسافة ورغم ذلك
2: قداش باش يخدم النقل،
4: من النقل من ترال كار مترو باش ينجم يوصل، ورغم ذلك ما يتحصلش على السكن الجامعي.
3: كذلك بالنسبة ل 40 كيلومتر ما نقيسوهاش على تونس الكبرى فقط، مثلا خلينا نمشيو نتوجهوا على مستوى الولايات الداخلية، ألقى سرين مثالا مثلا كي تحكي لي 40 كيلومتر من معتمدية سبيبة مثلا يلقى سرين سونتر وين فما كومبيوس، صحيح فما 40 كيلومتر لكن الأقل المسافة اللي أقل من 40 كيلومتر هذيك لازمك تنسى التضاريس،
4: صحيح
3: المسلك في الحي هذيك، طرقات غير معبدة، ترانسبور ما فماش، هذا يكون قاعدين نحطوا فيه في عين الاعتبار، والحقيقة قاعدين نتصلوا بالإدارة العامة للشؤون الطلابية وبالتنسيق كذلك مع دواوين الخدمات الجامعية أنه نحاولوا الطلبة ذوما نوفروا لهم سكن جامعي غادي، والحقيقة فما تجاوب على المستوى هذا ونحن أي إشكال قاعد جينا مباشرة نحاول نحلوه.
2: ريتني نتبسم خاطر معني من الحاجات اللي ياسر اكتشفتها هنا كي رجعت للجامعة، المجهود اللي يعملوا فيه الشباب كيفك أنت في الاتحاد العام لطلبة تونس باش يكونوا ديما يسمعوا مشاكل الطلبة الآخرين ويحاولوا باش يلقاو لهم حلول سيريوسمون، معني مش عبيد ماخذة مسؤولية ولا تكليف هكاك كيما عند المسؤولين
4: سوري
2: ليه عند الشباب ليه ياخذ منصب كيما هكايا باش يعمل كل شيء باش يحاول يلقى الحلول للزملاء الطلبه نتاعو. حسب رايك اليوم الحل هو بناء مبيتات جديده والا اعاده تاهيل وتوسعه للمبيتات الموجوده؟ شنو نجمو نعملو اليوم؟
3: والله اول حاجه بالنسبه لمنظومه خدمات الجامعي في تونس هي الحلول الاستباقيه والتخطيط قبل كل شيء. مانيش نحكيو على بناء ما حاجتنيش باش نبنيو، عطينا نعملو التخطيط اليوم. تخطيط الجامعة التونسية اليوم للزونيفرسيتي بتاعنا اللي كومبيوس يونيفرسيتي وين باش نحطوهم بالضبط، لانه هالتوزع هذا العشوائي اللي صاير اليوم خاصة على مستوى المبيتات الجامعية، لانه تلقى مبيت في السونتر فيل ومبيت في المزاسيس ومبيت في منوبة، لانه حتى يعني الحياة الجامعية ولا اللي كومبيوس تلم الطلبة اللي نحاولوا معناها الطلبة في يكونوا ملمدين في نفس بلاصة نحبوا نحاولوا رجعوه هذاك كما كان قبل في الثمانينات والتسعينات، انه فما يعني مقر واحد وما بيت واحد
2: كيما موجود في فرنسا توا مثلا كي تلقى الميزون تونسي موجوده معاها الفونداسيون تاع امريكا تاع بلجيكا تاع المانيا،
3: سيتي كامله
2: موجوده يونيفرسيتير اللي تستقبل الطلبه الكل تاع الجامعات
3: الكل، الجامعات العربيه معناها موجود ومعمول بها. اليوم نحن التزايد السنوي للطلبه وخاصه في الناجحين البكالوريا، لانه اليوم تنساش انه شكون ياثر في العمليه بتاع التوجيه هي عدد حاملي البكالوريا الجدد اللي هما اليوم في تضاعف، مش حتى في تزايد في تضاعف وعدد كبيرة. اليوم لازمنا نمشي وتمشي وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التجهيز كذلك وكذلك مع الولايات انه تعمل التخطيط على مستوى بناء يعني
2: حي سكني كامل
3: مدن جامعيه جديده. كذلك فم مقترح اليوم انه الكومبيوس يونيفرسيتير يحاولوا يخرجوا شوي على مناطق السكن، لانه فم اكتظاظ كبير برشا قاعد يصير
2: كما في منوبه معناها
3: كما في منوبة مثلا كما حتى في قفصة موجود كما حتى في جندوبة في برشا ولايات، انه ليزونيفرسيتي موجودين في وسط العاصمة تلصرت معناها على مستوى الحركية فما اختناق، كذلك على مستوى الطلبة فماش الارتياح الكامل اللي صاير.
2: وين عندي احتراز واحد بالنسبة لمعهد الصحافة ما كاروشي في الخلاء معناها في غاديكا، لانه معهد الصحافة يطالبوا انه الطلبة يخرجوا باش يقوموا ببرشا خدمة تحقيقات حوارات كل شيء في اماكن قريبة المفروض يبداو قراب من العاصمة أكثر من هكيكا.
3: وخاصة مع صحافة علوم الإخبار هو منار مرارات البلاد ومعناه المعهد الوحيد متخصص في بالضبط. تخريج الصحفيين
2: يلقى صعوبة الحقيقة في
3: يعني في كان لابد أنه يتم معناه على الأقل برمجة إنجاز مقر جديد ليه، خاصة في البرامج اللي التي ستنجز في الأعوام القادمة.
2: فما سؤال تواجهني على الشان يوتيوب من عند ستيفاني يسأل يقول لي ذوي الحاجيات الخصوصية شنو نصيبهم من السكن الجامعي؟
3: بالنسبة لذوي الاحتياجات خصوصي واللي نحن كنا في اجتماع على خاطرهم الجمعة اللي فات خاصة منذ التوجيه الجامعي كانت تذكر فما حكاية طالب اللي مسيدي بوزيد والذي لم يتحصل على التوجيه الجامعي بتاعه اخذها بعيد على مقر السكنة بتاعه فبتني. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لم نتبعهم من التوجيه الجامعي لأنه أول حاجة أنه يكون عندهم الحق على مستوى التوجيه الجامعي يأخذ التوجيه الجامعي بحث مقر السكنة بتاعه لانه خاصه يبداو متعودين ببيئه معينه
2: بالضبط عندهم لي روبير نتاعهم
3: راهو بالنسبه لينا ما فماش علاش انه ينقل لبلاصه اخرى وذاير انا خدمنا عليه ومشينا فيه والطلبه معناها من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن ذوي الهمم تحصلوا على التوجيه الجامعي المحاذي بقر سكنه
2: ممتاز.
3: بالنسبه على المستوى منظومه الخدمات الجامعيه هم عندهم الاولويه المطلقه هذا منشور من السيد وزير معناه كل سنة الجامعية يابط ومعمم لكل مديرين العامين ومديري الخدمات الجامعية أن يكون عندهم أولوية خاصة أول حاجة في مرافق في المبيتات الجامعية كذلك في المؤسسات الجامعية راهم عندهم مرافق هما يختاروه ويكون برميز زملائها فهمتني على كي يعديوا الامتحانات ولا في على مستوى في الكلاس اللي باش يقرا فيه عنده الحق معناه يختار الزميل بتاعه ينقله بحده فهمتني عندهم الأولوية المطلقة لكن على مستوى الانفراستركتور الحقيقة مش محترمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسف
2: حتى الممشى خاص بهم دروج ايفيتي معناه مش كل مجهز
3: ذوي الاحتياجات الخاصة وعاجز مثلا عن المشي وتلقاه يقرا في التي دي دوز احنا في مع الصحافه فهمت ما ينجمش
2: مش معقول طبعا
3: مش معقول معناه الفرص الكتير مش محترم الادنى معناها في هذا
2: بيه يمكن ربما هذه نجم نقولها حلول داخليه يعني حتى كان الانفراستركتور مش مجهزه نجم
3: تلقاها اي فوالا لكن احنا ديما رانا نخمو القدام
2: المستقبل الحل يكون على طول
3: اليوم ينجموا يعبروا غدوه ينجموا ما يعبروش
2: بالضبط الى حد الان به محمد عندك ارقام من طلبه ما نجموش يتحصلوا على اسرة في السنه الفارطه مثلا
3: السنه الفارطه الحقيقه شوف بالنسبه للسكن الجامعي يعني الديفير من سنه الجامعيه مثلا خلينا نعطيك الارقام على المستوى اليوم اليوم مثلا على المستوى الخدمات الجامعيه في الشمال قرابه 29000 سرير باش يكون تحت ذمه الطلب 26200 لذوي الحق اي وقرابة 3000 4000 صاحب سكن هذا على مستوى ديوان الشمال مثلا فما قرابة 3000 طالب باش يتمتع بالسكن الاستثنائي
2: داكور
3: بالنسبة لديوان الوسط 18500 سرير باش يكون للطلبة منهم 16000 لذوي الحق و2000 على مستوى السكن الاستثنائي بالنسبه لديوان الخدمات الجامعيه للجنوب الحقيقه ما عنديش ارقام عليه لانه اتصلنا بالسيد مدير العام الحقيقه ما كانش فما تجاوب كما زملائه لكن في حدود 70000 طالب على المستوى الوطني باش يكون موجود داخل مؤسسه الخدمات الجامعيه
2: قداش يقعد ناقص
3: يقعد ناقص ديما يقعد ناقص حافرة
2: تقريبا عندنا فما عدد نسبي عندنا نسبة
3: فما يوصل حتى 10000
2: نجم يوصل 10000 طالب ما عندوش سكن
3: طالب ما عندوش سكن نحن مثلا عم ناول قمنا بتحرك وطني على مستوى دوي من الخدمات الجامعية وحاولنا بالتنسيق وحاولنا نشوف الحلول وما إلى ذلك وصلنا نسكنوا 7000 طالب سكن استثنائي لكن ما عادش نحبوها
2: مش حل زايدة
3: الحلول الظرفية والترقيعية راهي مش مجتازنا حتى بينا اليوم لأنه غدوة باستحالنا الكل
2: فما طلبة تلزوا باش يبطلوا الدراسة متاحهم ما يكملوش بسبب السكن ولا غير قادرين على سداد الإيجار كي يخرجوا
3: كريو بطبيعه الحال هذا موجود معناه هو شيك وكل يوم معناه قاعدين نتعرضوا له غلاء بتاع الكيرا اليوم قاعدين نشوف فيه غلاء مفرط ونحن رانا في كل عام نبعث مراسلات للسيد الولاد في خصوص الموضوع على الاقل تصير رقابه ومتابعه على الاقل اللي يكري يمشي يعمل كونترا باش يكون على على على على القليله محمي مثلا في سيدي بوزيد والتعامله والرفا ثلاثة طالبات توفى
2: الله يرحمه
3: في مسكن كاري على وجه الكراء لانه فما تسلل تغاز ما فماش كونترا في الموضوع فهمتني وكذلك فماش حمايه ما فما حتى بروتكسيون في هذا قاعدين مع السيد الولايات معناها نبعث في مراسلات ما فماش تجاوب الحقيقه الكيرا راه مش حفظرش ولا سوق اخر
4: موازي
3: لانه كي
2: العبيد ولا تقرب للحي الجامعي ويجي يعمل لك
3: تقرب للحي الجامعي ما عادش تكري دار ولا تكري بالسرير عباره معناها فوي مصغر فهمتني
2: في النوار هذا يكون
3: تكري ولا ما تكريش كما تحب انت لانه ديجا الطلب
2: موجود الطلب
3: والعرض كذلك موجود. بالنسبه للطلبه اللي ما يتمكنوش من سداد الكيرا تاعهم راه فما موجودين كذلك اللي غادروا مقاعد دراسة خاطر ما تمكنوش من الكراء. إذا ما تمكنوش من الكراء راهم الخدمة والتعب ما تخليهم شنو يواصلوا دراستهم ولا يحاولوا يلتزموا الامتحانات تاعهم.
2: اليوم خلينا نقولوا أنه راهو أحيانا تلقى طالب جاي من بلاصة بعيدة من ولاية أخرى ولا حتى سوغ لو كونتونيس راهو في نفس الوقت تلقاه كيري ما نجمش ياخذ سكن جامعي تلقاه يقرأ ويخدم ومش خالط مع النقل مع السكنة البعيدة موش خالط باش يززي روحه موش خالط باش يلبس باش يززي الطلبات متاع الدراسة الجامعية متاعه والسكنة متاعه. الحقيقة يعني وضعية مؤلمة ساعات
3: وزد على ذلك عفافك انت حكيت مثلا مثال بتاع وضعية وزد على ذلك لو ما يخش منحة الجامعية
2: ايه طبعا
3: لأنه زاد شروط
2: منحة الجامعية لازمها مراجعة معني
3: اعطيك صح
2: معني شنو تو مع ارتفاع الاسعار ومع الظروف تو شنو المنحه الجامعيه معناها
3: شوف هو فما كلمه مرفت معناها قبل قال مسؤول كبير فما صعوبات صعيبه
2: هذه معناها صعوبات صعيبه بالحق والله
3: هذا هنا يقول معناها انعدام منعدم معناها واحد ياخذ منحه جامعيه راهو لانه الشروط اللي موجوده مش حتى تعرف شكون يولي ياخذ اللي بو حال مشروع مش قاعد ديكلاري الخباز
2: هذاك يولي بالعكس يعطيك الصحه محمد نخلي لك 30 اقل من 30 ثانيه باش تخدم لي.
3: نشكركم على الاستضافه هذه
2: حي
3: كل الطالبات والطلبه اللي لو 12 سبتمبر اللي التحقوا بالعوده الجامعيه واللي هي التاريخ
2: الاخير طلب النجاح يا رب.
3: الاتحاد العام للطلبه التونسي استحضمت الجميع نتمنى انه تكون كل الابواب تاع المسؤولين مفتوحه لكل معناها الطلبات التشكيات للطلب فما قاعدين خاطر نتعرضوا لشويه صعوبات واللي نحن رانا جميعا نبنيو تونس مع بعضنا ما يبنيش واحد برك الناس كل نبنيو مع بعض. مرحبا بك
2: يعيشك شكرا جزيلا الطالب محمد اولاد محمد الامين العام للاتحاد العام لطلبه تونس كان معنا في وقته
5: في وقته.
2: احنا باش نخرجوا اشهار ومن بعد باش نحكيوا رياضه التحق بنا حاتم جزبار اهلا وسهلا
6: مرحبا مرحبا
2: بونجور وين الانرجي
6: وين موجوده لا ولا موجوده كو بعد اسمين تخدمه وتحب تعرف شوف
2: لا
6: جمعه الاولى
2: انا نحب راهو في الويكاند شويه
6: طاقه ايجابيه حركيه نشاط
2: عايش تعودي شباب ولا انا شباب
6: هزوز شباب الاسبوع الاول بعد العوده للبنجه راه تاخذ منك شويه شارج كمان بعد ناخذ ريتم ان شاء الله باذن الله لاباس خويا مرحبا بيك توحشناك برشا مرحبا مدام
2: توحشناك مرحبا بيك
6: محلى الويكند على الكيف كالعاده منوره وان شاء الله سيزون متالقه
2: منور بيك حتومه خليكم معنا باش نخرجوا اشهار وراجعين
5: خليك قريب فيم وراجعين
7: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا
8: الرونتري مشكل للقرايه الرونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوام مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
7: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر
8: عندك اورانج

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: مرحبا دوك مكملين معاكم في ويكند على الكيف باش نمشيو للتوب 3 مع حاتم جزبر.
2: توب 3 هي السيزون الثانية ان شاء الله اخويا متعلقين وان شاء الله بك انت بطبيعه بالكيب الكل كالعاده
1: ويكند على الكيف
2: منوره بالارقام وبالاحصائيات وبرشا حاجات مزيانه على الاخر
1: الحمد لله وشكرا.
2: دونك توب 3 سنه الحقيقه حبينا نبدلوا شوي انه تكون فقره توعويه لانه مهم جدا باش نعيوا للجمهور ونحكي ونشوفوا برشا حاجات. اوكي موجوده الاخبار خاطر نجمش تغيب الاخبار ولكن نحاولوا تكون انه فقره توعويه. تو مثال البارح والله حبيت نربط حدث انا حدث مدام امال هو عقوبات مكتب الرابطه الوطنيه المحترم اليوم راح كانوا 27 ألف دينار فلوس نحكي على ولا أربع جمعيات الكل مع بعضهم 27 مليون لكن فما فريق معناه فريق نحكي على فريق وإدارة وملعبية وعدد من الجمهور تضروا اليوم جمهور الترجي التونسي لأنه المقابلة القادمة باش تكون دون حضور الجمهور. إن شاء الله الناس تعرف إنه راول بيكلو أوكي عقوبة أصبحت ربما غريبة ونستغربوا إنك باش تحرم إنسان باش يمشي للستاد.
1: والله واحد يستنى وقتاش يشوف يتفرج في استاد مهبي بالجماهير. راول الكرة سيانتوسا شو زيدة معناها
2: عقوبة قديمة
1: مش فقط على أرض الميدان ليه الحضور متاع الجماهير
2: عقوبة نجم نقولوا عليه نصفوها عقوبة قديمة لأنه كنت نجم تغيرها لأنه علاش أنه باش تظهر فيه الفريق راو المداخيل متاع الفريق راو في مقابلة كبيرة برش كي تتحرم من الجمهور متاعها أوتوماتيك ما فما مداخيل فما منخرطين راو منخرطين الاسبيرانس فما 25 ألف منخرط وأكثر من 25 ألف منخرط دونك باش يكونوا محرومين من متابعة فريقهم نهار لحد بسبب معناه كما نقولوا راهو أفعال مجموعة وإلا عدد معناه
1: جزء
2: صحيت من جمهور الترجي دونك كما قلنا على اثر
1: تتعاقب
2: الكل مباراه بكلوره والعقوبه جايه باش تكون زوز مقابلات مش مقابله فقط دونك نحاولوا هنا انه نحاولوا نسيسوا رواحنا انه باش تمشي انت متغشش ولا غاضب على اداء الفريق ولا عندك مشكله بينات بعضكم كجروبات وغيره يلزم العباد تقرا حساب الناس اللي جايه تتفرج او تستنى في النهار لحد اللي جاي من دي بلاسمونات من اخر الدنيا باش يتفرجوا على المقابله وعندهم الباسيون تاع الكره باش يحضر في الاخر مباراه في الاسبيرانس ولا اي فريق تونسي اخر. دونك لهنا حبينا ناخذ مثال جماهير نجم الرياضي الساحلي مجموعه البريغاد روج كانت في حركه رمزيه رائعه قامت بايداع مبلغ 5000 دينار لدى اللجنه المستقله لفض النزاعات مساهمه منها في خلاص الخطيه المتعلقه بالقاء الشماريخ خلال مباراه الجوله الثانيه في اولمبيسوس كي تايش انت الافلام دونك اوتوماتيكمون باش تاخذ برشا عقوبات ماديه توصل 5 ملايين المره هذه انه جماهير مجموعة البريغاد روج خذوا 5000 دينار الخطية ومشاو حطوها في لجنة المستقلة لفض النزاعات واللي هي بدورها كانت قدمت بجزيل الشكر والتقدير لمجموعة البريغاد روج. اوكي يعطيهم الصح ولكن في وقت انتم باش تعملوا كوليكت باش تخلصوا بخطية تكون فما ما عادش تعملوا هذا هما مروا نحكي على الجمهور الكل والفلوس هذوكم تمشي للكلوب يخلصوا بهم حاجات اخرين خير. شفنا جمهور نجم الرياضي الساحلي شنو عمل السنة مع فريقه حاجة تاريخية لانه للأمانة كما قال صديقنا سويب زروق قال انا بطل تونس هو جمهور النجم الرياضي الساحلي الموسم هذا برافو الجماهير النجم كل يوم قاعده تاكد المحبه نتاعها وغرامها بالفريق نتاعها دونك هذا ميساج بالنسبه حبينا نربط الموضوع هذا بالنسبه ميساج للناس الكل نسيسروا احنا ما عادش نطيشوا الافلام ما عادش نعملوا المشاكل باش الانديه نتاعنا ما تضرش. هذا بالنسبه لجماهير الفريق التونسي كما قلنا في مبادره لافته 5000 دينار لخلاص خطيه. نمشيو توا خرجنا من القاء القوارير من تونس الى تركيا قارورة ما تنهي تجربة مدرب مع فريق نتاعو. شنو معناه مش ملقاش ماكي من احمر ومشي بطل هذا موضوع اخر. دونك المدرب اسماعيل كارتيل مدرب فريق فينرباتشا التركي قدم استقالته في ندوة صحفية بعد تعرضه الإصابة في راسه بقارورة مياه القاها واحد من المشجعين. مباراة تشامبيونز ليج ما بين فينرباتشا روما وفات 1-1 فينرباتشا عملت روح مزيان على الاخر روما حاضر اسنان في الكالشو جاد دبوز على راسه في الندوة الصحفية كان استقال وسط صدمة الجميع قدم استقالة كريمة وقال انا نستقيل. رد فعل نتاعه كانت معناها يقول انه مانيش باش نرجع بسبب ضغوطات كبيره وحديث القاروره اللي زادت الطين بله كما نقولوا. موقف اداره النادي انه رئيس النادي عزيز يلدريم كان رفض الاستقاله علنا واعتبرها مرفوضه وشدد على استمرار المدرب في منصبه وانه كان ممكن بتاعت القرار ضغوط نفسيه وانفعال مؤقت رغم رفض الاداره. شوف انت انه انسان كي كبش موقف نتاعه تغيب المدرب عن التدريبات قبل مواجهه جازينتيب وحالة من الغموض الكبيرة ما تحصلوش عليه. والسلطات السلطات التركية أعلنت تحديد هوية المشجع المتورط وشنو كانت العقوبة، منعه من حضور مقابلات فريق فنرباتشا مدى الحياة.
1: برافو.
2: طيب دابوزا جات في الانترينور شافوا اللي رجعوا للكاميرا وكل السلطات عرفوا شكون، منعوا من الحضور مقابلات فنرباتشا مدى الحياة. هذه عقوبات ردعية. اليوم تصرف فردي، علاش حابين نربط الموضوع كله؟
1: ليه اليوم اهميت الكاميرا زيد
2: في
1: كل شيء معناها. وانا والله ماذا بيا حتى دي كاميرا تصور عبيت لي تتلوح في البوبيل ان بو بارتو في كل بلاصه. معني سي فري عندنا نقص في العمل البلدياتي على مستوى البلديه، ولكن زيد حتى المواطن مش مقصر في امور فضلات يلوح وين يجي بتصرفات بعيدة كل البعد على ما هي كل ما يتصرف حضري. معني
2: دي جربتنا ما بين انه فما حاجة. شوف حكينا عقوبة البيكلو بالنسبة للترجي بسبب عدد فئة قولوا من الجماهير، شفنا جمهور الاتوال شنو اللي عمل معنا هذه في حاجة توعوية، وشفنا كيفاش العقوبات يتم مع البيكلو. حبينا نوصله في الاخير راهو

0: تروح ما تجيش تحيا البراسلي كريمو فهمت كيفاش دونك اليوم هذه هي العقوبات
1: تفاعل معها
2: حبيت نتفاعل معها فيما يخص مرة حضرت جلسة ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الجماهير اللي موجودة في الستاد والداخلية راهي عندها كاميرات وتعرف الناس اللي قاعدين يقوموا أنا وقتها الجلسة كانت خاصة فيما يخص سامحوني في الكلمة الزطلة اللي قاعدة تدور في وسط الجماهير في وسط الجماهير إذا أنت مادام عندك الكاميرا وعندك الإمكانية هذه تمشي تعاقب الناس هذه مباشرة
0: تصرفات فردية
2: تصرفات فردية ما يجيش منه أنه إنسان يقوم بخطأ تعاقب الناس الكل معناها يقول لك اللي مثلا اللي
1: كره ما هيش وزارة الداخلية اللي عاقبت الجمهور
2: هي مش وزارة الداخلية
1: الرابطة
2: هي يلزم تنسق
1: يلزم تنسيق ويلزم زايدة يلزم قوانين جديدة
0: ولكن برشا برشا تعب حتى وزارة الداخلية برشا تعب في المشاكل اللي قاعدة تصير في استادات ولو لو بروبليم انه قاعدين نناديو تو احنا كوسائل اعلام والله صدقوني في كل سيزون قاعدين نحكيو انه نطالبوا بضرورة مثال ارجاع الجماهير الضيفة حتى بنسبة مئوية بسيطة جيونا دي ميساج عفاف بربي تكلموا بربي نحكي وقاعدين نحكي ولكن تحكي وتقول وبربي وتحاول تجيب ليزانفيتي من برك الله وفيه من الامن ومن الرابطه ومن الجامعه ونحاول نلقاو معناها كيفاش صيله كبيره اونتونت باش نرجعوا الجماهير انت تسكت من هنا تلقى مشاكل في الملاعب الكل راهو دون استثناء مشاكل الجروبات وضرب وغيره راهي الكره في الاخر شيخه معناها هما بتاتر هذوما الناس اللي قاعده تعمل مشاكل توا في الملاعب ما تعرفش المتعة متاع الديبلاسمون كي تبدا تبرمج في الديبلاسمون الجمعة الجاية وين تكور جمعيتك.
1: خير ميرسي ميرسي بوكو يعطيك الصحة هاتوما كنت هذيا توب 3
3: توب 3 توب 3
1: احنا بعد شوية مع كلمة ماليش على شنو باش تحكي لنا
2: باش نهزكم لسطح القمر
1: سطح القمر فرد مرة خليت تحوس بينا في تونس باش تهزنا سطح القمر
2: سطح القمر في تونس
1: سطح القمر في تونس خليكم معنا باش نخرجوا فاصل صغير ونرجع مباشرة مع مدام أميلة
4: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
5: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: معكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: كاملين معكم في ويكند على الكيف. باش نمشي مباشرة لفقرة كلام امال.
2: كلام امال.
1: أيوة، كيف سطح القمر في تونس؟
3: يلي تصور سطح القمر شفناهم ونعرفوهم وداروا والنازة دورتهم والعالم الكل يتفرج فيهم، لكن يجيش البالك اللي نفس الصور هذية عاو تاو نشوفوهم تاو في اللايف ستريمينج موجودة في تونس. شوف تصور يا عفاف، هذيك تصور متاع سطح القمر متاع بلاسة موجودة في تونس، تمشي تلقى اسمها سطح القمر، البلاكة مكتوب عليها سطح القمر. وين موجودة هذية؟ موجودة في منطقة السمار من ولاية تطاوين. الموقع هذا يتميز معناها فريد من نوعه، حاجة يعني ممتازة وممتازة جدا. قبل كان يتسمى عين الشرشارة أو عين الكدوة، ويحتوي على صخور، الصخور هذه تشبه لأشكال الفطر كما نشوفوها، كما الفقاع لشامبينيون، والألوان اللي موجودة فيها هي اللون الفضي واللون الأحمر واللون البني. يمتد على مساحة، المساحة هذه تتجاوز 5 كيلومتر مربع، ويعود تاريخ الصخور هذه إلى ما بين 200 و300 مليون سنة، يعني إلى عصر الديناصورات أو العصر الترياسي القديم. وفما برشا باحثين يقولوا اللي المنطقة هذية كانت قبل البحيرة، لكن مع الجفاف ومع تغير المناخ تنحات البحيرة وقعدت هذيك صخور الجيولوجية اللي تكونت بفعل التغيرات وترسبات الجيولوجية. البحيرة المنطقة هذية مخذات الصيت متاحها كان في بداية 2016، لأنه كما قلت لك قبل كانت تسمى عين الشرشارة وعين الكدوة. وقت اللي الباحثين والمواطنين والناس اللي شافوها لقوها تشبه سطح القمر سميت بسطح القمر، ولات ديستيناسيون بالنسبة
1: روعة، لحقيقة روعة
3: ديستيناسيون بالنسبة للتوانسة وكذلك بالنسبة للسواح اللي يجيو

0: من مناطق مختلفة.
1: أمل سؤال توا، أنت بتشوف الجمالية متاعها لازمك أنجل معين ولازمك عن بعد، إسكو مجهزة فما مناش سوخد مناش تلسكوب حاجات هكيكة باش العباد تنجم تشوف؟
0: لا تطلع هو على السطح هذايا، تطلع على الأرض هذايا تنجم تشوف الموجود غادي الكل بطريقة معناها مزيانة ومزيانة برشا. فهمت كيفاش؟ كيفاش نوصل للبلاصة هذه؟ البلاصة هذه قداش تبعد على تطوين؟ تبعد 45 إلى 50 كيلومتر على تطوين، ماشي بعيدة برشا. بالكهرباء يعني حوالي 50 كيلومتر، تستغرق ما بين 45 و 50 دقيقة. من تونس العاصمة سطح القمر في السمار حوالي 560 كيلومتر إلى 580 كيلومتر، وتستغرق الرحلة ما بين 6 و 7 ساعات. المنصوح به وقت اللي نمشيه البلاصة هذية أنه نمشيه في كهرباء رباعية الدفع.
1: أيوة.
0: لأنه فما ثنية اللي هي صعبة شوية اللي تهزنا الغادي، دونك تكون كهرباء رباعية الدفع، تكون مجهز بطبيعة بكل السبات متاعك، يزم يكون
1: رياضي حاجة
0: كومفتابل، مصورتك ما تنساش المصورة متاعك لأنك باش تلتقط.
1: لا بتكون صور بالتليفون، شكون مزال يصور بالمصورة؟
0: تلتقط أجمل وأحلى الصور خاصة في وقت الغروب في المنطقة هذه. دونك إن شاء الله سفرة جميلة جدا في الجنوب التونسي في منطقة السمار من ولاية تطاوين إلى سطح القمر.
1: روعة الحقيقة، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو مدام أميل. كلام أميل، خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد اخبار العشرة. ويكند على الكيف معكم حتى للحداشة.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

الآن على ديوان سبور. النادي الإفريقي يواجه جوليبال مالي في رابطة أبطال إفريقيا نهار السبت 12 سبتمبر 5 متاع العشية. نقل مباشر للمباراة، كواليس وحصريات. ديوان سبور، عيش غرامك لايف.

0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ديوان اف ام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشرة ديوان اف ام، عسلامة. في نشرة متابعة للوضع الجوي أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن نزول الأمطار يتواصل اليوم بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. كما يكون الوضع الجوي غدا حد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحلية غزيرة بالجنوب الشرقي. رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى هادي بكور يقول خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام إن نسق تزويد المساحات التجارية الكبرى بالمياه المعدنية المعلبة شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الإنتاج حافظ على نفس النسق في حين ارتفع الاستهلاك بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة.
3: فما تحسن كبير في العشر أيام الفارطة، بالطبيعة بعد اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة ومع المزودين تم ترفيع في حصة المساحات التجارية الكبرى اللي هي كانت ضئيلة جدا في شهر جويلية وأوت. توا نجم نقولوا اللي بدأت تطلع بشوية بشوية بدأ يرجع النسق العادي، يرجع بشوية بشوية انتاج هو نفسه وعادي. الاستهلاك فما ذروة متاع استهلاك مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في تونس، وإحنا لاحظنا اللي درجات الحرارة بدأت تنزل تدريجيا، ولذا الاستهلاك قاعد يطيح تدريجيا. واليوم نجم نقوله اللي الاستهلاك يقابل مع الانتاج، إذا كان معناتها الحرفاء ما ياخذوا كان حاجيات متاع نهارين ولا حاجات معكاك يجموا الناس الكل يشريوا الماء. المشكلة هو اللي فما لهفة شوية يلقى الماء يشري ويعاود يشري ويعاود يخزن في الدار وما يخليش الحرفاء الآخرين يلقاو حصتهم باش يشريوا الماء.
2: سفارة تونس ببلغراد تعلن عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمين ببلدان الاعتماد وهي صربيا وبلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وسينطلق العمل بالوحدة ابتداء من يوم الاثنين القادم، وستمكن هذه الوحدة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع فيسبوك أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح السفارة في بلغراد وفي أجال وجيزة مع احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة لليوم السبت وغدا الأحد نظرا للتقلبات الجوية المرتقبة، وقالت الشركة إنه سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. في أخبار العالم، الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت اليوم بأن الاحتلال شن قصفا مدفعيا على دوحة كفرمان في النبطية بجنوب البلاد، كما أعلنت عن سماع دوي انفجارات قوية في المنصور بمنطقة سور شعر السكان بدويها وارتجاجاتها القوية. الرئيس الصيني وصل اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه، مكملين معكم في ساعتنا الاخرانيه من ويكاند على كيف بطبيعه. باش نرجعوا مره اخرى نحكيوا على العوده المدرسيه، وكي نقولوا عوده مدرسيه نقولوا لوازم وادوات مدرسيه، وهذا اللي باش نحكيوا فيه في وقته الان.
0: في وقته
2: مع انطلاق العودة المدرسية ينظم لاينس كلوب إيس كاو منوبة مبادرة تضامنية، الهدف منها جمع تبرعات من أدوات مدرسية لفائدة أطفال اللي يحتاجوا للدعم باش يبدأوا عامهم الدراسي في أفضل الظروف. دونك باش يحكيوا لنا على الموضوع هذا معنا محمد راين جبيلي. مرحبا.
3: مرحبا بك،
2: أهلا وسهلا، نورتنا.
3: معكم محمد راين جبيلي، شيف دو لا كوميسيون كوميونيكاسيون إيس كاو منوبة لاينس كلوب.
2: جست أقرب لي للميكرو.
3: مريك لهكا.
2: ايه باهي.
3: محمد رينج بيلي شيف دو لا كوميسيون كوميونيكاسيون دو لاينس كلوب إيس كاو منوبة. ان شاء الله اخترنا انه باش نبداو عامنا بعمل باهي على الاخر
2: كل هذا كيما عودونا للاينس كلوب. خليني نسلم ساعه على مرام. مرحبا مرام سليم. المشرفه على المبادره، اهلا وسهلا.
4: عسلامه، فرحانه برشا اللي انا موجوده اليوم بحذاك.
2: يعيشك.
4: جو مي بريزونت، مرام سليم، ممبر في لاينس كلوب اس كاو منوبه و ايتيديونت في الاس كاو، و جو سوي لا شيف دو سيت اكسيون، و اكسيون الحقيقه فرحانه بها ياسر. وفرحانه زاد
2: بها كمبادره واحده يبدا بها العام.
4: اي
2: نلقيو بطاقة إيجابية، نبداو بحس تضامني، نخمو في غيرنا اتسيتيرا. دونك حاجة ممتازة. أعطيني بالضبط فيش تتمثل المبادرة هذه يا مرا.
4: داكوغ اوكي. هي اون فيت اكسيون معناتها نظمها لاينس كلوب اسكا منوبه. كي نقولوا نحن شهر سبتمبر ولا بلوتو شهر سبتمبر نقولوا غونتري سكولير. دونك نخدموا على الاكسيون هذيا. قلنا حددنا سيب المعينه اللي هي زوج مدارس، المدرسه اسمها العياشيه موجوده في الفحص في زغوان، ومدرسه اخرى اسمها الخمسه ثنيه كيف زاد في تبع ولايه زغوان.
2: داكوغ.
4: دونك حكينا معاها مدرسه هذوما وعرفنا ان ليتام تاعهم وعرفوا ان فيهم تلاميذ معناتها مستحقين دي فورميتور سكولير. دونك قلنا علاش لا نحن ما نتكفلوش بهم.
2: علاش هذوما؟ نعرف برشا مدارس معناها اللي يستحقوا، كيفاش الاختيار نتاع زوج مدارس هذوما؟
4: والله خاطر هي مدرسه معناها سمعنا بها ونعرف لي تام تاعها، فما دي مونبر غادي مشاو لها معناتها شافوها الكل. دوكو قلنا علاش لا، جاتنا كي اوبورتونيتي.
2: عندك اضافه ريان؟
3: علاش هذه بالذات؟ ولا خاطر فما برشا كلوبات، كل كلوب اختار مدرسه باش يمشي لها، موجودين في بلايص اخرين.
2: اوكي. دونك فما تنسيق بين بعضكم ودخل كلوب، دونك باش ما تيحوش في نفس المدرسه.
3: وي بالضبط.
2: هكاك تولي فرصه متاحه لاكبر عدد من المدارس.
3: اخترنا مدرسه العياشيه من الفحص في ومعها مدرسه الخمسه ثنيه في الفحص كيف زوز مدارس هذوما، باش نحاولوا نوفروا لهم ادوات مدرسيه. كل شيء ان شاء الله باش تكون لو جور دو ديستريبسيون لو 19 الجمعه الجايه. ان شاء الله
2: الجمعه الجايه دونك باش توزعوا
3: ان شاء الله.
2: دونك انتم تو في مرحله نتاع كوليكت.
4: اكزاكتومون.
2: ايوه. اعطيني بالضبط شنو المطلوب، شنو حاجتكم؟ معناها اكيد وانكم راكم درستوا المدرسه شنو تستحق.
3: ان شاء الله محتاجين كتبات، اي واحد ينجم دي فورنيتور سكولير
2: من الى الاقسام
3: من السنه الاولى للسنه السادسه
2: الابتدائي
3: الكل. ستوش، كرتابه، منديله، اي انت كيما باش تحضر ولدك باش يدخل المدرسيه ما فيها بيس، تعاون وليد صغير تفرحه. واخترنا الحمله هذيا شعار اللي هو بخيرك ينجح خيرك. لذلك ستوشات، ادوات، ستيلوات، اقلام، وكل شيء. كيف زيادة فما أي واحد مدارس هذوما كما نعرفوا نحن خاصة في المناطق الداخلية يستحقوا مش كان ندويت حتى المدرسة. مثلا أمبريموث مثلا
2: حاجات اللي للمدرسة
3: نحن مثلا نتكفلوا نمشي نهزوهم للمدرسة هذية وبالتنسيق معنا. وكل شيء يعني أي حاجة تنجم أنت تراها تنفع صغير
2: تري بيان.
3: انت تراها بسيطه ولكن راهو عند السيده ذيك راهو حاجه كبيره
2: تفرق برشا ومهمه ياسر. دونك ابتدائي من سنه اولى حتى للسنه السادسه هذا هو المستوى. مرام كل ما يهم الفورنيتور سكولير كل ما تحمله الكرتابه من الكرتابه بيدها دونك واللي في وسطك توب كراسيت سيلويت لي فتر لي تروس منعشين دي شوميز كل شيء معناها بور لي اكسبوزي كل شيء اللي يهم المستوى الابتدائي وايضا لتجهيز المدارس. سينو فما تنسيق مع العائلات باش تشمل العائلات المبادره.
4: نحن حكينا مع المدرسه غادي حكينا مع المدير وحكينا مع البلاصه غادي وتفاهمنا معهم انه من العائلات وصغيرات اللي تقرا غادي الكل يعلموهم يخبروهم باش نهار 19 سبتمبر ان شاء الله هما الكل يتلموا في المدرسه هذيك بعائلاتهم ونعطيهم الامانه اللي وعدنا بها.
2: وصلهم الامانه قداش من تلميذ
3: مع المدرسه الزوز مدارس باش نحاولوا اكثر من نجم نوفروا له
2: تقريبا قداش
3: اكثر من 60 70
2: في حدود 60 70 كرتابه اليوم حشتنا مجهزه
4: مجهزه وعندنا مونك كبير بالحق في الكتب خاطر الكتب كما تعرف ديما تمشي اي مكتبه اي حاجه ديما تلقاك النقص في المكتبه يقول لك الكتاب وكل دونك اذا ما اكثر حاجه نستحقها وعندنا زيد لي ستوم تاعنا اللي قاعدين يخدموا ونحن بدنا نتحرك وعندنا نقول لهم
3: تلقاونا في نسميه اسامي ايديتو العوينة إليت موروش 5 وسفير منوبة سنتر
2: فوالا هذوما ثلاثة بلايص اللي تنجموا تلقاهم فيهم
3: وإلا تنجموا تواصلوا معنا على الباج انستغرام تاعنا لاينس كلوب اسكاو منوبة ولا فيسبوك تنجم تعطيكم مرة من النومرو مثلا كان
2: يعطينا رقم التليفون مرة
4: 52 527 207
2: عاود لنا
4: 52 527 207
2: فوالا دونك هذا هو الرقم. تعرف احنا قبل الجيل نتاعي انا كنا نعديو الكتب لخواتنا مثلا انا خواتي في جرت بعضنا عام عام عام بيناتنا دونك اختي الكبيره تخلي الكتب لخويا ومن بعد كش يقعدوا لي ليا انا ومن بعد الكتب هذوك زيد كيف كيف راهو كنا نستحفظوا عليهم ما كناش نفسدوا الكتب نستحفظوا عليهم وبعد نزلوا نعطيهم المكتب اللي نقراو فيه المدرسه اللي نقراو فيها وهي اللي كانت تعطي الناس اللي تستحق الكتب.
3: ديجا البون هذايا به على الاخر خاطر كيما نعرفوا بريسك الشعب التونسي كل يعمل في الحاجه هذايا وفرنا لهم زيد بوكس في الثلاثه بلايص هذوما ايديتو العوينه والاليت موروش 5 والسفير منوبه سنتر عملنا لهم بوكس اي واحد عنده كتب مستعمله
2: فوالا
3: قادر انه صغير يقرا في حاله جيده في حاله جيده ينجم يحطهم في لي بوكس هذوما وقد ربي توصل
2: مش شرط انهم يكونوا جدد المهم وانهم يكونوا في حاله جيده
4: اكزاكتومون
2: تري بيان خلي لكم كلمه كلمه
4: داكور
2: تفضل مرام
4: ميرسي بوكو مره اخرى على الاستضافه اللي بحالك فرحانه برشا لاني ريتك عرفتك
2: عايش مرحبا
4: الحقيقه فرحانه اللي انا شاده لاكسيون هذه ومانيش وحدي معايا كوميتي كامله معايا شيف دو لا كوميسيون لي مونبر حق فما جنود الخفي كيما نقولوها يخدموا في خدمه باهية على الاخر يعطيهم الف صحه pour le moment هذا شو نجم نقول خلي عند
2: ريان
3: والله فرحان برشا اللي انا موجود لهنا بيناتكم نتمنى من الناس اللي تسمع فينا انه تبادر وتفرح الصغيرات كما تفرح في صغيرك ما تنسيش الصغير الاخر كل واحد وظروفه الناس الكل نحاولوا يدي يدي نعاونوا الناس الكل كيف كيف الحمد لله ان شاء الله تنجح لاكسيون بقدر ربي باش تنجح كيما برشا اكسيونات قمنا بهم عمناو ومازال العام طويل ان شاء الله
2: صحيت باش نسالك انا شنو بروشين اكسيون بعدين
3: ان شاء الله عندنا ايفيروشو
2: ايفيروشو فوالا كي تبدا كما العاده
3: رمضان عملنا ووفرنا اكثر من 350 قفه في فرنان
2: بخيرك ينجح غيرك هكا اخترتوا الشعار نتاع المبادره الممتازه هذيا لانس كلوب ايسكا منوبه يعطيكم الف صحه نعرفوا انه راهو يطلب من الشباب لانكم انتم طلبه انتم بيكم زلتوا تقراوا عندكم التزاماتكم عندكم روتري سكولير عندكم برشا حاجات معناها اهتماماتكم ولكن تسخروا برشا من وقتكم برشا من طاقتكم برشا من الانرجي نتاعكم في لي زاكسيون هذوما ماهمش سهلين على خاطر ما يبداش عندهم دي مويا حتى لوجيستيك معناها باش يلموا ويعملوا كل كوليكت وباش يهزوا يفرزوهم ويوصلوهم راهو مجهود كبير كبير برشا قاعد يقوم فيه الشباب من خلال لي كلوب هذوما. يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله ميزان حسناتكم وان شاء الله بالنجاح. احنا نرجعوا لكم بعد شويه باش نحكيوا زيده على العوده المدرسيه مع قراء الاطفال اس او اس.

0: رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على دي وين اف ام.
1: العودة المدرسية على الأبواب إن شاء الله بنجيح الناس الكل، وحظ سعيد لي العائلة التونسية يا ربي، إن شاء الله عام مبارك سعيد، وإن شاء الله الناس كل ترجع كيما تحب في ظروف طيبة وناس كل تتززة يا رب. ذيك علاش ديما ندعو أنه باش نكونوا يد واحدة مع بعضنا ونتذكروا بعضنا في فترة كيما هذه. دونك الصغيرة تبدأوا يحضروا في رويحهم للمكتب، واليوم فما أكثر من 10,000 طفل وشاب في قراء الأطفال SOS هما زادة يستنوا في خيركم ويستنوا في دعمكم باش نأمنوا لهم عودة دراسية ناجحة. لأكثر تفاصيل معنا بالهاتف مدام نزيها الناصري، أم بمنزل مندمج بقرية SOS المحرس. أهلا وسهلا بك مدام.
2: عسلامة.
1: مرحبا نورتنا.
2: بيك عايشة.
1: ألوغ العودة المدرسية توا الاستعدادات والتحضير
2: ايه
1: ان شاء الله بنجاح يا ربي،
2: ان شاء الله ربي يوفق الطيارات كلها.
1: امين يا رب ويوفقكم انتم زايده
2: يعيش ميله. والله احنا في
1: منزل يستاهل. لا جوست اقعد لي اركح في بلاصه واحده باش الصوت يبدا واصل، خاطر هكا الصوت قاعد يقص يا مدام.
2: قلت لك انا في منزل مندمج عندي توا 3 سنين. خرجنا كنا في قريه خلفت 3 محل، انا امي بالقريه. عندي توا حاليا 4 صغيرات.
1: ام الاربع صغيرات ب
2: 4 صغيرات. مية روضه صغرونه. بالنسبه للتحضيرات خلينا الحوايج باش يدخلوا بيهم المكتب الدش الجديد الكل والفضل اللي يرجع متبرع
1: الخير. مدام جوست ركح التليفون خاطر صوتك قاعد يهرب. عاش عليش
2: عاش كنتش خاطر الطقس ريح برشا.
1: اي ولا انت البرة حس الريح بديت دوك حاول تقعد لي في بلاصة هكا رايدة بي. دونك اللبسة سي حاضرة بالنسبة للأجواء
2: تغيرات هما باش اختاروا على كيفهم.
1: وهذوما من الحاجات اللي باهين بالنسبه للمنازل، اذا كان نجموا نقولوا للمنازل المندمجه وانهم فوالا
2: يختاروا الصغيرات وحدهم الحوايج لانه عندنا بي جي نمشوا نقضيو وحدنا
1: الصغار
2: ناخذ تاكسي ونهزهم نهبط نمشوا
1: يختاروا على كيفهم
2: يختاروا حتى البنوته عميق تختار. فهمت الفضل الحق يرجع لحد الخير الناس برا ربي يجازيهم كل خير.
1: امين يا رب
2: ويكثر خيرهم.
1: دايخ فكرنا الناس اللي تحب تتبرع كيفاش ينجموا يتبرعوا؟
2: اللي تحب تتبرع يا اما www.sos.be.tn او 58 71 00.
1: فوالا هذا هو رقم الهاتف.
2: جازي كل اصحاب الخير الحقيقه كنا في وضع وحاولنا الوضع اخر
1: الحمد لله وان شاء الله ديما المخير.
2: فرحانين الصغار قالوا لي يا ماما احنا تو وحدنا نختاروا وحدنا ما خاصه تقبل لي يجيبوا لهم الناس كلها كيف كيف. لا عندنا بيجي نمشي ناخذ البيجي ونقضيوا على رواحنا
1: كاي عائله مستقله معناها
2: بالعكس فرحانين
1: الحمد لله.
2: خذيت من البوتيك الفولي انا زاد ناخذ هكيكه تقريبا الصاله ناخذ من
1: يبداو يحكيوا لبعضهم فوالا
2: يحكيوا لبعضهم فهمت.
1: ممتاز يعطيك الصحة
2: جازي
1: متبرعين كل خير. شكرا لك مدام
2: وماذا بينا
1: يزيدوا ديما فوالا مستحقين
2: خاطر برشا مستحقين برشا خاطر عندنا 11,000 صغير 10,000 منهم في الروضات وفي الجامعات وفي المدارس والمعاهد وفي معناتها يلزم بيتي دي برشا خاطر انا مشيت للمكتب هذيك الصغار زي تختار الادوات المدرسيه.
1: ممتاز
2: ومعك الاسعار
1: غالي
2: ديجا حتى صار قبل نمشوا للمكتبه الفلانيه معناتها الإكسفور كل ما أنت يختاروا حتى ريت صغار يحبوا يختاروا هما المكتبة يأخذوا منها. تمشينا الأسعار غالية برشا مع التمي ما يقدروش العائلات إذا بينا يعني شكون
1: يزيد يتبرع. شكرا لك مدام نزيهة الناصري، دونك أم بمنزل مندمج بقرية SOS المحرس، أربعة صغيرات وانتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. دونك نذكركم أنه الجمعية تكفل اليوم أكثر من 11,000 صغير، من بينهم أكثر من 10,000 باش يرجعوا يقرأوا في المدارس المعاهد والجامعات التكوين الماني. دونك باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية تنجموا تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه انتم راو على الموقع بتاعهم www.sosve.in، ولا تكلموهم على الرقم 58 371 0002. سينو انا التحقت بيا شادلية. مرحبا شادلية خياتي، اهلا وسهلا.
3: بونجور بونجور، صباح النور.
1: نورتنا.
3: نورة بك انت حبيبتي.
1: ياسر هكا جميل وحضور وانيقة ونور اليوم انت
3: حبيبتي، وانت موجودة
1: انوار بيريزي.
3: هذا الكل باش يكون وانتي موجودة صعيب شوي.
1: لا تبارك الله عليك، حضورك يلغي اي حضور اخر. دونك باش تعمل بينا جولة من بعد ورد بالك، راني باش نقول لك بالمرصد.
3: حسيتك
1: رد بالك. عندك بينا جولة تقييمية في المهرجانات هكا؟
3: لا باش نعملوا ريكاب على لي فيستيفال، شو ما أكثر الحاجات اللي سنة عملت بوليميك تحكي عليهم انتقادات. وعندنا فما فنانين عندها هي خط أحمر.
1: خط
3: حتى مهما نعملوا ما يتحكيش عليهم.
1: لا يتحكي عليهم
3: بالباهي.
1: بالباهي
3: بالباهي.
1: يلا باش نخرجوا إشهار وراجعين، نخليكم معنا.
0: خليك قريب. فيم وراجعين.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
0: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
0: عندك أورانج.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: ايوا دونك باش نكملوا ما تبقى من الوقت تقريبا معاك شادليا باش نعملوا ريكاب على اهم اللي بوليميك كما قلت لنا اللي صاروا في المهرجانات الصيفيه وابرز السهرات في الغونديفو.
2: رونديفو مع شادليا.
1: ليا الموسيقى الموسيقى مش تتماشى مع شادلي؟
3: لا ما احنا سند معه
1: بالطبيعة سند ما فيهش نقاش هذيك شهادتنا فيه مجروحة.
3: ايه طبعا اللي فاتوا لفيستيفال السنة باش يعرف شنو صار شنو ما صارش عملنا لكم هكا دورة وعكلة صغيرة على المهرجانات أكثر الحاجات اللي عملت بوليميك ولا اللي تحكي عليهم برشا اللي شهدت انتقادات باش نبدأ بمقارنة بسيطة باش نبداو بالبروبة هيفا وهبي اللي عملت بوليميك كبيرة اللي برشا حكاوا عليها الغوب اللي كانت من تصميم رامي القاضي المصمم اللبناني وبرشا زيادة باش نقارنوا بينها وما بين الغوب اللي لبستها رحمة محسن على ركح مهرجان قرطاج في الحفلة اللي كانت ضيفة فيها مع نوردو. الغوب الأولانية متاع هيفا وهبي اللي كانت من تصميم المصمم اللبناني رامي القاضي اللي سعرها تقريبا 100,000 دينار اللي سعرها تقريبا 100 مليون توينسا مش برش مش غالية حتى طرف وبرشة زيادة من الغوب اللي تحكيوا عليهم سيف سناء الغوب متاع رحمة محسن واللي برشة قالوا اللي هي مشرية من شيئين برشة قالوا اللي نورمال مو كتطلع على ركح مهرجان قرطاج نورمال مو يكون مصمم عالمي اللي هو ملبسك برشة اعتبروا انه هي ما قدرتش برشة مهرجان قرطاج وبرشة قالوا لي رحمة محسن مشيت معها الروبة وياسر مزيانة وهي احترمت مهرجان قرطاج مرينة هيش لبسة نفس اللبسات اللي مسينسة تلبس فيهم في مصر طبعا اللي هي احترمت برشا وصارت المقارنات. انت شنو رايك في المقارنه ما بين الغوب نتاعها والغوب نتاع هيفا وهبي؟
1: حبش نقارن انا بو المقارنه الصحيحه اللي هي شو اسمها هي
3: رحمه محسن.
1: رحمه محسن مقارنه باللي مساسه تلبس فيه تتسمى لبست حاجه
3: محترمه طبعا
1: حاجه صيفي معناها الوان صيفي هي ما طولتش برشا معناها مشاركه خفيفه ما قلقتنيش الروبه الحقيقه نتاعها برشا ما يحكي سومره ومعناها
3: هذا هو برشا في الصيف قالوا لي مش حكيت سهر الروبه مزيانه ومشيت معاها ومشيت مع المورفولوجي تاع بدنها زيادة ومش لازم تكون الروبة من عرشن بمئات الالاف باش تكون روبة مزيانة. نفس الحفلة متاع نوردو باش نحكيو عليها اللي هي زيادة حفلة لقات نجاح جماهيري باهر الناس الكل حكيو على الانرجي متاع نوردو قداش نوردو عطا سي حسين قداش انرجي وزيادة عملت بوليميك على اللبسة متاع نوردو خاصة اللبسة الاولى اللي لبسها نوردو وقالوا
1: اللي
3: لبسها هو
1: في كارتاج
3: في كارتاج اللبسة الاولانية اللي لبسها في كارتاج واللي كانت فيها فما جانب من كرشو عريانة شوية معناها لقات بوليميك كبيرة تحكي عليها برشا كان حسام يحط لنا الصورة الثانية النوردو
1: ولي الناس قالوا أنه في كارتاج وما تنجمش تظهر وأنه كرشك عريانة هي أرارة والحكاية معناها وقت يساجي دو فن وحضور ركحي فما تقييمات أخلاقية والأخلاقوية ربما ماهوش مجالها سي هو نوردو يعمل في ان شو معناها كل مع بعضه معناها كيما نشوفوهم لي غابور في العالم هكا
3: برشا عجبتهم لبسه نوردو في مهرجان الحمامات وقالوا فضلنا انه اللبسه هذيك تكون موجوده في كارتاج. الدخله نتاع نوردو زيدا اللي برشا قالوا دخله هوليوديه علاش عمل دخله هذيك شنو فيها سبيسيال كانوا دخل معناها كان عمل دخله هذيك كان لازم يكون معها شو يكون معها حاجه ما تكونش هكيك برك ارى تقسمت وتحكيوا عليهم الاولاد لكن هذا الكل لا يمنع انه الحفله كانت ناجحه جماهيريا اختيار الاغاني سيغسين كانت عنده انرجي مزيانه برشا والحفله نالت استحسان الناس والجمهور اللي جاء اتفرج في الحفله.
1: ايه ما حكيتنيش على هيفا مجوز سميناه كها
3: كنا الروبة متاع هيفا الروبة متاع هيفا اللي هي القاد استحسين
1: اللي قالوا زيدا احترمت كارتاج وانا لبست حاجة بلزموها مستورة مقارنة باللي مستنسة تلبس وكوتي الديزاين متاع الروبة بيدو وانا حسيتها يسر كلاسيك معناها ديجا فيو ما فماش حاجة جديدة واو معناها مش بتشوف روبة تقول واو معناها لبستها هاي يعني هذوم كراو كيف كيف حل شيئين تلقى ما يشيطة 100,000 دولار هذوم كتلقى 20 دولار
3: مشيئين تقول انتي
1: كهاني قلت لك ما موجودين ما فيهم حتى شيء تري كلاسيك ما تري كلاسيك سوف كو هي عطات
3: لروبا فالور
1: هي بيان سور هي عطات لروبا فالور اما هي حبت حاجه اللي تكون مرتاحه فيها زون دو كونفورت مشيت الحاجه زون دو كونفورت
3: وزيدة باش تحترم وزيدة باش تحترم المهرجان بلوتو الركح مش المهرجان ما كانتش حاضرة في المهرجان كانت حاضرة على ركح تعرف طبعا خارج المهرجان حبت انه الحفلة تحكي عليها مش كان عروبة خاطر برشا قالوا باش تجي لابسة القصير برشا قالوا باش تجي لابسة كل شيء بعديك هي نحات التأويلات هذوما كل ولبست روبة محترمة باش الناس على القناة تحكي على الحفلة مش على الغوب والانرجي متاعها سيغ سين طبعا من الحفلات زيادة اللي عملت بوليميك واللي تحكيوا عليها برشا حفلة إيليسا حفلة إليسا اللي عملت بوليميك وخاصة لقطة الكوفية برشا اللي حكيوا عليها في تونس وخارج تونس الناس كل حكيت عليها خليتها من غدوة في الحفلة متاحة اللي من غدوة خذيت الكوفية باش تنحي اللبسة اللي صار برشا قالوا انه هي بعد لقطة الكوفية تمنعت على مهرجان قرطاج ولكن مش صحيح خرجت وقالوا مهوش صحيح ما تمنعتش وما تحطتش في البلاك ليست متاع مهرجان قرطاج لكن في هذا الكل شنو رايك انت في الحفلة متاع إليسا في مهرجان
1: والله إليسا استنيتها عندي برشا استنى فيها الحفلة هذية ولكن للأسف ما جاوش نحضر لأسباب خاصة ولكن فرحت ياسر وهذيك هي كان منتظر وأنه إليسا باش تكسر الدنيا وأنه باش يحضر الجمهور غفير اللي عندها جمهور كبير من مختلف الأجيال إليسا بالنسبة لقطة متاع الكوفية حسيتها وأنه لقطة كأني مدبرة معناها بطريقة اللي من بعد فيس على عباد فهمت لأنه فما برشا حفلات راهو قبل إليسا لبست فيهم الكوفية وحكيت على فلسطين وموقفها واضح معناها فهمت زوبعة في فنجان
3: زوبعة في فنجان مدبرة راهو صعيب شوية على خاطر اللي رمي الكوفية
1: رميو الكوفية الفنانين أخرين سنة غير إليسا حتى ما رميو حتى فني كان إليسا دونك بالنسبة لي أنا عملية مدبرة كانت ودوب ما تتعاملت دوب ما هبطت دوب ما تسوق لها بالطريقة هذيك
3: رايك ونحترموه طبعا من الحفلات اللي تحكي من الحفلات اللي تحكيوا عليها برشا حفلة ميادة الحناوي ميادة الحناوي اللي برشا فرحوا انها بعد غياب ترجع لتونس انها تكون موجودة على ركح مهرجان قرطاج الدولي برشا قالوا انه حضور ميادة فقط يكفي انه تكون موجودة على مهرجان قرطاج برشا اللي شكوا في اداء ميادة الحناوي قالوا كان من المفروض انها تغني اغنية او اغنيتين فقط معناها في المهرجان والباقي يكون الفنانين شبان يغنيوا لها اغانيها وهي تكون موجودة عفيف انت كنت حاضرة شنو رايك في الحفلة
1: الحفلة كانت ناجحة على جميع
3: المستويات
1: الحفلة كانت مقسمة على جزئين الساعة الاولانية كان الفنان السوري عندك اسمه كان حاضر صوت من أروع الأصوات السورية اللي الطربية واللي غني القدود الحلبية معناها هزنا إلى عالم جميل من الطرب السوري اللي توحشناه برشا على ركح كارتاج فكان
3: الفنان السوري محمد خيري
1: ولا محمد خيري كان ممتاز جدا الحقيقة ومن بعد طبعا طلعت الفنانة الكبيرة القديرة ميادة الحناوي أنا الحقيقة اللي شفته وبشهادة الفنانين والعازفين والموسيقيين فنيا ما عندك مثلهم عليها معناها بالطبيعة راهو الناس اللي حضرت والجمهور الكبير اللي حضر الميادة عارف اللي هو ماشي الميادة في العمر هذا بالطاقة الصوتية هذية ماهيش ميادة اللي عمرها 40 سنة ولا ميادة اللي عمرها 30 سنة عارفين الناس كل عارفين والناس كل ماشية باش تعيش جو الزمن الجميل والفنان اخر عنقود الزمن الجميل هي ميادة الحناوي
3: دونك انت تعتبر
1: معنى بالنسبة حضور الحفلة هذه تاريخية
3: يعني اللي يحضر الحفلة هذه باش يكون حاجة دخلته لتاريخه هو باش يقول انه انا
1: في العام حضرت ميادة الحناوي كيما انا نقول توك العام حضرت حفل وردة جزائرية الله يرحمها وفي معنى هذوما فنانين كبرنا عليهم من صغيرة بالكل نسمع في أشرطة الكاسات الوالدة ربي فضلها كانت تشري في الأشرطة الكاساتات متاع ميادة الحناوي معنى وموسيقيا إلى أسيغي حاجة بركة ربما ربما اللي لبستها قلقتها خاطر معناها الدنيا كانت سخونة وانا قاعدة مقدمة نشوف فيها متقلقة مسخانة الروبة كانت سخونة الروبة مزيانة على القراوة كموديل ياسر شبيبة ومنك ليها في الدنيا أحلى بياسر من السوق

0: مع العلم التونسي بالشاشية التونسية اللي لبستها. شو رأيك أنت في الحفل؟
1: ماجدة ماجدة كان
0: من أفضل الحفلات اللي سنين موجودين في المهرجان، تعتبرها الأفضل؟
1: ما نحبش انا راهو الافضل، ما نحبش عبد واحد وحفله واحده. علاش فما حفلات اخرين انا ما حضرتهمش بتاع تويسه تعديو ممتازين زيد
0: طبعا،
1: وفنانين عرب اخرين تعديو ممتازين، ولكن من افضل الحفلات زيد. ومهم انك تحضر المجد الرومي، حتى المجد الرومي شكوا في صوته وشكوا في ادائه، فمشكله راهو في الصوت على فكره، راه فمشكله في السونوريزاسيون
0: تقنيا،
1: خلينا نقولوها للمره ألف في مهرجان كارتاج، فما مشكله كبيره في السونوريزاسيون. راهو معناها كي تبدا انت موجود في كارتاج، انت والبلاصه اللي قاعد فيها، فما بلايص قاعد فيهم تنجم تسمع بالكدا والصوت يوصلك بالكدا، فما بلايص يوصلك صوت الفرقه اكثر من صوت الفنان. وبالنسبه للبث اللي يتعدى من بعد في التلفزه زاد كيف كيف يظلم ياسر برشا فنانين، وذيك علاش فما فنانين ولاو يرفضوا باش الحفلات نتاعهم تتعدى مباشره.
0: أيوي هذا هو، برشا فنانين السنة رفضوا أنه الحفلة تكون مباشرة، قالوا أنهم الحفلة يحبوها تتسجل ويقوموا هما بعملية المونتاج والميكساج، ومن بعديك تتبعث للقناة الوطنية وهي اللي تعديها، كما نحكيه على حفلة صبر ربيعي أنه رفض أنه تكون مباشرة.
1: وي حاب نقرا كومونتير من عند علي جيم، يقول لك ميدة عمرها 66 عام يعني مش كبيرة، وحتى كان صوتها مش كما العادة لكن يبقى في التاريخ. حضرت الميدة بوالا صحيت علي، أنا بدي جو سيديو مبابي
0: صديقك علي سلم عليه برجع. من المهرجانات الصيفية نرجعوا تويك للشتاء وتويك بداوا الأفلام
1: وباش نحكي يستنوا فينا برشا أفلام،
0: يستنوا فينا برشا أفلام. وفما فيلم البارح هبط للقاعات السينما التونسية، فيلم لص شايح، الفيلم الطويل السادس للمخرج محمد خليل البحري، بعد ما عمل فيلم آخر انفس، حجر الويت، خاتم عليسة، زريعة إبليس، دنيا، اليوم يكون ليه أول فيلم كوميدي في مسيرته. الفيلم بطولة إباء حملي، شادلي العرفاوي، ريم بن مسعود، شوقي بوغلية، محمد الكرموسي، محمد السويسي، أيمن بن حميدة، رنيم خمير وبرشا ممثلين أخرين. الفيلم طبعا كما قلنا إخراج محمد خليل البحري وسيناريو محمد خليل البحري ومعاه وسيم البكوش. الفيلم فيلم العودة المدرسية، فيلم عائلي. اتصلنا طبعا بالمخرج محمد خليل البحري وهذا شنو قال لنا.
2: بالنسبة للفيلم الجديد لص شايح اللي هو من إنتاج مروان القاسمي ومحمد ياسر جرامي، سيناريو متاعي أنا ووسيم بكوش، فيلم جديد، تجربة جديدة، فيلم جديد وتجربة جديدة ورهان جديد. أنا كل مرة نمشي لجور معين، برشا عباد تقول لي تفركس في روحك، ما أنا ريال ما منيش فركس في روحي، معناها هذية سافي بارتي من اللي نحب نوصل له أنا، اللي تبدأ عندي اون فاريتي اون بلوس كو سا. والله أنا عندي تجارب في التلفزة في الكوميدي وكل شيء، مي الأولاد اللي صحابي اللي سيناريست كيما أحمد السيد، كيما سيف عمران، كيما نوري بوحجبة، كيما وسيم بكوش زادة، معناها ديما يقولوا لي قلمك في الكوميدي باهي، معناها علاش ما تجربش كوميدي، فازي ديما، معناها يجمعون كوغاج. قلت علاش لا، الببليك التونسي ناقصه ضحكة بالحق، معناها في الظروف الراهنة الضحكة غالية برشا، دونك جي سي باش نشوف الديفي جديد ونمشي البالي آخر ونشوف روحي علاش لا، معناها نتصور اللي نجحت نتصور. بالنسبة للجمهور التونسي نوعدهم اللي فما فيلم عائلي بامتياز، معناها يفرج لترونج داج الكل، فيلم نحن حابين نسميه فيلم العودة المدرسية، معناها بالحق نخلقوا في دينيش نحن المرة هذه، مشينا الفيلم العودة المدرسية،
0: فيلم العودة المدرسية كما قال هو لص شايح. البارح كان في قاعات السينما التونسية والحاجة اللي تفرح وفرحانة بها برشا انه الفيلم البارح كان سولد اوت في أكثر من سيونس، كان سلداوت والحاجة اللي أتي تفرح برشا. والحاجة مراهنة جديدة يعملها محمد المخرج محمد خليل البحري، اللي كوميديا نعرفوها حاجة ما هي سهلة، مش سهل انك
1: توسي سايبره باش تضحكوا.
0: وي
1: برشا برشا في الضحك، دونك سي بيان وانه ناجح. وين نحب نحكي بصفه عامه هوني ملاحظه صغيره شادليه على هالجيل الجديد نتاع المخرجين هذوما، محليهم كل واحد بالستيل نتاعو، كل واحد بالانرجي نتاعو، قداش فرحانه وانه خاطر نعرفهم منذ البدايات وشفت التطور نتاعهم نحو افلام هكية طويله وكل شيء، سافي بليزير وانه نلقاهم اليوم بالاعمال هذيه، وان شاء الله يتعدلنا موسم موسم سينمائي بامتياز يا ربي.
0: السنة موسم سينمائي قوي برشا, فما برشا أفلام باش يكونوا موجودين السنة, وبرشا أفلام حاضرين هما وباش يكونوا موجودين في قاعات السينما التونسية. الحاجة اللي تفرح إنه فيلم لصجيح البارح الناس في أول نهار العرض ليه فرحانة تضحك, فما متابعة

0: هم عم سولد اوت دونك بالحق حاجه تفرح وان شاء الله ديما يا ربي السينما التونسيه تكون فيها افلام وتكون فيها اعمال ناجحه. باش نحكي لكم شويه على سينوبسيس نتاع العمل هذايا. العمل هذايا يحكي على زوز اصحاب معناها توينسا ولاد حماء يعانيو من الفقر من التهميش من البطاله. عبدو انسان ياسر سيفير يستنى مستنى في الحظ نتاعو في ضربه الحظ معمل على القمار مغروم بالقمار. زاك انسان بسيط يحب يخدم أعمال يومية يحب يخدم عامل يومي كل مرة يخدم حاجة طموحاته بسيطة 30,000 نهار جورنات وحاجة تفرحه وإنسان بسيط. عبدو لعب ورقة قمار وخسر فيها ما عادش عنده فلوس باش ينجم يلعب القمار مرة أخرى ما عادش عنده فلوس دونك صديقه يقولوا إيجا اخدم معايا نهار في المرمى وعمل فلوس باش نجم تلعب بيهم معناها دونك يمشي يلعب معاها القمار يمشي يلعب يخدم معاها نهار في المرمى باش ينجم يعبي ورقة القمار هذية دونك هما يمشوا يخدموا المرمى في الليل يمشي في بالهم اللي البني هذية ما غير رخصة
1: مش كاينك حرقته فيلم كامل
0: لا مازال ما بداش الفيلم مش هذم أحداث الفيلم بركة طبعاً هذه جست البداية باش يمشي يلعب باش يمشي يخدم معاه فعلى أساس في الليل على خاطر البني من غير رخصة يلقاو رواحهم في جبل يلقاو رواحهم مع مجموعة تبحث عن الكنوز وهنا باش يلقاو كنز وهنا تطلع المافيوزية ريم بن مسعود وتبدأ من هنا الحكايات ما بين المافيا وما بين
1: يواتيها دور مافيوزية
0: طبعاً اختيار الممثلين كان موفق جداً. هنا باش تبدا الاحداث ما بين ريم بن مسعود المافيوزيه وما بين الامن اللي باش يكون يحاصر فيهم وفي الاخر بالكل باش تكون النهايه غير متوقعه. برشا ضحك يستنى فيكم برشا احداث مشوقه وطبعا كيف نقولوا انه العمل موجود فيه شادي العرفاوي ريم بن مسعود وموجودين فيه شوقي بوغليه وإباء الحملي وبرشا ممثلين اخرين كما محمد الكرموسي ومحمد السويسي ما نجم يكون كان عمل ناجح وناجح جدا
1: ان شاء الله. عموما احنا ديما نشجعوا الاعمال التونسيه لانه ما نجموا نتطوروا ما نجموا نتحسنوا الا بكثره الاعمال ف يعني السنين هذيا مسموح لكم حتى فما مارج تاع خطا مسموح لكم المهم تنجونا المهم تعملوا لنا اعمال تونسيه. ميرسي شاليه
0: ميرسي عايشه ربي منوره بك انت
1: دونك الفقره نتاعك وليت كل نهار سبت
0: طبعا كل نهار سبت باش نكونوا موجودين نعطيكم
1: اهم العشرة ونص
0: ان شاء الله يا رب
1: باذن الله ميرسي بوكو. دونك احنا هكا كنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا نعطيكم موعد غدوه كما العاده من 6 لل 11. ميرسي وحيده قادر كانت معنا في الاعداد شكرا وحيده على مستوى الاخراج كانت معنا ناديه بالحاج ميرسي ندوشه وعلى مستوى الاخراج الرقمي حسين يحيى شكرا ليك حسين وتحيه لفريق ديجيتال زيدا اللي قاعد يخدم معنا وطبعا نتقابلوا غدوه ان شاء الله 6 متاع الصباح وعلى خاطر شدلية باش نخرجوا بميدة الحنيبي وقلكم ما تنساوش الموعد بعد شوية مع فريق البرهين سيف الدين الكوكي وعبير وأكيد راهم حاضرين لكم برشا جديد في هذا الموسم الإذاعي الجديد. إلى اللقاء باي باي.

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام مع السلامة. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف بأن الوزارة تمكنت منذ بداية شهر جانفي وإلى غاية موفى أوتا المنقذي من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر من الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية، فضلا عن جهر حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وقال في سياق متصل إن كل مناطق الجمهورية التونسية صارت عرضة الفيضانات نظرا للتغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية الانتباه واليقظة والعمل على حمايتها.
2: احنا لحد الآن يعني تمكننا من بداية جانفي 2026 إلى موفى أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف أكثر من 2600 كيلومتر خط، يعني بنسبة 70% من البرنامج السنوي. أما تدخلاتنا في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، هذا لموسم أمطار الخريف والشتاء، براتيكمو انتهت يعني وصلنا بنسبة 100% بالنسبة للمنشآت. كذلك وصلنا تمكننا باش نجهروا حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه، وتمت برمجة يعني خلال سنة 2026 37 مليون دينار للقيام بهذه الأشغال. هو في الواقع بحكم التغيرات المناخية اللي قاعد تشهدها بلادنا وتشهدها العالم ككل، أصبحت كل المناطق في تونس مهدة بالفيضانات. معناها يعني كنا قبل عنا نابل، عنا الساحل، عنا تونس الكبرى، عنا شمال الغربي، تو أصبحت الفيضانات تنجم تكون موجودة في قصرين، تنجم تكون في سيدي بوزيد، تنجم تكون في جابت.
1: وزارة السياحة تعلن عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6% بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب وفق بلاغ صادر عنها. وزارة الصحة عززت يوم أمس قسم جراحة الأحشاء بالمستشفى الجامعي بجندوبة بآلة طبية جديدة مخصصة للجراحة بالمنظار، وتم الشروع في استغلالها فور وصولها لإجراء تدخلات جراحية لفائدة المرضى. وأوضحت إدارة المستشفى أن توفير هذا التجهيز الطبي يهدف إلى دعم المؤسسات الصحية العمومية وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها، بما يساهم في تعزيز قدرات الفرق الطبية وشبه الطبية وتوفير أفضل ظروف العمل داخلها. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب. وأضاف في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة أن كل شيء سيكون على ما يرام فيما يتعلق بإيران. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول في منشور عبر منصة إكس إن سوريا أكدت أمام مجلس الأمن الدولي بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أراضيها.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. 99.1.

0: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم. عدنا والعود أحمد، إن شاء الله عودة ميمونة. إن شاء الله ربي يحفظكم. توحشناكم وخليتوا علينا بلاسة كبيرة كبيرة برشة. توحشنا البرهان، توحشنا الديوان، توحشنا الأجواء في هالبلاتو هذي. وكأنه لأول مرة نقف قدام الميكرو الموسم الرابع لبرنامج البرهان، اللي من خلاله نحاول قدر المستطاع نعطيه طرح مختلف تماما على ما يطرح في بقية ربما الإذاعات والبرامج الدينية الأخرى. برنامج البرهان هو برنامج ديني، أي نعم، ولكن هو علمي بامتياز. نحاول من خلاله أنه نطرح فكرة أنه هذا الدين أنه قابل أنه نحكيه في كل شيء، كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكرة البرنامج، نذكر، للموسم الرابع بفضل الله تعالى قائمة على قول الله سبحانه وتعالى: فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. كلمة البرهان قائمة على الدليل والحجة. نحاول أن نعطيه الحجة والدليل، وكي نحكيه على الحجة والدليل أرانا نحكيه على الاختلاف. ما نجموش نحكيه على حجة ودليل في إطار متاع السياق متاع الناس الكل ماشية فرد اثنية. مدام فما اختلاف، كل واحد فينا بشي أكد فكرته ضرورة يجيب الحجة والدليل والبرهان. البرهان اليوم الحلقة الأولى بإذن الله تعالى تنطلق بعد حين. إن شاء الله ربي يوفقنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنتم تسمعون في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله. اللقاء الأول والحلقة الأولى من برنامج البرهان في موسمه الرابع. إن شاء الله ربي يوفقنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. الباب مفتوح لكل مختلف، هات نحكيه، هات نتناقشه، هات نعطيه الحجة والدليل والبرهان الكل فكرة والكل طرح. وهذا هو دأبنا بإذن الله تعالى طيلة 3 سنوات لتعداه، وإن شاء الله السنة نسأل الله تعالى التوفيق كما العادة بإذن الله تعالى. مانيش بش نكون وحدي، بش تكون معايا عبير دمق اللي هي معدة البرنامج واللي هي أيضا معنا في البلاتو. نحب نسلم عليها نقولها صباح الورد والياسمين وعودة ميمونة يا عبير.
2: صباح الأنوار والمسارات، صباح البشائر، صباح الخيرات، صباح العودة الموافقة إن شاء الله بكل جديد، بكل جميل، بكل نافع. صباحك خير وزين ليك، للسادة المستمعين، لي أوفياء البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. مرحبا بكم، توحشنيكم برشا، وشكرا لتفاعلاتكم الإيجابية حتى في فترة الصيف. نشوف في برشا تفاعلات مع بعض الريل اللي صاروا في الموسم اللي فات متواصلة في الصيف، وفما ناس تقول وينكم وتوحشناكم. احنا رجعنا وإن شاء الله يا ربي عودة موفقة وموسم ناجح للجميع.
0: اللهم امين. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن السادة المستمعين، والتحيه لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على الشين يوتيوب نتاعنا ديوان فام، والا يتابع فينا توا في كرهبته الا في داره. ان شاء الله ربي يجعلنا ان شاء الله سبب في الاستزادة من العلم. وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما. ان شاء الله ربي زيدنا في العلم، ان شاء الله ربي زيدنا في الفهم، ونحاول نقبلوا بعضنا، لأنه إن شاء الله بإذن الله تعالى اخترنا السنة باش يحضروا معانا ضيوف مختلفين تماما علينا وعلى السائد. عندهم فكرة، عندهم طرح، عندهم كتب، نقبلوهم ونسمعوهم، نسمعوا البراهين متاعهم، نسمعوا البرهان والحجة متاعهم. وكل واحد إذا اقتنع هنيئا له، وإذا كان مش مقتنع مش مشكل، يأتي ببرهانه هو أيضا، وهكا هي الدنيا تمشي. يعني أنا نقول من أساليب العجز أو من أساليب الضعف أني أنا وقت اللي ما نحاجكش بالحجة أنت عبير، نولي مثلا نتهكم عليك أو ربما نسبك أو ربما نقول في كلام لا لشيء إلا لأني ما توافقتش معاك. ما توافقتش أنا معاك، نعطيك الحجة والدليل والبرهان، وهذا دأبنا في البرهان. خليني ساعة نقول لك عبير، كيفاش عديت الصيف؟ شنو الأجواء؟
2: صيف استثنائي متعب منهك، اختبر صبرنا بالفقد، وتأدبنا بالتسليم للي فقدناه. فقدنا برشا عزيز علينا. أنا واحدة من الناس فقدت خالي، فقدت مماتي الله يرحمهم، ويتغمدهم بواسع رحمته إن شاء الله. فقدت أحباء وأعزاء، ولكن هذاك حال الدنيا وما يدوم حال، وإن لله وإن إليه راجعون. فقدنا الماء، فقدنا الضوء، فقدنا برشا حاجات.
0: عجبتني الدخلة متاعك، اختبرنا صبرنا بالفقد. يعني شوف البرهان دائما وأبدا الطرح متاعه يأتي بفكرة لم تطرح. يعني الناس الكل تكلمت على الضوء في فترة الصيف، إذاعات الكل، حتى نحن في الديوان تكلمنا على الضوء، تكلمنا على الماء، تكلمنا على كل ما يتعلق بالفقد كما أنت تحكي. ولكن فما جوانب أنا نقول خسارة ما يتمش طرحها، مهمة. الباقي الكل الطرح الكل مهم، والكل واقع، والكل في صلب الواقع، والكل البحث على البدائل والحلول وغيره. ولكن فما جوانب نقول مصابنا موجودين، مصاب البرهان توه هنا وقت البرهان. يعني انت توك تقول لي اختبرنا صبرنا بالفقد، يعني هذه وحدها تحتاج منا حلقة. يعني حضرتها الكلمة هذه عبير؟
2: والله جيت وليدة اللحظة. وفعلا لأنه احنا ديما نحكي على الصبر ونصبر ونتحمل، ولكن تحطينا في موقف أنه نختبر فيه الصبر هذا على دقائق وأبسط الأمور. ما نصبروش كان على المصائب الكبرى، حتى زيد الحاجات الصغيرة اللي خارج عن إرادتنا وعن نطاقنا، كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نجيبوها، كيفاش نقدموها حتى للصغيرات. معناتها احنا لقينا رواحنا في طرق جديدة وظروف جديدة يلزمنا نتعاملوا معها في الدار ومع صغيرات صيف. الناس الكلنا موجودين في الدار، شنو باش نقدموا لهم كبدائل، كيفاش باش نفسروا لهم الفكره. هل ان
0: انا حكيت معك عبير في النقطه هذه وقت سالنا على بعضنا وحكينا على البرهان وعلى برنامج البرهان والاستعداد لبرنامج البرهان. من جمله مسألة سالت على ولدك ديدو اللي هو عمره 8 سنين، يمثل طبقه
2: 9 سنين
0: ما شاء الله على ولدي ولا راجل، يمثل فئه كبيره من وليداتنا اللي هم عمرهم ما بين 5 و10 وحتى 12 سنة. يعني الناس الكل حكينا على كل شيء فيما يتعلق بانقطاع الماء والكهرباء وغيره، إلا الجانب صغيراتنا، الجانب النفسي. في الجانب يعني هو صغير، كيفاش نجم أنت كأم، ومن بعد نحكيه على المختص هنا، المختص النفسي، كيفاش ينجم يوصل المعلومة ويفهم صغيره اللي راهو الماء مقصوص على خطر كذا، أو الضوء مقصوص على كذا. ساعة ما مدى تأثير هذه الظواهر نصح التعبير في نفسية ديدو اللي هو يمثل، مش نحكي على ديدو، نحكي ديدو
2: نحكي على شريحة من الأطفال،
0: شريحة من الأطفال. شو الأثر وكيفاش تعاملت معه كأم، خاصة أنت عندك جانب تربوي اللي يخول لك أنك تحكي مع الصغيرات. يعني
2: هو الحقيقة الموقف ما كنتش مستعدة لي وما فكرتش فيه، فحطني فيه سؤال وحطني فيه استنكار. وقت اللي احنا في الدار إياد استنكر الوضع وسألني علاش ما فماش بدائل. فلهنا لقيت روحي أمام ضرورة وحتمية أني نفسره بما يتلائم مع عقله. أنا سمعت برشا تفسيرات تقول فما صغيرات في مناطق الظل عايشين على أنهم ما عندهمش ماء وضوء، فما صغيرات في فترات الحروب عايشين على أنهم ما عندهمش ماء وضوء. خلينا نحسوا بهم. أي صحيح، ولكن ما فماش مزايدة في الضيق، وما فماش مزايدة في التأثير على سيكولوجية الأطفال، لأنه الطفل هو وليد البيئة اللي يتربى فيها. الطفل اللي يتربى على الأمان، على الاستقرار، على روتين صحي إلى حد ما، ينشأ تنشئة نفسية سليمة. لكن الطفل اللي يتربى على الأزمات الفجئية، فما حاجتي إما يرفق بمتابعة باش يعرف كيفاش يطور مهارة مجابهة الأزمات، أو يدخل في مسار من اللا استقرار، وإلا كما نقولوا احنا لتخوما، يولي عنده رد فعل انفعالي على كل حاجة خارجة عن سيطرته، أو يولي عنده زادة رد فعل استباقي كما شفنا في أزمة الماء. وقت اللي نسمع حاجة صغيرة وإن كانت إشاعة نتهيفته ونجريه باش نخبيه وباش نعبيه وباش نأمنوا المؤونة هذه، فيكون فما استنزاف للموارد باش ما نقعوش فيهم الاثنين. يلزمنا نحكيه مع الصغار، يلزمنا نفسروا للصغار مفاهيم التنمية بطرائقها البسيطة.
0: مش الناس الكل عزيزة نجم تحكي مع الصغار، لأني مش كل أم قادرة على أن تفسر لولدها وإلا البنتها في العمر هذا أنه راهي هذه أزمة وستزول وراهي هو نظام التعود ونظام الأمان أو البيئة اللي عاش فيها اللي أنت قلت متوفرت له فيها كل شيء بمجرد أنه يفقد منها حاجة إلا وربما
2: يدخل عن إيتاد أليرت.
0: بالضبط. يعني مش كل أم قادرة أن نحن ذاك علاش نحن حكينا في الموضوع هذا وبرمجت حتى أنا وياك حتى يكون معنا أخصائي نفسي في الجانب هذا وقت اللي تصير أزمة شبيهة بهذه الأزمات كيفاش نجم نتعامل مع صغيرة. ربما نحن كبار متعودين وحتى كنا صغار قص علينا الضوء قص علينا الماء ربما نجم نتفاعلوا إلى حد ما ونلقاو الحلول ونصبروا كذا, لكن صغيراتنا اليوم اللي تعودوا على الرفاهية المفرطة ربما ربما يصاب بحالات من الهلع. وأنا عندي صحابي وزملائي صارت مشاكل كبيرة في صغيراتهم ربما دي كريز دو بانيك ومشاكل نفسية كبيرة برشا فيما يتعلق بنقيت أي
2: قص عليهم الضوء في الأسانسور, فما صغيرات قص عليهم الضوء في
0: حالات هذه على أهميتها حالات
2: احنا نعرفوا لي أغلبنا تولينا نسكن في دي ريزيدانس مش الناس الكل عندها دي فيلا والناس الكل عندها ديار. دونك وقت اللي وأنا نحكي من منطلق تجربتي
0: عندكم أسانسور
2: عندنا أسانسور ولينا لما عوش ما هو في واقع الأزمات تولي يزمك تعلم صغيرك إنه الرفليكس متاعه ما يكونش أسانسور إنه يكون الدروج بش يكون في مأمن بش ما يتحطش
0: في ذلك يطلع في الدروج,
2: يطلع في الدروج احنا وصلنا قلنا ياريت يعملونا حيز زمني محدد باش نعرفوا كيفاش نتصرف. يا سيدي كل يوم يقص الضوء من الى في وقت معين.
0: هذا موضوع ثاني مهمنا مهم ان نقوله ان الموضوع اللي حبينا نترقوله هو موضوع الصغير مش الضوء, صغير في علاقته بانقطاع الضوء. ذاك علاش نحن مناش من اهل العلم واهل الاختصاص
2: احنا نرصد الضوء
0: تحدثنا نحن يا سيدي كاولياء مش حتى إعلام, ولكن مهم جدا وانت المعدة أنك تحضر لنا حلقة في هذا الجانب أخصائي نفسي يكون معنا كيف نجابه بعض الظواهر اللي تصير لنا فجئية فيما يتعلق بتربيتنا الأطفالنا
2: إن شاء الله.
0: بعد شوية إن شاء الله باش يكون بحذنا ضيفنا باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا, ونعاود ونقول للمرة الألف أنه برنامج البرهنة الترحم تاعه باش يكون دائما وأبدا مختلف, واللي باش يحضروا معنا أغلبهم من هنا القدام خليني نقول يا سيدي نختلفوا معاهم من وجهة النظر وحتى من الفكرة, نحاولوا أنه ناخذوا نديو هات الحجة هات الدليل هات البرهان نكتشفوا ضيفنا بعد شوية في برنامج البرهان. نسأل الله تعالى التوفيق.
1: رجعنا معاكم في برنامج البرهان ديوان تريند.

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معي أنا سند عمار.
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتكشي النص النهار بإذن الله تعالى. برنامج البرهان في لقاء الأول وفي موسمه الرابع، نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. برنامج البرهان البرنامج العلمي اللي عنده يعني إثنية اللي تخليه يحكي في كل شيء بفضل الله تعالى، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم ضيفتنا باش نتحدث معها في موضوع مهم جدا، اللي هي الدكتورة رحاب جبالي، الدكتورة في متحصلة على دكتوراه في العلوم الثقافية والمدير العام التنفيذي للبورد العربي للفنون والصحة، وأستاذ مساعد بالمعهد العالي للتربية المختصة، وأيضا رئيسة مؤسسة للجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى، وعضوة في الرابطة العالمية للعلاج بالموسيقى واللجنة العلمية للمؤتمر العلمي للعلاج بالموسيقى. صباح الورد والياسمين دكتورة، مرحبا.
3: صباح خير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وعودة ميمونة إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. نحن سعداء جدا أنك معنا مرة أخرى في برنامج البرهان، واليوم جيتنا بهدية، خلينا نقول بمولود جديد، هو كتاب، كتاب اسمه العلاج بالموسيقى دليل المعالج من الأسس العصبية إلى الممارسة السريرية. دكتورة، أنا دائما وأبدا قلت في البداية أنه نحن نعيش في عالم ربما مازال عالم عربي عنده من الثوابت ربما ومن القيم والعقيدة اللي ربما حتى بجهله في بعض الثغرات أو بعض المناطق باقي يقول لك هذه يعني ما نقبلهاش، هذه خلينا نقول شوكونت، حاجة شوكونت. العلاج بالموسيقى، الفكرة هذه، وكتبت فيه كتاب، والكتاب هذا شفناه في معرض الكتاب نتاع عام ناول. دكتورة، سؤال شخصي خليني نقول بداية، وقبل ما ندخل في التفاصيل العلمية لهذا المضمون وهذا المحتوى، ونعود نقول مرة أخرى أنه نحن في برنامج البرهان الباب مفتوح، الباب مفتوح لكل المختصين وكل العلماء وكل المجالات باش نتحدثوا، هات نحكيه كما نقولوا، فهات نتناقشوا، لأنه للأمانة العنوان بخلاف فيه شيء من الاستفزاز يعني لبعض الناس، طبعا مش الناس الكل، فيه جانب حتى تسويقي يعني فيه ذكاء لأنه يجلب الانتباه، منعش هذا مقصود أم لا بداية، أما هي بالنسبة لك أنت هي حقيقة عادية لأنك أنت تخصصت في المجال. ولكن كيفاش بدأت الفكرة، وهل عملت اعتبار للواقع العربي خليني نقول المسلم في تونس والعادات والتقاليد؟ تفضل دكتور.
3: ساعة، أول شيء مقدمة كبيرة وطويلة وعريضة حقيقة، نحاول نجاوب بشوية بشوية. أول شيء ساعة سي سيف مجال العلاج بالموسيقى كي نرجع للتاريخ ما هوش مجال جديد يعني ظهر منذ العصور مش نقوله نحن في العالم ككل مش نتخصص في العالم العربي والإسلامي احنا ساعة العالم الإسلامي انت خاطر ربط بالاعتبارات العربية الإسلامية هويتنا مهمة طبعا ظهر من القرون الوسطى وظهر من في بالنسبة للعالم الإسلامي في عصر النهضة يعني ما بين القرن التاسع والقرن الخمستاش نحكيه لهنا على الكندي نحكيه على الرازي نحكيه على أخوان الصفاء ابن حزم اللي حكيه على تأثير الموسيقى الإيجابية على جانب النفسي وكان التركيز يعني على المقامات الشرقية العربية وربطوها بالحالات النفسية اللي تعالجها والاضطرابات النفسية اللي تعالجها يعني نحن حبيت لهنا حتى الكتاب اخترت اني نكتبه باللغة العربية اني نقول انه العلاج بالموسيقى راهو لا ينفصل على ثقافتنا العربية وعلى هويتنا العربية بالعكس هو يدخل في هويتنا العربية وموجود في تاريخنا العربي انا كيف نمشي يعني البلدان الغربية ولا حتى في نحضر في مؤتمرات يعني عالمية نقول لهم راهو العلاج بالموسيقى ما هوش غريب علينا مش انتم اللي جبتوه معناه هو في امريكا ظهر عام في الثمانينات في الحرب العالمية الثانية وقت اللي سولدا معناها تأثيرات الصدمة والكل قاعدوا يلوجوا على ديزالتيرناتيف دو سوان كيما العلاج بالموسيقى والفنون والحركة وغيره أما نحن أقدم منهم يعني أنا كأنه غير على هويتنا العربية والإسلامية ولا في علاقتها بالعلاج بالموسيقى وحبيت من خلال الكتاب ونقول اللي العلاج بالموسيقى لا ينتفي مع قيمنا مع مبادئنا ومع ثقافتنا ومع تاريخنا
2: جميل جدا ولكن مهم جدا في كل مسألة علمية نعم. وفي كل اختصاص تلقى مسائل خلافية نعم. يعني أكيد عندك فكرة على بعض المدارس الفقهية وبعض المدارس حتى العقائدية اللي ربما تستنكر أو ربما خلينا نقول تحرم إلى حد التحريم
3: لماذا تستنكر سياسي سيف وقت اللي
2: يعني عندك فكرة خديت بعين الاعتبار
3: أكيد هو في كل أي مجال جديد بالنسبة للناس ولا أي حاجة جديدة تستنكر في حد ما كي يبدأ عن غير علم نقول لكن لما يكون العلم موجود وأنا لهنا ركز في كتابي على الأسس العصبية يعني نحكيه على الأسس العصبية في العلاج يعني نستعمل في الموسيقى كوسيط علاجي يعني خرج من ارتقى من مستوى الترفيه إلى مستوى العلاج إلى مستوى تأثيرات على الجانب العصبي على الجانب الـ يعني كل الهرموني تأثيرات الموسيقى على المرونة العصبية على يعني الريغولاسيون وتعديل التنفس تعديل دقات القلب إلى غير ذلك يعني لهنا الكتاب جوستومون سي سيف يثبت علميا تأثير الموسيقى على الجسد وعلى الجانب النفسي والجانب الجسدي عن طريق شواهد علمية بحتة
4: نجم نتفاعل معكم
2: تفضل
4: منظمة الصحة العالمية في 9 سبتمبر 2019 نشرت من المكتب الأقديمي لأوروبا نشر تقريبا 3000 دراسة من بعدها تم الاستخلاص إلى أنه الموسيقى هي رافد أو هي آلية وقائية وإحنا ومن بعد جينا في نوفمبر 2019 وأطلقت المنظمة تقرير رسمي استخلص أنه الفنون يمكن أن تؤدي دور في الوقاية من المرض لكن منظمة الصحة العالمية لم تقر بأن الموسيقى علاج وقت نقول علاج يعني نفترض حصول المرض أو الداء وبعده هو تجي الموسيقى وتعالج لكن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه ينجم يكون آلية وقائية قبل حدوث الأزمة النفسية وإلى المرض أو مرافق لآلية علاجية معتمدة
2: والدكتورة نتذكر مليح حتى على مستوى كتاب وحتى على مستوى تدخلاتها تقول دائما وأبدا راو علاج تكميلي
3: طبعا
2: تكميلي ما هوش علاج
3: بديل يلزم يكون مرفق
2: نقطة مهمة جدا
3: طبعا هنا نحب نتفاعل بالفعل معك دكتور عبير، كيف كيف المنظمة الصحة العالمية هي نفسها عرفت، نرجع لتعريف العلاج بالموسيقى، عرفت العلاج بالموسيقى على أساس هو علاج تكميلي يدخل في العلاج الشمولي، لأنه نحن توا ولد فما يعني فكرة جديدة في العلاجات إضافة إلى العلاجات التقليدية والدوائية، فما العلاج الشمولي اللي يشمل الجانب النفسي والجانب حتى الروحاني
4: اللي ربطته بمجال الصحة والرفاه، الرفاه كرافد للصحة النفسية خاصة العقلية.
3: نعم، والعلاج بالموسيقى هو عنده ثلاثة أدوار، عنده دور وقائي وعنده دور علاجي أثناء العلاج وعنده دور حتى بعد فترة العلاج. يعني مثلا نعطيك اكزامبل نتاع في حاله مثلا الاشخاص اللي عندهم مرض السرطان، نستعملوا الموسيقى او نعملوا الاكومبانيمون بالعلاج بالموسيقى قبل التشخيص حتى، فهمت، كتحذير نفسي، ومن بعد اثناء العلاج حتى مع العلاجات الدوائيه اون باراليل مع العلاج الكيميائي، ومن بعد في فتره تتسمى لا ريدوكاسيون والفتره النقاهه تتسمى، فهمت كيف كيف نستعملوا العلاج بالموسيقى. لهنا نحب نرجع انا للتعريف الورلد فيدريشن اوف ميوزك ثيرابي اللي هي المنظمه الهيئه العالميه للعلاج بالموسيقى، وانا كنت في 2000 في جويليا الفارت شركة في المؤتمر العالمي للعلاج بالموسيقى في إيطاليا، وكانوا حاضرين رواد العلاج بالموسيقى من العالم ككل، وأنا الحمد لله يعني مثلت بلدي ومثلت كنت مثلت البورد العربي للفنون والصحة أنا وثلة من الزملاء، وكان وجودنا كان عنده قيمة حتى في تعريف العلاج بالموسيقى، لأنه تعريف العلاج بالموسيقى يرجع لكل ثقافة، يقول لك معناها ما فماش تعريف واحد. يعني احنا مثلا في العالم العربي عنا تعريف خاص بينا مختلف شوية على العالم الغربي اللي يشمل الموسيقى يعني في إطار تربوي في إطار علاجي في إطار الصحة النفسية وغيره، وتقول لك يعني الآليات استعمال الموسيقى ترتبط بثقافة البلد اللي راح يقدم هذه الخدمة. فهمت هذيك علاش نحن حتى في الكتاب كانت هو فيه جزء الأسس العصبية وجزء التطبيقات الكلينيكية والسريرية، حتى تطبيقات السريرية والكلينيكية أخذ بعين الاعتبار ثقافة العميل أو ثقافة المريض حتى في اختيارات الموسيقية، اختيارات المقامات، اختيارات الإيقاعات.
2: أنا باش نجيو في التفاصيل فيما يتعلق بالمقامات وغيره. دكتورة رحاب جبالي، الكتاب هذا هو كان نتاج لكتاب آخر من قبله، طبعا ماكش أنت اللي كتبته ولكن شاركت فيه في مقال من المقالات، هو مجموعة من المختصين في بلدان مختلفة. يعني كيفاش كانت البداية؟ قديش قاعد تفكر الساعة؟ ونعاود نرجع إلى موضوع المجازفة فيما يتعلق بهذه النقطة، خليني نبدأ بالمولود هذا الساعة.
3: نعم أي. يعطيك الصحة، هي بنعرفش كلمة مجازفة تعود فيها مرات سيف، هي بالنسبة لي بالنسبة لي كانت بالحق رحلة.
2: هو حاجتين دكتورة، هي رحلة. أما عندك قناعة كبيرة ياسر إلى درجة ما تنجمش نتصورها فيما يتعلق بالطرح متاعك،
4: تشوف فيها بديهية، معناها طرح بديهي جدا
2: بالنسبة هذا هو العادي. وإلا دكتورة سمحني أن نحكي مع أختي، ربما مكش عارفة ربما ما يحيط بينا من بعض الناس اللي تطرح كيفاش وكذا وعلاش بالموسيقى وكذا وكل كلام ذاك اللي نسمعوه أحيانا من غير حتى أسانيد علمي.
3: فهمتك. أنا سي سيف نحب نرجع جوست للتجربة متاع الورد فيدريشن والورد كونغرس، هذا المؤتمر العالمي في العلاج بالموسيقى اللي كانوا حاضرين فيه أكثر من 8000 شخص من العالم الكل، وكانوا حاضرين فيه تقريبا يعني مجموعة كبيرة من العالم العربي، من فلسطين، من الأردن، من كافة أنحاء الوطن العربي، من لبنان. يعني بالنسبة لي موضوع أي مثقف وأي إنسان عنده حتى اطلاع صغير ولا حتى جرب الموسيقى حتى في حياته العادية ويحب يطلع أكثر ويعمل متيت خوشيرش، مش تكون حاجة بديهية، ما فيهش كلام، معنى فماش عليش مش تكون
2: محل جدال. هو محل جدال. نعاود نرجع لك دكتور ماني، أنا
3: محل جدال في فئة معينة اللي كما قلت حتى الفئة هذه أنا ديغنيغمان كيف
2: دكتورة ماناش نحكيه عن الناس اللي تتهكم ربما أو ناس اللي ربما تستعمل الألفاظ اللي مش بلاستها ليه مش نحكيه على ذوك، نحكيه على الناس اللي تختلف معاك من منطلقات علمية، من منطلقات أو قناعات. رو مهم جدا أنه أنا بالعكس المرة اللي فاتت حتى أنت جبت الموضوع هذا الأصول متاعته، وحتى حديثنا توا بديت الأصول اللي فما أصول معناتها أو بدايات في العالم العربي الإسلامي، وذكرت بعض العلماء والمختصين وغيره. يعني أنت بيدك في قناعتك من داخل ما جبتهم إلا من أجل إثبات أو من أجل خليني نقول ردع أو لا راهو الكلام هذا راهو ماهوش صحيح 100%، راهو فما أسس علمية وفما طبعاً منطلقات حتى الدينية في هذا المجال.
3: طبعا طبعا سي سيف، وحتى في كتابتي الكتاب أخذ بعين الاعتبار كل
2: كل الأفكار
3: أي يعني هي عبارة على رحلة، حتى اللي يدخل يقرأ الكتاب، والكتاب تبارك الله معناها انتشر وبرشا نسخ وصلت للعالم العربي ككل، في الشارقة، في الإمارات، في في في في لبنان، وفي فلسطين، وكانوا طالبينه على خاطر الفكرة قاعدة تتغير سي سيف، وباش تتغير من خلال البرهان والحجة ولا الدراسات العلمية القابلة للقياس. على خاطر علاش بالموسيقى، هو استعمل الموسيقى لتحسين الصحة النفسية والجسدية، وفي يعني لتحسين العديد من الحالات المرضية اللي أنا ديما نعاود ونقول ما فيهاش كونتخانديكاسيون، لكن من خلال بروتوكول علاجي منظم وتمشي علاجي قابل للقياس. فما مقاييس نقيس بها تأثير الموسيقى على الحالة المرضية معينة،
4: حتى حالات تطبيقية وقت اللي شفنا زيادة في الأخبار في وفي مواقع التواصل تم تداول حادثة استوقفتني مع غياب التخدير في قطاع غزة.
3: نعم.
4: فما طبيب جراح أمريكي يحكي يقول أنه ما كانش عندي وسيلة نخدر بها البنت إلا الموسيقى اللي باش تهدي من روحها ومن أعصابها، لأنه صارت عملية بتر لساقها بدون مخدر. وبشوية بشوية صارت الآلية هذه تعتمد حتى من قبل الأمهات باش يهديوا من من من اضطراب صغارهم، اضطراب ما بعد الصدمة. كانت الموسيقى واحدة من البدائل المتاحة الممكنة في ظل غياب الإمكانيات الطبية التخصصية.
2: طيب هنا جانب مهم جدا دكتورة، أنه فما بروتوكول معين، ونحن قلنا اللي هو أنت قلت اللي هو علاج تكميلي لبعض الأمراض الأخرى، فبالتالي أنتم تتعاملوا مع مختصين أو أطباء مختصين في العديد من المجالات الأخرى. أول حاجة، شنو الأمراض اللي ربما أنتم تتدخلوا فيها كمختصين في هذا المجال، ثم شنية ردة فعل الأطباء المختصين في أمراض عضوية كما قلت قبيلة السرطان عفانا وعافاكم الله، أو شنية الأمراض وردة فعل الأطباء، هل ثم إجماع من كل الأطباء على أنه هذا العلاج هو علاج تكميلي قابل أنه يحسن وضعية المريض، أو فماشي حتى نسبة قليلة من الأطباء يعتبروا أنه العلاج واجب أو وجب أن يكون عضوي 100%، وحتى إذا كان ثم حاجة مختصين نفسيين بعد العملية هما اللي تولوا الموضوع. مسألة العلاج بالموسيقى كعلاج تكميلي لبعض الأمراض الأخرى ما مدى قبولها عند الأطباء في مجالات أخرى دكتورة؟
3: في مجالات الصحة نعم. حبيت أن نوه على فكرة أنه العديد من الأطباء قاعدين يعملوا في ماجستير العلاج بالموسيقى في سوسة، في كلية الطب في سوسة. نعم.
2: فما اختصاص ولا موجود هذا؟
3: اختصاص، وانا عضو مؤسس في ماجستير المهني في العلاج بالموسيقى، يتعمل في الفاكولتي دو ميدسين تاع سوسة مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وفيه عديد من الاطباء المتخصصين في مجال حتى طب السرطان.
2: وهذا اعتراف ضمني،
3: وهذا اعتراف ضمني
2: من وزارة الصحة ومن
3: طبعا
2: العلماء
3: طبعاً. والمعالج بالموسيقى سي سيف يشتغل مع فريق متعدد الاختصاصات، يعني هو عضو أو جزء من العملية العلاجية، حتى كيف يشتغل في كلينيك ولا يشتغل في مركز ولا حاجة، يشتغل مع الفريق متعدد الاختصاصات على خاطر يشتغلوا على نفس التحديات، لكن كل واحد عنده ليزوتي متاعه.
2: واضح. قبل ما نسألك على الأدلة العلمية اللي من خلالها أنتم بنيتوا هالقواعد العلمية التي تثبت فاعلية العلاج بالموسيقى دكتورة، وقت اللي نحكيه على الموسيقى عموما، نحكيه على الصوتيات، نحكيه على صوت يخترق الأذن ويمس المشاعر وربما يخلي الإنسان يفرح ويخلي الإنسان يحزن ويخلي الإنسان ربما يتأثر. علاش مثالش دكتورة قبل ما تعطيني الأدلة، علاش نقبله أو العلم يقبل موضوع العلاج بالموسيقى كصوتيات؟ باقي نحكي كصوتيات، وانت تم بعد تقولي الموسيقى شنو المقصود بها الموسيقى؟ هي مجرد صوتيات؟ هل هي الأغاني؟ هل هي صوتيات؟ هل هي مقامات؟ شنو المقصود بها في العلاج نقصد؟ يعني علاش نقبلوا الجانب هذا وما نقبلوش العلم؟ نحكي ما يقبلش موضوع العلاج بالقرآن الكريم كصوتيات بقطع نظر على محتوى ومضمون. نحن شفنا فما برشة فيديوهات وأكيد أنت تعرضت لهم، ديريل هكا قاعدين يدوروا على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ إنسان يدور هكا في الكياس ومعه كاسك، يجي الأوروبي ولا أمريكي أو غيره يحط له كاسك في وذنيه، هو لا يفقه ولا يفهم اللغة العربية، مجرد أنه يسمع بعض الآيات التي تتلى وهو ما يعرفش المعنى متاحة يتأثر، وترى ناس تبكي، ترى ناس تقشعر جلودها.
3: أنا صارت لي التجربة.
2: شفتهم الفيديوهات؟
3: لا ما شفتش الفيديو، لكن أنا كنت حاضرة في مؤتمر في فرنسا، وكان الموضوع الرعاية التلطيفية والعلاج بالموسيقى. أنا وقتها

0: القرآن.
1: جميل. دكتورة دكتورة معناتها مهم جدا أني أنا نسمع منك وش نكون واضح. أنت كمختصة في هذا المجال ودكتورة في مجال علمي بحت، نعاود نقول علمي بحت، هل تعتقد أنه وعندك قناعة أنه القرآن الكريم هو وسيلة من وسائل العلاج؟ فضلا نحن كما قلت أنت كمؤمنين وكديكرويون نقولوا وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني نحن نؤمن أن القرآن هو شفاء
0: تطمئن القلوب.
1: بالضبط، يعني أنا كي نقولها مثلا كسيف الإمام مثلا، ربما خطر ربما متأثر ومؤمن وغيره وقناعة، لكن من الجانب العلمي المتجرد من العقيدة والمتجرد من الإيمانيات أو غيره، أنه مختص في علم من العلوم يقول نعم القرآن هو وسيلة من وسائل العلاج، راهي تحسب لك.
0: نعم نعم طبعا أنا مؤمنة بهذا الشيء ونعيشه، ونحب نقول إنه القرآن لما يكون مرتل ومجود يكون عنده تأثير أكثر ويساهم حتى على طريقة الحفظ. أنا مثلا كيف نحفظ أجزاء تكون مرتلة ومجودة أسهل لي من إني نحفظه من غير تجويد، ولا التجويد ولا الترتيل، هو ورتل القرآن ترتيلا.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم قال معناه
1: أي.
0: اللي هو هي التجويد وتحسين الآية من خلال تحسين الصوت. واحنا فشنو نستعمل المقامات.
1: نعم.
0: المقامات الشرقية، المقامات التونسية، هو الأذان بالمقامات التونسية، يعني فيها برشا مقامات تونسية.
1: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود كما يقولوا فيها.
0: نعم. والمقامات شنية الموسيقى منش متكونة
1: مقامات
0: وإيقاعات وكلمات، وهي مكونات الموسيقى التامبر اللي هو الصوت واللحن والإيقاع. الكلمة هذيك تدخل في الأغنية الكلمة، لكن بصفة عامة مكونات الموسيقى هي اللحن، الآلة اللي نستعملوها التامبر معناها، والألحان المقامات اللي نستعملوها إلى غير ذلك.
1: الجانب العصبي، أنت توا الكتاب موجود دليل المعالج من الأسس العصبية، علاش ساعة إنسان يسمع مقام معين بقطع نظر على أنه مقام موجود في القرآن الكريم أو مقام موجود في بلاصة أخرى، علاش أحيانا يقول لك يعني فما تأثر على مستوى الجلد، فما تأثر على مستوى، ما علاقته هذا بذلك؟
0: لأن
1: المسألة هنا صوت ومسألة عضوية.
0: لهنا نحب نأكد أو على فكرة أنه حتى في التجويد والترتيل القرآن اختيارات المقامات هو اختيار منظم وواعي من المرتلين. اختيار مقام الصبي وقت يحكيوا عن النار مثلا، وقت فما أجزاء من القرآن يحكي عن النار يعطيك قشعريرة وخوف ورهبة، اختيار مقام النهوان كي يحكي على الجنة اللي فيها معناها جمالية إلى غير ذلك، يعني حتى وهذاك يعطي تأثير أكثر للكلمة في حد ذاتها،
1: حتى على مستوى الفهم،
0: حتى على مستوى الفهم،
1: مش حتى على
0: يخليك تعيش
1: الجسد.
0: يخليك تعيش كأنها تعيش القصة، كأنه
1: هو
0: يعني
1: ما يسمى بالقراءة التفسيرية، هو يقرأ ويفسر في نفس الوقت، يعني لما يختار المقام الصبا مثلا فيما يتعلق بالفقدان أو العذاب أو ربما الآخرة أو غيره، ربما قاعد يفسر لك في نفس الوقت، وربما لما يختار المقام النهواند فيما يتعلق بالفرحة والنجاح والنصر وغيره، ربما يكون المعنى أعمق بكثير. هات نمشي للأدلة العلمية التي تثبت، مهم جدا، وهذا السؤال هو رأس الحلقة.
0: نعم.
1: الأدلة العلمية، نحن ديما خلينا نقول البراهين العلمية والبرهان العلمي اللي يثبت فاعلية هذا العلاج.
0: نعم. أنا ذكرت في الكتاب العديد من الحالات سي سيف اللي أثبت العلم تأثيرها المباشر، وحتى لهنا نحب نربط بالفكرة اللي كنت تفضلت قلتها، أنه في إطار حتى موجود في الكتاب، قلت في بعض الحالات مثلا مرضى الزهايمر وللحالات اللي كبار السن واللي يفضلوا واللي عندهم معناها متعودين على استماع إلى القرآن إلى غير ذلك، نستعملوا القرآن والترتيل والمرتل ومبعضنا أحيانا كوسيط علاجي لتحفيز الذاكرة. على خاطر توا باش نرجع لك تأثير الموسيقى

0: على الجانب العصبي. الموسيقى هي تفرز هرمونات المضادة للكورتيزول كما هرمونات الدوبامين واللندورفين المهدئة، هرمونات السعادة للدوبامين، وتفرز أيضا يعني قلت هرمونات المضادة للكورتيزول اللي هي هرمون ستريس. يعني هذاك علاش احنا كيف نستمع إلى موسيقى ولا حتى قرآن مرتل بالمقامات، الهرمون الكورتيزول ينقص ونحس براحة نفسية. إضافة إلى ذلك احنا كيف نحس براحة نفسية فما تصير une régulation respiratoire، معناها الجانب التنفس ولا الـ rythme respiratoire، النسق التنفس أو حتى نسق دقة القلب يكون هادي، على خاطر الإنسان كيف يبدأ يسترسي يبدأ بدقة قلبه سريعة والتنفس متاعه يبدأ سريع إلى غير ذلك. يعني كيف تسمع أنت الشيء مهدئ، موسيقى هادئة ولا حتى نحب نرجع آيات قرآنية مهدئة، تحس أنه الجسد متاعك ارتاح، وهذا الكل مرتبط بالدماغ، خاطر الدماغ هو اللي يفرز هذه الهرمونات اللي تأثر يا أما هرمون الكورتيزول اللي يصعد من مستوى الستريس مستوى الضغط النفسي، أو الهرمونات الاندورفين اللي هي هرمون اللي تعاون حتى على الاسترخاء، هذيك اللي نستعملوها في أحيانا في مكان الليمورفين بالنسبة للحالة اللي تقدمت بها الدكتورة عبير مثلا في أوقات العملية مثلا ولا قبل العملية إلى غير ذلك. فما سدى الموسيقى تساعد على تنظيم أو سكون أبل الإلاستيسيتي سيريبرال اللي هي المرونة العصبية، تقوم ببناء مسارات عصبية جديدة في الدماغ. مثلا بالنسبة للطفل التوحدي أو الأطفال اللي صار لهم ولا حتى الأشخاص اللي صار لهم AVC أكسيدون فاسكولو سيريبرال، معناها جلطات، أيضا بالنسبة للأشخاص اللي تصير لهم جلطات، الموسيقى بصفة عامة تعمل تحفز مستويات عديدة من الدماغ، يعني plusieurs parties من السيرفو تصير لهم تحفيز وتصير فما مسارات جديدة في الدماغ اللي تصير لهم كدكلانشمون إيفي، معناها تفيق احنا نقوله باللغة العامية، هذاك اللي يخلي الطفل قادر انه يتعلم حاجة جديدة عن طريق الموسيقى. مثلا الطفل عنده صارت له جلطة ولا غيره، كيف انا نحب نعلمه لنعمل له غير ادوكاسيون اورتوفونيك باش نرجع له النطق، باش نرجع له اللي هي مسارات تمسد في الدماغ من خلال الموسيقى، ولا نرجع لك من خلال ايضا القرآن المرتل يتنجم يصير مسارات جديدة في الدماغ، هذيك ترجع للدون العصبية ولا سكون ابيل نيوروبلاستيسيتي، المرونة العصبية اللي موجودة في الدماغ واللي الموسيقى تساهم في لو ديكلونشمون نتاعها.
1: هو حتى في علوم التربية أثبتت الإيقاعات الموسيقية والانتوناسيون النبرة وذبذباتها أو صعودها ونزولها عنده تأثير كبير على قابلية الطالب أو المتعلم في استقبال المعلومة، ولكن فما أثبت العلم هذية فما حد فاصل في التحفيز بين زيادة الإقبال لاكتساب المعلومة أو الفكرة وبين ما يعرف بالتحفيز المفرط اللي يخلق نوع من الديبندانس. فما شكون من كثر ما يسمع موسيقى وما يتحفز كان بالموسيقى ما عادش ينجم يتحرك إلا بأصواته، أحيانا رأي الأصوات هذه تكون صاخبة. نحكيه مثلا على السبور مثال، فما نوعية من الرياضات المحفز فيها
2: قاعات رياضة صفة عامة خاصة فيما يتعلق برفع الأثقال وغيره،
1: فما ذبذبات معينة فما أصوات معينة تزيد من التحفيز بشكل يخلق نوع من ما نحبش نقول إدمان ولكن سي اون سورت دو ديبوندونس. الحد الفاصل هنا هو الإشكال، راهو كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، ولكن ما يلزمناش زاد نعتمدوا على الموسيقى بالنسبة للأطفال أكثر من اللازم، لأنه في مرحلة من المراحل باش يولي غير قادر على اكتساب ردود الفعل الهادئة وإلا العمل الخالي من التحفيز، لأنه يجب تتنبع عنده ملكة.
0: على نقطة مهمة جدا دكتورة عبير، إنه ما نجمش نحكي على علاج بالموسيقى بغياب المعالج هو اللي يعرف روحه فاش يعمل معنا. يعني لهنا المعالج هو المختص في هذا المجال اللي دارس هذا المجال ودارس الحالات اللي حكيت عليها، حالات الإعاقة
2: كل حالة
0: عندها بروتوكول علاجي خاص بها وعنده عدد ساعات خاص بها وعنده عدد حصص خاص بها وعنده أهداف موجهة لهذه الحالة، واللي يعرف كيفاش احنا نقول يعمل له دوزاج
1: حسب
0: الحاجيات العميل.
1: هذاك علاش هوني ننبهوا من المغالطات التسويقيه خاصه صبت. وقت اللي ندخلوا على يوتيوب خاصه فما مقاطع كثيره بعناوين تسويقيه هي بالضبط صحيح. من بعد واحنا كنا حكينا فيه الموضوع هذايا في البرهان انه تحولت في مرحله من المراحل الى نوع من انواع الادمان يعطيك موسيقى مجانيه ومن بعد تدمن على هذه الموسيقى بذبذبات معينه وتصبح مدمن. فاصبحت الموسيقى مدخل من مداخل الادمان كيف كما الادمان المستهلك الاخر. فردوا بالنا من المنصات خاصه اليوتيوب راهو فيه فخاخ منصوبة
0: فخاخ
1: لغير أولي العلم.
0: يعطيك الصحة. والمعالجين بالموسيقى متجردين من هذا, بالعكس نحن من خلال الموسيقى نعالج الإدمان مش ندخل في إدمان يعني.
2: واضح. أنت قبيلة ربطت الموضوع هذا بالهرمونات, شفنا ونعرفوا اللي الحروب منذ القديم حتى في التاريخ الإسلامي كانت الحروب وحتى الغزوات كلها تنطلق بالطبول وقرع الطبول والاستعدادات والتحفيز. حتى توا في بعض البلدان ربما تنطلق ومن باب التحفيز ومن باب استفزاز هرمون الدوبامين هكا أنه يعطيه موسيقى أو نمط موسيقي معين. حتى في العالم الإسلامي هذا موجود في تركيا في برشا بلدان وحتى في الغزوات قرع الطبول موجود هذا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التحفيز. نعرفوا اللي الموسيقى قبيلة ربطوا جانب الإدمان وأنه إذا فات الحد انقلب إلى الضد. ذلك علاش فما ناس مختصين وربما فما بروتوكول معين,
0: وإن ذلك اللي أكدت عليه حتى في الكتاب معناها هو دليل المعالج يعني لازم يكون معالج لتطبيق هذه البروتوكولات العلاجية مش من فراغ يعني.
1: على قد ما يظهر سهل وبسيط على قد ما هو دقيق,
0: مسؤولية كبيرة
1: دقيق جدا. ما يلزمش يقع
0: حددنا كل هذا حتى في إطار البورد العربي المجلس العربي للفنون والصحة قمنا هي يعني البورد المجلس العربي أنا مدير تنفيذي فيه هو منصة رائدة لتوحيد منظومة العلاج بالفنون في الوطن العربي ول اعطاء
1: ضوابط
0: ممارسة هذا المجال في مجال الفنون في مجال الصحة يعني خدمة كبيرة اشتغلنا عليها وحطينا شروط وحطينا ضوابط وعدد ساعات وبرامج بنظام البورد. ما ينجمش واحد يحكي على روحه ممارس علاج الموسيقى أقل ما يكون عامل على الأقل 400 ساعة نظرية وعامل برشا ساعات تطبيقية وعامل دراسات ذاتية وعامل ديستاج في مستشفيات وغيره. الماجستير لازم يكون عامل 1200 ساعة, المستشار لازم يكون عامل 4000 و5000 ساعة. يعني نحن حاطين الضوابط هذه لتنظيم هذا القطاع, مش أي واحد يقول لك أنا معالج بالفن ولا معالج بالموسيقى. وفي الوطن العربي زي حبيت نقولي إنه هو فما فجوة كبيرة يعني الوطن العربي مازال المجال هذا مش ماهوش ناضج ماهوش ناضج كما يلزم.
2: رجعت الفكرة اللي حبيت نوصلها لك قبيلة أنه مازال العالم العربي مقتنع ربما أنه فما يعتقد أنه هذا من قبيل ربما
0: الترفيه فقط,
2: الترفيه فقط.
0: لكن التوى بديت تتبدل العقليات من خلال المؤتمرات من خلال كما قلنا التوى البورد العربي اللي يشمل أكثر من 20 مؤسس من كافة أنحاء الوطن العربي من العراق.
2: حب نعول عليك في حاجة وانت المختصة في هذا المجال. ديما نقولها نحن في البرهان أنه وقت اللي فكرة نفس الفكرة يقولها ربما إمام أو مختص في العلوم الشرعية أو غيره ما يقبلهاش الإنسان, ولكن يقولها مختص نفس الفكرة مختص في المجال نفسه ربما تلقى رواج وتلقى كذا. كاش نحب نعوله عليك فيما يتعلق بفكرة مثال شيء جزء من بحثك وجزء من جهدك أنه راه القرآن الكريم هو شفاء. والجميل في الآية القرآنية والفرق بين الموسيقى ربما والقرآن أنه الموسيقى قد تكون علاج أو الموسيقى هي علاج والعلاج يحتمل الشفاء وربما يحتمل عدم الشفاء, ولكن القرآن الكريم أورد قالها صراحة المولى سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء وما قالش ما هو علاج والشفاء 100%. ذاك علاش نحبوا نعاولوا حتى اذا كان فما ادمان يا سيدي. ذاك علاش الادمان مسموح به فيما يتعلق بالقران الكريم وغير مسموح به اذا فات الحد طبعا فيما يتعلق بالموسيقى. دكتوره نحن سعداء كل عام وانت مبدعه للامانه خاصه في الجانب التواصلي. عندك جانب تواصلي بسم الله ما شاء الله للامانه. نحب نحييك ونحب نحبك تخدمني على النقطه ذيك مثالش حتى
0: مراجعين شاء تلقى كتاب
2: ان شاء الله
0: في هذا الاساس. خاطر قاعده نعمل في الابحاث عندي مده عملت بحث مع طفل توحدي على الترتيل وتاثير القران على الجانب السلوك النمطي نتاعو وان شاء الله.
2: وانا متاكد اليوم شال قرواج كيما الكتاب هذا. شكرا دكتوره.
0: شكرا لي
2: رحاب جبالي. ساعه بضحكه بضحكه ولعبه ساعه مع بعضنا في ساعه تعديت. نحن سعداء جدا خاصه انه تكون الحلقه الاولى في برنامج البرهان للموسم.
0: شكرا على شكرا على هذا التقدير وشكرا على تواجدي معكم في الحلقه الاولى من الموسم الجديد. شكرا لكم يعطيكم الصحه. ميرسي مدام عبير دكتورة عبير. أنا ديما سعيدة بوجودي لهنا على خاطر نأمن أنه كل مجال مهما كان جديد والاختصاص مهما كان جديد كي تبدأ عندك البرهان والحجة والبرهان هي اللي تخلي الناس يقتنعوا بالشيء الجديد هذاك وينضموا إن شاء الله لهذه الفكرة ويبحثوا حتى عليها.
2: يعطيك الصحة. ومرتين ولا ثلاثة الدكتورة استعملت لفظ البرهان في آخر الكلام وهذا دليل على كفاءتها التواصلية. عبير شكرا على الأعداد. بارك الله فيك. إن شاء الله موسم مبارك. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وربي يوفقكم وربي يجزينا ويجزيكم كل خير. فوفو في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. عبير في الأعداد. خوكم سيف الدين الكوكي يقولكم إن شاء الله نتلقاه بإذن الله تعالى غدوة على نفس الإذاعة إذاعة الديوان الإذاعة الأولى في تونس من 11 حتكشي النص نهار بإذن الله تعالى. ربي يوفقنا ويوفقكم. هاتش عندكم من اقتراحات بإذن الله تعالى ناخذوها بعين الاعتبار. نتلقاه بإذن الله تعالى غدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب فيم وراجعين.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: اريدو طور عالمك.
7: حصريا على ديوان سبور النادي الافريقي يواجه جولي بالمالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية. نقل مباشر للمباراة كواليس وحصريات. ديوان سبور عيش غرامك لايف.
3: ونفهم على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فهم صوتكم ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
8: موجة منتصف النهار. ديوان فهم عسلامة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف جددت دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوف تحت عبء المديونية. وأكدت البعثة خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان يوم أمس ضمن أشغال دورته 63 دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالتطبيق الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يقول في تصريح لديوان فام على هامش ندوة نظمتها العمادة بالشراكة مع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنه لا يوجد إطار تنظيمي يمكن المهندس التونسي من العمل في إفريقيا، وأضاف أن العمادة لا تملك إحصائيات بخصوص عدد المهندسين التونسيين العاملين في إفريقيا، وأشار إلى وجود توجه لإحداث بنك معلومات بهدف حصر عددهم.
9: اليوم ما عندناش إطار تنظيمي أنه نجم يخدم فيه المهندس خاصة في إفريقيا. اليوم راه المهندس التونسي باش ياخذ برشا في إفريقيا يتعذب، يمشي وحده على نفقاته بالمشاكل كل اللي نجم يلقاها في البلد هذيك، خاطر معناها كل بلد بالعدد تاعو، بالمشاكل اللي نجم يوصل لصاحب القرار باش نجم يقنعو بالكفاءة نتاعو ويقنعو بالحل نتاعو باش نجم ياخذ برشا هذيك. لكن الحاجة الباهية أنه كيحط ساق في بلاد معناها يولي يجي وراها، هذه حاجة ممتازة، حاجة تونسية. ونعرف أنا أجل أنه من مهندس ولا شريكة ولا مشروع ولا معناها حاجة كبيرة برشا، فما حتى تونس استقروا هذيك وحلوا الشركة نتاعها. سألوني قداش عمل مهندس في إفريقيا، ما عندنا حتى إحصائية. هي دور البعثات الدبلوماسية التونسية، دور وزارة الخارجية معناكم باش تعطيني معنا إحصائيات. وهنا زاد كل الهدف نتاعنا بالندوة نتاع اليوم انه باش نعملوا على بنك معلومات باش نعرفوا فيه المهندسين نتاعنا في افريقيا وين متواجدين، شنو الاختصاصات نتاعهم، شنو المشاريع اللي قاعدين يخدموا عليها.
8: المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي عياض بن أحمد يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بأنه تم توفير 1.3 مليون من وحدة ناموسية لحماية صابة التمور من التقلبات المناخية.
10: في إطار تدخلات المجمع المهني المشترك للتمور لموسم التمور 2026-2027 قام بتوفير 1,320,000 وحدة ناموسية لحماية صابة التمور من الأمطار ودودة التمر. تم توزيع حوالي 356,000 وحدة ناموسية مصدق عليها من طرف اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور. كما أيضا قام بتوفير 24 طن من مادة البلاستيك. كما وأيضا في إطار المكافحة عنكبوت الغبار قام المجمع بتوفير 64.5 طن. تم توزيع حوالي 6.5 طن مصدق عليها من طرف اللجنة الجهوية المتابعة تنفيذ الدخولات بصندوق النهوض جودة التمور.
8: في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان يقول خلال لقاء جمعه اليوم برئيس ماليزيا على هامش قمة لمجموعة بريكس في نيودلهي، يقول لسنا بحاجة إلى الشرطي للمنطقة وأنهم لا يرغبون في الحرب ولا في استمرارها، مؤكدا أن السلام يبقى أولويتهم.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتك.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. نص نهار و12 دقيقة، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. حلقة الأولى من موسم الخامس لأوستار، بنكون معكم أنا ومي معياري، رجعت لكم من جديد. شكرا لكل شخص كان موجود في غيابي، ريم نوردين نحييها برشا برشا، ريم نوردين اللي خدمة مزيانة برشا مش وحدها، كانت معها فرح مرواني. شكرا ليك فرح، يعطيك الصحة. تحياتي ليكم انتم اللي تسمعوا فيها وتفرجوا فيها على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فام وين ما كنتوا. شكرا ليكم على مساجاتكم، على رسائلكم، على تعليقكم، كل شيء يوصلني. ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا من أعماق قلبي، على خاطر فما برشا محبة وصلتني. إن شاء الله ربي يعطي كل حد فيكم اللي يتمنى، وربي يرزق كل مشتاق. سينو كالعادة أستر رجعت بالأخبار الفنية بالضيوف زيدا اللي باش يكونوا حاضرين معايا ومنوريني في الموسم هذا. كيف كيف بالأخبار الفنية ترجع لكم فرح بفقرتها القارة، وزيد أون بلوس باش تكون عندها فقرة أخرى جديدة، هوم سويت هوم، تشجع فيكم على القاعدة في الدار. فرح باش تعطيكم كل مرة تقترح عليكم فيلم ولا سيري تفرجوا فيها في الدار مع العائلة، مع زوجك أو زوجتك، أكيد كتقصروا بها الوقت وتكون مزيانة، وإن شاء الله يكون ذوق عادة يعجب الناس ويعجبني أنا، خاطر أنا باش نتبعها وباش نعطي فيها الثقة الكاملة. ضيوفي شكون باش يكون حاضر بحذينا؟ باش يكون حاضر بحذينا بعد شوية عمي رضوان. عمي رضوان باش نكتشفوا جديده، اخترنا أنه نبدأ معاه الموسم هذا على خاطر العودة المدرسة بيانتو، باش يرجعوا صغيراتنا للقرايه، باش نحكيوا عليه، نحكيوا معاه بلوتو على الطفل، على نفسيه الطفل، كيفاش باش يكون حاضر للعوده المدرسيه، وشنو محضر له زيدا، والجوله الصيفيه اللي كانت في الصيف مع عمي رضوان. اكيد باش يكونوا معنا زيدا ضيوف اخرين. اما قبل هدايا حب نرحب بالفريق اللي معايا، فرح مرواني في الاعداد، فاروق في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. هذه أوستار من نص النهار للماضي ساعتين.
0: أوستار مع أميمة العياري.
1: البداية باش نحكيه على مسلسل قاعد يلقى فيه نجاح كبير، مش في مصر أكاها، وعلى المستوى العربي زيادة كيف كيف، وقاعدين نتابع فيه. ديما المسلسلات اللي تتعلق بجرائم تكون واقعية الحقيقة تلقى في ردود فعل كبيرة وتلقى المتابعة الكبيرة. نحكيه على مسلسل لعبة جهنم مع المخرج إسلام خيري. لعبة جهنم اللي مستوحاة من قضية طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا في مصر باسم قضية الدارك ويب. باش تعرفوا قديش مهم اليوم يتحكي في المواضيع هذه، وقديش خطورة التكنولوجيا نجم توصل إلى جريمة وتوصل بحكم الإعدام للمتهم الرئيسي اللي كان أداه محمد فراج. باش نحكي أكثر تفاصيل على المسلسل هذا معنا المخرج إسلام خيري.
0: ألو ألو ستار
1: إسلام خيري، أهلا وسهلا.
2: اهلا بيكي، اهلا استاذة هميمة، واهلا بكل شعبكم في الجميل.
1: نورتنا، مرحبا بيك، تحياتنا ليك ولكل الشعب المصري من خلالك انت. مبروك نجاح مسلسل لعبة جهنم اللي قاعد كما قلت في البداية يلقى في نجاح على المستوى العربي مش المحلي فقط.
2: الله يبارك فيكي، والله ده شيء يعني اسعدني جدا جدا جدا ان الشيء الواحد بيعمله يقدر يوصل لأكبر كم من المشاهدين والمتفاعلين، فده طبعا بشيء بيسعدني.
1: كنت تتوقع أنه باش يلقى النجاح والتفاعل الكبير وردود الفعل باش نحكيه عليهم من بعد من قبل الجمهور إسلام؟
2: والله كنت جوايا طبعا ده شيء، بس أنه أبقى متأكد لا طبعا، يعني ما كنتش متأكد. دايما الفنان بيصنع الحاجة وما بيبقاش واثق قوي في ان هي هتوصل بالشكل اللي هو عايزه ولا لا، وهتنجح قوي ولا لا. ده طبعا بيبقى توفيق من ربنا يعني قبل كل شيء.
1: فما اكيد فما عديد القضايا اللي موجودة سواء في مصر او في العالم العربي، لماذا اخترت بالذات القضية هذه؟ علاش اخترت انك القضية هذه تحولها الى عمل درامي اسلام؟
2: هي قضية شائكة جدا، صعبة جدا، بس حسيت انه لا، مطلوب الناس تشوف النوع ده من القصص دلوقتي، تعرف تتعامل مع اولادها ازاي. حسيت انه احنا محتاجين مش كل حد قاعد باصص في سكرين الموبايل او الكمبيوتر بنتركه وكأنه كده خلاص هو بيتثقف او هو بيذاكر او هو ما بقاش في لغة الحوار الحقيقية. طب القصة دي بتوريك انه لا احنا في حاجات كتير قوي لازم نخلي بالنا منها كأسرة، لازم نتواصل مع بعض زي زمان وبشكل صحي عشان نقدر نحس ببعض. ممكن سليم لو كان عنده التواصل الكافي مع أسرته ما كانش اتجه لكده، ممكن علاء لو كان عنده أسرة سوية مهما كانت فقيرة، لأنه الفقر مش مبرر، كم من فقراء في العالم كله ما بيرتكبوش النوع ده من الجرائم. فهو يمكن لو كان في بيئة صحية أسرية منضبطة ما كانش عمل كده. فأنا حسيت أنه لا، يلا نبص على القصة دي من قرب ونشوف قد إيه ممكن عدم التواصل ما بيننا يخلق مجرمين بشعين وظاهرهم بني أدمين عاديين زي اللي بنقابلهم في كل مكان.
1: مهم برشا الرسالة الحقيقة اللي وجهتوها من خلال العمل لدي، أنه كيف ما قلت حضرتك أنه مش أي حد أنه يشد تليفون أو سمارتفون راه يقعد يتسلى ليها. ونشوفه اليوم من خلال المسلسل لعبة جهنم أنه عمر رزيق اللي هو اللي أدى شخصية الشاب كيفاش اتحكم في عليه اللي أدى شخصيتها محمد فراج وخليه يطمعوا بالفلوس إلى درجة أنه وصل قتل وليد صغير، معناه وصل أنه قام بجريمة بشعة. من خلال المسلسل هذا شفت عدد من الردود الفعل، أبرزها يمكن كيفاش محمد فراج أدى شخصية شيخ، هذا خلى برشا ردود فعل كأنه فما تشويه للشيوخ اللي موجودين في مصر تحديدا.
2: لا، هو كلمة شيخ دي علشان يبقى شيخ هو لازم يبقى دارس
1: في الأزهر
2: الشريف ومعاه شيء معتمد عشان ياخد يبقى شيخ حقيقي، ولكن بيصطلح في شعوبنا الطيبة انه يعني حد ظاهريا عنده من مظاهر التدين القليل، فكأنه تكريم بأنه يا شيخ فلان، لكن هو مش شيخ. يعني هو هنا احنا في اول مشهد، في اول حلقة، في اول ثلاث دقايق احنا جايبين ان هو بينتحل لصفة الشيخ. واول ما دخل الشيخ الحقيقي هو الاثنين مرتابين من بعض، يعني مش مستريح. ثم بعدها بلحظات كان بيسرق صندوق الزكاة في المسجد، فهو نموذج فاسد. الشيخ الحقيقي مش مستريح لطريقته، ثم بيطلب منه فين أوراقك اللي انت قلت ان هي موجودة، ثم بيكتشف كذبه وبيطرده وما بيرضاش يفضحه. هل بقى في القصة الحقيقية ما فيهاش ده؟ ممكن ما بقاش بنفس التصور الدرامي اللي عملها الأستاذة نجلاء القديمي، ولكن الأكيد والثابت أنه أنا معايا الاعترافات القاتل اللي هو طارق، وهي نشرت في كل مكان، هو مش وسائط سرية يعني متاحة، أنه كان بيأذن في المسجد وقعد مقيم في المسجد فترة، وكان بيؤذن للصلاة وكان بيتكلم مع الشباب الصغير بالدين. ده في يعني ثابت في كل الجرائد والمواقع اللي نشرت عن الجريمة، فهي لا مش بعيد تماما عن اللي حصل في الواقع. زائد التوضيح المهم هو ان احنا لازم نفرق بين من هو اللي يطلق عليه لقب رجل دين او شيخ صالح للفتوى وللتعامل مع قضايا الدين، لكن في العادي مش حاجة اسمها انه كل واحد بيصلي او
1: يعني انسان سوي
2: بني ادم وربه، مش بالظواهر. فاحنا كشفين من الاول ان هو شخص مدعي التدين، هو مش صادق في تدينه ده، يعني هو عامل ده بشكل قدام الناس اللي بتجدي تعاطفهم واحترامهم. فأنا بالنسبة لي يعني ردود الفعل كلها بتخليني حاسس انه الموضوع وصل اكتر، والجدل ده حاسس انه كان يعني صحي أكثر من أنه هو سلبي.
1: قلت في تصريح سابق ليك أنه القصة الحقيقية كانت أقسى من اللي شفناه، كيفاش قررت شنو هو اللي يظهر وشنو اللي ما يظهرش، وين تكون الحدود الأخلاقية وقت المخرج يتعامل مع قصة حقيقية صارت في الواقع إسلام؟
2: هو زي ما حضرتك قلتي كده، أنا فعلا قلت ده لأنه هو الجريمة الحقيقية في تفاصيل كتير جدا جدا جدا احنا يعني ما اخترناش ان احنا نخوض فيها او نظهرها، لانه الغرض الاساسي كان ان تشوفي الموضوع ككل وانه الرساله بتاعته توصل. بس في نفس الوقت كان لازم يبقى في قدر من القتامه ومن المشاهد تسيب اثر جوه نفسيه المشاهد ويشعر ببشاعه الفعل عشان نوصل. فانا حاولت واتمنى ان انا اكون اتوفقت انه اعمل التوازن ده، انه مش هتلاقي فيه مشهد ذبح في الحلقات. أي. ولا يعني قيل على انا مشهد القط، مفيش مشهد فيه القط بتذبح، هي كلها تفاصيل صغيره وعقل المشاهد هو اللي بيكمل
1: يتخيل. اي صحيح صحيح، ويمكن أنا من أكثر المشاهد اللي كنت بالنسبة لي خفت أنه نشوفها، مثلا مشهد القطة ومشهد الوليد الصغير زادة كيف، وانتي عرفت كيفاش تتعامل مع المشاهد هذه اللي كانت تنجم تكون صادمة. حب نرجع بيك البطل للعمل محمد فراج، عطيني كواليس كيفاش أول لقاء بيناتكم وانتم تحكيوا على الشخصية والتغيير الشكلي زادة اللي شفناه لمحمد فراج اللي نحييه برشا، يعني نتصور اللي هو اليوم أصبح من أبرز نجوم الدراما والسينما في العالم العربي.
2: هو طبعا احب احيي الاستاذ محمد فراج من عندكم هنا، وممثل جميل وموهوب، ده شيء بيسعد اي مخرج انه يشتغل مع الفنان الموهوب، فطبعا بحييه. ورجوعا لكلامنا عن الشخصيه، احنا لما اتكلمنا انا والستايلست الاستاذ دوني عبد المعبود فكرنا ان احنا نقرب اول حاجة نبعد الناس عن شكل فراجة المعتاد. ده كان رقم واحد. ثم رقم اتنين، طب ازاي نقدر نقربه من شكل المجرم الحقيقي بنسبة كبيرة. فلما اتكلمت مع فراج هو كان على اتم استعداد انه يعمل اي شيء علشان يطلع الشخصية حقيقية ويطلع الدور مختلف. فعدنا جربنا تستات على اللوك أكتر من مرة، يعني هي مش مرة، هي مرة واثنين وثلاثة. كل مرة كنت بطلب تعديلات بتتعامل لحد ما وصلنا للشكل النهائي، وده قربه كتير من الشخصية. هو نفسه يعني كان حاسس إنه مش هو محمد فراج،
1: وخسر ظهر لي حتى في الوزن حكا ولا
2: هو كان يعني انا مش عارف ده جزء من التوفيق، بس هو فعلا مش قادر اقول ان هو خس مخصوص للمسلسل عشان ما بقاش بدعي شيء، لان هو كان بيصور حاجه تانية، بس يمكن الاجهاد ده او النحافه دي خدمت
1: ساهمت في نجاح
2: اكتر والشخصيه اكتر.
1: به منذر مهران اللي هو الطفل الصغير اللي كان من أبطال العمل والمجني عليه، كان من اكتشافات خلينا نقول مسلسل لعبة جهنم، كيفاش تعاملتوا مع طفل داخل مشاهد نفسية صعيبة؟ مش سهل هو ممثل يكون بالغ وناضج يقول لك أنا كي نكون موجود في عمل في جريمة أو فيه معناها تأثر على نفسية الممثل وتكون في عندها تبعات من بعد، فما بالك طفل صغير مازال مش ناضج، كيفاش تعاملتوا معاه سلام؟
2: والله هو منذر اشتغل معايا في أكتر من عمل قبل كده، وأنا بشوف مؤمن جدا بموهبته وحبه على المستوى الفني والمستوى الشخصي. هو ولد جميل وموهوب جدا، وأنا بحاول يمكن سر علاقتي بمنذر أنه أنا بتعامل معاه إن إحنا بنعمل كأن إحنا بنعمل لعبة. هو كل الأطفال بيلعبوا، أغلب الأطفال في العالم بيعملوا مواقف تمثيلية، هو بيعمل دكتور، هو بيعمل الطفل التاني بيعمل ضابط
1: مدرس ولا صحيح.
2: فهو انا بحاول ان انا طول الوقت افهمه ان احنا ده لعبه, احنا بنتبسط, احنا ودي على فكره عندي قناعه انا شخصيه ليا وانا كبير انه انا بعمل الحاجه اللي احنا كنا بنلعبها واحنا اطفال صغيرين. فبحاول طول الوقت افهمه انه ده تمثيل, انه ده مش حقيقه, انه ده لعبه. اتقاننا للعبه دي هي متعه المشاهده بدون ما نخش في الاجزاء النفسيه والدارك فافضل يعني اخرجه من المود ده حتى واحنا بنعمل الشوت.
1: يعني كنت في احاطه نفسيه
2: في لحظه التركيز. انا مش عايزه يعيش المشاعر دي بالشكل الكامل. فطبعا انا بحاول لانه انا ببقى مشفق على نفسيته زي ما انت بتقولي. وانا يعني ان شاء الله يعني بتنبئ له بمستقبل جميل, وهو شاب يعني او طفل موهوب جدا جدا جدا بشتغل معاه دايما
1: ان شاء الله. اكيد ما شاهدش العمل, يعني تم منعه من مشاهده العمل هكا ولا نتصورش انه
2: ممكن نقول بسؤال تاني.
1: اكيد قلت لك ما شاهدش العمل, يعني تم منعه من مشاهده العمل.
2: يعني اتمنى ان يكون ده حصل, يعني
1: نتصور انه
2: معايا يعني
1: بوه وامه منعه
2: ده حصل. انا كنت دايما حريص معاه انه لا احنا بنعمل شوط بشوط, مش لازم اقول له احنا بنعمل ايه بالظبط, او ممكن اديله الاحساس بوصف تاني. بحاول قدر المستطاع يعني.
1: نكمل معك سؤال أخير إسلام خيري, علاش اخترت أنه يكون تكون القصة من خلال عمل درامي مش عمل سينمائي, ثلاث حلقاتك هو, علاش ما كانش عمل سينمائي؟
2: لا أنا ما كانش لي كل دي, لأنه هو في النهاية أستاذ مجدي الهواري هو منتج المشروع وهو اللي أخذ الحلقات بتاعت الأستاذ سنح سند بالقصة الكاملة واتفق ان هم يحولوها لمسلسل درامي,
1: وفي مجموعه قصص
2: القصه ثلاث حلقات. فانا عرضت عليا القصه فوافقت عليها يعني بعد شويه يعني تفاصيل وحس ان هو لا شكل كويس يعني ممكن يبقى مكثف اكتر لو في فيلم طبعا, بس يعني هو جالي بالصورة دي وحاولت تقينه قدر المستطاع في الصورة دي.
1: باه ما عادش عندي برشا وقت, ولكن عندي فضول اني نعرف انه عائلة المجني علي تواصلوا معاكم وإلا ليه الحقيقية يعني.
2: لا انا ما عنديش معلومة الحقيقة.
1: ما تمش التواصل
2: عن ده لانه هو نجلاء الحديني ده اكيد اللي هي الكاتبة, وانا كنت قصد انه انا اعملها قصة مختلفة يعني فيها اختلاف انا ممكن يبقى مستوحى, ولكن هو مش ترجمة حرفية للقصة الحقيقية. لكن التواصل هل تم مع الشركة بشكل او باخر؟ لا ما اعرف.
1: شكرا لك اسلام خيري, بالتوفيق لك, مبروك مرة اخرى مسلسل لعبة جهنم اللي قاعد يلقى في متابعة كبيرة سواء في مصر او في العالم العربي وحتى في تونس قاعد تحكي عليه بصفة كبيرة برشا برشا. شكرا مرة اخرى ونتمنى لك التوفيق, وان شاء الله في عودة اخرى نحكي على اعمال جديدة.
2: شكرا جزيلا, انا اتشرفت بالمداخلة معاكي وان شاء الله تتكرر تاني.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سليم خيري مخرج مسلسل لعبة جهنم. نسمعوا موزيكا, نعملوا ترتيحة صغيرة وراجعين بعد شوي باش يكون مع ضيفنا الاول رضوان الهذيلي ولا عمي رضوان. خليكم معنا
0: أستار مع أميمة العياري.

0: اليوم.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام. حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتبعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.

0: على 93.5. تسمو أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: نص النهار وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام ولا يتفرج فينا على دوتخشن يوتيوب ديوان فام. شكرا لكم على تعليقكم على اليوتيوب. ليلى يعطيك الصحة، مرحبا بكم، ربي يبارك فيك. مرحبا معز، كيف كيف سلوى سوار أسامة، شكرا شكرا. مهي زيدا، سلام عليكم برشا برشا برشا متواصلين. وضيفي الأول بديت به الموسم هذا، وأنا متأكدة أنه بش يكون موسم مبروك عليه، في عنده الموجات الإيجابية. والحقيقة رحب بي ترحاب الكبير برشا برشا، أعطاني برشا محبة، شكرا لي وشكرا على قبول الدعوة. عمي رضوان أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا وميمة، وانكور اون فوا إن شاء الله مبروك.
1: ربي فضلك
2: من القلب،
1: ربي خليك والله. ربي خليك عايشك، مرسي بوكو، شكرا ليك اللي قبلت الدعوة، مرسي أنك جيتنا بالموجات الإيجابية.
2: الحمد
1: وماتشي ماتشي هنا وياك
2: الحمد
1: بينك.
2: لله
1: لا في اون غوز، لا في اون غوز،
2: اوكي لابس اون غوز أنا والبونت
1: بونتيغوز. برغم اللي الأجواء شتوية، دونك ردوا بالكم على رواحكم في الكياسات، أمطار فما، دونك سيسوا رواحكم. شنو أحوالك عمي رضوان؟
2: الحمد لله، يعني أنا عملت صيفية باهية، خضت تجربة أخرى في الصيف هذا، كانت عندي تجربة مع عاطف بن حسين دونك في صفاقس في الاسباس متاع عاطف. عملنا كلوب دي تي بيداغوجيك دونك وليت نمشي لصفاقس نحضر في الكلوب ونرجع دونك كانت تجربة باهية. المهرجانات زادة الحمد لله، يعني خدمت بالقدا بالقدا. الجديد الجديد هو حصة جديدة.
1: لحظة بشوي تو نحكيو عليه. مزروب عمي رضوان، خلينا نحكيو على عروضك ساعة زو اللي كانت من عندها برشا عروض في مناطق، برشا مناطق في تونس. جولة صيفية كانت بالنسبة ليك ناجحة متوسطة ولا كانت نجم تكون خير؟ كيفاش تقيمها عمي رضوان؟
2: لا باهية باهية التجربة، على خاطر معناها طورنا فيها بالقدا بالقدا. هي بدأت فكرة صغيرة وكبرت معناها كل يوم كل يوم، كيما البولدوناج معناها في بولدوناج دونك. بدأت الفكرة معناها فكرة بسيطة بالكل بالكل، بدأت بأفيش، من الأفيش بدأت بفقرة في العرض، من الفقرة في العرض استولت على العرض الكل، ولا معناها عرض كامل وعملنا به دورة في المهرجانات.
1: والإقبال متاع الأطفال كيفاش كان؟ أحكي لي التفاعل مع الأطفال، اللي الطفل متاع اليوم هوش الطفل متاع الماضي، دونك نتصور اللي فما أبديت يصير وميزاجوغ يصير معاك كل مرة يكون عندك عرض جديد مع صغيراتنا.
2: أي هو ديما معناها التفاعل موجود والحمد لله، على خطر وقت يجيوا الصغار العروض عمي رضوان يجيوا بكثافة دونك معناها الوجود متاع برشا صغار هذاك يخلي العدوى تتعدى لبقية الصغار الكل. يعني إذا كان يتفاعلوا معاك الأولياء، الأولياء يعديوا لصغارهم والصغار يعديوا لبعضهم، وتولي معناها تفاعل متاع جمهور كامل ومتاع صالة كاملة كيما الضحك معناها توقف لواحد معناها معدي الضحك. كيف كيف زادة معناها الفي بسيكولوجيك هذا متاع معناها صغير يشيخ ويعمل جو مع عمي رضوان، أم وبوه يضحكوا مع عمي رضوان دونك يعديوا لك الضحكة ذيك، هو يضحك ويعدي للصغار الأخرين الضحكة ذيك دونك يعطيه في باهي في العروض متاع عمي رضوان. الحمد لله
1: الحمد لله. جيلي أنا وجيل حتى اللي أكبر مني حتى اللي أصغر مني بشوية نعرفوا عمي رضوان من خلال التلفزة، من خلال برامج الأطفال صغير صغرون مثلا، دوك من غادي عرفنا عمي رضوان. الجيل الجديد الصغار اللي هما يتفرجوش في التلفزة جنرال ما ديما كونكتي على اللي تابلت السمارت فون، كيفاش يعرفوا عمي رضوان؟ أوليائهم يأثروا عليهم يقولوا كيفاش ما تعرفش عمي رضوان؟ عمي رضوان كبرت معناك تعرفوها كيكا كيف؟
2: أي هو معناه فما جانب كبير من الحكاية هذه، على خاطر أنا عندي برشا ما خدمتش في التلفزة، إن شاء الله بقدرة ربي تو باش نرجع بحصة جديدة. دونك الأولياء هما اللي عندهم أك نوستالجي، عندهم أك الحنين هذاك، دونك تلقى يا أما المامان جات لعمي رضوان ولا بابا جاء لعمي رضوان، وإلا أموات تفرجوا في عمي رضوان دونك يعني فما الحكايه هذيك اللي الولي هو اللي يجيب ولده ويوريه عمي رضوان على اليوتيوب، والصغير معناه وقت اللي يشوف عمي رضوان على اليوتيوب ديجا معناه يتشوق باش يجي، وقت اللي يجي معناه يلقى جو ويلقى ضحك ويلقى شيخات وغناء وكادوات ودنيا وفرجه. دونك من غادي تتربط العلاقه.
1: الجيل اللي كبر مع عمي رضوان نساهم انه يعملوا بروموسيون تاع عروض عمي رضوان،
2: هذاك الكابيتال اللي انا بنيته عندي قداش نجني في الثمار نتاعو توا.
1: شنو يقولوا لك عمي رضوان كي يعرضوك صغار توا كبروا ولاو اولياء عنده اباء وامهات وعندهم صغيراتهم، شنو يقولوا لك من الحاجات اللي يمكن تقعد عالقه في بالك؟
2: ديما وقت اللي يعرضوني سوفون يعرضوني معناها باش يقول لي راهو انا جيت عندك والا راني جيت فرجت فيك والا راك جيتنا للمدرسه وقت اللي احنا كنا نقراو الا معناها ساعات
1: عنده ذكريات
2: اي ساعات نلقاهم بصغارهم معناها يقول لي هاوكا راني جيتك انا وتوا هاني جبت ولدي ولا جيتك انا وتوا هاني جبت بنتي.
1: شنو تحس من الداخل؟
2: نحس بفرحه كبيره انا معناها نعمل عليها جو برشا الحكايه على خاطر نقول الحمد لله اللي حتى لتوا مازلنا رابطين الخيوط مع العباد ومازلت فما اكل العلاقه الباهيه هذيك مع الصغار اللي هما بعد ولاو دي بابا ولا دي ماما ولاو عندهم زاد هما بدورهم صغار، ونفرح برشا وقت اللي يجيني بو ولا ام وبعد يجيني ولده.
1: تحس فما تواصل مع الاجيال.
2: نحس اللي معناها انا الشيء اللي عملته مع البو دونك كان باهي هذاك علاش
1: عطاء اكله.
2: اي عطاء اكله اكزاكتومون. معناها كان بوه وقت اللي كان هو صغير وجاء لعمي رضوان ما لقاش جو ما يجيبش ولد.
1: سي فغي.
2: دونك معناها نحس انا بك النجاح هذاك اللي عملته انا 15 سنه ولا 20 سنه ولا 30 سنه التالي دونك سافا معناها ليفالواسيون تاعو مريقله. اذا كان نقيمه معناها نقيمه بنجاح نقول

0: هذيك وإحنا نقول الزمن الجميل والثمانينات وليزاني هذوكم على خطر معناه في الوقت هذيك كانت ثم معناه علاقة روحية كبيرة ما بين الطفل وأبوه ما بين الطفل وعائلته بصفة عامة معناه ماماته وخالته وعزيزه وجاره عم فلان الخضار عم حسين النجار عم كذا عم كذا دونك كانت ثم علاقة روحية ما بيناتهم وكانت ثم معناها محبة حتى ولو ما يعبرش عليها صغير ما بش يقولها لكن كانت ثم محبة للعباد هذوما اللي نشوفوهم احنا كل يوم الجيران والعباد اللي نتفاعلوا معهم
1: واللي يربيه الصغار
0: اللي هو توا اتقص يعني توا لو كان جي تقيم انت الصغير متاع توا تلقاه موظف صغير
1: شنو معناه
0: موظف يعني يقوم الصباح الستة مع ابوه مش يمشي يخدم يقوم الستة ابوه يمشي يخدم هو يمشي للمدرسة يباس لا جورني لبرا كأنه موظف يخدم في بوسطة يخدم في قباضة يخدم في كذا دونك اكزاكتومون معناه موظف موظف بأتم معنى الكلمة معناه الصغير على خاطر زاد وقت يروح إنا با لو طون باش يقعد في الحومة مع أصحابه ويحكي ويلعب ويقعد على ياجورة تحت حيط ويلعبوا التصاور ويلعبوا بيس ويلعبوا الحاجات هذيك حتى يا سيدي ما يلعبش بيس حتى باش يقعد مع أصحابه يكونكتي ويلعب بالتليفون لا إنا با لو طون معناه يقوم الستة متاع الصباح مع أبوه مع أمه اللي هما موظفين ياخو دور زاد هو الموظف معناه يريق الأمور تك تك تك يغسل سنيه يشرب قهوته ونسو بريبار العباد الكل أب ونعبته في كهرباء واحدة الناس الكل هذا حطيناه في الروضة هذا حطيناه في المكتب المرأة حطيناها في الليسي تقري ولا كذا والبو يمشي يخدم العشية معناه يروحوا الناس كل مع بعضهم موظفين يروح معناه إذا كان عنده حاجات يريقلها يغسل حالته تندر كيما أم وبوه بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط
1: كي تحكيها هكا ولا تأسفني الصورة معناه نشوفها كي نحسها معناه نقول مسكين الصغير متاع اليوم احنا باللي لعبنا وخرجنا وكنت نمشي وحدي أنا ما في الأقرى في الليكول يمشي وحدي توا تخلي صغيرك يمشي وحده
0: اكزاكتومون معناه علاش قلت لك توا الصغير معناه فريمون يعيش عيشة الموظف وهو صغير وهو ما يعيشش طفولته يعيش موظف وهو صغير وهو مازال معناه حتى في الروضة حتى في الروضة معناه نقيمه أنا الستة باش نحذره باش نلبسه باش كذا باش يمشي للروضة باش يلباس لا جورني في الروضة كم أنا جو باس لا جورني في الخدمة متاعي هو يلباس لا جورني في الروضة وإلا في المدرسة والعشية معناه نتلموا الناس كل ونروحوا الناس كل إيربلات كل يوم ريتم يومي
1: لدرجة أنه أنت تحكي ده وقلت موظف فما زيدة ترم آخر اللي هو يقولوا صغار متاع اليوم ما عادش عندهم البراءة ما هوش بريء معناه يقول لك كبر قبل وقت وتلقى طفلة صغيرة ولا وليد صغير يحكي معاك بلغة عبد كبير إنسان كبير راجل كبير ولا مرأة كبيرة
0: أي هذاك علاش على خاطر السورس متاع المعارف ولا السورس اللي يعطيوه المعلومة كثرت على خاطر قبل كان ياخد طفل المعلومة من أم وبوه ومن أخواته إذا كان عنده أخوات وإلا من العائلة الكبيرة توا ولا ياخو من أمه وبوه من أخواته من العائلة الكبيرة ومن الفيسبوك ومن الانستغرام ومن التيك توك ومن هالحكاية متاع التليفون معناه قضات على الدنيا كلها قضات على العالم الكل قضات عليه معناه دون لو سونس نيجاتيف قضات عليه علاش على خاطر معناه احنا عن استعمال مفرط للتليفون عن استعمال مفرط للأشياء دونك ما نعرفوش ندوزيو ما نعرفوش نعملو دوزة دونك كيما المريض اللي حاكمين عليه حربوشة في النهار ياخذ في 24 حربوشة في النهار دونك سي اكزاكتومون سا هذاك علاش الصغير معناه يعطيك كلمة تقول انت منين تعلمها ما يتعلمها من التليفون
1: ولو يحكيو حتى بالخليجي
0: خاطر
1: يبداو يلعبوا لي جو فيديو يبداو يلعبوا مع خليجيين يقول لك فراولة وشلونك ودرشنو وهو خاطر كان يلعب مع واحد من عرش من انا بلاد من كويت من البحرين تعلم لغة اخرى جديدة
0: اكزاكتومون احنا كنا حتى وقت لينا قراو معناه نروحوا في نصف النهار نعملوا ربيع ساعة نصيف ساعة حسب ما يسمح به الوقت باش نرجع معناه نقرأ دونك أنا وصحابي دونك نتقاسموا نفس الجو نفس الشيخة نفس النشاط نفس اللغة نفس اللهجة وبعد نرجع العشية معناها لازم نعملك السويعة، سويعة ونص، سويعتين ساعات،

0: اللي الواحد معناه تخرج امه وتفركس عليتي وينك هيا روح
1: ولا كسرت العشية
0: اي ولا ولا تقول تعيط لفلان تقول له بربي اذا كان لقيته في الطريق قول له راي امك تستنى فيك ولا ما عادش الجو هذاك
1: هذا بالحق ما عادش اليوم لو ام او اب ضعف وخلى ولده عمره 4 سنين 5 سنين يشد التليفون تلوم عليه ولا تعذره تقول ما حقوش وما كروش وإلا تعذره أنه هو اليوم تلقاها للأم الصباح لليل تخدمه وتضعف حاجة أقوى منها اليوم بحكم العصر متاع اليوم تلقاه لازم يشد التليفون صغير
0: ما فماش حاجة أقوى منها كيما بالضبط معناها أنت لو كان في عوض التليفون قلت لي يا أخي تخلي ولدها يتكلم كلام خايب وندرشني تضعف مثالش خل تخليه غني يقول كلام خايب على خاطر نهار كامل هو معناها يحكي مع المربية متاعه ولا مع المدرسة ولا مع المنشطة ولا مع ستي متاعه في الروضة مثالش خليه يتفرد خليه يقول كلام خايب مثالش سي اكزاكتومون سا
1: لا
0: كيف كيف معناها شوف انا ديما نعطي اكزامبل نقول شو اسمه كريستيانو رونالدو انا راني ظلمه في الكره ما من من ما نعرفش الكره
1: ما تعملش عليا حتى طرف
0: اكزاكتومون مي انا نقول كريستيانو رونالدو هذايا معناه من اشهر اللاعبين متاع الكره ومن اغنى الاغنياء العالم معناه قادر السيد هذايا باش يعطي لولده ويصنع لولده بورتابل بالديامونت مي ولده عمره 14 سنه حتى لتوا ما عندوش بورتابل معناه شوف الـ الـ الـ
1: هو مارك زوكربيرغ اللي عمل الفيسبوك عايش في عالم موازي بعيد عن التكنولوجيا
0: فلا
1: انسان بسيط
0: يعني شوف الردع هو وسيلة من وسائل التربية الردع هو وسيلة من وسائل التربية احنا كنا ناكل الضرب واحنا صغار وكنا ناكلوا تريحة وكنا
1: أما توا ما عادش نضربه
0: إيه جستمان التربية
1: الحديثة يقول لك بالضرب
0: لا حتى التربية الحديثة فيها الردع
1: ممكن
0: إيه ممكن لا ممكن ياسر معناها الضرب المفرط لا لكن حتى التربية الحديثة فيها الردع وشوف إذا كان تاخذ البلدان المتقدمة البلدان النظيفة البلدان اللي ما تلقاش فيها عرف وقيد في القاعة راي ماشية بالردع إذا كانت لو عرف وقيد يعطيك مليون خطية دونك تخاف من المليون خطية دونك الردع اذا كان ما تحطش سانتور يعطيوك زوز ملاين خطيه دونك تولي تحط السانتور بطبيعتك
1: اي ما فما سامحني يا عمي رضوي
0: 10 ملاين خطيه في الضوء تولي ما عادش تحرق
1: فما اساليب اخرى يعني اليوم النجم نتعاملوا بها مع صغير في التربيه من غير ما مثلا نعرضوه للضرب ولا للعنف على خاطر حتى الراي الاخر يقول لك كي باش تعمل له هكا على يديه شنو باش يضر ولا ضربه شحطه صغيره اما هو يقول لك ليه نفسيا الخبراء والاخصائيين يقول لك شكون قالك لي ما عندوش تاثير نفسي لك على الطفل الصغير
0: اجي نقول لك الردع انا ما نقولش الضرب الردع
1: عقاب
0: لا بد منه ما له لا بد يعني طفل مثلا انت وليد صغير محمله هز يديه وضربك بكف اي شنو معناها تقول له لا عايش ولدي لا يزمك تخزر له في عينيه خزرة حادة في عينيه وتهبط له إيديه وتهبطه من حجرك
1: تتغشش عليه
0: ماله معناه يلزمه يفهم هو في السيجون ده هذيك في الوقت هذاك اللي راو اللي عمله هذاك ما هوش صحيح دونك ما غير أنا ما هو ضربني بكف أنا نرجع له كف لا أنا ضربني بكف أب نخزر له في عينيه نخزر له معناه خزرة حادة في عينين نخزر له معناها بتاع فيها برشا كلام فيها برشا غش فيها برشا حديث لكن بالعينين ونهبط له يديه ونهبطه من الحملة متاعي ونبعد عليه ولا نخليه ونمشي
1: ربي يكون في عون الأولياء الحقيقة جيل مش سهل حتى تعرف مش كيما جيل قبل هو يقول لك طفل صغير باش يكبر وتربى لازم قرية كاملة تربيه وتقوم به اليوم تلقى الأم والأب بوحدهم مش كيما كنت تحكي أنت تلقى الجار والجارة وعمي فلان وعمي عمتي فلتانة كلهم يساهموا في تربية صغير اليوم لا مش موجود هذا
0: مش موجود
1: به قلت لي في العروض متاعك يجيوك جيل آخر جديد كيفاش تتعامل معهم بالوقت ما عندهمش صبر الجيل هذا بحكم الدراسات وكل شيء الأرقام تقول أنه الجيل هذا جيل السرعة يحب يتفرج لك في ريل متاع يون مينوت يحب يسكرولي هكا ما عندوش الصبر متاع يتفرج لك في حاجة دوم ساعة أو ساعتين كيفاش تتعامل معهم
0: بالضبط دونك شوف هو هذا يلزم يكون في الحاجات الكل اللي نعملها يعني في القراية في النشاط متاع العروض في الروضة في كذا في كذا على خاطر صغير ما عندوش صبر ما عندوش حتى القوة باش ينجم يركز معناها معاك مثلا ساعة في سبيكتاكل وإلا باش يركز معاك ساعة في نشاط في الروضة ما ينجمش، نصف ساعة ما ينجمش، 25 دقيقة ما ينجمش. دونك الحل شنية؟ الحل
1: شنية؟
0: الحل هو كونك تقسمك النشاط متاعك تروف تروف تروف تروف تروف
1: ريليت معني كريليت
0: صحيت. دونك انت معناها يلزمك تغير النشاط متاعك في الروضة ماكسيمام كل 10 دقائق. معناها كنا شيخين نصوروا ندرا شنية ندرا دامت 10 دقائق الحكاية يزيك هو تك نحي التصوير ذاك على جاي أي توا باش نحكيه حكاية في ندرشنية بدينا نحكيه فك الحكاية دامت 6-7 دقائق يزيك هو
1: عدى اللي بعده
0: إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
1: دونك
0: انسج على المنوال هذا في كل شيء، معناه في القراية في العروض في كذا في كذا في البرامج التلفزية إلى آخره. دونك احنا عنا الباسيونس باش نتفرجوا في فيلم يدوم ساعتين واحنا مركزين معك الساعتين هذوكم، عنا الباسيونس باش نجموا نتفرجوا في سيري يدوم 5 دراج ولا ولا ولا ساعه غير ربع ونركزوا معك السيري هذيك. الصغير لا، صغير ينا با لا باسيونس باش ينجم معناها يشوف نصف ساعه ولا يركز نصف ساعه ولا ساعه يتفرج في فيلم مهما كانت تقنيات الفيلم ومهما كانت الشيخه نتاع الفيلم. فهمني؟ دونك لو ميو هو تقسم اكل النشاط هذاك ولا تقسمك العرض متاعك تقسمه معناها فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات.
1: معقول فكي به هذا اللي كنت نحكي فيه في البداية انك تعمل ميزاج وابديت وتواكب صغار متاع توا تشوفهم كيفاش يتعاملوا نفسيا ولا كيفاش مدة التركيز متاعهم. في عروضك عمي رضوان يكون موجود مثلا الجانب التربوي، يعني نقصد هوني مثلا نحكي على التربية الجنسية اللي فما برشا يطالبوا انها تكون موجودة حتى في مدارسنا، وعلاش ليه المعلمين وقاعدين نشوفوا يعطيهم صحة معلمين قاعدين يعملوا في الشيء هذا، تحاول انك توصل المعلومة بطريقة خلينا نقول بسيطة وفيها الضحكة انك تفهم صغير مثلا شنو هما البلايص اللي ما يلزمش يتمسوا في بدنه.
0: ما نركزش انا على الحكاية هذية وجنيف
1: وقفة
0: علاش؟ على خاطر معناها الصغير يكون ما في بلوش بالحكاية كيما بالضبط انت معناها تجيل صغير وتعمل ومضة متاع المخدرات ما هو باش نعملوا تحسيس على المخدرات، ما انت حليت له باب اللي هو ما كانش في باله به جملة واحدة. معناها أنت جيت مثلا باش تعمل تحسيس على الدخان، باش نعمل لنا ومضة على الدخان، تو برشا وزارات معناها يقول لك آه والله عملوا ومضات وعملوا أيام ندرشنية إيش نية ربيتوا فك الأيام هذيك ولا ولا بعد ما عديت الومضة صيي معناها الطفل ما عادش يعمل الحكاية ذي ولا ما ما ما ما, ما هوش باش يعملها. ليه؟ معناها أنا نرى الحكاية هذي كل حاجة تجي في وقتها وكل حاجة تجي معناها بالبساطة متاع وقتها على حسب العمر متاع الطفل لذاك وعلى حسب كذا وعلى حسب كذا، ما غير ما أنا نلعب دور المنقذ ولا دور المربي ولا دور معناها الواعظ.
1: يعني نفهم منك ضد أنه نعمله مثلا تربية جنسية للأطفال انه توري هاك شفت انت الجرائم اللي قاعده تصير وشنو قاعدين يتعرضوا اطفال في بعض
0: تكون
1: مدارس ولا روضات.
0: شوف راي ديما المعلومه وقت اللي تكون معلومه اعتراضيه يعني لانفورماسيون اكسيدونتال معناها ما غير ما انت تقول اي راو باش نقولوا كذا، لا تعطي معلومه اكسيدونتال معلومه اعتراضيه هذيك راهي تقعد في ذهن الصغير.
1: تنجم تكون بغنيه مثلا فمغنية
0: 20,000 طريقة مليون طريقة
1: سلسة تكون
0: مليون طريقة مليون طريقة، لكن ما غير ما تقول آيس دي آي آي جا توارو بش نعملوا شوية وعظ وإرشاد آي توارو بش نوريكم بش نحكيو على التربية الجنسية. ما نقولش أنا رو بش نحكيو على التربية الجنسية
1: مش هكيك عمي رضوين
0: حتى ولو
1: ما هيش مسقطة بش تقول أنت جيت تقول له آي بش نعملك تربية جنسية
0: حتى ولو
1: في,
0: حتى
1: في,
0: ولو.
1: في حكاية في لعبة في غنية تكون معناها تتعدى بطريقة سلسة مش أنا نجي يقول آي تو بش نعلمكم شنو بش تعمل.
0: أنا جوني با بزوان في العروض متاعي باش نحل هالملفات هذية وباش ندخل ولا نقرب للزان هذية بتاتا على خاطر جون تروف با معناها لبزوان باش نعملها. دونك زايدة الحكاية أنا الطفل يجيني معناها باش يشيخ باش يضحك باش يلعب باش كذا باش كذا، إذا كان عندي حاجة أنا تربوية ولا عندي رسالة ولا عندي مساج نحب نعديه نعديه بطريقة كما قلت لك أنا اعتراضية، المعلومة الاعتراضية لانفورماسيون اكسيدنتال ما هيش الانفورماسيون المباشرة ما هيش المعلومة المباشرة
1: واضح بعد شوية نكملين معاك نحكيو على جديدك في التلفزة. حكينا نتفكر وما كان ما خانتنيش.
0: خليتني ياسر أنا في الحديث.
1: بالعكس
0: مانيش
1: نردك توا تحضر لي غنية. كل ما تجي تغني لي غنية. دونك نحب غنية من الزمن الجميل. أنا نحب الزمن الجميل ما نحبش الجديد نحب القديم. دونك تحضر لي غنية توا نرجعوا المود السامباتيك.
0: إيه خلينا مود سامباتيك نضحك ونلعب ونشيخ. والله احنا في بالنا باش نحتفلوا باش نعملوا جو والدنيا دخلتنا في السيريو كيفاش نعمله
1: عمي رضوين مازال مواصل معاكم نحكيو بعد شوية على جديد وعروض زو باش يكونوا موجودين في العروض الشتوية وإلا لذا كل بعد الأخبار
2: أستار مع أميمة العياري
3: خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
3: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجز الواحد ظهرا ديوان فام عسلمة وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يؤكد أنه تم تسوية وضعية منشط النوادي المتعاقدين بنظام الحصة بدور الشباب بانتدابهم بصفة أساتذة للشباب وأساتذة للتربية البدنية والوزير يشير في إجابة على سؤال كتابي لنائب البرلمان محمود العمري إلى أنه تم قبل التسوية التعاقد مع هذا الصنف من الأعوان للعمل بهذه المؤسسات في إطار تأمين حاجيات مختلف مؤسسات الشباب من الموارد البشرية المختصة في مجالي التأطير والتنشيط المساحات الغبية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و2000 تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000 إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية وفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري والمصدر ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ارتفاع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 موضحا أن حريق جبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف سجل أكبر مساحة محروقة حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار يليه حريق جبل برغو بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يعلن تقدم العمادة بمشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يتضمن حزمة من التسهيلات والامتيازات المالية والإدارية لفائدة المهندسين بالخارج لحثهم على العمل والاستثمار في تونس وعميد المهندسين يستعرض أبرز التحديات التي يواجهها المهندسون وأصحاب المؤسسات الناشئة وفي مقدمتها القيود المصرفية المتعلقة بحسابات العملة الصعبة وصعوبة توريد المعدات والبرمجيات داعيا إلى اتخاذ قرارات حكومية جريئة ترفع هذه العوائق بما يتيح للمهندسين الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة للبلاد
6: تونس راهي ما تخسرش في المهندس تخسر كي تتقطع العلاقة ما بين تونس والمهندس وهذه اللي خطرت اليوم كيفاش تحب مهندس تونسي يرجع لبلاده وهو ما عندوش ليزافونتاج اللي موجودة في البلدان اللي موجود في اليوم احنا كعبادة قدمنا مشروع قانون من مجلس النواب باش نعطيه معناها امتيازات للمهندس التونسي بالخارج ونأكد معناها كيف تعطيه الإمكانية هذه تشوف قداش تونسي يرجع لتونس يخدم في تونس ينفستيس في تونس واللي كان يصرفوا فيه برا واللي يصرفوا في تونس أول حاجة مثلا المسألة المصرفية معناها هي عائق كبير في كيف أنه إذا كان يفوت مدة معينة ويقدر متواجد في تونس يخسر في الامتيازات متاع السجون كيف تيزيكيبمان معناها اللي نجم يجيبه هاك تشوف انت اليوم عندنا ديجان ستارت اب تبرك لها قمه في الذكاء في الكومبيتونس نتاعها، ما نجموش نشيلوا حتى لوجيسيال، ما عندوش امكانيه باش نخلص 50 ولا 100 يورو باش نعمل بها ابونمون. ما كيفاش تحبوا اليوم انه يفتق مواهبه وانه يكبر في المشروع نتاعه؟
5: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الحوثيين المدعومين من إيران طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن، حيث سيطروا أمس على منطقة مضيق باب المندب بعد تقدمهم على حساب القوات الحكومية. انفجار في موقع لتخزين الأسلحة بوسط بلغاريا يتسبب اليوم في اندلاع حريق وفق وسائل أعلام محلية، موضحة أنه الحريق الثاني الذي يأتي على مخزن للذخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: facebook.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: رجعنا لكم من جديد مالي ساعة وثمانية دقائق. مرحبا بلي يسمعوا فينا أنتم ما تسمعوا في أستار. بعد شوية ضيفنا عمر جنجون باش يكون حاضر بحثين نحكيه على جولته الصيفية جديد وآخر إصداراته. أما قبل هذا مازال مواصل معي عمي رضوان. مرحبا مرة أخرى عمي رضوان.
4: يعايشكم.
3: باهي اللقاء مع جنجون في الكواليس.
4: والله يتحفون ياسر. أنا معناها نشوفوا عمري ما شفته مني لي ما نشوفه في التصاور نشوفه إلي تخي سمباتيك
3: معناها متربي برشا.
4: أي متربي برشا برشا
3: وقلت تحب حاجة مع بعضكم يعني مش نقفشي الأسرار والكواليس.
4: هو مجمع زاد لي وقت اللي كان في صغار تصوروا مع عمي رضيل
3: بالحق. جيك
4: حضر في السبكتاكل. أي
3: حضر السبكتاكل اليوم ولا فنان يعني
4: هي كهو كهو.
3: وعليش ليه تعملوا حاجة مع بعضكم تعملوا غنية للصغار؟
4: وي أي أنا معناها عملت محاولات لكن فشلت فيهم. حبيت غنية عزيزة نعملها راب.
3: عزيزة راب.
4: أي عزيزة عزيز حبيت نعملها راب شوية معناها ندخل فيها شوية راب. عملت بعض محاولات داير عندي معناها حتى تسجيلات على التليفون مي جو ني با ريوسي. ما
3: نجحتش الفكرة.
4: اي ما اقتنعتش.
3: ما عجبتكش.
4: اي الشيء اللي عملته انا ما اقنعنيش. بوتيتر اذا كان يعملوه اصحاب المهنة معناها ممكن اذا كان يعملوا هو مثلا ولا يعملوا بلطي ولا يعملوا يعني الناس اللي تعمل راب.
3: تخيل في بلطي غني عزيز.
4: اي بوركوا با وي علاش لا معناها
3: هو طب الاي اي تنجم تعمل مثلا.
4: اي ما هوش مقنع الاي اي على خاطر الاي اي هو آلة ما فيش إحساس. ما يحسش ما يبكيش ما يضحكش ما يتغشش ما يعليش صوته ما يوطيش صوته إلى آخره. بتاتخ معناها إذا كان فما أولاد يسمعوا فيها معناها اللي هما يعملوا الراب ويغنيوا الراب وي أنا معناها جو سوي ان تران دو ديسيي دو شيرشي كيفاش ممكن نعمل غناية عزيزة نعملها راب وممكن مع جنجون.
3: علاش
4: بوركوا با على خاطر معناها توا حتى هكا الدقيقتين اللي تقابلنا فيهم سمباتيك على
3: بعد الكورون بيني
4: اي سمباتيك برشا.
3: بعد شوية جنجون باش يكون حاضر بحضر. مادام نحكيو على الغناية قلت لك حضر لي غناية من الزمن الجميل. شنو الغناية اللي حضرتها لي؟
4: حضرت لك أنشودة أنا عملها
3: قبل. أنشودة نحبك أنت تغني لي. أنت كل ما تجي تغني لي دب الفار ميمونة مر لي فات تغنيت لي تاو شنو باش تغني لي؟ عندي دبيب يا محلاها.
4: لا مش عندي دبيب يا محلاها
3: مثلا. ديكي ديكي أنت صديقي.
4: لا تحب نغنيه معناها حاجة متاع صغارك
3: هكا.
4: إذا كان حاجة متاع صغار نغني لك مثلا وطني وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمني فله روحي
3: ما كش تغني تعم في محفوظات
4: ليعش حرا طول الزمن. نقولها لك من له وطني وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمن وطني وطني فيه سكني وطني عندي غالي الثمن فله روحي وله

0: طول الزمن.
1: شكرا عمي رضوان، يعطيك الصحه. حبيت تغني لي انا الفتى النظيف وذوما الحاجات اللي عندي الاغنيه المعروفه مال اللي نعرفوهم، مثلا انا الفتى النظيف تعرفها ولا حافظها؟
0: هي ما هيش غنية انا الفتى النظيف، وهي انشود. انا الفتى النظيف مهذب لطيف،
1: انا الفتى النظيف مهذب لطيف.
0: اي قول هكاك نقولها في هكاك نقولها في المدرسه، ما هي ما فيهاش لحن، فهمتني؟
1: يا حسره.
0: اللي ملحنه وهي كانت انشودها هو برشا محفوظات تلحنوا، كما مثلا احنا عملنا هذا كبش عمي رضوان با با، هذا كبش عمي رضوان با با، هذا كبش عمي رضوان با با، هذا كبش عمي رضوان. أهلا بكبش العيد ونطحه الشديد، غدا يكون لقمة للابس الجديد. هذه كانت محفوظة.
1: أهلا بكبش العيد. موجودين في اليوتيوب ولا لا؟ خليني قبل.
0: أنا خرجت سيدي فيه 12 غنية هكا متاع صغار، وفما محفوظات عاملين، وعاملين حتى سقف بيتي حديد، عاملين اسعدي تونس باليوم المجيد، إنها ذكرى الجلا عيد سعيد، عاملين أهلا بكبش العيد.
1: يعني مش في اليوتيوب حتى توا مثلا فما برشا أغاني متاع صغيرات تلقاهم، يعني فما ديشين يوتيوب مخصص للأطفال، حتى الأم كي تحب هكا تحط صغيرة أغنية تدخل عليه.
0: إن شاء الله معناها بعد هالحصة هذه اللي باش نعملها جديدة، على خاطر في كل حصة نعمل أنشودة.
1: كيما أنثى السنجي بتعرفها؟
0: أي
1: حفظها أنثى السنجاب باللي يغني لي.
0: في منزلي أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزلي أنثى السنجاب دق دق الباب، طق طق طق من بالباب؟ أنا تيتا يا أولاد، ومعي كعكة عيد ميلاد، افتحوا يا أحلى أحفاد، صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما في الخارج لن ندخل أبدا أغراب.
1: وحليه برافو عمي رضوان، يعطيك الصحة. عمي رضوان العودة توا للتلفزة، حكينا نتفكر في آخر لقاء أنا وياك، قلت لي باش ترجع للتلفزة الوطنية هكا ولا
0: آخر لقاء؟
1: أي ولكن ما صارش.
0: ما صارش رغم اللي رجعت وصورت حصتي.
1: شنو صار؟
0: صورت معناها صورت معناها فريق والدنيا وصغار وروضات وهيلمان وشيء كبير، فهمتني؟ دونك من بعد تقصت سوبيتمون، ما تعداتش لي دو زيميسيون اللي صورتهم، ما تعداوش
1: ما غير ما يعلموني
0: وما علمونيش، وما عندي حتى كونتاكت بهم حتى لتوا، وتجاهل معناها توتال.
1: فما غش يعني؟
0: فما غش مني انا؟
1: منك انت
0: بيان سور. فما غش مني انا، ولا ننسى على خاطر معناها التصوير نتاع حصتين ساكوت بوكو دارجون، دونك تلوحوا في البوبال، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، حتى إذا كان فما مؤاخذة علي أنا وكل شيء، عيط لي ونتكلم ونسمع بعضنا ونتفاهموا، شنو اللي ما عجبكش نتفاهموا فيه، ولا شنو اللي سمعت أنت أنا مفسر لك، مش تسمع من عباد. هذا موقعش. البي دي جي طلبته برشا مرات، كتبت له برشا مرات، ما جاوبنيش ولليوم. دونك هي برامج الأطفال راهو معناها إرادة قبل ما تكون حتى شيء، هي إرادة. إذا كان الدولة تحب تعمل برامج أطفال تعمل برامج أطفال، هي إرادة. وقت اللي كانوا قبل معناها سي عبد الرؤوف الباسطي، كان عبد الحفيظ الهرقام، كان مختار الوزير، كانت الناس هذية اللي مسؤولة على برامج الأطفال، كانت فما الإرادة. توا ما فماش إرادة، ما فماش إرادة في البلاد
1: باش ينتجوا برامج للأطفال.
0: فما تقلقهم برامج الأطفال.
1: علاش تقلق؟
0: تقلقهم على خاطر برامج الأطفال تربي.
1: بالعكس هذه حاجة باهية أنه نربي وجيل
0: صالح. أي أنت تقول، لكن فما ناس لا ما يحبوش يخرجوا جيل صالح.
1: هو فما مثلا تيمو على قناة نسمة برنامج حلو برش.
0: لا أنا نحكي على الوطنية. أنا عندي برنامج توا ما هواش في الوطنية. علاش قلت لك إرادة؟ إذا كان نحكيه على الوطنية، الدولة إرادة، والإرادة ما هيش إرادة متاع شخص، هي إرادة سياسية، إرادة مسؤولة، إرادة متاع ناس فاعلين، إذا كان الناس الفاعلين يقولوا نحبوا فما برامج أطفال تتعمل برامج أطفال، ويلزم تكون فما برامج أطفال. وديما نعودها نقول عيب وعار على بلاد مستقلة من عام 56 ما عندهمش برامج أطفال.
1: هاو اليوم فما قناة للأطفال
0: وين
1: في الوطنية، وطنية كيدز،
0: وين هي
1: باش تكون موجودة
0: باش صحيت ساء ساء
1: يعني فما خدمة على هذا كما عملوا وطنية سبور. اليوم فما وطنية كيدز
0: ما فماش كلام. شفت انت وقت اللي حلت قناة 21 احنا عنا وقتها في الوقت هذاك عام 94 ثم محطات اخرين نجم نحلوا فيهم قنوات، وقع على حديث وكلام باش يقعد كلام وما فماش. هاو ما بيناتنا ليامات، وقع على حديث على قناة ثقافية، قناة رياضية، قناة للأطفال، قناة كذا، قناة على خاطر فما موجودين، معناها كما تقول انت موجود البريز متاعهم، موجودين كيما ملتي بريز، وموجود البريز وين نحطه راهو عنا، لكن ما حطيناش وما عملناش وماناش باش نعملوا. على خاطر قلت لك برامج الاطفال هي اراده سياسيه، اراده سياسيه متاع بلاد.
1: مش كلام غش هذا عامر ادوي، كانك خليت في خاطرك على قناه الوطنيه حكمك اليوم قاسي شويه.
0: لا لا لا لا لا لا لا با دي تو. انا كي الدولار، انا نصرف وين تحطني انت نصرف. شفتوا الدولار وين تمشي انت يصرف الدولار، في امريكا، في انجلترا، في اسبانيا، في اليونان، في الهند، في الصند يصرف الدولار. انا عمي رضوان كيما الدولار نصرف في البلايس الكل. انا لو كان نحب نمشي نخدم في اي بلاصه نخدم.
1: اليوم باش تخدم في تونسنا،
0: باش نخدم في تونسنا
1: جديد، انه باش العرض زو باش يتحول ظهر لي البرنامج للاطفال هكا ولا
0: اي
1: كيفاش احكي لي يعني.
0: هو برنامج جديد باش نعمله للصغار في تونسنا. البرنامج هذا باش يكون، باش نقرب لك الصوره، كيما الرامي. شفت وقت اللي تحل اوراق نتاع الرامي، كيما اوراق ايفونتاي المروحه،
1: اي
0: كيما ليفونتاي هذيك، معناها فيه برشا فقرات. نرجعوا للحكايه نتاع الصغير ما ينجمش يركز برشا، دونك يزمك تعمل له بلوزيور روبريك. دونك هي باش تكون فيها برشا فقرات، باش تكون فما فقره نتاع غناء، فقره نتاع اسئله، فقره نتاع البوم فوتو، فقره نتاع عيد ميلاد، فقره خارجيه، فقره نتاع روضه، فقره الى اخره الى اخره. دونك هي مجموعه فقرات يتلموا كلهم في ساعه تلفزيه، يعني 55 دقيقه تلفزيه، باش نعملوا البرنامج هذا اللي هو اسمه زو.
1: وقتاش ان شاء الله؟
0: عالم زو. البث باش يبدا نهار 4 اكتوبر. انا بديت ديجا نصور
1: 4 اكتوبر، يعني 4 أكتوبر. برنامج اسبوعي ولا
0: أسبوعي.
1: يومي؟
0: أسبوعي. كل نهار باش يجي كل نهار حد ويتعاود في وسط الجمعه.
1: واخترتوا التوقيت؟
0: باش يكون يا اما ماضي ساعه ولا ماضي ثلاثه ان شاء الله.
1: ما ثلاثه به، ماضي ساعه وقت فطور.
0: جوستومون انا قلت يا اما وقت الفطور، معناها العباد تبدا ملمومه على الطاوله تفرش، والا ماضي ثلاثه قبل ما الصغير يبدا يحضر في روحه ويدوش ويهيئ روحه للغدوة الحي باش يقرا.
1: نفرحوا برشا كي يكونوا فما برامج للاطفال، ونتمنى انه يكثروا اكثر باش نعطيه كل حقه. حتى معناها مش دفاعا عن الوطن، نشوف مثلا اميره فخفاخ كانت عاملت برنامج للاطفال يسرح حلو، تقرا لهم قصص كيف في قناه نسمه، نحكي على القنوات الخاصه زاد. اليوم تونسنا قاعده تمشي انه تقدم برامج للاطفال، دونك هذه حاجه مهمه برشا نخصوا لهم وقت ليهم هما، على خاطر حبينا ولا كرهنا هما بيدهم راهم يستعملوا في التلفاز ويحبوا يلقاو برامج خاصه بهم كيما نحن كي كنا صغار. روح نفرجوا في الكوميكات عندنا وقت معين.
0: والتلفزه راهي عندها بلاصتها، معناها التلفزه ما تنجمش تقول يوتيوب قتل التلفزه ولا الانستغرام قتل التلفزه، لا التلفزه هي معناها من اليات التبليغ وتقعد اليه من اليات التبليغ، تقعد معناها كيما السينما، كيما المسرح، كيما الكتاب، كيما التلفزه عندها بلاصتها. معناها عندك يوتيوب، انستغرام، كتاب، مسرح، سينما، تلفزة،
1: كل حاجة في بلاصتها،
0: كل حاجة في بلاصتها، رغم اللي هما عندهم معناها قاسم مشترك اللي هو الصورة. معناها اليوتيوب يعتمد على الصورة والتلفزة تعتمد على الصورة، لكن كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة في بلاصتها، وكل حاجة عندها
1: أكيد
0: معناها بقعتها وعندها قيمتها.
1: عروض زو باش يتواصلوا في الشتاء؟
0: اي باش نواصلوا في الشتاء كل سبت وحد. عمي رضوان كي العادة جو مو بخطويون سبيكتاكل كل سبت وحد، دونك باش نكون يا اما في الفضاءات الخاصة ولا في الفضاءات العمومية، دور الثقافة والمركبة الثقافية، كل سبت وكل حد طيلة العام
2: ما دامني مازلت واقف على ساقي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعمر قدره ربي. انت لك برشا توفيق عامر رضوان. شكرا لك.
2: يعيشك.
1: كانت استضافه انا ممتعه بالنسبه لي. ما نعرفش انت فيها شويه غش هكا اسانسور ايموشنيل.
2: انا ديما وين نجي معك انت نروح فرحان.
1: عايشك.
2: انا جبت لو جينيريك نتاع ليميسيون وجبت انشوده. أو إذا كان باش تسمع الجينيريك الأنشودة تهزها الآلاء. وإذا
1: يعيشك يا عمي رضوان.
2: وأنا في كل إيميسيون إن شاء الله جديدة في تونسنا عندي أنشودة. يعني بنتك حللها باش تحفظ الأناشيد.
1: خيب إن شاء الله بالتوفيق ليك. أنت نسمعوا جينيريك برنامج عمي رضوان الجديد
2: عالم زو.
1: عالم زو اللي باش ينطلق إن شاء الله 4 أكتوبر على قناة تونسنا. دونك خليكم في الموعد. أنتم الأولياء يبداوا عندكم صغيراتكم شجعوهم أنهم يتفرجوا. وعلاش لا يحضروا زيادة عروض زولي باش يكونوا إن شاء الله في عدد من المناطق. شكرا مرة أخرى عمي رضوان. بعد شوية جنجون خليكم معنا راجعين.
3: أستار مع أميمة العياري.
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: مع أوروج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوروج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900.
5: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوروج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أوروج.
3: أستار مع أميمة العياري.

0: زو صاحبي لبنين
1: أستار مع أميمة العياري.
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: على 93.5.

0: يا الحبيب بصوت جنجون توصلنا للماضي ساعة 27 دقيقة. الأغنية هبطت نهار 28 أغنية اختتم بها جنجون جولته الصيفية بعد تقريبا 20 مهرجان. حب نرحب بيه. مرحبا يا جنجون.
1: عايشكم أنا. مرحبا بيك ومستمعي إذاعة ديوان فهم الكل.
0: مرحبا بيك. نورتنا.
1: عايشك
0: بوجودك. شنو الأحوال؟
1: صفا الحمد لله.
0: رجع لك تعب.
1: ولا رجع لي تعب متاع سيف. توا مرتاح عندي 3 أيام كهو ورجع لي تعب الكل. والله نفيق بالسيف
0: هكاهو. فيقناك من اليوم. فيقناك اخويا. نورتنا
1: وجيتكم.
0: نورتنا جنجون. مرحبا بيك. مبروك اغنيه الحبيبه اللي قاعده ترقى في نجاح كبير. اخراج سيف الترابلسي. تحيوه برشا. الحبيبه لشكون غنيها جنجون؟
1: للبلاد كالعاده. للبلاد عندي راو اغنيتين كهو على الحب معناها على الحبيبه. ما الحبيبه هذه نقصت فيها البلاد. وخليتها معناها كل مستمع كيفاش يسمعها. فهمت؟ فما شكون يسمعها حتى على امه.
0: صحيح.
1: على عائلته وعلى اصحابه وهو متغرب على البلاد يلومها. على حبيبته زادة نجم تسمعها على حبيبتك كرفران. مي الغنية انا وش قصدت بها للبلاد. معنا
0: للبلاد حلو لو مساج يعني. والفكرة انه غنية تكون ستاندار يعني تكون تمشي مع برشا حكايات. حلوة برشا
1: هي برشا. اون فيت حتى في الفيزيوال متاعها هي الكمالة متاع كليب براني. اللي وقت في كليب براني الطفلة اللي تمثل تونس على اساس هي اللي خرجت من الدار هذيك. وكل العكس صار في كليب الحبيبة اللي بالعكس ناهو اللي خرجت وكأني مش نشوف الدنيا أخرى معناها وكيفاش تعذب وكل شيء. وبعد ملا إلا بلادك وملا إلا مش ترجع لها معناها.
0: وكرك
1: في الأخر رجع لها.
0: ارجع لها. وباهي برشا المساج. يعطيك الصحه. ديما تحاول انك نذكر وقت جيت بحذايا جنجون وحكيت لي قلت لي انا ديما نحب نخلي ارث غنائي. نحب نخلي حاجه تقعد حتى ناس اخرى بعدي انا تترحم على والدي ولا تقول لي خلى رسائل.
1: هيك علاش ما نهبطش معناها بالكونتيتي اللي نجم معناها نهبط نسكت فيهم العبيد معناها كما نقولوا نحن هاي وينو جديد نجم نهبط معناها حتى في الجمعتين زوز تراكيت ولا تراك في الجمعة. كما عملت
0: مرة هذه يعني 15 قوت هبط غنية اللي هي
1: البلاد. هم متابعين بعضهم معناها تسمعهم مع بعضهم متابعين بعضهم. واحدة البلاد الحبيبة معناها البلاد الحبيبة. الميساج باش يوصل لكيكة. نبقى برشا معناها باش نهبط غنية خاطر نحبها تعيش اكثر. فهمت؟ حتى تعيش اكثر مني في العمر. نحبها الاغنيه كي تهبط معناها تكون مانيش نادم على حتى كلمه قلتها فيها. ما زربت في حتى لحن فيها حتى في الستيل معناها بدلت. حبيت نعمل ستيل جديد عليا. فهمت؟ ستيل الحبيبه ذاك جديد عليا مش كيما موالف معناها حتى في الموسيقى وكل شيء. حتى في الصوت تبدل على دافت بانك شويه معناها حبيته روبوتيك شويه. الصوت مش اوتو تيون معناها. فهمت؟ بالميلوداين جست يبدا روبوتيك شويه كيما دافت بانك هكاهو معناها
0: كلش
1: فيها كيما نقولوا برشا ريشيرش. وهيك علاش معناها نبطة برشا معناها مش نهبط اغنيه ونبدا فرحان بها كي تهبط وكاني تحفه فنيه كشخت عليها وهبط.
0: وكل ما تبطى وتهبط اغنيه ما شاء الله قاعده نشوفها قدامي الارقام يعني عملوا لك خرجوا لك اغنيتك قديش يعملوا في ارقام وعدد مشاهدات على اليوتيوب. كيما ايش مازال مع ريت ستار عام 126 مليون. حيالة 98 مليون. من فيرجو 55 مليون. سكارة 43 مليون. شوارع طافية 43 مليون. ونحكيه على البلاد اللي في أقل من جمعتين عملت مليون مشاهدة على يوتيوب.
1: أي. ولا حبيبة مليون
0: ومية. مليون ومية حاجة هكاية. مازالوا يعني يقولك الأرقام كي تعمل غنية ترجع تشوف تقعد تثبت.
1: ولا ما نكذبش عليك ما نقولكش ما تعني ليش الأرقام خاطر الأرقام هذيك راهي عباد معناها ناس دخلت وشافت والعبد معناها هذاك هو معناها الناس اللي تبعوا فيه وهذوكم هما الناس اللي شجعوا فيه ويخلوا فيه يقدم معناها والفيرا بفلوس معناها. فهمت؟ باش تخليك الفلوس هذيك باش تخليك زاده تطور من روحك وتنتج. اكيد تعني لي الفيوز وتعني لي معناها ارائهم العباد بالكدا. وعلى فكرة معنا بالنسبة لي أنا نشوف فيها إنه الناس اللي تبع فيها الفانز معناها الصحاح اللي تبع فيها هذوما اللي يعملوا مليون وواش معناها نقولوا نحنا مليون وواش بالأساس متاعي هذوما الناس بالحق معناها نشوف فيها راقية برشا عباد ما تعملش معناها كمش تعطي رايها بياسر رقي فرحان بهم على الاخر وان شاء الله يبدو فرحانين بيا هم زاد.
0: وفما منصات اخرى زاد قاعده اليوم تساهم انها تخلي الاغنيه تنتشر كيما تيك توك. نشوف انا حتى في اغانيك جنجون قاعده تنتشر حتى في العالم العربي. في مصر مثلا سمعت شكون يحكي على اغنيتك نسمعوها مع بعض نحط الكاسك. حط الكاسك خلينا نسمعه طفله مصريه تحكي على اغنيه الحبيبه تفضل.
2: عايزة أقول حاجة بجد يا بخت أهل تونس بصوت زي جنجون. بس أنا قلتلكم أن أنا بقيت بيك فان لجنجون. جنجون منزل أغنية جديدة اسمها الحبيبة أغنية تحسسك أن أنت مسافر ومتغرب في بلد غير بلدك بقالك سنين في حد وحشك مثلا. هي أغنية توجع القلب وهتقلب عليك القديم والجديد. الحبيبة أغنيتي المفضلة اليومين دول. صوت جنجون بجد من الأصوات التونسية اللي بقت قريبة جدا من قلبي ولازم أي سفرية بسافر فيها لازم يكون في كم أغنية كده لين شغلهم في الطريق. حس صوته مرتبط دايما بالصف. وهنا المصيبة بقى لو فكرت ان انت تسمع اغنية واحدة بس لجنجون هتلاقي نفسك الاغاني بتكر معاك. قد جنجون عمره ما نزل اغنية وما سمعتهاش اكتر من 5-6-7 مرات مثلا وكل مرة كأني بسمعها من اول وجديد. انتوا بقى ايه اكتر اغنية بتحبوها لجنجون؟
0: قولك انا ساعة
1: حاجة تفرح على الاخر خاطر نفرح بارشة كي نشوف الناس معناها فهمتني بالضبط شنو نحب نعمل وشنو نحب نوصل. حاجة تفرح وتزيدني فخر وتزيدني نزيد نقدم معناها القدام.
0: سمعتش قال تحس أغاني جنجون مرتبطة بالسفر.
1: هي ذاك عليش قلت لك
0: يعني فهمة
1: بالضبط معناها شنو وبرش عباد فاهمين بالحق شنو نحب نوصل.
0: نجحت نجم نقوله جنجون أنك تكسر كال الفكرة السيدة اللي تو عنا سنوات نحكي عليها الفنانين تقريبا اللي يجي يقول لك عنا مشكلة لهجة اليوم تحكي حتى باللهجة الشمال الغربي يعني اللي هي ماهيش خلينا نقولوا ماهيش سهلة على اللي نحكيه على البرة مثلا مصار ويقول لك ما نفهمش لهجة تونسية فما بالك لهجة الشمال الغربي.
1: حاجة بيه أنا شوفتهم فنانين حتى من الصف الأول ولو يغنوا بلهجتي معناها يغنوا بالجاي فما شكون أصلا يغنيناه يقول فهمتوا دونك حاجة بيه هي معناها أنه عملت الإيدنتيتي متاعي باللهجة متاعي وحاجة باهية اني معناها نعرف زادة باللهجات التونسية في الوطن العربي معناها رو ما فماش كان لهجة واحدة في تونس رو برشا ثقافات وبرشا لهجات وبرشا متنوعة تونس برشا دونك فوالا.
0: وانا هاكم تشوفوا يعني الاغنية رو كي تكون ناجحة تفرض روحها
1: مهما كانت.
0: انا ديما نقولها رو الانسان الناجح الفنان الناجح اللي يعرف يختار ويختار اغانيه واللحن رو يفرض روحه لا يستحق اذاعات ولا يستحق منشطين ولا يستحق اعلاميين ولا يستحق حتى شيء. رو الاغنية الناجحة تفرض روحها وحدة على خاطر ساعات نشوف اعذار من نوع انتم ما تعديوا ليش اغنيتنا ما تعديوا ليش الاغنية الناجحة تفرض روحها.
1: مريرة في العام نطلع رمديا حتى نطلع معك انت نطلع مع في فكرة سامي فهري مرة في العامين زادة مش حتى كل عام لا مقلل المدلل حتى في ظهوري مانيش برشا متكلميني معناها نتاعك نحكي برشا جست نحب نمزك وكا ونعمل موزيكا ونبدا شيخ معاها وشيخ مع جمهوري شيخ معايا كا.
0: وانا نشكرك اللي انت كل مره تجيب حذايا وتنورني ونعرفك اللي انت تقلل والدلل مش ديما موجود في البرامج. مازلنا مواصلين مع جنجون نحكيوا على كندا عنده عرض يستنى فيكم الجاليه التونسيه اللي موجوده في كندا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل بعد الفاصل.
3: أسر مع أميمة العياري
4: خليك قريب فيب ورجعين
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك. احنا صوتكم في سفاقس
4: على 91.2 ديوان فام ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيع الفرجاني ديوان فام فودكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: على 93.5.
3: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
0: نحكيو على جولة صيفية ناجحة كانت في تونس. ما خليني كما قلت قبل الفاصل، فما عرض مهم باش يكون الجمعة الجاية في كندا في مهرجان الياسمين التونسي بمونريال الدورة العاشرة. جنجون يغني إن شاء الله للجالية التونسية نهار الجمعة 18 سبتمبر.
1: نهار الجمعة إن شاء الله 18 سبتمبر باش نبدأ موجود في فيستيفال دي جاسمان في كندا مونريال، ونهار 19 باش نبدا موجود في شيربروك كيبيك كندا ان شاء الله. مرحبا بالجاليه التونسيه والعربيه اللي موجوده غادي الكل، باش نعملوا برشا جو، باش نحفلوها، باش نسمعوا القديم والجديد نتاع جنجون، وان شاء الله موفقين يا رب.
0: فما اختلاف بين العروض اللي تقدمهم مثلا في تونس والعروض اللي تقدمهم الجاليه التونسيه تكون موجوده في اي بلاصه في العالم؟
1: هو بيدونا عندي كما نقولوا اربع عروض نبيع فيهم. فما عرض بالدي جي معناها خدمت به برشا سنة، اللي هو الناس كل خرجت فرحانة، الناس كل خرجت شيخة عاملة جو، والفيدباك كان مش نورمال. وعندي عرض معناها بالباند، وعرض أوركستر دي شامبر، وعرض أوركسترال كبير، معناها كل عرض كيفاش وانتي والمهرجان شنو ياخو، فهمت؟ حسب الميزانيه نتاع المهرجان، حسب الظروف. تو كندا ما نجمش نهار خارج معايا فرقه كبيره معناها، فهمت؟ دونك باش يكون بالدي جي، وباش يكون معناها عرض ما كنش باش تندموا معناها، باش تعملوا برشا جو.
0: دونك الموعد ان شاء الله نهار 18 سبتمبر في مونريال، وفي كيبيك وقتي
1: نهار 19،
0: نهار 19 سبتمبر. دونك جالية التونسية الموجودة في كندا كانت تحب تسمع جنجون وتعملوا شيخة مع جنجون، دونك كونوا في الموعد. خلينا نحكيوا على جولة الصيفية، كيفاش تقيمها جنجون؟ كنت موجود في عدد من المهرجانات كيما سوسة، جبنيان، سبيخة، منوبة، جديدة، قفصة، قفصة، برشا عروض في قفصة، تنرا، قفصة، قفصة، قفصة، قفصة. دونك كنت موجود بكثرة في قفصة وفي بلايس أخرى،
1: في سبيت لامارتين زاد، في أبار العروض هذوما فما عروض أخرين ما نجمنش قيدوهم، خاطر فما كما تعرف أنت في تونس قبل بجمعتين ينجموا ما يعطوهمش، ما تصير ظروف معناها ما تتخدمش العرض. فما عروض سمحني، فما عروض من هذوما تنحوا وزادوا عروض أخرين في بلاستهم، وزادوا عليهم عروض أخرين، معناها في حوالي كيكة 20 عرض خدمنا، ولا 21 عرض كيكة، كانوا كلهم ناجحين بدون استثناء. الجمهور كان أكثر من راقي، معناها عملنا جو مع بعضنا ساعة في سبيتلا، نوجه لهم تحية كبيرة. معناها خدمت مرتين في مسرح سبيتلا، وفي معناها مرتين بينتهم جمعة، وكنت خايف منها، معناها الببليك حضر لي مش يعاود يحضر لي بعد بجمعة، معناها في هو نفسه الببليك هذاك، ومعناها حضر وعمل الجو مرة ثانية زادة، ومن أول غناية لآخر غناية غنوا معايا الحق. معناها الجولة هذه كانت كالعادة كما كل سيف، تخرجني فرحان وخرج الببليك فرحان وعامل جو معايا، وإن شاء الله كل عام هكا يا رب.
0: سيلو بلوز امبورتون انه تكون فما مهرجانات يكون الفيدباك بوزيتيف، هذه اهم حاجه. نفكر سيف اللي قبل هذا، سيف 2025 كنت في دقه، عملت عرض اوركسترالي كبير برشا، ووقتها نتفكر قلت لي العرض هذا ما ينجمش يكون اكسيسيبل لاي مهرجان، يعني لازم يكون مهرجان معين. كنا النجم نشوفوه في قرطاج،
1: قدمته ديجا في قرطاج، قدمت اكبر من العرض هذاك، معناها حتى في اللي ميزيسيان اكثر وكل شيء، ما تقبلش، ما كانش فما رد، معناها اصل ما كانش فما رد. ما ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله العرض موجود، مبرفين عليه، حاضر من كل شيء.
0: تعاود تقدم نفس العرض ولا باش نجم تعمل في تغييرات؟
1: هو بيدو معناها هو ما تعرضش، هو تعرض كوبي زيرو نتاعو.
0: كي هو ترفض جنجون علاش ترفض ساعة ولا ما نعرفوش الأسباب؟
1: هو عرض كبير، معناه نظنش فما عرض حتى اللي شفتهم السنة ما فماش عرض أكبر منه، معناه العرض اللي قدمتنا، وحتى في الميزانية متاعه ما هوش أكل لي برشا ميزانية طالب معناه. دون لي نورم، عرض متكامل عندي، ما باش نزيد عليه حاجات زايد، معناها باش كما نقولوا عجب المايونيز خليه مريق لكيكة، جو احلى جو. نقدموه العام الجاي ان شاء الله. العام الجاي ما تخطفش زاد، العام الجاي ما مشاش
0: تقعد تقدم.
1: نقدم
0: بنجم يكون زاد موجود في بنزرت، والا زاد في الحمامات.
1: اي العروض الكبار معناها حمامات، بنزرت، الجم، صفاقس. ان شاء الله ان شاء الله
0: تستحق انت.
1: العرض موجود وحاضر، معناها وقت اللي حاجتهم به موجود.
0: تستحق انك تكون في قرطاج، وتستحق انك تكون في مهرجانات كبيره.
1: العام الجاي سينو مش زربني حد شيء، انا نمشي دبه دبه بالخطوه بالخطوه. وفرحان باللي وصلت له هذا، وفرحان بكل شيء معناها.
0: وانا فرحانه بالاجابه نتاعك. والله العظيم انا قلت باش يقول لي كارتاج
1: لا لا عادي عادي، بالعكس فرحان للزملاء ساعه، ومبروك للزملاء اللي طلعوا في كارتاج
0: مثلا.
1: نوردوس حاجه جديده نشوفوا في، معناها تطور في العروض للزملاء نتاعنا. ان شاء الله ديما نشوفوها هكاك، والحمد لله ديما الحمد لله.
0: ايجابيه بوزيتيف فايبس. قلت لك فرح، نحب البوزيتيف فايبس، معناها نحب البوزيتيف فايبس، خاطر ولينا ياسر ندورو في السيركل نتاع المشاكل
1: و مشاكل فارغه ولا مشاكل فارغه. نتمنى نجاح.

0: ثنائية مع فنان مصري ولا من عرشان لبناني؟
1: والله في مصر عندي فنانين مش نفيزاهم معناها باش نشوفهم, خاطر توك مازلت خارج من فيستيفال دي فيستيفال معناها, وكل فما أسامي نفيزاهم مازلت ما حكيتش معاهم إلا من حضر البروجي معناها يليق بهم ونبعث لهم. فما توينسا فما البرة زاد معناها, فما باش نشوف توينسا مش الكل معناها, فما كعبات نحسهم معناها قراب لي في الجو اللي انا فيه, معناها مش قراب لي في الجور ميوزيكال مي قراب لي في الجو اللي انا فيه, معناها كي عبد يعمل في غناية مختلفة وبجو هو مي نحب نعمل الميلونج.
0: كيما شكون؟ اعطيني حتى الاسم.
1: ما نعرفش في تونس ما نجمش نعطيك اسم من بعد سبحان الله ما نجمش هو ولا كذا نولي هاني نعطي فيها اسامي كيكا, دونك خليها تكتب ومن بعد نقول لهم حتى معك انت.
0: باهي نستناك. انا عندي مثلا معلومه انه عندك عمل مع امير عيد
1: يغني مع كاريوكي. مازلت ما حكيتش معاه, راني قلت نحب نعمل معاه,
0: نحب
1: محضر حاجه هكا مازلت نخدم فيها باش نبعثها له وان شاء الله ان شاء الله تكتب معنا
0: كاريوكي لو 15 سبتمبر باش يكون في كارتاج. فما توا موجه من الفنانين البارح بهاي سلطان. بهي سلطان انا تفرجت
1: فيه, نحبه بهي سلطان,
0: هو انا بيتي نحبه
1: مش عادي نحسه,
0: انا زيد نحبه برشا وغني ياسر مزيانه. اما لاحظت حاجه ما نعرفش كان انتم لاحظتوها ولا كاينه حضور الركحي شويه تاعب
1: مريض تحسه ولا حاجه,
0: حسيته ماهوش في فورما وحاشم شويه
1: غالي مريض حسيته شويه حتى وجهه اصفر
0: لطف عليه. المهم كانت حفله ناجحه, فما يارا زاده كيف كيف نانسي عجرم زاده وصلت البارح, كيفاش تشوف من الحفلات
1: هذوما؟ بعد المهرجانات
0: هذوما خارج اطار المهرجان. هو بيدو سال قال
1: مسرح كارتاج
0: ولا مسرح ولا مهرجان كارتاج, خاطر فما لخبطه خلينا نقولوا بين مسرح كارتاج ومهرجان.
1: لا حتى شيء, فما كما نقولوا مده زمنيه نتاع المهرجان وبعد بعد
0: المده هذيك تعرفها. هم ما يعرفوش, هم ساعات يهبط
1: يا اخي ما يقولوا له راه جاي المسرح ولا جاي
0: هيفا وهبي هبطت ستاتيو قالت شكرا مهرجان قرطاج, ما قالتش معناها هي كانت في مسرح قرطاج. دونك فما عندهم لخبطه هذه ما يفهموش.
1: هو لو نفس المسرح نفس الجمهور في إطار مهرجان ولا مش مهرجان معناها
0: اكزاكتومون. فما حاجه زاده قاعده ما نعرفش تشوف فيها جنجون مؤخرا, انه فما بوليس الذوق العام. يعني كي يجيب هيفا وهبي باغ اكزومبل تلقى المسرح كومبلي, ولكن تلقى فما برشا ردود فعل سلبيه. كيفاش تسمع هيفا وهبي وعلاش هكايا من نوع هذا؟
1: ارضاء الناس غايه لا تدرك, مهما باش ترضي الناس كل راه حتى مستحيل توصل ترضي الناس الكل معناها, فهمت؟ مهما طلعش مايكل جاكسون جيبه تو معناها باش ديما تسمع انتقادات وديما تسمع عباد راي تفهم في كل شيء وديما تسمع في عباد, خلي العباد تتفرهد وكها. ومعناها مش سيدي مانيش نات او باش نعطي نصيحة معناها العباد هذوما اللي يفتوا في كل شيء, مي
0: ولينا كاينه قاسين شويه على بعضنا. خلي الناس تتفرهد وخلي
1: الناس تتفرهد معناها كل واحد يعمل وش يحب,
0: كل واحد ذوقه. فما اللي يحب يسمع
1: ما ضريت حد ما ضريتكش معناها انت حر ما لم تضر معناها, فهمت؟ مش هذا هيفا وهبي ولا مش الشامي ولا مش ولا طلع الشامي بو عنده جمهور في تونس, ما هو عنده عباد تحبه, فما عباد مشت العباد معناها الجمهور مش الفنان اللي يحبه معناها زيد انه واحد يحكي عليه ولا يحكي ولا يفتي ولا حاجه.
0: كيما فما ناس تحب تسمع جنجون, فما ناس تحب تسمع جنجون, كل واحد معناها عنده الذوق الخاص بي.
1: كيما قلت لك ارضاء الناس غير لا تدرك معناها, مهما تكون مش ترضي الناس الكل راهو ارضي روحك وكهو معناها عمل اللي تحب عليه انت.
0: واضح. نمشيو الكويز مع جنجون. يلا نمشيو كويز استاذ.
2: لو كويز.
0: عملت ترند الثمانينات
1: ولا عملوا لي
0: الفانات, معليش تصويرته
1: عملوا لي الفانات
0: وريني جنجون
1: حقا, عملوا لي شعر عملوا لي هكا شعر برشا شعر عملوا.
0: كيفاش شفتوا ترند هذايا؟ كيفاش شافوا جنجون؟
1: حاجه مزيانه حاجه باهيه.
0: تخيل روحك كان جيت في الثمانينات كيفاش تكون؟ شنو اللون الغنائي اللي كنت تغني فيه؟
1: ممكن الترناتيف شويه, كنت نمشي الترناتيف اكثر معناها روك تنجم تمشي روك اكثر.
0: وتحب ترجع للليبوك هذيك ولا لي بالنسبه ليك راضي؟
1: لا بالنسبه لي انا من التسعينات, اما الليبوك تاع التسعينات اصلا
0: هذا جنجونة بالحق
1: الليبوك ريت كيفاش
0: عارف
1: والله فان ربي يهديه
0: ما تنجح جنجون بالشعر
1: ايه
0: مش خايف
1: تنحاول.

0: انا ممكن نزرع نزرعها انا فلفل وبطل.
1: لو حبيته بالالوان انا كسيغ فاتمون الملونه هذيك.
0: ليه والله سامبا سامبا بي.
1: مع انه الناس رجعت الترند هذا خاطر تحن للماضي وللجيل هذاك والاخاني ذيك رجعوا
0: وراحت البال هذيك وراحت البال هذيك وقلت التكوليف تاع العباد في الـ في الايبوك هذيك برشا حاجات كانت مزيانه معناها كانت اللمه في العائله كانت برشا حاجات معناها مزيانه في الايبوك هذيك تو التليفون والواحد بعدنا على بعضنا ولت العباد معناها كان في تيك توك حابسه في التيك توك معناها وحابسه في حاجات تافهه
1: كما قلت انت اللمه نتاع العائله كانها تفقدت
0: ولا هذيك الحاجات في التسعينات وفي الثمانينات كنا نتلموا على التلفزه كان في تحط ريشو في الشتاء هكا وتركشوا عائله كامله كانت هذيك اللي تنحت توك مثلا كي قص الضوء البريود اللي فاتت مشيت قعدت بحذا العائله معناها فهمت
1: صحيح
0: نلقاهم الكل ملمومين
1: قاعدين انا كنت باش نقول لك الحاجه هذه من الحاجات اللي يمكن تكتبوا اكيد عانينا من قصان الضوء بالك نقول لك على الاقل في قصان الضوء انا تعرفنا على بعضنا نحينا التليفونات وقعدنا يمكن تعرفوا على بعضنا
0: بالحق وقتها رجعنا ليبوك هذيك تاع الثمانينات والتسعينات
1: تربيت على هذا انت نفكر حكيت لي قلت لي ثلاثه بنات وانت وليد وحيد دونك تربيتوا على الشيء
0: تربينا هكاك احنا من الصغر تربينا كنت نلموا على التلفزه صغار كان ديما عائليه معناها حتى كل شيء كل تحسه
1: لحمه
0: ما عادش هذيك برشا
1: مالوغوزمون اليوم يمكن نحاولوا احنا في عائلاتنا الصغيره انه نحاولوا نخرجوا شويه حياتنا من السمارت فون ومن التكنولوجيا نحاولوا نتلموا مع عائلاتنا نتلموا في العشاء في الفطور في حاجات حتى في دي زوكازيون هكايه اليوم انت باش تعمل عائله اخرى صغيره هكا ولا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: راهو عروس شفتك الربطه ربطه بيه
0: حي في روحك
1: هيا مبروك عطوني زغروت عطوني مبروك مبروك جنجون سيدخل القفص الذهبي
0: ان شاء الله ماهوش قفص ماهوش قفص
1: كيفاش نسميوه
0: باش يدخل المرحله الذهبيه
1: مرحله زغرتو لك
0: المرحله الذهبيه من حياتي
1: مبروك جنجو
0: ان شاء الله ان شاء الله من هنا بعد الشتاء ان شاء الله نعمل حاجه
1: واخترت انك تقول قبل ما يصير العرس معناها انا نسيت
0: والله ما لنسيتش سالوني جاوبت سبونتاني يا اخي عاود سالتني انت تو انا جاوبت سبونتاني
1: ونتصور حتى باش يكون
0: ديما الحاجات البريفي نخليهم ديما ما
1: هذا كنت باش نسالهولك
0: ما نحكيش فيها برشا خاطر ماك تعرف ديما وراء العينين ديما وراها كان المشاكل فهمت اصلا حتى كي نهبطوا تصويره مع بعضنا ديما باز باش نتعاركوا عارفينها ولا دونك كلي خليها كل شيء في ستر ربي معناها هكا
1: واحسن حاجه الحقيقه احسن حاجه انك تخلي حياتك الخاصه ليك انت
0: هكا جوستك للناس اللي تحب تعرف هكا باش نعرس على قريب ان شاء الله
1: على قريب وقتي في الشتاء
0: ولا بعد قبل السيزون جاي باش نسطر بعد حياتي بالدار
1: خارج الوسط
0: خارج وسط نفسها يمالي البيت وما نتفارقوا هي بيت
1: هي بيت
0: هي بيت
1: ان شاء الله ربي وصلكم سالمين وان شاء الله ربي نفرحوا لك جنجون وان شاء الله ربي هنيك انت ويان سلموا عليها برشا المدام نرجعوا للفن راو جنجون راو يحشم الحياه نعرف لك علاش ما نحبش ندخل معه واحترم هذا يعني راني نحترم كل ضيف يحب يخلي حياته الخاصه اللي هو خاصه باهي تقولي فرح قل له غني لنا تحب تغني تحب تغني لي حاجه هكا ما نعرفش
0: نوم كي غير فوق
1: ندندن لها حاجه شوي
0: شنيا مثلا
1: يا مالي البيت
0: يا مالي البيت غنيناها مال فيت
1: غنيها مره ما نتفارقوا
0: وعدي لي كان وعد رجال وما زال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال ونواياك ما نتفارقوا وعدي لي كان وعد رجال وما زال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال حتى لو كانت بيناتنا بحور وجبال ونواياك ما نتفارقوا ما نتفارقوا هذه نغنيها لهي بازرة تسمع فيك
1: إن شاء الله ربي يفضلكم نبعثكم وربي يوصلكم سالمين نحب عندي سؤال هكا قاعد يدغدغ فيا من 2024 شفناك في مسلسل الفلوجة مع سوسن الجمني، وكنت اكتشاف بالنسبة للعديد، وفما برشا إرشاد بأداء جنجون، ومن وقتها غبت. علاش وانت حسيت حبيتها؟
0: هي عندها عامين الحكاية هذه. عام أول جتني عروض متاع تمثيل، ما حسيتها ما تركبش علي، ما شفتش روحي فيها. كما قلت انت وقتها اكتشاف، وتوا لازمني نعرف ونحط رجلي، معناها مش كأي عرض يجيني نخدمه، فهمت؟ ما شفتش روحي في العروض. عروض معناها كانت فما الباهي، فما الكوميدي مثلا،
1: أفلام يعني جاوب
0: فما أفلام فما أفلام فهمنا فنان، معناها جست باش نطلع نغني وكل شيء وبعد نخرج. فما أفلام، فما فيلم كوميدي، لا فما مسلسل كوميدي، وفيلم آخر مازال يحضر، هذاك نورمال مش نمثل فيه أما مازال يحضر.
1: دونك فما دور في فيلم ديجا عندك؟
0: دور في فيلم مازال يحضر.
1: مع شكون؟
0: إدريس خضر.
1: إدريس خضر. دونك باش نشوفوك لأول مرة في عمل سينمائي.
0: إن شاء الله يحضر. معناها
1: إن شاء الله. علاش بيش نوصل؟
0: خاطر عنده مدة تو، فهمت؟
1: عنده قداش مدة؟
0: عنده مدة نتاع كتيبة، تو مازال في الكتيب، نتاع عام وشوية عامين.
1: معناها مازلت ما بديتش تصوير.
0: لا هو مكتوب، معناها هي تكتب.
1: أوكي فهمتك.
0: وقارب حساب لنا الأكتور برانسيبال.
1: أنت البطل يعني باش تكون موجود. وفي التلفزة ماذا بيك ترجع رمضان 27؟
0: يبدا فما دور باهي كما قلت لك، نعرف نحط رجلي وعلى الظالين يمين، وانا ما فهميش علاش نعرف نمثل ديجا، ما نخافش من الكاميرا، موالف على الاخر بالكاميرا، نمثل في كليباتي ديجا، حتى النقاد الكل معناها متشاركين في اني معناها مثل دوري بالقدا
1: حاتم الحاج شكر.
0: اي معناها فهم. دونك علاش لا، كي يجيني دور باهي بازي. دونك ما
1: ماذا بيك؟ أوكي. مع سوسن؟
0: اي سوسن محلاها الخدمه معاها، لما حالها ما خدمتش مع مخرجين اخرين، لقيتها مرتاحه برشا الخدمه معاها. ياسر تعرف الديريجي، ياسر تعرف تحط الاكتور معناها في بلاستو، وان شاء الله. وي
1: تفرجت عم ناول؟
0: اي تفرجت
1: خطيفة. عندي مشكلة، عندي بالله
0: بالأسامي،
1: عندي بالله فتنة مش أقول تاخدوش عليها.
0: فتنة غنيت فيه، ما مثلتش فيه، غنيت الجينيريك.
1: تفرجت في الخطيفة مال؟
0: اي تفرجت فيه الخطيفة.
1: شفتش روحك فيه الخطيفة؟
0: والله اي فما دور النورد وقدو بالقداء، هذاك النجم كنت نجم زاد نقدو بالقدا. لما حلت تبارك الله عليه قدو بالقدا حتى في اللهجه معناها، ومعناها مش نابش نقيمه، فما نقاط، فما عباد تقيم. دونك نردو بالقدا يعرف يمثل مش نورمال. شوفوا تعرف شنو هو اللي خليني نقول هكا، يعني كي نتفرج مو زميلي هو في الموسيقى، فما مثلا عباد نقولها وكذا فلين معناها يمثل، هو يخليك تنسى انه نوردو، معناها فهمت، تخليك تنسى انه نوردو المغني.
1: صحيح بالحق،
0: تولي تقول هذا هو الفلين تاع، فهمت؟
1: صحيح
0: كيما انا مثلا تو برشا عبادي عيطوا لي يعقوب مازالوا.
1: صحيح والله في بلاصتها الملاحظه، انك انت تخليك تفرق انه هذاك نوردو اللي غني ونوردو اللي نشوفه في
0: نوردو
1: والا جنجون كيف دونك، والممثل بصفه عامه خليك ينسيك في الدور اللي يسبقه. ان شاء الله نشوفوك على شلي في ادوار اخرى
0: كما قلت لك، راه في اي حاجه بالدبه بالخطوه، وكان جات حاجه باهي مرحبا، كما جاتش زاد كيف
1: ان شاء الله يجي كان الباهي. بالتوفيق ليك جنجون. شنو يستنى تو في الناس اللي تبع جنجون؟ فما جديد
0: ان شاء الله تو نحكي عليه بيانتو، خليها تكتب معناها مع شكون. نورمالمون باش نكلم بلينغوس، هذه باش نكلم بلينغوس، مازلت ما كلمتوش، محضر حاجه باش نكلمه عليها، هذه الاولى، وان شاء الله ربي يسهل في اللي فيه الخير.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك جنجون مره اخرى، نتمنى لك برشا نجاح، وما تنساوش الموعد ان شاء الله في 18 سبتمبر في مونريال و19 سبتمبر في كيبيك. بالتوفيق ليك، شكرا مره اخرى، وان شاء الله بدو بتمام، وربي يوصلك سلامات انت والمدام، ونشوفوك متصدر عروس
0: ان شاء الله
1: مع التصديره ولا ديما رجال ما يحبوش التصديره. شكرا فرح مرويني، نعتذر منك ما قيناش وقت، على غالب نروجوا قاعدين بشويه. دونك شنو الفيلم اللي كنت تقترحه؟ خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، دونك مشي وتفرجوا هكا سهله. خلي بالك من نفسك فيلم ذي اللي تقترحوا عليك عليكم فرح مرواني. شكرا ليك فرح في الاعداد، شكرا فاروق في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، صديقتنا في الستاج ستاجير فوالا مرام. شكرا ليك مرام، اول مره نتقابلوا نواياك، مرحبا بيك معنا في اوستار. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا، الحوار كامل تلقاوه على ندخل شان يوتيوب ديوانا فام، كيف كيف حوار جنجون وعمي رضوان. ميرسي بوكو، خليكم مع الاخبار، انا ومي معياري، ما بقى لي كيمشي نقول لكم باي باي، تشاو تشاو.
2: اوستار مع اميمة العياري،
3: خليك قريب، فيم وراجعين
2: حصريا على ديوان سبور. النادي الافريقي يواجه جوليبا المالي في رابطة ابطال افريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية. نقل مباشر للمباراة، كواليس وحصريات. ديوان سبور، عيش غرامك لايف.
3: ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM، صوتكم.

0: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة السياحة تعلن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. والوزارة تكشف إثر جلسة أعمال خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة، تكشف أنه تم إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف عن رؤية استراتيجية للمجلس خلال الفترة 26 و2030 و2000، والتي من أبرز أهدافها تأسيس أقطاب قطاعية كبرى تشمل خاصة مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين والسياحة والصحة والصناعة، مع إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.
1: الرؤية متاعنا هو الانطلاق في خلق مشاريع في عديد القطاعات ومرافقة قطاعات بأكملها من خلال تجميع مؤسسات تونسية في سكون أبيل دي كونسورتيوم. إن شاء الله قبل 26 كونسورتيوم السيدوزا سمينا هذا في الدومين التكنولوجيا، مش يكون فيه شركة الكبرى التكنولوجية التونسية، ان كونسورتيوم آخر لجروبمون في مجال التعليم العالي والفورماسيون. 2000 إن شاء الله 27 بدينا في الستركتوراسيون تاعو كونسورتيوم وجروبمون في مجال السياحة والخدمات السياحية، يوم آخر في مجال الصحة، وأخيرا في مجال الصناعة بعد 3 سنوات القادمة. ثم إن شاء الله مش نحتو كذلك بنك دفاع في 2028-2029 باش ترافق لكونسورتيوم وترافق المؤسسة التونسية نحو الأسواق الأفريقية. في 2030 إن شاء الله مش نكونو سكون أبيل تي بي سي أولدين اللي مش يكونوا فيها لكونسورتيوم هذوما الكل، جميع ليزاديرون تاعنا متواجدين فيها، وهي مش تكون لبرا باش نقولوا فينانسي دانجينيوري دو بروجي باش تنجم ترافق لكونسورتيوم والمؤسسة التونسية وتي بي سي كذلك أنها ألسانستال في البلدان الإفريقية.
0: مصالح الديوان الوطني للتطهير تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة في تركيز معدات وتجهيزات جديدة بمحطة التطهير بسليمان من ولاية نابل بكلفة جملية تقدر بنحو 5 ملايين دينار، حسب تأكيد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد من نويرة. والمصدر ذاته يوضح أن أشغال تركيز التجهيزات الجديدة ستتواصل على امتداد نحو 6 أشهر إلى جانب إنجاز أشغال للإنارة بالمحطة، مشيرا إلى أن هذه المعدات الحديثة من شأنها الإسهام في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
2: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة الديوان الوطني للتطهير، الحمد لله بعد عمل دام أكثر من 2 سنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وصلت المعدات وتجهيزات، وإن شاء الله باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل ما يقارب 6 أشهر على الأقل، وهذه خطوة معناتها عملاقة في معتم بن سليمان، خاصة نعرف المشاكل البيئية والصحية، الحمد لله المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله.
0: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء السورية الرسمية تنقل عن مصدر أمني تأكده أن 7 نزلاء بسجن عين العرب بريف حلب لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع داخل السجن اليوم خلال حالة من الفوضى أثرها عدد من النزلاء. والمصدر ذاته يؤكد أن عددا آخر من المساجين أصيبوا بحالة اختناق.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
5: فلاش سبور، فلاش سبور. مرحبا بكم في الفلاش سبور في دوري ابطال افريقيا. مباراه اياب الدور التمهيدي الاول اليوم بدايه من 5 نتاع العشيه بتوقيت تونس. النادي الافريقي في مالي يواجه نادي جليبا. مباراه باش تكون منقوله عبر منصه ديوان سبور. مباراه باش يغيب عليها كل من هيكل الشيخاوي، محمد الصادق محمود، حسام حسن رمضان وبلال ايت ملك. في المقابل باش يعود المهاجم الكامروني تادوس نكانك بعد غيابه عن مواجهه الذهاب. مباراة فات بفوز النادي الافريقي هدف مقابل صفر. في كاس الكاف انطلاقا من 6 نتاع العشيه في السنغال، فريق الترجي الجرجيسي يواجه نادي ديامبرز السنغالي. ماتش اللي نذكر انه فاز به الترجي الجرجيسي 3 اهداف مقابل هدف. في نفس المسابقه نادي صفاقسي يلعب غدوه مباراه الاياب ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس انطلاقا من 6 نتاع العشيه ودون حضور الجمهور. مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الأولى اليوم بداية مواجهات الجولة الرابعة، ذهاب انطلاقا من 4 نتاع العشية في المرسى. مستقبل المرسى يواجه نجم الساحلي تحكيم لباسم بلعيد وأميل الفقاير في غرفة الفار. في ملعب بوالي الأحوار في حمام سوسة أمل حمام سوسة يواجه الملعب التونسي تحكيم لخالد قويدر ودرصاف القنواتي في غرفة الفار. وفي ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان تحكيم لأسامة بن اسحاق وهيثم قيرات في غرفة الفار. في آخر أخبار الميركاتو، رسميا نادي صفاقسي أعلن البارح عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي لؤي الطراعي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي الوحدة الإماراتي. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مبدئيا مع اللاعب الجنوب أفريقي إلياس موكوانا من أجل فسخ عقده مع الفريق. في الهوند اليوم السبت تلعب مباراة الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم البرنامج 3 نتاع العشية، النادي الأفريقي يواجه المنزه الرياضي. بقية المقابلات تنطلق بارتير من 5 نتاع العشية، الترجي الرياضي التونسي يواجه جمعية الحمامات. بعث بن خيار يواجه نادي كرة اليد بجمال. سبورتينغ المكنين يستضيف مكارم المهدية. النجم الساحلي يواجه نصرة بولبا. ونادي ساقية الزيت يستضيف الاتحاد التميمي. الختام بأبرز المواجهات في الأوروب. في الدوري الإنجليزي 3 نتاع العشية، ليفربول يواجه فولهام في نفس التوقيت. تشيلسي يستضيف السيتي في نفس 5 نتاع العشية عفوا. توتنهام يواجه إيفرتون. 8 نتاع الليل ساندرلاند يواجه أرسنال. في الكالتشيو الإيطالي 5 نتاع العشية لاتسيو يستضيف الميلان. 8 غير 4 أتلانتا يواجه كالياري. في الليغا الفرنسية 5 نتاع العشية ستراسبورغ يواجه موناكو. 9 غير 4 باري اف سي يواجه نادي ليون. وفي لا ليغا الاسبانيه 8 متاع الليل ريال مدريد يستضيف رايو فاليكانو.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الاهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم، احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.2.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: نفس دي أصلها مش سهلة أبدا. يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك وتقول لك خليك في السرير. يا ابني الدنيا برد، رايح فين؟ ربك غفور رحيم.
2: الأيامات هذية فما برش حديث على مسلسل مصري مستوحى من قصة حقيقية صارت في مصر، مسلسل لعبة جهنم، وهو عبارة على قصة متكونة من 3 حلقات. الحلقات هذوما تم عرضهم في إطار سلسلة كاملة بعنوان القصة الكاملة، عبارة على حكايات منفصلة لقصص جرائم بشعة وغريبة صارت في مصر. اسبق وحكاهم سامح سند على طريقته، وكما تعرفوا فما جرائم مع مرور الوقت تتنساه، وفما جرائم أخرى تقعد في الذاكرة وتدخل للتاريخ من أبشع أبوابه، مش بسبب فظاعتها أكها، ولكن زادة بسبب الغموض اللي فيها. فما قصص كل ما تحاول تلقى لها إجابة وتحسب روحك عرفت القاتل ترجع للنقطة الصفر، كما القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم في بولعريف، وهي القصة الثانية من المسلسل. قصة بدأت حيثياتها نهار 29 ديسمبر من عام 2005 في قرية شمس الدين في بني مزار، محافظة المنيا تحديدا، المنطقة اللي فاقت على جريمة هزت مصر الكل. 10 أشخاص لقوهم مقتولين في ديارهم في ليلة واحدة. الأغرب من هكا اللي الجرائم الكل صاروا في نفس الوقت، وطريقة القتل كانت غريبة ومحيرة لدرجة أنه الروايات والإشاعات بدأت تنتشر في كل بلاصة، والأمن في مدة قصيرة أعلن القبض على الجاني. الناس تصورت أنه لغز الجريمة تحل أخيراً، أما مع التحقيقات والمحاكمة بدأت تظهر تفاصيل جديدة. نحكيوا على أدلة وراها برشا نقاط استفهام، تقارير مضاربة وشهادات حلت باب الشك، والشك ديما في صالح المتهم، وفي الأخر المحكمة حكمت ببراءة المتهم بحجة عدم معقولية الأدلة. ولهنا رجعنا للنقطة الصفر، والسؤال لهنا شكون هو القاتل الحقيقي، وشنو اللي صار في الليلة المرعبة ذيكة، شنية الدوافع لتنفيذ الجريمة، وشنية العلاقة ما بين الضحايا 10 اللي تلقاو مقتولين بطريقة بشعة، شنو لغز جرائم بني مزار. الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في بولعريف. عاي سيدي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، إجابة حذية باش تفهم الحكاية في الموسم الجديد. ترى
3: دي أصعب وأغرب جريمة هتسمعها في حياتك، والمفاجأة إنها حصلت في مصر ولحد النهاردة ما تعرفش مين اللي عملها.
2: في قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبالضبط على مسافة 230 كيلومتر تقريبا من جنوب القاهرة، نهار 29 ديسمبر وتحديدا في الساعات الأولى لتسبق الفجر. الحكاية بدأت مع راجل اسمه أبو بكر عبد المجيد. الراجل هذا كان خباز، وكان متعود كل يوم يفيق قبل الفجر، يمشي يصلي في الجامع وبعد يمشي يحل الفرن متاعه، وكانت زادة عنده عادة يومية يتعدى ديما الأم الحاجة هند ملوينك بالمصري نعطيك هنا، ويجي بفطور الصباح معاه ويفطر معها، وما كانوش وحدهم في العادة ذي، في كل فطور يكون معاه خوه طه. أما في النهار ذاك أبو بكر كيوصل للأبارتمون متاعهم ودق على الباب، محله حتى حد، دق المرة الأولى الثانية والثالثة، باقي شيء قاعد يدق بالقوي وينادي وما جاوبه، كان سكت. وقتها تفكر اللي هو عنده كوبي من المفتاح، حل الباب وهو خايف وقلبه مقبوض، وأول ما ترشق المفتاح في الباب ودخل لقى الضوء متاع الصالة مطفي، رغم اللي أمه كانت ديما متعودة تخلي لمبوبة ذيك شعلة وما تطفيهاش. حاجة على قد ما هي تظهر بسيطة، على قد ما زادت من توتر أبو بكر، وبخطوات رزينة دخل البيت النوم، ووقتها كانت الصدمة، وشاف مشهد عمره ما نجم يتجاوزه. لقى أمه غرقة في دمها، رأسها مفشخ وجثتها متعرضة لتنكيل مش عادي، ولا داعي باش نوصف لكم فظاعة المشهد، حاجة رهيبة. وحتى أخوه صغير تاها كان في نفس الحالة، ولكن الأفظع من هكا أنه لاحظ اللي الأعضاء متاع الضحايا الزوز كانوا مبتورين. أبو بكر ما استحملش المنظر المرعب اللي شافوه، وبدأ يسيح بطريقة هستيرية، حتى للي جاته صدمة عصبية وطاح ما في عينه بلة. وقبل ما الجيران تفزع وتتلم في الدار متاع الحاجة هند، زادوا سمعوا صوت السياح خارج من دار أخرى بعضهم. الدار هذيك كانت متاع فلاح اسمه محمود محمد عبدو، عمره 50 سنة، وصوت السياح كان صوت بناته زينب وأم هاشم، اللي فاقوا الصباح ولقاوا بوهم غارق في دمه، وتم التنكيل بجثته بنفس الطريقة. وحتى مرته صباح عبد الوهاب لقاوها في نفس الحالة، واللي بش يزيد يصدمكم أكثر إنه حتى صغار اللي كانوا في الدار ما سلموش من جريمة. أحمد عمره 10 سنين، فاطمة عمرها 8 سنين، لقاوهم زادة بنفس الطريقة تقريبا، عن طريق تهشيم الرأس وفتح البطن وتفريغ الأحشاء اللطف عليكم وصولا حتى لبتر الأعضاء. يا لطيف يا لطيف، ألطف بينا يا لطيف.
3: في يوم 29 ديسمبر 2005 صحى أهالي عزبة شمس الدين في مركز بني مزار محافظة المنيا على أصعب حاجة هيسمعوها في حياتهم. 10 أشخاص من 3 بيوت مختلفة ماتوا بطريقة مرعبة وتمثل بجثثهم واتخذ أعضائهم التناسلية، والدم مسحوب من الجثث بطريقة غريبة. 3 عائلات انتهوا تماما ومفيش أي سبب أو رابط بينهم.
2: في خط موازي آخر قبل ما نكمل نحكي لكم اللي بيش يصير من بعد اكتشاف الجثث المروعة في زوز الديار، خليني نمشي بيكم المحمد يحيى. هذا يا تلميذ يقرأ سنة أولى إعدادي، عدى الليلة متاعو اللي تسبق الجرائم بايت في دار مماته، وقبل ما يمشي يقرأ صباح تعدى لدار بوه بيش يهز أدواته ويمشي للكوليج. محمد يحيى دوب ما حط ساقه في الحومة متاع دارهم لاحظ اللي فما برشا ناس، الناس هذوما متجمعين ويظهر عليهم الرعب والخوف. ابدا يقدم ويقرب من دارهم، ووقتها فهم انه الحظبة تبدا من قدام دارهم بالذات وصولا لاخر النهج. وكي جاء باش يدخل الدار ما خلوهوش، قالوا له بلاش يا ابني، لكن هو شد صحيح وكانت الصدمة. القى ابوه وامه واخواته الاربعة الكل ميتين وغارقين في دمهم، وتكرر نفس السيناريو متاع الجرائم 2 اللي فاتوا بنفس الطريقة الفظيعة والبشعة وبنفس التنكيل. الطفل الصغير ما استحملش المشهد المرعب اللي شافوه، وجاته صدمة عصبية ودخل السبيطار، ولكن ما طولش غاديكا ومات وخلط على بقية أفراد عائلته. عائلة كانت سعيدة وعايشة في ظروف باهية فجأة تحطمت وأفرادها الكل اتوفاوا. الأب أحمد أبو بكر كان مدرس عنده 45 سنة، ومرته نعمات علي عمرها كان 35 سنة. جثتها كانت مرمية بجنب جثة رجلها وصغارهم. جريمة بالحجم ذي كانت فريدة من نوعها، ومش على خطرها ما صارت كان في الصعيد وين الناس معروفين بأنهم ما يسكتوش على حقهم وديما ياخذوا بالثار، لكن زاد على خطر الجرائم الكل صارت في نفس الشارع، رغم أنه الضحايا ما كانش تربطهم حتى علاقة قرابة لا من بعيد ولا من قريب. الحاجة الوحيدة اللي كانت تجمعهم هي الطريقة اللي ماتوا بها. أكثر من هكا ما زالت الغرائب. فما حاجة زادت حيرة المحققين وخبراء البحث الجيني، وهي أنهم لقاو بجنب كل ضحية حمامة من غير رأس. لنزيد نصدمكم أكثر، يا سيدي بجنب كل ضحية ذكر حمامة ذكر، وبجنب كل ضحية أنثى حمامة أنثى. إيش قولك؟ فوضى فوضى عارمة، يعني الحمامة من جنس الضحية. ما فهمت شي الحكاية أنا تو. يا لطيف ألطف بينا، رعب.
3: والمجرم ما سابش وراه أي أثر ولا بصمات ولا غلطة واحدة، والطب الشرعي والشرطة بحثوا كتير وما لقوش أي دليل، وشكوا في البداية في شخص من القرية عنده اضطرابات نفسية وقبضوا عليه فترة، لكنهم أفرجوا عنه لأن ما كانش فيه أي دليل ضده. والشائعات بدأت تطلع إن اللي عمل كده الجن والشياطين، وده لأنهم لقوا طلاسم وحاجات غريبة جوه البيوت التلاتة، وناس تانية قالت إنها طقوس استحضار أرواح أو استخراج أثار لأن جنبهم مناطق أثرية كتير. ولحد النهاردة القضية دي ما تحلتش.
2: لهنا بعد الملاحظة هذه حتى المحققين اللي كانوا ماشيين في فرضية إنه اللي صار كان بدافع الثار اتراجعوا على الفكرة هذه، على خاطر اللي يقتل بسبب الثار ما فماش علاش يحط حمام في مسرح الجريمة. حاجة أخرى أهم من كل هذا إنه الثار يكون ما بين عائلات معينة تجمع ما بيناتهم عداوة كبيرة، ولكن الحالة هذه ما فما حتى حاجة تربط ما بين 3 عائلات. وزيد على هذا نقطة التنكيل بجثث وتكرار نفس الحاجات في كل جريمة ومع كل شخص، يعني فما حاجة كين فابا. التفاصيل هذه الكل خلت الجريمة تتحول للغز كان يلزم الحكومة المصرية تلقى له حل، وتلقى له حل في أقرب وقت ممكن، بما أنه القضية ولات قضية رأي عام.
4: الطب الشرعي أثبت إنه مواعيد الوفاة كلها متقاربة.
5: فلا من بيت لبيت.
4: طب وهل ليهم علاقات ببعض خالص؟ المعمل الجنائي لما دخل خبراء المعمل الجنائي لما دخلوا البيوت، ليه ما كانش في أدلة كافية؟ لأن الأهالي دخلت البيوت بوظت كل حاجة، اللي شال الجثة من مكانها واللي شال واللي فتح الباب واللي خرج من الشباك واللي طلع السطوح واللي وتم القبض فعلا على واحد مشتبه فيه، لأن في فردة حذاء كانت موجودة على سطح واحد من البيوت وتم القبض عليه.
2: تقرير الطب الشرعي وخبراء المعمل الجيني أكد إنه الضحايا الكل كانوا مخدرين قبل ما يتم قتلهم، وهذا اللي فسر علاش الضحايا ولا واحد منهم حاول يقاوم ويدافع على روحه، وعلاش كل واحد منهم مات في البلاصة اللي كان راقد فيها. معلومة أخرى مهمة ظهرها الطب الشرعي، وهي انه طريقة فتح بطون الضحايا والبتر طريقة محترفة وما ينجم يعملها كان طبيب جراح وبمشرط امتع جراحة. مالا اوبا مالا وينك انت شتحب تقول لي لهنا يا بابا اللي نفذ الجرائم ذي كل طبيبة؟ لكن هكا الحكاية معناها احنا قدام ملف جريمة هدفها الاتجار بالاعضاء به. وحكاية الحمامة ذي بتاع يدور بحمام ذكورة وحمام أناثي شنو الحكاية؟ أو ما مش معقول معنا فما واحد جاي يسرق أعضاء ظهر له باش يحط حمام وكذا ما شنو الحكاية يا ولدي؟ احنا نحكيه على أعضاء يعني مسألة الاحتفاظ بهم ونقلهم تعتبر سنسيبل برشا ونحكيه على سباق مع الزمن بهدف إنها توصل سليمة، خاصة إنه المحافظة على الأعضاء البشرية في حالة معينة تتطلب ظروف وتقنيات دقيقة من بينها درجات حرارة معينة وطريقة استئصال محددة وأدوات مناسبة. باهي دونك لهنا نحكيو على الأعضاء ماهيش مش حكاية ذي تتصدق. لهنا نقول لك ما نمشيوش في فرضية تجارة الأعضاء ولا فرضية الثار، ما زالت عنا بيست واحدة كهو هذيك هي اللي جات البالك تو، السحر شعوذة كذا استخرج كونوس اي زعم الحكاية مربوطة ولا شنو الفازة؟ هذا اللي باش نعرفوه نحب نقول لك يا عزيزي المستمع في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولعريف، حلقة كلها تفاصيل أقل ما يتقال عليها أنها حلقة بشعة وغريبة، ولكن خليكم معنا باش تعرفوا التفاصيل. يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
0: بولعريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
5: سوي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفنان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: بالعريف.
2: رجعنا لكم في بولعريف، وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم على جريمة بني مزار اللي وقعت في فجر 29 ديسمبر 2005 في عزبة شمس الدين محافظة المنيا في مصر، وتعتبر من أكثر الجرائم الغامضة اللي هزت الرأي العام المصري. نحكي بالهنا على 10 أشخاص من 3 عائلات مقتولين وسط ديارهم بطريقة بشعة مع التنكيل بالجثث بنفس التفاصيل امتع الجريمة. بخلاف بيانسور حكينا لكم اللي فم حمام يتحط بعض كل جثة وفوضى عارمة ويا لطيف ولطف بينا. ولهنا بدينا نتسألوا كيفاش ينجم ينفذ المجرم الجرائم ذي الكل من غير ما يفيق به حتى حد. والسؤال الأهم اللي نحكيه فيه من قبيلة، شنو الهدف متاعه من تنفيذ الجرائم هذه؟
3: وهناك حصل اللي محدش كان متخيله، جريمة هتتوصف بعدين بأنها من أبشع الجرائم اللي شافتها مصر.
4: 10 أشخاص من 3 عائلات مختلفة، رجالة وستات وعيال، اتلاقوا مقتولين جوا بيوتهم في ليلة واحدة. والجاني ما وقفش عند القتل بس، ده كمان مثل بجثث بعض الضحايا في مشهد هز حتى أكتر الناس خبرة في الطب الشرعي.
2: خلينا متفقين أنه حتى للمرحلة هذه من التحقيق في القضية حتى حد ما كان مقتنع أنه الجاني شخص واحد أكاو. كيف الشخص واحد وحده ينجم يقتل 10 أشخاص تقريبا في نفس الوقت؟ الأهم من هذا أنه في نفس المنطقة ومن غير ما الجيران اللي كانوا راقدين يسمعوا حتى صوت ولا يفيقوا بحتى شيء. الحادثة هذه خلت أهل القرية يعيشوا في رعب حقيقي. الناس ولات تخاف ترقد الليل، والعائلات بدأت تلم بعضها ويعملوا لجان شعبية كل ليلة. الهدف أنه يعسوا على بعضهم، وإن كانوا خايفين للقاتل يرجع ويعاود ينفذ الجرائم من جديد على عباد أخرين. السيد مدامه مازال حول طريق ينجم يعمل فينا اللي يحب. خلينا متفقين أنه أكثر فرضية كانوا مقتنعين بها لتفسير اللي صار أنه القاتل اكتشف كنز قديم يرجع لعهد الفراعنة، وأنه باش يوصل للكنز استعان بالجن، والجن طلب منه الضحايا ذو مقربين وندخلوا في عاد في طلامس والوايق بارد وكذا، وطلب 5 درشنية و5 درشنوة وما كتار، هو قص أعضاء والأعضاء ذوما هزهم تشوف يعمل بيهم حاسين وفهمت دونك تحس هكا الحكاية. بخلاف انهم ربطوا انه الحمام الكل قاعدين يحيلوا في راسه قبل ما يحطوا بجنب الضحية، دونك هذا كله طقوس شيطانيه، تفاهات قرابين ورويق بارد ويهز في الريوس يعمل بهم حاسين، بداوا يربطوا قال لك هذو متلامس ورويق ربي يلطف بينا. حكايه السحر والشعوذه هذه فما اللي صدقها وفما اللي قاعد شهد صحيح انه اللي وراء الجريمه عصابه متخصصه في تجاره الاعضاء. جابوا معهم حمامات قاصين لهم ريوسهم ورموهم بالطريقه ذيك بالعاني في مسرح الجريمه لمجرد التمويل، ويخليوا الشرطة والناس مقتنعين بأنه اللي صار عنده علاقة باستخراج الكنوز. وخليني نقول لك يا عزيزي المستمع أنه الرواية هذه بالذات كانت الأقرب للواقع، وهو باش نفسر لك علاش. أهالي القرية قالوا أنهم قبل الحادثة بأيامات شافوا سيارة إسعاف جت للمنطقة وبدأت تاخو في عينات دم منهم، بحجة أن وزارة الصحة بعثتهم ياخذوا العينات هذه على خاطر فما فيروس قاعد يدور ويحبوا يحميوهم منه ويتمانوا على صحتهم. والأهالي أكدوا أنه شافوهم حطوا علامات على الديار من بينهم 3 متاع الضحايا 10 ذوما. ولهنا الصورة بدأت توضح، معناها نحكيه على عصابة متاع تجارة أعضاء واختاروا العينات اللي يستحقوهم بالذات، وحطت علامات على الديار باش ترجع لهم وتهز اللي حاشتها بيه. واللي زاد عطاه أكثر مصداقية للفرضية هذه أن وزارة الصحة المصرية قالت إنها ما بعثت حتى سيارة إسعاف تابعة لها للقرية، وإنه ما فما حتى حد من مصالحها زار المنطقة اللي في الفترة ذيك من أصله. أيامات من بعد الجريمة وتحديداً بعد 5 أيامات أكهو، خرج خبر من أجهزة الأمن المصري خلى مصر الكل تتفاجئ. الأمن أعلن أنه تمكن من العثور على القاتل. الخبر خرج في مؤتمر صحفي كبير، وتم الإعلان أنه اسم المتهم محمد أحمد عبد اللطيف، طفل شاب عمره 27 سنة عاطل على العمل ومش متعلم. نعم بابا شقلت لي مش متعلم اخي، مش قلتولنا طبيب جراحك هاو يقص وكذا وقصة بروفيسيونيل وتجارة اعضاء، شنو اللي مش متعلم؟ لا نحب نقولك اللي بش يزيد يصدمك اكثر انه تم وصفه بانه مختل عقليا ويعاني من انفصام في الشخصية ويتعالج في واحد من اكبر المستشفيات تاع الامراض العقلية الموجودة في القاهرة. المصدر الأمني صرح وقتها أنه محمد أحمد تسلل في الليل لديار الضحايا باستعمال سلم خشبي وقضى عليهم الكل، وبعدها قطع جثث باستعمال سكينة حادة ونكل بهم لمجرد القتل فقط بما أنه هذاك جاء على باله في وقتها. الرواية هذه لحقيقة الناس الكل كانت تتابع في القضية الأولى وكذا وعارفة تفاصيلها الكل ما صدقتهاش، والكلام هذا ما دخلش المخة. ما هو بالعقل والمنطق كيفاش شخص واحد وحده ينجم يقتل 10 أشخاص بالدقة ذيك في نفس الوقت في نفس النهج وما يفيق بها حتى حد؟ هذاك علاش بعد ما وزارة الداخلية أعلنت رسميا عن هوية القاتل خرج عضو البرلمان المصري طلعت السادات اللي كان محامي وقال إنه باش يتطوع للدفاع على المتهم ووجه اتهامات للداخلية بالتقصير، خاصة بعد ما استند لشهادة من جامعة عين شمس تثبت اللي المتهم يستحيل يكون قادر يعمل الجرائم الكل هذه في ليلة واحدة وحده. واتهم الداخلية انها ارغمت محمد احمد عبد اللطيف على الاعتراف على روحه تحت التعذيب على خاطر القضية ولات قضية رأي عام وخافوا من الفوضى والشوشرة والقاو كبش فداء باش يسكروا القضية قدام الناس ويسكروا الفام على الكلمات. وحتى ابو المتهم اكد انهم هرسلوه هو وعائلة كاملة ووصلوا طلبوا منه يقنع ولده يعترف بالجريمة وقالوا له ما عندك ما تخسر، هو انت اصلا مريض واحنا تو نتكفلوا بيك وكذا ونحطوك في مستشفى الامراض العقليه مش في الحبس.
1: نايم انا اولادي في البيت وقمنا على الصراخ، ناس بتزعق وتقول في ناس اتدبعت وما اتدبعتش وبتاع وقاموا قايمه والساعه حوالي 9 راحوا مقبصين انا واولادي وخدونا وطلعوا على مركز شرطه بني مزار وبدا التعذيب فينا، بيضربونا وجابوا محمد ويكهربوا فيه ويضربوا فيه ولا قادر ينام ولا قادر يقعد ولا مخلينه ينام ولا يقعد لما رجليه ورم.
2: الحكاية هذه كانت في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، كل شيء كان ماشي كما حبوا هما وقالوا انهم لقاو صبات المتهم في مسرح واحدة من الجرائم، لقاوه مرمي فوق السطح وقال لك كيف جاء هارب فردة من صبات فلتت من ساقه. انا نحكيه على السندريلا لهنا سندريون بابا. اكثر من هكا كان فما زادة شاهد عيان قال انه شاف المتهم احمد في الليلة ذيك يدور في المنطقة، وبناء على الادلة هذه اضافة للاعتراف متاعه النيابة نسبت له تهمة القتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، وقالت انه تسلل لثلاثة ديار باستعمال سلم خشبي وقضى على كل اللي كانوا موجودين فيه باستعمال سكين وساطور، وإنها الأدوات هذه كانت بحوزته من غير ما تكون عنده حاجة شخصية ولا مهنية تستوجب استعمالها. أكلام ما كانش مقنع بالنسبة للنائب والمحامي طلعت السادات اللي استأنف وعاود حل ملف القضية من جديد وطلب التحقق من الأدلة وخاصة الصبات اللي لقاوة في مسرح الجريمة، ونجح باش يخلي النيابة تجيب خبير في الأحذية باش يقارن بمقاس رجل المتهم والحذاء، والنتيجة كانت صادمة. الخبير قال إنه صبات مستحيل يكون متاع المتهم أصلا، نحكيه على صبات 42 وقت اللي هو يلبس 45، يعني كان فهمنا مع بعضنا مليح إنه الشرطة لبسته التهمة والمشكلة وين حتى الصبات ما ثبتوش فيه تو ذا كلام، وهذا اللي أكد إنهم كانوا حابين على كبش فداء والسلام. كي جابوا الصبات باش يجربوا على ساق المتهم ما دخلتش اصلا في ساقه. المحامي كان مصر انه محمد احمد بريء وانه مش هو اللي ارتكب المجزره هذه وانه القضيه متلفقه لاسباب سياسيه، وقال لهم صريح العباره روحوا دوروا على القاتل الحقيقي، وما اكتفاش بالكلام هذايا قدام المحكمه، زاد خرج في واحده من القنوات التلفزيه واعلن انه الجريمه وراها عصابه محترفه ومتخصصه في سرقه الاعضاء وانه الاعضاء اللي تم قطعها من الضحايا تم تهريبها في ثلاجه الاسرائيلي. كلام كبير خلى الشرطة في موقف محرج، وبعد شهور من جدل والتحقيقات جاء نهار 4-6 ديسمبر من عام 2006 وهو نهار النطق بالحكم. قاعة المحكمة كانت كلها صحفيين وكانت أنباء قنوات تلفزية والناس الكل يستناوا. وقتها المستشار محمد عبد الرحيم أعلن براءة المتهم محمد أحمد عبد اللطيف من التهم المنسوبة ليه، وهذا لعدم معقولية الأدلة بما أنه بخلاف حكاية الصبات المحكمة لقات زادة تضارب بين التقارير الطبية الشرعية والتقارير النفسية. لهنا بعد تبرئة المتهم الشرطة رجعت لنقطة الصفر والأجهزة الأمنية واصلت البحث على الجنات الحقيقيين. التصريح ببراءة المتهم ما كانتش نهاية المأساة بالنسبة لي. جهة الأمن ووزير الداخلية وقتها شافوا أنه محمد عبد اللطيف كان يرجع للقرية الأهالي نجموا يقتلوه، خاطر ما زالوا مقتنعين أنه هو القاتل الحقيقي وأنه هو المسؤول على المجزرة هذه، وعلى الأساس ذي قرروا أنهم يبعدوه من القرية وسافروه لدبي بعيد على أنظار، لكن يقولوا أنه الهدف الحقيقي من وراء تهريبه كان في مصلحة الشرطة المصرية، على خاطر خافوا ليولي يدور في البلاتوات ويحكي على اللي صار معاه ويزيد يخليهم في موقف محرج، واللي خافوا منه صار. والمتهم بعد التصريح ببراءة ظهر في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي. الإبراشي عمل مع حوار، والحوار هذا خلى القضية ترجع تثير الجدل من جديد. حوار قعد فيه المتهم مكبش في أنه بريء وأكد أنه تعرض لمظلمة كبيرة.
5: اعترافي بقول لك جيب شيء اعترافي لشخص ذاتي انتحار. أساليب التعذيب اللي استعملوها معايا أجبرتني إن أنا أعترف بجريمة أنا ما عملتهاش.
2: القضية هذه قعدت اليوم من أغرب وأصعب القضايا اللي ما تمش الوصول فيها للجاني أو الجنات الحقيقيين، وكانت بالفعل جريمة كاملة بلا أدلة بلا أثر وبلا أي نجم يوصل للحقيقة. لكن قبل ما نختم حلقتنا يلزمكم تعرفوا إنه لليوم فما برشا مصريين فيهم مختصين ومحقين وأشهرهم اللواء أمجد الشافعي مقتنعين إنه القاتل هو المتهم اللي تم تبرئته. وكان تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل عن الحكاية ذي تنجموا تتفرجوا في بودكاست المصيدة. البودكاست ذي للواء أمجد الشافعي واللي قال فيه بصريح العبارة إنه النائب والمحامي طلعت السادات هو اللي لعب في دليل الصبات، وهو اللي دخل الشك للمحكمة باش المتهم يستفيد من الشك ويخرج براءة، وبهكا يخلي النظام والداخلية في إحراج كبير بما إنه كان يسالهم غرفة وعنده مشاكل معهم، وإنه ركب على الجريمة باش يجيب بونتو كونترهم وكذا ويقول أشقائنا المصريين جون في مرمانا يا بابا. وقعد السؤال كان القاتل الحقيقي ما تمش القبض عليه، فوين اختفى وشنو هو اللي صار في ليلة الرعب ذيك؟ أنا بصراحة اللي فما حكيته لكم، وكان عندكم فضول باش تزيدوا تعرفوا أكثر على القضية تنجموا تتفرجوا في مسلسل القصة الكاملة في حلقات بني مزار. أنا ما بقى لي كان نقول لكم إلى اللقاء، إن شاء الله تقابلوا كالعادة في نفس الموعد في الموسم الشتوي سبت واحد على ديوان فهم مساعتين مرجلين بابا مرجلين يا باشا. يلا سيدي إلى اللقاء وباي باي تشاو.
6: بالعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي. خليك قريب فيم وراجعين.
7: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
8: احنا صوتكم في سياقس
9: على 91.2 ديوان فام.

0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة،
2: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 17.853 مليون دينار مقابل 14.639 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000 وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. ونتائج متابعة تطور المبادلات التجارية مع الخارج تظهر أن قيمة الصادرات قد بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ما قدره 44.671 مليون دينار مقابل 41.372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000. أما الواردات فقد بلغت 62.525 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و 2000 مقابل 56.011 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. النائب بمجلس نواب الشعب خالد المبروكي يؤكد انطلاق أشغال تعبيد طريقين بمعتمدية سعيدة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد إجمالي ما يقارب 4 كيلومترات وبكلفة جملية تقدر ب 1.2 مليون دينار، موضحا أن هذا المشروع ظل معطلا لأكثر من 10 سنوات مما مثل عائقا كبيرا أمام الحركة التنموية بالمنطقة وتسبب في معاناة كبيرة للتلاميذ وفق قوله في تصريح لديوان فام.
5: طريق العكيلية المدرسة الخشم وكذلك طريق مدرسة سيدي خليفة اليوم زوز طرقات يمتدوا على حوالي 4 كيلومتر. كما تعرف الظروف المناخية الموجودة هذه الطرقات كانوا عائق كبير على التنمية على العودة الدراسة في أجيالها. هذا من المشاريع المعطلة اللي عندها أكثر من 10 سنوات. الحمد لله بتضافر الناس كل المجالس المحلية، السلطة المحلية، السلطة الجهوية، كذلك السلطة المركزية حرصهم على تدليل المصاعب. الحمد لله توفقنا أنه يسير هذا المشروع هذا بكلفة 1.2 مليار. إن شاء الله القادم أفضل. عندنا مشاريع معطلة كثيرة خاصة في المسالك الريفية اللي هي تشكل عائق كبير، عدم وصول الحافلات للتلامذة. ثم تلامذات وصلوا أنه خرجوا من القراية على جال ما يجوش نقل، ثم ناس مشاريع تعطلت برشا لأنه ما ثماش نقل. إن شاء الله بشوي بشوي نجموا كما رينا اليوم في السعيدة نجموا الروف الرقاب، الروف في مدينة أولاد حفوز، فتح طرقات جديدة وإنجاز طرقات جديدة.
4: مركز الوسيط والطب المدرسي بالقيروان يشهد اليوم حملة صحية مخصصة لتقصي ماء أو مرض الماء الأبيض بالعين، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من القوافل الصحية التي شملت مختلف معتمديات ولاية القيروان منذ أواخر شهر يوت الماضي، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 700 شخص وفق المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح لديوان فام.
6: حملة تقصي للماء الأبيض بكامل الجهة الصحية معتمدية ولاية القيروان وفرت لدار جوي للصحة النقل المجاني لكافة المواطنين، جند جمال الإدارة الطبية وشبه الطبية من دوائر الصحية لدعم ونجاح هذه القوافل الطبية. عدد كبير حسب معناها في كل يوم على النجم ناخذ 30-40 إدارة شبه طبية، تم الأطباء المدينة فامية ودو الطب العام. الحملة كانت تحت إشراف الأطباء الجامعيين بقسم جراحة العيون بمستشفى الجامعي بالقيروان. عدد المستفيدين من القوافل هذه 600-700 شخص قاع تقصي عددها من الحالات، وفيما بعد بشقع الإجراء العملية الجراحية امتاحهم تحت إشراف قسم جراحة طب العيون بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. الحملة هي كانت تسيب لي ماء الأبيض وكان نلقوا حالات أخرى ذيك يتم توجيهها فيما بعد العيادات الخارجية بقسم جراحة العيون.
4: وفي شأن الدولي، دول مجموعة بريكس ومن بينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر تدعو في بيان مشترك على هامش قمتها اليوم في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، فضلا عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على 93.5. ستاد ديوان
1: 45 دقيقة بعد الساعة الثالثة. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير في موعد رياضي جديد على ديوان فام من تو لغاية الساعة الثامنة الليل. نشكر معكم في نقل مباشر لمقابلات البطولة اليوم بداية مواجهة الجولة الرابعة ذهاب، أيضا نشكر معكم في نقل مباشر لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا نادي الأفريقي أمام الجوليبا المالي بداية من الساعة الخامسة ثم بداية من السبعة. نعمل ريكاب لمقابلة اليوم من الرابطة الأولى ونحكيو زادا على مواجهة النادي الأفريقي أمام الجوليبا المالي وكذلك مواجهة فريق الترجي الجيسي أمام ديان بارسا السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. حسام الحلواني إخراج فني، ندر بن شيدة عديد ولايف ستريمينج كالعادة في الباش سبور باي ديوان فيم لايف ستريمينج انطلق لتو ينطلق بداية من الساعة السابعة كيف كيف. زادة تجمو زادة أيضا في شان يوتيوب موجودين في ديوان فيم لايف ولا على بوند فيم متانا ولا على السي زادة www.diwanfm.net ومباشرة نعملوا مداخلة أولى من مختلف الملاعب. نبدأ بمقابلة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي مع حمدي شليبي. مساء الخير حمدي. مرحبا بك أمين، مرحبا
2: بجميع مستمعي ديوان سبور. أكيد المباراة بين النجم الرياضي الساحلي ومستقبل مرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي. ونبدأ بتشكيلة الفريقين. النجم الرياضي الساحلي في حراسة المرمى صبري بن حسن وزي كسيدة قائد الفريق، وبكر ديارة، أمبروزو شيكبو، فيليب لانكتلان كوتا، عزمي ياغوما، عبد الله العمري، عثمان دياكيتي، أشرف نبيف، ريان عنين، ياسين شعبان. بالنسبة للبنك الاحتياط النجم الرياضي الساحلي رائد الجزاء، حنيس جريرة، محمد حسين، أيوب الجيري، أحمد زرقاتي، ياسين الأرجب، هادي بوسامة، أسامة عبيد، وريان جارة، والمدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للفريق المحلي مستقبل المرسى في حراسة المرمى حمزة بن شريفية، عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبيلي، فيليب أجوف، ريكي زنابا، أمين الخلوي قائد الفريق، حراسة عالفية محمد ريان الحمروني و نور ماني. بالنسبة لبنك احتياط على مستقبل رياضي بالمرسى محمد أمين بن بريك، وسام الأميجري، إكتروني بولوكتو، عبيس عبد الودود، عمر الأترايدي، عبد القادر اللاجيشني، عزيز الأترايدي، وسين بخريس، هارون العياري، المدرب عماد بن يوسف بن يونق عفوا، حكم المباراة باسم بالعيد، وحكم مساعد أول جاسم الأسحيمي، حكم مساعد ثاني زياد الأنيلي، حكم الأفار من الأفقير، وسيعدوا محمد الترابلسي وأيضا جبير نويرة، والتنسيق الإعلامي لمحمد الفرشيشي وإيب المحرسي. هذه الورقة الأولى لتصفقة المباراة بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى. بعد شوية يبدأ اللقاء أكيد بين الفريقين.
1: واضح، شكرا لك حمدي. إذن أكيد بداية من الساعة الرابعة نلتقي مع حمدي الشليبي أكيد في مقابلة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. نمشي إلى ملعب حمام سوسة، مقابلة أمل حمام سوسة والملعب التونسي، مداخلة أولى مع هشام بن جمع. مساء الخير هشام.
3: مساء النور محمد أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل في ديوان فام. هنا ملعب علي الحوار محمام سوسة ومباراة الجولة الرابعة ذهاب، حيث يستقبل أمل رياضي حمام سوسة الملعب التونسي. في الوقت الحالي دخلوا الملعبية لرية الميدان. نمشوا لورقة المباراة، نلقاو تشكيلة الملعب التونسي على النحو التالي: حراسة المرمى عاطف التخيلي، رائد الدربالي حسين الرفاعي، فادي العابدي، عزيز الساحي، بوبكر الجيوب، يوسف السعفي، مام تيوني، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وفخر الدين بن يوسف حامل شرط القيادة. تشكيلة أمر رياضي بحمام سوسة: محمد أمين الحزقي، نور البيجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق حامل شرط القيادة، جعفر موسى، مالك بعيو، ريان تيكو، مصعب ساسي، محمد أمين جراي، عمر السماري، أوبيري مارتان. احتياطيو كل الفريقين نقاو الملعب التونسي: مالي بن مراد، اسكندر صغير، محمد أمين الخميسي، يوسف توري، بوبكر كامارا، يوسف الضفلاوي، أمادو نجاو، حازم الخميري، ومنصف الغربي. في حين احتياطيو أمل رياضي بحمام سوسة: شرف الدين نصرالي، ريان بن عبد الله، أوماني تينجونو، محمد أمين هنال، أمين الجزيري، عياض الحوالي،

0: علي بن حسين الطيب بن زيتون ورائد بالحاج عبد الله يدرب الملعب التوزيع ماريكو ويدرب الامير الرياضي بحمام سوسه يوسف لمويبي مباراه يحكمها كحكم رئيسي خالد قويدر بمساعده رياض بوشليغم وياسين الدريدي في حين حكمه الفار درصاف القنواتي بمساعده مهدي الحبيشي. هذه ورقة المباراة وهذه تشكيلة كلا الفريقين في مصافحة أولى. أكيد لنا عودة مع انطلاق الشوط الأول. لك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك هشام. نحكي زر على مقابلة اتحاد المونستيري واتحاد بن قردان، اختيارات كل مدرب. بالنسبة لمدرب اتحاد المونستيري روما فولس في حراس المرمى أحمد سليمان، ياسين العمري، لها البشني، بريان عزوز، يوسف بنجا، كيف ميراس بن حسين، محمود غربال، يوسف الحرص، صلاح البرومي، أحمد بوعصيدة الأولى ليه مع الاتحاد المونستيري، وكذلك بها جاء متوسط الميدان. بالنسبة فريق اتحاد بن قردان، لسعد الهمامي، اسلام تاج، جاسم عبشة، ايمن العمري، دانيال اوبارا، غازي العيادي، الحبيب اكندري، اسلام حيرسي، نسيم شاشية، كذلك بانغا وعبد الوهاب بحوش. مباراة تنطلق بداية من الساعة الرابعة في ملعب بن جنات بالمونستير. كيف تذكروا زاد الموعد بداية من الساعة الخامسة مع مقابلة النادي الافريقي من فريق جوليبال مالي. بالنسبة للاختيارات الرسمية لمدرب النادي الافريقي، مهر الكنزاري، نلقاو عبد الموهبة الشامخ في حراسة المرمى، عمار عبد الحق، اسماعيل سيمبارا، حسام بن علي، غيث الزعلوني، فرانك الان كونتي، سيدو خان، وسام الشريمي، فيليب كونزومبي، الحارس ياسيسي على حساب حمزة الخضراوي، وصادق قديد ايضا قود الهجوم. صدق قديد هو صاحب هدف الفوز في مقابلة الذهاب ضد نادي جوليبال مالي. مقابلة الذهاب كانت تفات هدف مقابل صفر، اليوم مقابلة الإياب في مالي بداية من الساعة الخامسة. فاصل موسيقي قصير، بعدها نرجع في نقل مباشر لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلنا اليوم يتلعبوا مقابلات الجولة الرابعة ذهاب. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل حد.

شوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: خرج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين
0: حصرياً على ديوان سبور النادي الإفريقي يواجه جولي بالمالي في رابطة أبطال إفريقيا نهار السبت 12 سبتمبر الخمسة متاع العشية نقل مباشر للمباراة كواليس وحصريات ديوان سبور عيش غرامك لايف
2: ديوان فام على فرد موجة
1: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية بلغت عليها 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكاف و35 مليمترا بحيدرة من ولاية القصرين و21 مليمترا بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد والمعهد يؤكد تسجيل التساقط البارد بكل من سبيطلة وحيدرة وفوسانة إضافة إلى هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 83 كيلومترا في الساعة بولاية قبلي و80 كيلومترا في الساعة بتلا و63 كيلومترا في الساعة بولاية قفصة والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل نزول الأمطار اليوم بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محليا للبرد المبادلة التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء وبلغت الصادرات 44.671 مليون دينار مقابل 41.372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 مسجلة نموا بنسبة 8% وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62.525 مليون دينار مقابل 56.11 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد وجود نقاشات داخل البرلمان بخصوص مشروع القانون والمقترحات المقدمة من قبل عمادة المهندسين لدعم الكفاءات والمهندسين التونسيين في الداخل والخارج مشيرا إلى أن الإشكال لا يتعلق بفئة أو مهنة المهندسين فقط بل يندرج ضمن إطار منظومة العمل الاقتصادي ككل وفق قوله في تصريح لديوان فام
5: زلنا ما سمعتش لجنة معينة في لجنة المالية لكن لجنة مختصة بمشروع القانون هذايا قاعدة تنظر فيه وكما قال السيد العميد اللي فماش كان الإشكال متاع المهندسين وحدهم كمهنة وحدها لكن مهنة المهندسين تدخل في إطار العمل الاقتصادي كل في البلاد معناها في العصر هذايا اللي عايشين فيه ما عادش نجموا ناخذوا مهنة فقط لأنه حكم اللي قاعدين نعيشوا فيه كل شيء متشابك في بعض المهندس يهمه قانون المالية المهندس يهمه البيئة اللي يعيش فيها المهندس يهمه الاستثمار في بلاد وفي الخارج يهمه كيفاش يستعمل لك القراية اللي قراها الكل والخبرة اللي خذاها طول حياته باش ينفع بها روحه وينفع بها بلاده وينفع بها منطقته زادة كيف ينفع بها قانوني القارة الأفريقية ككل احنا نقول الهجرة ونحارب في الهجرة متاع الأدمغة لكن طوال بالنسبة لينا الحدود ما عادش موجودة نجم يكون تونسي يخدم في ألمانيا ولكن يخدم في بلاده زادة كيف في تونس
4: وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة أداها اليوم إلى مدينة نبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تحتلها وإعادة الأعمار وعودة السكان. إريتريا تتهم اليوم جارتها إثيوبيا بزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي عموما ومساندة قوات الدعم السريع في السودان خصوصا في ظل توتر العلاقة بين البلدين وتنامي المخاوف من اندلاع نزاع جديد بينهما.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
6: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
7: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد أمين خنوش على ديوان فام.
8: معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة، نمشي مباشرة لملعب حمام سوسة مقابل تمن حمام سوسة والملعب التونسي بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
9: حمد أمين سند التوقيت سبعة دقائق لعب ونتيجة لحالها أصفار بين ملعب الرياضي بحمام سوسة وضيفه الملعب التونسي، مع العلم أنه أخطر الكرات جت في الدقيقة الرابعة تقريبا، وفخر الدين بن يوسف على مستوى استمتار أضاع الكرة بعد تصويره ما كانتش ولا بد. على كل حال هجمة لصالح ملعب التونسي، أوبيري مرتا يمر الكرة مصعب ساسي من تقطع عمليات ويتدخل الدفاع برشا أنيقة. فادي العابدي اللاعب فادي العابدي قص الكرة ويسرع في الهجمة، توصل الكرة يوسف السعفي، يوسف السعفي شعمل يوسف يدور بالكرة جرب حافظ على كرة السعفي بسقول يسار يوزع، ولكن موجود غازي عبد الرزاق قص الكرة، وكما جيت الحارس محمد أمين الحزقي بعد الكرة في مناطق الملعب التونسي، ياخذها رائد الدربيلي، رائد كيما جات جدا يبعد الاختر، وغازي عبد الرزاق يعمل كنترول يرجع بها لحارس مرماه محمد امين الحزقي بدوره يوزع كره طويله، الدربيلي بالراس مصعب ياخذ كره بالراس تتقص. برشا توقعات في بدايه المباراه في وسط الميدان، توصل الكره لصالح ريان فيجو، مالك بعيو، مالك توصل الكره على اليسار الامر الرياضي حمام سوسة، ما سجل ولا هدف يعني في الثلاث مباريات الاخيره. تمشي كره عمر السماري يلعب مع مصعب ساتي، مصعب ساتي في الوقت الحالي تحط تقول يسار يوزع مصعب وسهله في احضان عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي يتريف يحط الكره في اقدام اللاعب مام تشيوني، توصل الكره لزميله بوبكر ديوب، ترجع كرة من أقدام حسين الرفاعي الفلسطيني للدربيلي، من جديد حسين الرفاعي طويلة بسيق اليسار ولكن من دون عنوان بعيدة أو التماس لصالح أمل الرياضي بحمام سوسة في مناطقه. أمل قلنا ما سجلش ولا هدف، والأمل تعادل في الجولة الأولى مع الاتحاد المنستيري أصفار ويمتلك نقطة وحيدة ويتيمة في مسهل العودة للرابطة المحترفة الأولى. تمشي تماس ملعب التونسي، فخر الدين بن يوسف يلعبها مع بركات الحميدي، بركات بسقو اليسار يوزع، الدفاع موجود لكن الكرة تمشي للسعفي، سعفي يعمل كنترول ويصوب، ولكن تصويبة تنقصها القوة والدقة، تمشي رويدن رويدن أوت، ضربة مرمى لصالح الحارس محمد أمين الحزقي، محمد أمين الحزقي هو بيده في تنفيذ ضربة المرمى، الساق اليمين يطولها، موجود الدفاع رأسية اللاعب عزيز التاهي توصل لبركات الحميدي يضغط عليه جعفر موسى ويخرج الكرة في التماس تماس قريبة من منطقة العمليات وقريبة من زاوية الركنية لصالح الملعب التونسي بتنفيذها اللاعب عزيز التاهي عزيز التاهي يحاول يطول الكرة في منطقة العمليات موجود الدفاع في مراولة ومن ثم وائل الورغم عفوا عمر السماري يخرج الكرة تمشي سريعة محمد أمين جري ولكن كرة طويلة وبعيدة على زميله أوبيري مارتان تمشي سهلة في دين عاطف التخيلي يلعبها مع الدربالي الدربالي يحطها في أقدام حسين رفاعي يطلب الكرة اللاعب مبكر ديوب مبكر ديوب ساعة في بداية وسط الميدان كرة خاطئة لكنها توصل لمن لرواق الأيمن توزيعها وموجود جعفر موسى يبعد لاختار مصعب ساسي كما جات الرفاعي الرفاعي الدربالي الدربالي على يمين وائل المرغمي يخير السعفي السعفي طولها ولكن سهل في دين الحارس محمد أمين الحزقي النسق مرتفع أوكي ولكن برشا أخطاء في التمريرات طويلة الكرة ناحية عمر عمر السماري حتى تقولينين عمر يصوب عمر وموجود الدربالي بالرأس ترجع الملك بعيو أكيد كنا النسق ممتاز ولكن ما زالت الدقة توزيعة ويتدخل الرفاعي ومن ثم مبكر ديوب يبعد الكرة تمشي لفخر الدين بن يوسف يسقط يطلب مخالفة حكمية تسبقية اللعب لصالح الملعب عفوا لصالح ملحمة ممسوسة وليس الملعب التونسي توصل الكرة لمصعب ساسي مصعب ساسي يراوغ ما زال محافظ على كورته مصعب مصعب يبدل اللعب كليا الجهة اليمين وين موجود نور بيجي نور البيجي يرجع بها الحارس مرماه محمد أمين الحزقي يضغط عليه فخر الدين بن يوسف الحزقي يطولها ناحية محمد أمين جري تتقص ترجع الكرة لبركات الحميدي بركات يلعبها مع عزيز السايح توصل للرفاعي رفاعي بدوري يرجع الحارس مرماه عاطف الدخيلي ملعب التونسي اللي الموسم هذايا خلينا نقوله مش كما عودنا في المواسم الفارطة يعني كانت بدايته قوية ولكن الملعب التونسي من ثلاثة مباريات سجل زوز هداف بالثلاثة هداف والملعب التونسي ثلاث نقاط فحسب من جملة تسعة ممكنة تمشي كورة نور البيشي بيشي يلعبها لمن لعمر السماري يبدل للجهة اليمين عمر السماري يمشي كورة لريان تيجو ملك بعي في دارة وسط ميدان يرضى بها القائد فريقه غازي عبد الرزاق غازي يلعبها مع زميله في محور الدفاع أيوب شعبان وصلنا لتوقيت 13 دقيقة لعب والنتيجة لحالها أصفار بين أومال الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي مخالفة يعلن عنها الحكم خالد قويدر قريبا من منطقة العمليات هل ستأتي بالجديد والمفيد
8: نكملوها معاك هشام مخالفة بعد
9: اوكي محمد امين كملوا المخالفة قبل ما نرجعوا المصدح لاستديوهاتنا المركزية مع زميلنا محمد امين مصعب ساسي في تنفيذ الكرة اكيد في داخل الرجل بتقوى اليسار اذا قدام الكرة نور بيجي نور البيجي ومصعب ساسي اخطر المخالفات منذ انطلاق الشوط الاول يوسع مصعب ساسي في القائم الثاني يتدخل الدفاع ولكن فهم مخالفة أسبق لدفاعات الملعب التونسي وكما قلنا وصلنا لتوقيت 14 دقيقة لعب ونتيجة لحالة أصفار لك الكلمة زميلي محمد أمين
8: واضح شكرا لك إذن صفر مقابل صفر في مقابل تامل حمام سوسة الملعب التونسي وصالح البرهومي يسجل هدف الأول لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري أمام فريق اتحاد بنغردين في 4 ساعة لعب نمشي إلى ملعب عبد العزيز الشوي والمرسى مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي بصوت حمدي شليبي تفضل حمدي
10: مرحبك مرة أخرى أمين وصلنا للدقيقة 14 من الشوط المباراة الأول وأولى التغييرات كان في الدقيقة 10 لمستقبل المرسى إصابة اللاعب أمين السلوي وتم تغييره باللاعب عبد القادر الجيسي كما قلت الدقيقة 10 نفس اللاعب عبد القادر الجسمي اللي دخل قبل يعني ما يعلن الحكم دخوله وخذه بطاقة صفراء وأولى ورقة أولى الأوراق الصفراء في المباراة. اللاعب عبد القادر الجسمي ونذكر لكم هجمة كانت جمعتها الرابعة لمستقبل نادي بالمرسى ولكن الحارس تألق وأكيد اللاعب الهندي النجم الرياضي الساحلي كرة للاعب اللاعب أشرف النريف يرجع ترجع الكرة لأمبروز أوتشيكبو كرة في الخلف لبوبكر ديارة يلعب مع اللاعب فيليب نونكي ترجع الكرة لوجدي كشريدة لكن الكرة مقطعة ممتاز الحمرون يقطع الكرة ترجع الكرة عملية 31 بين اللاعبين وكما الشبالي يتسدد ولكن الكرة محاذة عن المرمى تسديدة أخرى لمستقبل الرياضي بالمرسى في شوط المباراة الأول. يعني كرة تتيلت بالنسبة للمستقبل المرسى في ربع ساعة لعب في المقابل تسديدة وحيدة للنجم الساحلي كابتن أقدام أشرف بن زياد في بداية المباراة. الكرة للحارس صبري بن حسن في تنفيذ الكرة كرة عالية في وسط الميدان أشرف بن زياد لكن قبل دفاعات مستقبل المرسى ولا في وسط الميدان ترجع الكرة النجم الرياضي الساحلي أشرف أشرف بن زياد ممتاز التمريرة في العمق ممتاز التمريرة ريان عليل والحارس والحارس حمزة بن سريفية لكن التسلل قبل يعني الحكم يعلن على التسلل لكن التسديدة كانت ممتازة وحمزة بن سريفية كان حاضر في مكانه يبعد الكرة ويبعد الخطر على مرمي. ننتظر تنفيذ التسلل من الحارس حمزة بن سريفية تلعب الكرة لأسامة البحري فيما يرجع الكرة لعز الشيوش لي أريكية على كرة الخلف في المناطق الخلفية للمستقبل الرياضي بالمرسى للجنوية الكرة ممتازة عالية لكن ترجع في وسط الميدان لريكي يلعب الكرة من فيليب فيليب ترجع توصل الكرة إلى الحموني لكن تخرج الكرة برا أوت رمية تميس في التنفيذ وجدية كشريدة فائد الفريق والكابتن على كرة طويلة بدون عنوان لدفاعات مستقبل المرسى لكن وسط ميدان النجم الساحلي يستمر وماذا يقول الحكم مسلسل اللاعب ولا وجود مخالفة للنجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة للحمروني علشان واسي كشريدة يعني خبرة السنين لكشريدة يقطع الكرة وبناء هجمة جديدة النجم الرياضي الساحلي كرة لأشرف بن زياد توصل الكرة لعزمي غوما عزمي غوما يوزع الكرة ولكن الدفاع ممتاز دفاعات مستقبل مرسى من عزيز الشيوش ويعني المباراة في بدايتها ننتظر أكيد في ننتظر الأهداف جت الفرص ولكن الهدف ما زالت ترجع الكرة لمستقبل مرسى من أقدام أسامة الأشباني الأشباني علي أريكي أريكي ممتاز ترجع الكرة ولكن مخطأ ترجع لي النجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان والعودة للدفاعات من أبو بكر ديرا ديرا يلعب الكرة لفيليب الكرة طويلة دير من البحث عن أشرف بن زياد رين عمين وياسين الشعبيني هذه الكرة لأشرف أشرف مونتيز يمر أشرف يوزع الكرة ولكن الدفاع والركنية والركنية ولكن الحكم يكون مخالفة لدفاعات مستقبل يدي بالمرسى على لاعب أسامة الشبالي في 17 انتقال لعب في الشوطة المباراة الأول مخالفة لمستقبل يدي بالمرسى التنفيذ الحارس حمزة بن سريفية مخالفة ينفذها حمزة طويلة وعالية البحث على الروس البحث أيضا على أول هدف للمستقبل يدي بالمرسى توصل الكرة في وسط الميدان للنجم الرياضي الساحلي عبدالله العمري يرجع الكرة لوجدي كشريدة أكيد كلا الفريقين يبحثوا على الانتصار مستقبل يدي المرسى بعد زوج هزائم وتعادل أكيد أمام جماهيره يبحث على أولى انتصاراته في الرابطة المحترفة الأولى ايضا النجم الرياضي الساحلي يبحث على انتصار بعد التعادل في الجوله الفارطه امام شبيبة العمران بالنسبه لهدف والهزيمه من الترجي بست سنين وايضا الانتصار على النجم المتلوي هدفين مقابل هدف. ترجع الكره للنجم الرياضي الساحلي ولدفاعات النجم كره برا وتخرج الكمس للمستقبل الرياضي في المرسى. كره تخرج للمرسى للقنويه كما قلت يبحث على اولى الاهداف في 20 دقيقه لعب. ما زلنا ننتظر في الاهداف في البونتوات في جماليه الكره. الحكم يامر اللاعب وسام الجبيري في تنفيذ التماس من مكانه. تلعب الكره وترجع في وسط الميدان لفيليب اجو. فيليب اجو توصل الكره للحمروني ريان الحمروني لكن دفاعات من نواجهك شديدة. تقطع الكرة من اللاعب ياسين الشعبيني ينتظر كل اللاعبين من أجل الصعود. بداية هجمة توصل الكرة عثمان دياكوتي تخرج لأشرف بن ديف. أشرف المهيري ومخالفة في وسط الميدان لأشرف بن ديف. شفناه كيف تألق في مباراة الترجي الرياضي التونسي وكان صاحب هدف للنجم الرياضي الساحلي. ترجع على كرة لدفاعات الليدوال النجمة أمبروزو وتيكو يرجع لكرة لفيليب. أزلت الكرة بحوزة دفاعات النجم الرياضي الساحلي. يرجع لكرة لوجدي كشريدة. كشريدة لأمبروزو ألعاب الكرة وتصعيد الكرة من النجم الرياضي الساحلي. تخلص الكرة أشرف بن ديف ولكن بزلت الكرة بحوزة النجم ويقول الحكم مخالفة. مخالفة على أسامة الأشبالي لاعب رقم 17 على أرضية الميدان في انتظار تنفيذ المخالفة من الحارس حمزة بنزيفية. وصلنا للدقيقة 22 للشوط المباراة الأولانيين والنتيجة ما زلت على حالها 0 مقابل 0 تعادل سلبي بين الفريقين.
8: واضح نمشي الى هشام بن جمعه في مقابله امل حمام سوس في الملعب التونسي في 21 دقيقه لعب وديما 0 مقابل 0. تفضل هشام.
11: امر في مشي
8: هشام. تفضل.
11: الو.
8: تفضل.
11: شكرا محمد امين. يعني طويله كنا نتحدث على اللقطه وتسويبه او توزيعه مصعب سيسي كانت ممتازه ولكن ما خلطش على الكوره اللاعب عمر السميري. وصلنا التوقيت 23 دقيقه لعب ونتيجه لحالها اصفار مع تحسن نوعي في نوعية اللعب من هذا الفريق أو ذاك خاصة أنه خلينا نقوله قلت شوية المعطيات الكرات الخاطئة. على كل حال اللعب متوقف حاليا ومخالفة لصالح على ملعب التونسي في وسط الميدان.
8: واضح هشام نمشي بسرعة إلى ملعب المرسى. فما هدف لمستقبل مرسى. تفضل حمدي. تفضل حمدي الخط ليك.
10: الهدف الأول لمستقبل المرسى عن طريق اللاعب الهداف نور ماني ب 23 تقلاب. كرة كانت ممتازة ويعني الرتري من اللاعب الحمروني والنتيجة هدف مقابل صفر ولكن في انتظار الحكم باسم بالعيد من أجل أن يعلن على شرعية الهدف. وبالتالي نعم هدف صحيح ويعني هدف صحيح وأولى الأهداف للمستقبل للمرسى. هنا قسم نور ماني.
8: واضح إذا نور ماني سجل هدف الأول لمستقبل المرسى من النجم الساحلي والثاني أهداف نور ماني هذا الموسم. نرجع إلى ملعب حمام سوسة مقابل تامل حمام سوسة والملعب التونسي 0 مقابل 0 بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
11: شكرا محمد امين. مع العلم ان نور ماني اللاعب الذي تالق في صفوف امل حمام سوسه تمشي الكره لغازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق يرجع بها لزميله ايوب شعبان. ايوب طويله كورته نهايه مصعب ساسي ولكن يطلع رفاعي. مصعب ياخذها قبله بالراس وتمشي اوت. تماس لصالح الملعب التونسي. تماس لصالح الملعب التونسي بالتحديد لصالح اللاعب عزيز التايحي. عزيز يلوج على زميل. شنو هو الحل؟ يطور ربما التماس. عزيز تصوير نهاية فخر الدين بن يوسف بالرأس. فخر الدين وتمشي سهلة لصالح ريان فيجو. يرجع بها الحارس مرماه محمد أمين الحزقي. طويلة محمد أمين في وسط الميدان رأسية لاعب فادي العابدي. تمشي تماس تلعب توصل لمالك بعيو يعمل مراوغة مالك يحافظ الكرة على كورته ويمررها عمر السماري. عمر يرجع بها لريان فيجو. غادي عبد الرزاق حاول لاعبيه الملعب التونسي يجبدوا شوية أمام حمد سوسة يجبدوا لاعبيه الملعب التونسي كنترول ولا أروع من عمر السماري. تقولينين ويمرر لكن خاطئ كورته عمل الصعيب والسهل لا يسرع في الهجمة لملعب التونسي والحكم قريب من العملية. احتجاج من مالك بعيو يقول له الكرة والتعامل تاع خالد قويدر فيه برشا حنكة ربما حكم آخر ديريكت ينظر ولكن الابتسامة في محلها من خالد قويدر اللي كان قريب من العملية هو الأجدر باش يقيم مثل تلك الكرات وأعلن على مخالفة لصالح الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي أخطر خلينا نقوله بالنقاط بلغة الملاكمة لأنه أخطر الكرات ما تزال تلك التي يضعها فخر الدين بن يوسف الدقيقة الرابعة. عدا ذلك ملحمة مسوسة من ربما كرة ثابتة كان قريب من افتتاح النتيجة ولكن التعامل بتاع أوبيري مارتان ما كانش ولا بد مع الكرة الثابتة تصيبته الرأسية كانت ضعيفة. تمشي كرة لبركات الحميدي بركات توصل الكرة يوزع عزيز الساحي عزيز الساحي وائل الورغمي هنا ترجع كرة عزيز الساحي متقطع العمليات فما يستسلل يربح ركنية ولكن مساعد الحكم بعد ما أعطى وخول استكمال الفرصة يرفع الراية معلن على التسلل يلعب الكرة طويلة نور البيجي ولكن ترويض خاطئ هذه المرة من عمر السماري. تمشي تماس ملعب التونسي تلعب بسرعة توصل ببكر ديوب ببكر ديوب يرجع بها لحسين الرفاعي. حسين الرفاعي يجيه اللاعب السعفي السعفي في ساقه اليساري بدل اللعب كليا طويلة ولكن سهلة في أحضان محمد أمين الحزقي اللي بدوره يطول الكرة ناحية اللاعب محمد أمين جراي يعمل كنترول في الوقت الأيمن. محمد أمين جراي ايش يعمل مثل محمد كورتو يلوج على زميل حاول يراوغ ليه مثل محمد كورتو. محمد أمين يلعب على مصعب سيتي مصعب سيتي ترويض خاطئ ويرتكب الخطأ قدام بوبكر ديوب والحكم يعطي مخالفة لجوب مخالفة لصالح الملعب التونسي. يقوم سلامات بوبكر 28 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 0-0 بين الملعب التونسي ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي لحمام سوسة. عاطف التخيلي طويلة كورته ناحية فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف يخذها بالرأس ولكن موجود المدافع أيوب شعبان توصل مالك بعيو مالك يوصلها لزميله أيوب شعبان تتقص وترجع من جديد الملعب التونسي. الشعفي الشعفي وائل يرغمي يوزع وائل وترتدم كورة في غازي عبد الرزاق وتخرج ركنية على يسار الحارس محمد أمين الحزقي. ركنية على يسار محمد أمين الحزقي أكيد الطقس نتاع اليوم يعني بارابور الجولات الثلاث الأولى شيء بعيد على بعضه بعد ما تهاطت الأمطار في عديد المدن التونسية. إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار في مدينة سوسة. الحرارة 28 درجة وطقس ربيعي خلينا نقوله مش خريفي حكم الأمطار ما زالت هنا في سوسة وحمام سوسة. إن شاء الله ربي يرحمنا. ركنية ما زالت معطاة شرط التنفيذ الحكم خالد قويدر. خالد قويدر يعطيه شرط التنفيذ ربما كان يثبت مع درساف القنواطي حكمة الفار يعطي شرط التنفيذ. توزع الكرة في القائم الأول ورفاع حسين يتصوب ترتدم في الدفاع وملك بعيو يشتت الكرة كيما جات يخلط عليها أوبيري مارتا يمشي كرة لسال عمر السماري. عمر وحده عمر شكون معاه يجي أوبيري أوبيري يدور عمر السماري يمررها لريان فيجو يوصل الكرة لأيوب شعبان في الجهة اليسرى يطول ريان فيجو بالرأس عالية رأسية عمر السماري يعني كان تليق على مستوى الستة أمتار ولكن كورته عالية على مرمى عاطف الدخيلي. أخطر كرات الملعب التونسي في 30 دقيقة لعب تأتي بعد توزيعة اللاعب أيوب بن شعبان ورأسية عمر تسماري عالية على مرمى عاطف الدخيلي. تمشي تماسي تروح ملعب التونسي. يا محمد مسوسة نور بيجي توصل الكرة لأوبيري يربح تماس. أوبيري يمشي لتنفيذ التناس. اللاعب نور البيجي قريبة للتماس من زاوية الركنية ومنطقة العمليات. خالد قويدي يقول له ألعب التماس. تتعب بكرة أوبيري منطقة العمليات. ما هذه الكرة توصل ملك فعيو كما جات يصوب والحكم يعطي مخالفة تقديم رجل ومخالفة المساعد الحكم ربما أعلن على المخالفة لصالح الملعب التونسي. 31 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 0-0 بين الأمل الرياضي محمد سوسة والملعب التونسي. توصل كرة يوسف سعفي. سعفي اللي يوخر بشيخ الكرة يلعبها مع اللاعب حسين الرفاعي. توصل لبركات الحميدي. بركات يضرب الكرة يلوج على جميل يلقى عزيز. عزيز يوسف. يوسف تتقص الكرة وترجع يعمل رياضي محمد سوسة يحاول يسرع في الهجمة ولكن توصل لوبيري مازال
8: واضح في توقيت هشام. في توقيت
11: وصلنا لتوقيت 31 دقيقة لاعب 32 عفوا محمد أمين ونتيجة لحالة 0-0 بين الملعب التونسي وأمل الرياضي محمد سوسة.
8: واضح 0-0 في مقابلة أمل محمد سوسة الملعب التونسي. وغازي العيادي سجل هدف التعادل لفريق اتحاد بن قردين من فريق اتحاد المنستيري هدف مقابل هدف. ومستقبل مرسى متقدم من فريق النجم الساحلي هدف مقابل 0. هدف سجله نور ماني في دقيقة 23 فاصل إشهاري. بعد أن نرجع لمواصلة النقل المباشر لمقابلة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
12: دانيا بيل دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: متصل معكم في استاد الديوان من تو إلى غاية الساعة الثامنة. أيضا متصل معكم في النقل المباشر للأشواط الأولى من مقابلة الجولة الرابعة، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونمشي إلى ملعب عبد العزيز الشوي بالمرسى، مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي، ديما فيها التقدم لفريق مستقبل مرسى، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله كما قلنا نور ماني منذ دقيقة 23. تفضل حمدي.
1: وصلنا الدقيقة أمينة 33 من شوط المباراة الأول، هي جاء المستقبل رياضي بالمرسى بعد الهدف الأول، جاء وزوز كور يعني وزوز هجمة كثيرة الأولى من مخالفة وتطلق العارضة، والثانية كانت قريبة، كان قريب مستقبل رياضي بالمرسى من إضافة هدف ثاني لفريقه، في المقابل النجم الرياضي الساحلي يبحث عن هدف التعادل، لكن ما زلنا ما شفناش يعني ردة فعل قوية من النجم الرياضي الساحلي. كما قلت دقيقة 33، النتيجة ما زالت هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بالمرسى لأبناء عماد بن يونس، وهذه هجمة للنجم الرياضي الساحلي، توزيع على الكرة اللي أشرف النظيف، ولكن الدفاعات ممتازة من مستقبل الرياضي بالمرسى من عزيز الشاوش، لكن الكرة بعيدة لدفاعات النجم الرياضي الساحلي، عزيز هو ما يطول الكرة، دفاعي يتدخل تدي الكرة على الكابتن عزيز الشاوش بعد خروج اللاعب أمين الخلوي، أصبح الكابتن عزيز الشاوش الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي لفيليب، يلعب الكرة فيليب لوجدي كشريدة، وجدي يبحث عن ثغرة، عن لمسة وعن مباختة للدفاعات مستقبل المرسى، ترجع الكرة لعزمي، عزمي هما الكرة الطويلة لأشرف نظيف، التدخل الدفاعي، الكرة ترجع لدفاعات النجم الرياضي الساحلي، الكرة الثالث في وسط الميدان لمستقبل المرسى، كرة دقيقة يعني تشتت برشا في الكور، مش يعني لاعب مركز في الدقائق هذيا، وصلنا دقيقة 35، زلنا نستناو في ردة فعل كما قلت النجم الرياضي الساحلي، ولما لا هدف ثاني لمستقبل الرياضي بالمرسى، كرة في الدفاعات النجم الرياضي الساحلي فيليب على كرة طويلة دخلت العزمي، هما ترويزة ممتاز من عزمي يبحث عن أشرف بن ضيف، مازال أشرف يبحث عن المرور بين ثلاثة لاعبين، ممتاز أشرف على الجهة اليسرى وتدخل دفاعي على الكرة برا تماس، أكيد أشرف بن ضيف يطلب من زملائه يعني الدخول أكثر في الهجوم، عزمي هما ينفذ التماس، كرة لي عبد الله العمري، عبد الله لأشرف بن ضيف، الكرة في المنطقة 18، أشرف بن ضيف في الجهة اليسرى، توسيعة ممتازة ولكن الحارس، الكرة برا أوت، الكرة مقاوتة يعني كانت متجهة في المرمى لكن بعيدة عن الحارس حمزة بن جفية، الفكرة كانت ممتازة لكن التنفيذ من اللاعب عبد الله العمري كان سيء، هي الكرة في التنفيذ، الحارس حمزة بن جفية طويلة يبحث على نور ماني صاحب الهدف الأول، تخلص الكرة في رأس عيفية بالرأس للاعب ريكي، ولكن مقطع دفاعات النجم ممتاز عزيز الشاوش، ولكن الحمروني على الكرة يعني فاتت الحمروني، وبالتالي تماس للنجم الرياضي الساحلي في التنفيذ كالعادة الأخاذ والكابتن للنجم الساحلي وجدي تشريدة في تنفيذ التماس، توصل الكرة لأمروز، لكن مقطع من أسامة البحري أو أسامة الأجبيلي، الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي، زلت الكرة توصل لعزمي، عزمي هما لعبد الله العمري، عبد الله توصل لأشرف، أشرف بن ضيف، ولكن التدخل الدفاعي الركنية الأولى للنجم الرياضي الساحلي على الجهه اليسرى ولا الرسميات للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقه 37 من الشوط الاول. وفي التنفيذ اللاعب عبد الله العمري في قميص 10. ننتظر التسجيل الجديد وننتظر الاهداف بعد اولى الاهداف في الدقيقه 23 من نور ماني. هل سنشاهد هدف تسجيل دفع عفوا للتعادل من النجم الساحلي على كوره؟ ما زال ننتظر التنفيذ وشاهد الحكم لسه بالعيد تنفذ الكوره، لكن مخالفه لدفاعات مستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع الكوره لمخالفه في العاده التسجيل باش يكون من حمزه بن تلفيه في انتظار اللاعب نور عفوا فراس عفيه. وصلنا عفوا للدقيقة 38 مخالفة لدفاعات المستقبل الرياضي بالمرسى كالعادة في تمثيل الحارس حمزة بن تلفية. التنفيذ باش يكون طويل، يطلب من كل اللاعبين وكل الزملاء انهم يطلعوا اكيد للتدعيم الهجوم. الدفاع النجم يدخل فيه الكرة ولكن الكرة ترجع للقناوية في رأس عفية وهجمة للنجم الرياضي الساحلي.
0: نمشي إلى ملعب حمام سوسة، هدف جميل جدا من عمر السماري كان سجله منذ لحظات. تفضل هشام.
2: محمد أمين الهدف الأول ليعمل الرياضي محمد شوشة، هدف ممتاز جدا، تمريرة ولا أروع من اللاعب المخضرم مصعب ساتي التقوى اليسار في الانترفال، ياخذها اللاعب عمر السماري يعمل كنترول يحط على ساقه اليمين يتوغل في منطقة العمليات يصوب ويسجل الهدف الأول لصالح الأمل الرياضي محمد شوشة في البطولة وفي المباراة، ويعطي أسباقية حينية لصالح الأمل الرياضي محمد سوسة في الدقيقة 38. واحد الأمل شيء الملعب التونسي والحكم يرفع ورقة صفراء ليوسف المويب. كنا نتحدث على التربية والأخلاق اللي يتسم به هذا اللاعب وهذا المدرب اللاعب السابق. على كل حال هدف ممتاز جدا اهتزت له جماهير الحاضرة هنا في بعلي الحوار، هدف رائع وهدف ممتاز إن شاء الله يزيد يحلي المباراة فيما تبقى من هذا الشوط الأول في انتظار ما ستسفر عنه الأقدام في الشوط الثاني. رجع لك الكلمة أكيد زميل محمد أمين وأنا عودة بعد قليل إن شاء الله.
0: ودفاع الملعب التونسي يعاني الحقيقة في الحقيقة يعني اللاعب عمر السميرة وغبزوز مدافعين محوريين منذ بداية الموسم. دفاع الملعب التونسي يقبل في كل مباراة إذن هدف مقابل صفر لفريق أمل الحمام سوسة في نهاية الشوط الأول تقريبا في دقيقة 40. نمشي ونرجع إلى ملعب العزيز الشوي بالمرسى، مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي ديما فيها التقدم لفريق مستقبل المرسى. هدف مقابل صفر، هدف كان سجله نور ماني في المقابل مقابل اتحاد منستير واتحاد بنجردان متعادلة هدف مقابل هدف. تفضل حمدي.
1: ليك مين زلت النتيجة هدف مقابل صفر المستقبل لمرسى عن طريق نور ماني، واللاعب سجل هدف ملقى على أرضية الميدان في الوصول للدقيقة 41. ننتظره في يعني التدخل من أجل يعني نور ماني باش يقوم يرجع للاعب. كان تدخل عنيف من دفاعات النجم الرياضي الساحلي على نور ماني واللاعب ملقى على أرضية الميدان بعد يتلقى في الإسعافات. ولا بأس اللاعب نور ماني مطمن أكيد الجماهير مستقبل المرسى وكل الجماهير وكل من يسمعوا فينا على ديوان FM. نور ماني اللاعب الهدف لمستقبل المرسى وننتظر بعد يعني لحظات عودة المباراة بسفيرة باسم بالعيد بعد ما توقفت من أجل يعني تلقي نور ماني العلاج. ننتظر هل تم تدخل الفار هل هناك بطاقة أم لا وماذا يقول باسم العيد. الكرة ترجع للتنس للمستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق أسامة الإشباني. الكرة تعود أكيد من لاعب ريال الحمروني للحارس صبري بن حسن من أجل يعني ترجع الكرة للاعب في 42 دقيقة. لاعب الكرة في دفاعات النجم الرياضي الساحلي على الكرة لي أمروز يلعب الكرة عفوا لكن بوبكر ديالا لكن ترجع الكرة للحمروني حمروني يلعب كرة طويلة ممتازة لي اللاعب فراس عفية. فراس سيراس يوزع لكن الكرة طويلة طويلة الكرة وبعيدة على فيليب لكن الحمروني منزل والكرة عند الحارس الكرة لصبري من أحسن الكرة الأخيرة من صبري من أحسن على ضحك عن أشرف بن ذيف وياسيم الشعبيني الكرة برا أوت تميس للنجم الرياضي الساحلي في التنفيذ عزمي غوما أو نعم عزمي غوما في تنفيذ التميس للنجم الرياضي الساحلي تميس يلعب يرجع للخلف ويلعب الكرة لي بوبكر ديارا يبحث عن زميل يبحث عن مستندة يلقى زميله فيليب يلعب الكرة لوجدي كسريدة ولكن الترويز مخطئ من وجدي كسريدة تخرج الكرة برا لأسامة الجديني في تنفيذ التميس على الجهة اليمنى في تنفيذ التميس أسامة الجديني نفذ الكرة طويلة ولكن الدفاعات النجم الساحلي تتدخل الكرة ممتازة لأشرف بن ذيف يلعب الكرة لأسمان ديكيتي كرة لياسين الشعبيني على الجهة اليسرى على الشعبيني لي الكرة ترجع للخلف عثمان الكرة طويلة ولكن تدخل الحمروني ترجع الكرة لوسط ميدان النجم الساحلي مقطعة ممتازة للحمروني حمروني يتقدم ولكن الكرة برا تعود للتميس للنجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة في التميس للتوال من تنفيذ وجدي كشريدة الحكم يعني يأمر اللاعب من تنفيذ الكرة من مكانها في 44 انتقالات النتيجة لا زالت على حالها هدف مقابل صفر لمستقبل المرسى في الدقيقة 23 من اللاعب نور ماني ترجع الكرة في وسط الميدان أشرف بن ذيف يبحث عن المرور وعن ثغرة ترجع لعزمي غوما لأبو بكر ديارة الحكم يجيب 5 دقائق وقت بدل ضائع أمين 5 دقائق وقت بدل ضائع في ملعب عبد العزيز السوي بالمركز.
0: واضح. نمشي إلى مباراة الملعب التونسي أمام الحمام سوسة. الحمام سوسة متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان سجله عمر السميري منذ دقيقة 39. نمشي إلى هشام بن جمعة، تفضل هشام.
3: شكرا محمد أمين. 45 دقيقة لعب سنتابع كم سيضيف الحكم ولكن خروج اللاعب الهداف عمر السميري بعد سقوطه ومطالبته بضربة جزاء ولكن الحكم عطاه بقية اللعب واعتبر الالتحام عادي. تمشي كرة تناس لصالح مالك بعيو على مستوى سطح الميدان. الحكم يضيف 5 دقائق محمد أمين بعد ما استوفينا الوقت القانوني ولا تبقية لا تزال حمامية هنا في ملعب علي الحوار. تمشي كرة لنور الباجي، تتقص كرة وترجع تناس الملعب التونسي. المارينيش ردت فعل بعد قبول الهدف الأول. نور الباجي يلعب كرة مع أوبيري مرتان. نور الباجي وزع في القائم الأول ويتدخل اللاعب حسين رفاعي، خرج كرة ترجع لنور الباجي يحاول يراوغ. نور الباجي تتقص بركات الحميدي سرع في الهجمة وأوبسنكشون ومخالفة وورقة صفراء واضحة اللقطة والعملية. الحكم يوقف اللعب ينتظر في قيام نور الباجي على ما يبدو والذي ارتكب صاحب اللي ارتكب المخالفة هو جعفر موسى وتحصل على انذار في الدقيقة 45+2. لاعب الخبرة ومتكون في مركز تكوين هجمة الساحلي عزيز يوزع كرة وهدف التعادل من أقدام فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45+2 يسجل ويعدل النتيجة بعد توغل الورغمي على ما يبدو ويوزع الكرة أو شوفوا فادي العابدي عفوا

0: يتصالح أمام الرياضي بحمام سوسة. على يمين الحارس عاطف الدخيلي في تنفيذها مصعب شاسي أخصائي كرة الثابتة بشكل اليسار بشكون خارج الكرة. مصعب شاسي يعطي شرط التنفيذ يوزع كرة في القائم الثاني تتجاوز الجميع واللاعب فادي العابدي بالراس لكن ما خرجش تماس تتوزع كرة يوسف الشعفي بالراس كما جات تمشي كرة غازي عبد الرزاق رجع المصعب شاسي يخلط عليها مصعب قبل ما تخرج يحاول يراوغ رغم سقوطه ولكن موجود الدفاع في التغطية وترجع كرة الدربالي. الدربالي رائد يبعد اختر يتحصل في نهاية الأمر اللاعب النور اللي بيجي على مخالف على مستوى وسط الميدان بعد ما أمن التغطية الدفاعية تمشي كرة غازي عبد الرزاق بانزلاقية اللاعب وائل الورغمي خرج في التماس تماس لفريق أمل الرياضي بحمام سوسة. الحكم مضاف خمس دقائق مازال دقيقة وبضع ثواني على نهاية الشوط الأول والنتيجة التعادل 1-1 بين أمل الرياضي بحمام سوسة وضيفه الملعب التونسي. ما زالت التماس لم تلعب بعد تلعب حاليا أيوب بن شعبان توصل كرة حارس مرمى محمد أمين الحزقي يطولها ولكن خاطئ كورته تمشي كرة تماس هذه المرة من نفس المكان تقريبا ولكن لصالح الملعب التونسي. خالد قويدر ينظر للساعة متاعه أكيد مش بشي يبطل الإعلان على نهاية الشوط الأول مخالفة لصالح الملعب التونسي بعد سقوط اللاعب مامي تيوني بتنفيذ المخالفة. الدربالي قريبة من خط وسط الميدان طويلة من الدربالي في منطقة العمليات موجود اللاعب جعفر موسى بالراس يشتت كرة الدفاع ترجع كرة الملك بعيو مالك بعيو يلعبها لسماري سماري سماري سيعمل حافظ على كورته يمرر ولكن موجود الدفاع يدخل واسبق منهم مالك بعيو قص كرة ترجع كرة لمن لأيوب شعبان توزيع منطقة العمليات ايش يعمل محمد أمين جري زي محافظ على كورته ترجع كرة نور بيجي وتخرج كرة تماس ومعها يعلن الحكم خالد قويدر على نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الملعب التونسي ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي بحمام سوسة. هدف أول كان سجل عمر السماري في توقيت 38 دقيقة لعب وعدل فقط الدين بن يوسف في توقيت 45:2. لك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: شكرا لك هشام. إذن هدف مقابل هدف مباراة أمل حمام سوسة والملعب التونسي تقدم عمر السماري بهدف لفريق أمل حمام سوسة وعدل فخر الدين بن يوسف لفريق الملعب التونسي. في المقابل ريمونتادا لفريق اتحاد بنغردين في الشوط الأول بعد ما كان متأخر هدف مقابل صفر ضد فريق الاتحاد المونستيري اللي كان سجل هدف الأول صالح البرهومي ثم عبد الغازي العيادي في دقيقة 17 وسجل منذ قليل الجزائري عبد الوهاب بخوش الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردين. إذن هدفين مقابل هدف في الشوط الأول لفريق اتحاد بنغردين ضد الاتحاد المونستيري. ومباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي في الشوط الأول انتهى بتقدم مستقبل مرسى هدف مقابل صفر هدف سجله الهداف نور ماني منذ دقيقة 23. فاصل ثم موسيقى بعد أخبار بعد أن نرجعوا إلى استاد الديوير من أجل النقل المباشر لمباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي وكذلك النقل المباشر لبقية مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة
2: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود أمس الجمعة 99 يوم توريد، حيث بلغت 25,329 مليون دينار وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. والبنك المركزي يفيد بأنه تم بتاريخ 10 من سبتمبر الجاري تداول 30,048 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. وزارة الداخلية تؤكد الانطلاق في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سجل حد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطنص من معتمدية سجل حد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وابن منصور يوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المزمع أن تضم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطنص. عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بير الحفي سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد جلال خدمي يدعو وزارتي الداخلية والبيئة للتدخل من أجل توفير الاعتمادات المالية لفائدة بلدية بير الحفي والمساعدة على انطلاق مشروع تطهير بالمدينة المعطل منذ 7 سنوات بسبب عدم قدرة البلدية على توفير قطعة أرض لوضع مضخة توصل المياه إلى محطة المعالجة الثلاثية المشتركة بين سيدي علي بن عون وبير الحفي، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
4: مشروع تطهير مدينة بير الحفي، المشروع هذا يعني طال تعطيله وعنده أكثر من 7 سنوات ومعطل إلى حد الآن. كانت في البداية التمويل أنه كان في رصيد التنمية ثم انتهت أجل التمويل، جانا قرض صلب البرلمان للديوان الوطني للتطهير واجتهدنا من أجل إدراج بير الحفي في نصيبه من التمويل هذا، تمكنا الحمد لله من إدراج تمويل المشروع بير الحفي. الآن الموارد المالية متوفرة ما عندناش إشكال، لكن ظل المشروع يروح نفس المكان وهو الآن يعني معطل. أسباب التعطيل تعود إلى عدم قدرة بلدية المكان وبلدية بير الحفي على توفير قطعة أرض وين يحطوا المضخة بتاع المياه حتى تمكن المياه صرف من إيصالها المحطة المعالجة الثلاثية للمياه اللي هي مشتركة في المشروع في الدراسات الأولى بين بير الحفي وسيدة لبن عون. يعني المحطة تشتغل مياه سيدة لبن عون فقط وهي غير كافية لتوجيهها إلى الزراعات، دونك شوفوا أن نقترضوا بالعملة صعبة وبفوائد، وبعد ذلك يصبح المشروع معطل لأسباب أقل ما يقال عنها أسباب كيف فها معتها شنو قيمتها، يعني قطعة أرض بمساحة 20 على 20 يتعطل المشروع هذا.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإيران وأن الحرب ستنتهي قريبا، مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وترامب يؤكد عبر حسابه على منصة تروث سوشيال اليوم أن القوات الأمريكية سيطرت على مضيق هرمز وأزالت كل الألغام وفق زعمه. السلطات العراقية تعثر على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران، وذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خطأ نبيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية حسب ما أفاد به مصدران أمنيان عراقيان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 9 دقائق بعد الساعة الخامسة وبداية مباراة فريق جوليبال مالي والنادي الافريقي. بدايه اكيد منذ بدايه الساعه الخامسه منقوله مباشره عبر منصه ديوان سبور. نلعب تقريبا في 7 دقائق لعب نمشيو ونسمعوا بطبيعة تعليق بصوت مهيب بن حسين للشوط الاول مباراه النادي الافريقي وجوليبال مالي. واضح في انتظار وصول الصوت. اذا كما قلنا ان فريق جوليبال مالي والنادي الافريقي 0-0 في شوط اول. تفضل. لا يتفضل مهيب بن حسين.
2: الكرة الأخيرة وإيجاد الحل في الخط الأمامي خاصة مع سرعة الصدق جهة اليسرى البحث
1: واضح. إذن في انتظار أن الصوت يتصلح 0-0 كما قلنا في مقابلة جوليبال مالي والنادي الإفريقي بالدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. في الأثناء زاد يعني حاليا 3 مقابلات في حساب بطولة الأبطال المحترفة الأولى لكرة القدم. الأشواط الأولى مرحلة حمسوس الملعب التونسي هدف مقابل هدف كيف مقابلة اتحاد المنستير واتحاد بنقردان. حاليا الشوط الأول متقدم فيه اتحاد بنقردان هدفين مقابل هدف. ومقابلة مستقبل مرسى النجم الساحلي مستقبل مرسى متقدم هدف مقابل 0 هدف كان سجله نور ماني. نرجع لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والبداية بشكون بحمدي الشليبي من ملعب العزيز الشيبي بالمرسى. تفضل حمدي.
3: الثانيين عودة مع الشوط الثاني للمباراة 50 في خلاص عودة اللقاء نتيجة تسجيل على حالها هدف مقابل 0 لمستقبل مرسى وبداية إيجابية جدا في المباراة. هجمة من كلا يعني من كلا الفريقين مستقبل المرسى في الشوط الثاني بهجمة ممتازة وتسديدة لكن الحارس تألق كيف النجم الرياضي الساحلي بإزدواجية كيف أنه سجل الهدف التعادل ونتيجة تشكيلة ورقة المباراة. نذكر أنه فما التغيير وحيد في الشوط الثاني للنجم الساحلي خروج عزمي هما ودخول أنيس جريرة ويعني نفس التشكيل كان بها النجم الساحلي وخلاف التغيير تراسفان مع صبري بن حسن وجدي كشريدة مبكر تيارا أبرزو فيليب عزمي هما عبدالله العمري عثمان جاكي بياس رفن دياف ريان عنين ياسين الشعبيني بالنسبة لمستقبل المرسى حمزة بن سلفية عزيز الشاوش اللاعب عبد القادر الجاسمي للخل في الشوط المباراة الأول ومحمد وسام البحري ريكي فيليب أمين الخل عفوا لاعب كان قادر ومحمد الحملوني ونور ماني هذه ورقة المباراة ولا تسجيل الأساسية للفريقين النتيجة هدف مقابل 0. التغيير الثاني للمستقبل الرياضي بالمرسى دخول اللاعب عمر الترايدي وخروج اللاعب فراس عشية نعم دخول عمر الترايدي وخروج فراس عشية في 51 دقيقة لعب من الشوط المباراة الثاني وفي التنفيذ الكرة الحارس حمزة بن شريفية الكرة الطويلة لأن حمزة بن شريفية لكن دفاعات النجم الرياضي الساحلي اتخذ للكرة الكرة الكاملة للنجم
1: واضح في توقيت حمدي
3: في توقيت 52 دقيقة 52 دقيقة مستقبل مرسى ما زال متقدم هدف مقابل 0 أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: واضح نمشي لمقابلة دوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي وجوليبال مالي في 9 دقائق لعب 0-0 بصوت مهيب بن حسين من منصة ديوان سبورت. تفضل مهيب.
2: الجهة اليمنى كيزومبي راوغ كيزومبي بيعدي ولكن ضربة التماس رمية التماس تعود لصالح النادي الإفريقي تتلعب بالكرة بسرعة البحث أكثر من الجهة اليمنى التوزيع في الكرة الأخيرة وبالرأس ولكن أسبق سليمان كوليبالي في الكرة الأخيرة توزيعت غيثة للزعلوني تجد أمامها الحارس سليمان كوليبالي لكن حذاري من هجمة معاكسة من مثل هذه الكرات والتدخل من عبد المهيب الشامخ ودفاع السيا ينقذ الموقف من ألطاف اللي شاهد فرصة كانت للإفريقي ضاعت الكرة بسرعة سليمان كوليبالي حذرها للهجوم أمام صعود هجومي للنادي الإفريقي ولكن أمام كمان بهتة دفاعية في اللقطة الأخيرة من الطفل لي الشامخ وأيضا الشريمي في انتظار لإعادة لعب الكورة. التغطية من الدفاع، البحث عن تسديدة، ممتاز دفاع الأفريقي، ممتاز دفاع الأفريقي، توسية على حافة الميدان من ماهر الكنزاري خلال هذا اللقاء. والفريق المالي إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة العاشرة يبقى الأفريقي صامد، يبقى الأفريقي إلى حد الآن بأسبقية الذهاب بهدف قديدة يضع خطوة نقول مؤقتا في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. تتلعب لكرة طويلة، تغطية موجودة من دفاعات السيا، تبقى الثانية في وسط الميدان، كانتي كانتي كانتي عادي يكسب ضربة المخالفة، يكسب ضربة المخالفة، الحكم ما يعطي شيء في الكرة الأخيرة، ترجع مرة ثانية لصالح الفريق المالي البحث على إيجاد الحلول عبر الجهة اليسرى، ولكن التغطية تبقى موجودة من دفاعات الإفريقي إلى حد هذه اللحظات. يبقى الفريق المالي الخطورة دائما من فريق فريق جولي با عن طريق لاجي سيدي بي في هذا الشوط الأول. حذاري من هذا المهاجم خاصة موجود على الجهة اليسرى بحثا عن إيجاد الحل من الفريق المالي. هذه كرة واستيماتها من دفاعات السيا، دعم جماهيري كبير لفريق جولي با، كنا شفناه حاضر في الحصص التدريبية. وهذه كرة لازم التغطية تكون موجودة، تبقى الخطورة على الجهة اليمنى من بدرة، بدرة تحذير ولا تسديدة ولا كرة، تبقى الخطورة في التوزيع في القائمة الثانية، لازم التغطية موجودة وممتازة، الدفاع موجودة، الدفاع في التغطية الأخيرة، التغطية موجودة وحاضر من إسماعيل ياسين بارا، ترجع في وسط الميدان، المحاولة من دياكيتي، دياكيتي يوصل الكرة على الجهة اليسار إبراهيم ديمبيلي، ديمبيلي مقطوع على الكرة من كيزومبي، كيزومبي البحث على الشريمي، ولكن سوء تفهم على مستوى الكرة الأخيرة يخلي الفريق يخسر العملية ويرجع الامتلاك لصالح فريق جولي بالمالي. كابتن ياسين لحد الآن الأفريقي لحد الآن ما زال متعادل دون أهداف، ومدينة قاعدين نشوفه في الخطورة لفريق جولي با، وهي كرة أبرز المثال خاصة عبر الأروقة والموجود رقم 8 في اللقطة والكرة الأخيرة على مستوى تشكيلة جولي با في هذا اللقاء، موجودين يحاولوا يدخلوا أكثر عبر الأطراف وإيجاد الحل. وهذه كرة لازم التغطية تكون موجودة والدفاع يتدخل، تبقى الخطورة لفريق جولي با، البحث عن التسديد، التسديد والكرة ضاعت على جولي با، ومن الطفل له ثم تسرع من الفريق المالي في الفرص.
4: صحيح، هو الأكيد وثابت أنه بعد بداية متوازنة ما بين الزوز فرق، رينا في الخمسة أو ستة دقائق الأخيرة يعني ضغط شوية من فريق المالي، وهذا مؤكد وثابت لأنه كيما حكيت وسبقت في الأفونغو، حكيت على طريقة لعب الفريق هذا، يركز برجع على خلق التفوق العددي على مستوى الأطراف واعتماد الكرات العرضية والتوزيعات في اتجاه المهاجم، من نسميه مفتاح لعب الفريق هذا هو سيدي بي المهاجم، عنده مورفولوجي ممتازة، قادر أنه يحذق اللعب الكرات الرأسية ديفيزيون، قادر أنه يشكل خطر، تطلع ديما التوزيعات العرضية في اتجاهه هو، إذا كان حتى ما خذهمش تكون الكرات الراجعة أمام منطقة جزاء النادي الإفريقي. الحاجة الجيدة بالنسبة للنادي الإفريقي الفيجيلونس وال وال وال وال والانضباط على مستوى ثنائي محور الدفاع، أي سيرتو بالنسبة لي نشوف أنا نقطة جد إيجابية المقابلة هذه، استعمال أو وجود كونتي في كلاعب ثالث مع سيدو خان ومع شريمي. لماذا؟ لأنه ملاعب هذا ممتاز على مستوى الافتكاك، حاضر الكرات الثانية الراجعة من دفاع النادي الإفريقي باش يمنع الفريق الخصم من استغلال تصويبات عن بعد، وهذا جيد. الحاجات بتاتر السلبية اللي باش نحكيو عليها في 13 ولا في 14 دقيقة، النادي الإفريقي وين ما يسترجع الكرة في منطقة منخفضة قاعد يخسر الكرة بسرعة، وهذا غير جيد ومؤشر غير صحي. لماذا طالب؟ لأنه لازم النادي الإفريقي بعد ما يسترجع الكرة يحاولوا الزوز ملاعبي على الأطراف، نحكي على كين زومبي والحرزي والملاعبي الثالث الموجود في منطقة السومدي، وخاصة المهاجم المحطة نحكي على قديدة، إنهم يمسكوا الكرة ويحاولوا إنهم يمتلكوا الكرة أكثر ما يمكن في انتظار صعود البلوك، يعني البلوك اللي متاع النادي الإفريقي والملاعبية يصعدوا أكثر ويخرجوا باش ينجم حتى الفريق الكل يتنفس، لأنك مش تخسر الكرة في وقت قصير باش ترهق هنا الجانب البدني للاعبين، وعلى المستوى الدفاع باش تولي طونكيسي جو اكثر. دونك هنا هذه النقطه لازم يتفطن لها مير كانزار، يحاول انه كيف يسترجع الفريق الكره يحاول يحتفظ بها اكثر ما يمكن. ورينا فما مؤشرات ايجابيه، نحكي على ترانزيسيون اللي صارت، رينا الاكسيون تاع المخالفه تاع شريمي، رينا التوغل تاع كينزون بها على الجهه اليمنى. دونك النادي الافريقي يحاول انه بذكاء يعرف كيفاش يلعب ويقصد سيرتو مجهوداته، لانه المقابله باش تلعب مازال يعني في في في اول ربع ساعه قادره انه الفريق على المستوى البدني انه يقاوم المباراه هذه ويكمل يخرج بالمباراه الى بر الامان.
2: أكيد السناف اللعب في هذه اللحظات بعد مرور ربع ساعة أولي لحد الآن دون أهداف في ملعب محمد كوناتي بالعاصمة المالية باماكو. عدد من جماهير الأفريق التي تحولت إلى مالي لمساندة الفريق. بعد شوية أكيد ستكون الجماهير تحت متابعة جماهيرية وتحت متابعة كاميرا ديوان في وصف ونقل كل صورة كاملة هنا في مدينة باماكو العاصمة المالية مع كرة حاليا لصالح الفريق المالي. البحث دائما على سليبي بكرة طويلة في الخط أمامي ولكن التغطية موجودة. المحاصرة اللاصقة لازم تكون ولكن التدخل في الكرة الأخيرة وضربة المخالفة للفريق المالي. لازم دائما التغطية تكون حاضرة من ممثل كرة القدم التونسية. توصيات من مهر الكنزاري على حافة الميدان. ذكروا الأفريقي اللي يلعب هذه المقابلة بمناسبة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا مباراة الإياب بعد أسبقية الذهاب. دائما الأفريقي يقتدي إلى الشباك في الدقائق الأخيرة وهذا ما تتمناه جماهير الأفريقيا الوصول على قلب هدف ممكن قد ينقص نوعا ما من الضغط الكبير المسلط على اللاعبين. وهذه كرة حذرة والهدف الأول للفريق المالي في هذه اللحظات أمام بهتة دفاعية واحتجاج من لاعبي النادي الأفريقي. جولي بال مالي يتمكن في ربع ساعة أول من تسجيل الهدف الأول وأخذ الأسبقية إثر استدام الكرة الأخيرة بأحد اللاعبين بأحد المدافعين. ثم في الكرة الثانية يتمكن بعدها جولي با من افتتاح على نتيجة وهز شباك عبد المهيب الشامخ أو الهدف للنادي الأفريقي قبل هذا الموسم بين المباريات الودية ومباريات البطولة ودوري الأبطال. يبقى الحوار مع حكم المباراة. لازم التركيز ليك ممثل كرة قدم تونسية. برشا أخطاء تكررت الأخطاء وهذه طريقة يعني على مستوى كرة ثابتة يتمكن الفريق المالي من التسجيل. كابتن ياسين
4: هو نشوفه
2: هاي إعادة قبل كل شيء للسادة المشاهدين في الكرة الأخيرة في انتظار التأكد من صاحب الهدف اللي سجل في هذه اللحظات لفريق جولي بان.
4: هو بون فما بتاتر فما ايبوتيز انه الهدف يكون حاله تسلل لكن رينا احتجاج بعض لاعبي النادي الافريقي. لكن على العموم يعني لازم تكون اكثر فيجيلونس واكثر انتباه على مستوى المحاصره الفرديه ولو انه الكره يعني صارت لها ديفياسيون من من من لاعب النادي الافريقي وللاسف كانت امام يعني توجدت في في في في تراجكتوار اللاعب الفريق المالي اللي استغل التموقع والتمركز نتاعه وسجل الهدف كونتر بي الحارس مهيب شامخ. لكن ديما نقولوا مازالت 17 دقيقة لعب يعني المباراة مازالت طويلة. لازم نادي الفريق يركز أكثر. لازم يحاول أنه كما قلت يتلافى الأخطاء ولا النقاط السلبية اللي حكيت عليها خاصة على مستوى استرجاع الكرة وما يحاولش أنه يخسر الكرة بسرعة ويحاول أنه يساعد البلوك. الآن متأخر في النتيجة الفريق المالي مش يزيد يضغط أكثر وبش يحاول أنه يستغل المومون فور هذه. لكن نتصور النادي الفريقي لازم يقوم بردة الفعل ويحاول أنه يخرج من مناطقه ويطلع شوية البلوك من أجل أنه يلعب مباراة خاصة أنه ريناه وين ما صارت لي ترانزيسيون رابيد وتلعبت كرة في تركوي صحاح وفي الـ في الـ في الـ وفي الاتجاهات الصحيحه النادي الافريقي قادر انه يغالط الدفاع المالي. ماهوش دفاع صلب ماهوش دفاع كبير باش يخلي مساحات واكيد وثابت انك تقدر تغلطه اذا كان تركز وتسرع اكثر.
2: هذه كره حاليا لصالح الافريقي ترجع من كيزومبي. لازم التركيز في الكره الاخيره. التحذير فرصه الهدف والهدف هدف التعادل للنادي الافريقي كالعاده. قديده بالجول هدف التعادل يأتي. نعم الافريقي نعم افريقيا نعم الشامبيونز ليج. قديدة حاسم مرة اخرى للافريقي ويعيد الفرحة والبسمة لجمهور السياح. لما الكل قال الافريقي قابل الهدف الافريقي سيدخل في الدوامة الافريقي سيقبل الثاني. قديدة يجيب ويتمكن من هز الشباك. قديدة يعني من بعيد لنجم الافريقي القادم والصاعد في هذا اللقاء. واحد تعود البسمة والفرحة على جماهير ممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي. كابتن ياسين هدف التعادل كنا نحكيه عن النقاط السلبية
4: والإيجابية.
2: قديدة كالعادة يجاوب ويأتي بالنقاط الإيجابية.
4: لا وكما قلنا طالب احنا ديجا حكينا وقلنا انه النادي الأفريقي يعني قادر انه يغالط خط دفاع الفريق المالي انه مش فريق صلب يعني يخلي المساحات باش يطمع اكثر بعد ما سجل الهدف. قلنا له كان يركز خاصة عملية اخراج الكرة يعني في الريلونس تتلعب كرة ممتازة ورينا اول كرة تلعبت بطريقة جيدة في اتجاه المهاجم اللي صارت الديفياسيون نحكي على قديدة اللي عمل الديفياسيون الكينزومبي. كينزومبي بصراحة قاعد يأكد في المردود الممتاز نتاعو. رينا كيفاش فكسة لي دو اكسيو نتاع الفريق الظهير الايسر والاكسيا الجوش نتاع الفريق المالي. عطى تمريرة في الانترفال بطريقة ممتازة، طلب كرة ممتازة من قديدة، قلت المهاجم هذا هو الاقرب لتعويض شوات في النادي الافريقي، وهذاك اللي صار. طلب كرة ممتاز، تمريرة ممتازة في تايمينغ صحيح، استعمال السهولة بداخل الرجل، سجل هدف ممتاز قديدة. كما قلت النادي الافريقي لو كان يخرج شوية من مناطقه قادر يغالط الفريق المالي، ونتصور انه الهدف هذا باش يكون عنده وزن كبير، لانك كي تسجل في ميدان الخصم اكيد باش يكون عندك اسبقية، والنادي الافريقي رجع للتوازن نتاعو. لحذاري من ترك المساحات، وحذاري من انك ترتكب الاخطاء الفردية والجماعية، وفي نفس الوقت لازم تتمن اكثر وتحاول تخرج من المناطق، لانه بصراحة علي نشوفه فيه على مجمل مباراة الذهاب والعشرين دقيقة الآن، الفريق المالي هذا ما هوش الفريق العتيد أو الفريق اللي قادر أنه يحدث الارتباك عند النادي الافريقي. دونك النادي الافريقي مطالب أنه على المستوى الذهني وعلى مستوى التركيز يحاول أنه يقلل من الأخطاء، ويحاول أنه يعتمد على المساحات اللي في ظهر دفاع الفريق الخصم.
2: ممتاز جدا. إذن الافريقي واحد، جريبا واحد، بعد الصعوبات يتمكن الافريقي من التعديل بكرة وحاسمة، ويعني كنز ثمين بالنسبة للافريقي. صدق قديدة منذ قدومه اعتبروا جمهور الافريقي طالع خير على الافريقي، تتويج بلقب البطولة، سجل في مقابلات حاسمة سواء مع صنف الاكابر او حتى صنف النخبة، ثم كان حاسم هذا الموسم في عديد المقابلات على مستوى البطولة، تسجيل في دوري الابطال، ويخديدة حتى يكسب نوعا ما بعض الخبرة مع فريق الملعب التونسي في الفترة الصغيرة اللي قضاها على مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية. الافريقي الى حد الان ربما وجد ظلته في الصدق قديدة، في انتظار حتى اكثر نوعا ما لينكانغ المهاجم اللي لحد الان عديد التساؤلات على لينكانغ، لحد الان ما زال مظهرش المهاجم المنتدب حديثا للنادي الافريقي.
4: كما قلنا يعني كرة القدم تم بالعمل، كرة القدم تم بثقة بالكونفيونس. راه انا حكيت برشا على السبيتش، على الكومينيكاسيون الكبيرة ما بين مال كانزاري واللاعبين، سيرتو راه نحكيو على فيكيو، على ملاعبي مر مع المدرب هذا في عدة تجارب. دونك هذيك
2: حتى مع المنتخب
4: مع الملعب التونسي. دونك سي توتا في نورمال الملاعب هذا باش يلقى روحه اون بلان كونفيونس، يلقى روحه معول عليه كما ينبغي، يلقى تفاهم وتناغم كبير مع المدرب، وما الثقة اللي تعطاته من دربو الا ما زاد كونفيرميها، وهذا دليل واضح انه الملاعبي يوم تتعطى له الثقه ويبدا عنده كاليتي. وانا حكيت على الكاليتي نتاع قديده، ملاعبي عنده مورفولوجي ممتازه، يحذق اللعب بالراس، يتمركز ممتاز، عنده الفلير. دونك هذوما حاجات مطلوبه عند المهاجم اكيد بتعزيز الثقه وبطريقه عمل معينه وترافاي سبيسيفيك اوفنسيف في التمارين. الملاعب هذا قادر يتطور، والنادي الافريقي لحد الان لقى ظلته في المهاجم هذا اون اتوندون المهاجمين الاخرين. زاد راهو ديما لازم النادي الافريقي يبدل من طبعا، ما يقعدش مركز كان على لافون سونتر اللي هو يديكلونشي لا سيتياسيون، هو ديكلونشي لي بروبليم، لانه النادي الافريقي الموسم الفارط القذرته في شوات لحد الان قديده، لازم لي دو جوار دو كولوار، اي خاصه نحكي طالب على الملاعبيه اللي يتخلقوا في الهجمه، ملاعبيه وسط الميدان صحيح قائمين بدورهم كما ينبغي على مستوى الافتكاك، لكن على مستوى التحول من الحاله الدفاعيه الهجوميه والصعود الى الامام وخلق التفوق العددي، لانه كيما حكينا وقلنا يجيو من التالي ما يكونوش ماركي. دونك قادرين انهم يسجلوا في اي وقت في اي مومون.
2: على ما اظن الامطار بدات تتهاطل في باماكو، طقس حتى تقريبا لما نتابعه هنا عبر السوشيال ميديا، وانه الامطار ستتهاطل وبغزاره في عشيه هذا اليوم في العاصمه الماليه باماكو، مع ان شاء الله امطار خير تكون بالنسبه وتكون طالع خير على النادي الافريقي. علاش لا يضيف الهدف الثاني في هذه اللحظات من مثل هذه الكرات الثابته. نذكروا مشاهدينا الكرام انه جوليبا افتتح النتيجه في دقيقه 15، والافريقي تمكن من التعديل بعد بثلاث دقائق عن طريق صدق قديده مع كره حاليه لصالح السيارة البحث عن تسديدة عن فرصة لإبعاد الكرة قبل شيء من أجل عكس الهجمة. ترجع مرة ثانية حسين بن علي في التحذير، البحث على كيزومبي، تبقى الكرة الثانية، الضغط العالي مع هجوم عكس لصالح الفريق المالي، والتغطية ممتازة جدا في الكرة الأخيرة من حسين بن علي بعد الخطورة مع ضربة التماس للفريق الجوليبا المالي. إلى حد هذه اللحظات بهذه النتيجة الآنية والوقتية الأفريقي في الدورة القادم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ترجع الكرة في محور الدفاع بداية بداية هجمة للفريق المالي عن طريق بدراد ياكيتي. بدراد ياكيتي يوصل الكرة في وسط الميدان أكثر على الجهة اليمنى وين موجود آليا توري، مقطوع الكرة لكن ترجع للفريق الجولي بال المالي. إلى حد هذه اللحظات في بناء الهجمة الفريق مسكر من تقطر وسط، يضغط بثنائي الشريمي وأيمن الحرزي على ما أظن، أو حتى لعب ألان كانتي بالفعل، يعني جوهرة جديدة موجودة في النادي الافريقي ألان كانتي. أيضا اسماعيل أسيم بارا، صدق قديدة، أسماء هامة، مهل الكنزاري بكوكتيل على مستوى تشكيلة الافريقي بين لاعبي الخبرة أنثير ياسيم رياح وباقي الأسماء ولاعبي الطموح والمشروع الخاص لأكاديمية الافريقي والعناصر. حتى الافريقي رجع حتى التقاليد القديمة، انتداب اللاعبين واستقدام الأجانب أصحاب السن، يعني كنما نحكيه على ألان كانتي نحكيه على أسيم بارا نحكيه حتى على توتوغو، يعني أسامي صغيرة ولكن عندها موعد وعندها ربما مكان حتى على مستوى التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي في قادم المقابلات. ونعرفه حتى موسم قادم، هذا الموسم الحالي بشي يكون هام بالنسبة للإفريقي، محافظة على لقب البطولة. ونشوف الأمطار كابتن ياسين، أمطار كبير
4: خير إن شاء الله. هذه أكيد الطقس طقس استوائي أكيد، في نعرف باماكو يعني فما رطوبة وفما سخانة كبيرة، لكن الأمطار هذه إن شاء الله تعاون النادي الإفريقي، لأنه نعرفوا العامل البدني وعامل الضغط وعامل الرطوبة بش يكون عنده تأثير كبير. أنت حكيت على الملاعبية الممتازين، النادي الإفريقي مع خروج 6 إلى 7 لاعبين يعني سيبا فاسيل أنك تعوضهم.
1: هدف مقابل هدف في مقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي، تقدم الفريق المالي وعدل بعد 5 دقائق صادق قديدة، هو الملعب التونسي في الرابطة الأولى يضيف الهدف الثاني من فريق ملح من سوسة. تفضل هشام. هشام تفضل خط لك.
3: يدخل نسمع فيك محمد أمين. قلت لك كامادون ده يدخل في الشوط الثاني بتوقيت 56 دقيقة لعب ويسجل في دقيقة 63 أسباقية لصالح فريق فريق الملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي محمد سوسة، وكاد يسجل الثالث ركنية تتوزع ويدخل الدفاع والحارس، ومن ثم تصويبة كانت بعيدة، قلنا كان قريب للثالث في الملعب التونسي، ولكن يتألق الحارس محمد أمين الحزقي خرج الكرة في الركنية. صراحة اللاعب مادون داي فهمناش عليش يعني على بنك الاحتياط، لاعب قيمة فنية كبيرة، ريني فاسيت شوية لجيب الثالث، وهدف استغل خطأ على مستوى محور الدفاع بين غازي عبد الرزاق وجعفر موسى وسجل القاروح يعني رترات مع الحارس وسجل دخول اللاعب رقم 23 أمين الجزيري مكان مالك بعيو في توقيت 65 دقيقة لعب 65 دقيقة لعب يدخل أمين الجزيري ويخرج مالك بعيو. تغييرات كان قام بهم الكوتش توزي ماريكو من خلال بوبكر كامارا وأمادون داي كما قلنا مكان فادي العابدي اللي خرج بداية الإصابة، بالإضافة إلى فخر الدين بن يوسف. في حين فريق الأمل الرياضي محمد سوسة كان خرج كل من محمد أمين جري وأوبيري مارتان ودخل علي بن حسين والطيب بن زيتون، وأيضا ثلاثة تغييرات اللي كانت منذ لحظات من خلال خروج مالك بعيو ودخول أمين الجزيري. في الوقت الراهن سقوط الحارس عاطف بخيري بعد التحامه مع أحد لاعبي الأمل الرياضي بحمام سوسة، وعلى الأرجح اللاعب علي بن حسين صلى السلامات له، مش علي بن حسين. على كل حال أحد لاعبي الملعب الأمل الرياضي بحمام سوسة تقطع أرضية الميدان، شاء الله السلامات. وصلنا التوقيت 66 دقيقة لعب ولا تزالت النتيجة تقدم فريق الأمل الرياضي بحمام ملعب التونسي على أمل الرياضي بحمام سوسة هدفين مقابل هدف، بعد ما كان متأخر بهدف مقابل صفر ملعب التونسي. هدف كان سجله عمر السميري في دقيقة 38، عادل ملعب التونسي في توقيت 45+2 سجل الهدف التعادل قبل الدخول والعودة إلى حجرات الملابس، ومنذ لحظات أو منذ دقائق سجل أمادون داي الهدف الثاني ليعطي التقدم لصالح الملعب التونسي. يقوم عاطف التخيلي سلامات، أيضا لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة
5: ويعطيه لحكم شر التنفيذ المخالفة. عاد في الطيري طويلة بتقول يمين يطلع برات غادي عبد الرزاق تمشي كورة في وسط الميدان التحام بجوز لاعبين الملعب التونسي والحكم يعطي تماس لأمل الرياضي بحمام سوسة يمشي تنفيذها أيوب بن شعبان غازي عفوا مصعب ساسي بن حسين وتماس لصالح الملعب التونسي استطمة الكورة في لاعب علي بن حسين وخرجت تغيير قادم أو زوز تغييرات للفريق اسكندر بالصغير ياخو مكان اللاعب حسين الرفاعي في توقيت 68 دقيقة لعب مركز بمركز ودخول اللاعب رقم 18 محمد أمين خميسي مكان بركات الحميدي اسكندر بالصغير يعني للمعاملة الدفاعية نعرفوه لاعب أساسي الموسم الفارط واحد من خيرة مدافعي الرابطة المحترفة الأولى الموسم الفارط نلقاو على دكة في الاحتياط. على كل حال لاعب اللي يسبق له ونرتدى أجياء الأمل الرياضي بحمام سوسة غازي عبد الرزاق يمهد الكورة لزميله جعفر موسى طويلة كورة طيب بن زيتون ياخو كورة يلعبها مع مصعب ساسي مصعب ساسي يمر الكورة علي بن حسين في منطقة العمليات علي يحاول يراوغ يمر المصعب مصعب مازال عنده كورة يلعب الكورة لمن يمين جزيري تتقص الكورة وترجع للملعب التونسي محمد يمين الخميسي مازال كينزل غازي عبد الرزاق يعمل كنترول ويمرر الكورة لزميله في وسط الميدان ريان فيجو توصل الكورة لعمر السماري يلعبها مع أمين بنجي نور بيجي عفوا تمشي كورة من جديد نور بيجي نور بيجي شيعمل نور بيجي يوزع كورة نهاية السماري في منطقة العمليات يعمل كنترولور يونطي والكورة يدخل الدفاع يخرجها في الركنية ركنية على يسار عاطف التخيري في توقيت 70 دقيقة لعب أو 71 دقيقة لعب 71 دقيقة لعب ركنية يمشي تنفيذها مصعب ساسي يقول يسار يعطي شرط التنفيذ الحكم خالد قويدر مصعب ساسي شلعبها في القائم الأول أو الثاني متأخر الأمل الرياضي بحمام سوسة مصعب ساسي وزع كورة لا الحكم يقول له وقف اللاعب ينبه على اللاعب جعفر موسى وعلى ما يبدو السعفي أمن يوسف السعفي وجعفر موسى أكيد الالتحامات في منطقة العمليات غالبا ما تحمل معها برشا قيل وقال تلعب ثنائية سناري مع موسى عبساتي لكن خاطئة الخميسي يسرع في الهجمة الخميسي مثل محافظة على كورته يقص الكرة علي بن حسين لكن ما زالت الكرة لصالح أمادون داي أمادون داي كورته خاطئة يقصها اللاعب ريان فيجو ترجع الكرة لأيوب شعبان يرجع لحارس مرماه توصل الكرة لغازي عبد الرزاق لعب بالنار الحارس محمد أمين الحزقي كرة خاطئة ترجع من جديد للاعب جوب بوبكر جوب بوبكر توصل الكرة بوبكر كاميرا وتصويبته عالية وبعيدة على مرمى ممتازة هي التصويبة والفكرة ولكن عالية على مرمى محمد أمين الحزقي ما تزال النتيجة 2-1 للملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة تمشي الكرة
6: في توقيت هشام
5: في توقيت أمين 28 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني
1: واضح حقيقة 72 تقريبا في مقابلة ملحم سوسو ملعب التونسي. نرجع إلى مباراة مالي, مباراة جوليبا المالي والنادي الإفريقي, وديما أكيد في المقابلة متعادلة هدف مقابل هدف. سجل هدف الإفريقي صادق قديدة بصوت مهيب بن حسين من منصة ديوان سبورت. تفضل مهيب.
2: جعل كرة لصالح الفريق لجوليبا مع كرة في محور الدفاع, يمكن استغلال هذه الكرة الأخيرة, وعامل الأمطار والرياح إلى حد الآن يلعب دوره مع النادي الإفريقي إلى حد هذه اللحظات. لازم النادي الإفريقي بضغطه العالي قادر على أنه يحسم المباراة في ملعب محمد كوناتي في انتظار ضربة ركنية قد تأتي رأسية, قد تأتي كرة, قد تأتي فرصة, وقد يأتي هدف للنادي الإفريقي من كرة ثابتة, من عرضية, من رأسية, من أي فرصة على الأقل تطمئن, ولو نقول بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الإفريقي على بطاقة العبور إلى الدورة القادم من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ترجع لكرة الوانتو, ترجع مرة ثانية كيزومبي في التوزيع في القائمة الأول بالرأس, الدفاع موجود, تبقى الكرة مرة ثانية للنادي الإفريقي في وسط الميدان. سايدو خان في صراعه مع دفاعات جوليبا ويرتكب المحظور والمخالفة والكارت الأصفر, يرفع على سايدو خان متوسط الميدان الجنبي في تشكيلة النادي الإفريقي بعد التدخل الأخير على اللاعب رقم 2 موديبو كامارا في تشكيلة فريق جوليبا المالي. هاي أمامكم الإعادة, كانت مشروع هجمة معاكسة للفريق المالي, والتدخل موجود في الكرة الأخيرة, تبقى مرة ثانية بالرأس ولكن الكرة دون عنوان, 6 أمتار لفائدة النادي الإفريقي. الإفريقي لحد الآن أفضل, الإفريقي مسيطر نوعا ما على مباراة من الناحية نقول الذهنية إلى حد الدقيقة 35 بعد أسبقية جوليبا. الرد جاء بسرعة من أبناء المدرب ماهر الكنزاري, وإلى حد الآن بمجموع 2-1 بين ذهابا وإيابا, وقد ديدا يسجل ذهابا وإيابا أمام جوليبا المالي. ترجع على كرة مرة ثانية في محور الدفاع, بداية الهجمة من عبدول كوليبالي, ترجع على الجهة اليمنى لموديبو كامارا. موديبو كامارا مع الضغط في هذه اللحظات من أسامة شريمي وأيضا أيمن الحرزي والسادق قديدة, الثلاثي الذي يشكل الخط الأمامي الدفاعي للنادي الإفريقي في هذا اللقاء. ترجع لكرة مرة ثانية, البحث عن إيجاد الحل, يكثر يمشي بالكرة الفريق المالي عن طريق لجي سي دي بي. لجي سي دي بي على كرة يواصل في إيجاد الحل عن طريق الياتوري. الياتوري في التحذير, الخطورة تبقى للفريق المالي داخل منطقة العمليات, حذاري كل الحذر, ولكن التغطية موجودة, التغطية موجودة, وثقة تزداد لدفاعات الإفريقي من أجل إيجاد الإبعاد كل كرة, والتوصيات حتى واضحة من ماهر الكنزاري بالضغط العالي والوصول أكثر إلى شباك الحارس سليمان كوليبالي والتسجيل الثاني, خاصة استغلال هذا العامل إلى حد هذه اللحظات. الفريق المالي تراجع نوعا ما على مستوى الأداء, على مستوى التركيز, على مستوى إيجاد الحل. وأمامكم الإعادة للكرة الأخيرة, هذه أبرز عنوان لما سدد الكرة في زميله, يعني ما عادش فما تركيز من الفريق المالي, ولازم أخذ الفرصة من الفريق وإضافة الثاني ولتمان نهائيا على نتيجة المباراة. ترجع على كرة مرة ثانية, موديبو التحذير في وسط الميدان أكثر من كادر أرميل. كادر أرميل الكرة ترجع مرة ثانية, المحاولة التغطية موجودة من كيزومبي. كيزومبي في عكس الهجمة, فيليب فيليب فيليب فيليب يمر للصلاة على القصوى, فيليب في التحذير على الجيريوم لقديدة. قديدة قديدة ممكن كرة جول يا قديدة, ممكن كرة أخيرة, ولكن ما في شيء يقول الحكم, 6 أمتار ستعود لفائدة فريق جوليبا المالي. هاي أمامكم الإعادة للعملية الأخيرة, التحذير من فيليب كيزومبي إلى الصدق قديدة, والكرة ترجع لفائدة النادي الإفريقي بضربة ركنية حسب إشارة الحكم المساعد الثاني على ما أظن, يمنح ضربة ركنية لفائدة النادي الإفريقي. كرة ثابتة إن شاء الله تأتي بالجديد لممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي, وتتواصل الأمطار بغزارة جدا على العاصمة المالية باماكو. إن شاء الله تكون طالع خير, إن شاء الله تساهم في هدف ثاني على الأقل للنادي الإفريقي, وإن شاء الله تكون أمطار خير حتى بالنسبة لنا نحن هنا في تونس. ترجع الكرة تتوزع، تبقى العملية داخل منطقة الجزاء البحث عن إيجاد فرصة، عن لمسة، عن كرة، ولكن 6 أمتار الكرة الأخيرة، 6 أمتار تعود لفائدة فريق جولي بال مالي. هاي أمامكم الإعادة للعملية الأخيرة، حاول التحذير في مناسبة أولى في اللقطة الأخيرة صدق قديدة، ولكن ضاعت الفرصة على النادي الإفريقي. ترجع الكرة مع بداية هجمة جديدة للفريق المالي كالعادة، الكرات الطويلة من أجل إيجاد والوصول أكثر إلى لاتجي سيدي بي وأيضا توري، وهذه كرة للتوزيع يدخل للدفاع سيمبارا في الإبعاد في الكرة الأخيرة، يبقى الهجوم المعاكس لفائدة النادي الإفريقي أكثر صدق قديدة في الضغط على مدافع فريق جوليبا، ولكن ضربة المخالفة، ضربة المخالفة مع وصولنا للدقيقة 40. كابتن ياسين، إلى حد الآن الإفريقي أمسك بزمام الأمور ووضع البصمة الهامة وهي تسجيل الهدف، وإلى حد الآن يتحكم في رتم المباراة.
4: النادي الإفريقي يلعب بذكاء الأمانة، المدرب ميل كانزاري كما قلت يعني أعطى تعليمات أنه الفريق يخرج من البلوك باي، يخرج من منطقة أخرى الخلفي، يعني خرج لمنطقة وسط الميدان ولا يفتك الكرة في منطقة وسط الميدان في منطقة عالية، وهذا اللي سهل أنه يلعب الكرات اللي ترانزيسيون رابيد في اتجاه خاصة قديدة، وخاصة كينزومبي الملاعب هذا اللي بالنسبة لنا نقطة قوة النادي الإفريقي، وتحصل على عدة مخالفات وخاصة على ركنيات، يعني
2: هذا أبرز دليل،
4: أبرز دليل أنه الفريق يعني اللي سيركوي واضحين، حتى اللي تراجكتور متاع الكرة تلعب في العمق ظاهرين وين يتلعبوا. الفريق المالي بصراحة حتى هو بتاتر نجم يقلق نوعا ما، لأنه يركز برش على الجهة اليسرى، يلعب التوزيعات طويلة في اتجاه سي دي بي المهاجم المحطة، وفي اتجاه خاصة توري الجوار دو كولور على الجهة اليمنى اللي في مرة أو اثنين اخذ الكرات في ظهر حسين بن علي. نعرفه حسين بن علي لاعب ممتاز من ناحية الهجومية، لكن على مستوى التمشي التكتيكي الدفاعي
2: ضربة الركنية أكيد كابتن ياسين، ضربة الركنية لصالح النادي الأفريقي، ولكن التغطية الدفاعية موجودة في هذه اللحظات من دفاعات الفريق الجوليبا المالي، ربما كرة ثابتة كانت ممكن أن تأتي بالجديد بالنسبة للنادي الأفريقي. نذكروا مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر منصة ديوان سبور المنصة الأولى في تونس، ولتتابعوا المباراة بصفة حصرية مباشرة من ملعب محمد كوناتي بالعاصمة المالية باماكو، مع كرة حاليا للأفريقي إلى حد الآن الأفريقي أقول آنيا ووقتين إلى حد تقريبا بتوقيت تونس، نتحدث 6:15 الأفريقي في الدورة القادم من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويحجز تذكرة العبور لمواجهة تيبوي سوما زامبيا الكونغولي، ولكن ترجع على كرة إلى حد هذه اللحظات للفريق المالي مع ضربة مخالفة لدفاعات الأفريقي، فما تدخل كان على سيدو خان في اللقطة الأخيرة مع وصولنا للخمسة دقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول في وقت الأصلي، في انتظار الوقت البديل كم سيضيف حكم المباراة في هذا الشوط الأول. إلى حد الآن الأفريقي أسبقية وأفضلية بهدف بثنائية قديدة ذهابا وإيابا، نتحدث عن هدف الذهاب ونتحدث عن مباراة الإياب مع توقف اللعب في هذه اللحظات هنا في ملعب محمد كوناتي من أجل إسعاف السيد خان وأيضا اللاعب رقم 26 على مستوى تركيبة فريق جولي بال مالي آليا توري اللي أخطر من أخطر اللاعبين رفقة اللاعب رقم 35 لاجي سيدي بيل. إلى حد الآن مريناش إبراهيم ديمبيلي اللي كان حاسم في مباراة الذهاب نوعا ما على مستوى التنشيط الهجومي عبر الأروقة، ولكن إلى حد الآن بذكيك بيلي أبناء الكنزاري، والكنزاري يؤكد مرة أخرى أنه رجل المقابلات الكبيرة، يؤكد مرة أخرى خبرته الأفريقية من أجل قيادة الأفريقي، لما لا نقول هو الحلم كبير بالنسبة لجماهير الأفريقي، ولكن تكرار إنجاز 1991 والتتويج باللقب دوري أبطال أفريقيا لما ليه؟ لأنه الأفريقي عنده لقب سنة 91 ولكن في النسخة القديمة لما كانت المسمى كأس أفريقيا الأندية البطلة، ولما ليه يكون لقب دوري الأبطال في تونس هذا الموسم وكأس الاتحاد الأفريقي هذا الكونفدرالية الأفريقية مع عودة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. كل التوفيق لرباعي تونس من أجل دخول دوري المجموعات وعودة إشعاع تونس المسابقات الأفريقية. ترجع على كرة في هذه اللحظات لفريق جوليبا، حذري كل الحذر من الجهة اليسرى من موجود ديمبيلي، ديمبيلي في رفع على كرة البحث بالرأس يدخل سيمبارا، ثم تبقى الكرة الثانية مقطوعة للأفريقي من كيزومبي، فيليب يسرع في اللعب للصدق قديدة، يحاول يشوف الحل قديدة مع وانتو مع أحد اللاعبين، ولكن الكرة ترجع مباشرة إلى سليمان كوليبالي، كوليبالي في استلام الكرة الأخيرة على مستوى منطقة وسط الميدان يوصلها أكثر لبادرا دياكيتي. ادراديكيتي يلعب التمرير لفابيان مازان. فابيان مازان الكرة تبقى لخطورة لفريق جوليبا، ولكن التغطية من سيمبارا في الأبعاد إلى ضربة التماس لصالح الفريق المالي. لحظات أخيرة من شوط المباراة الأول الذين عايشوا معكم عبر منصة ديوان سبور في هذا النقل المباشر لمباراة إياب الدورة التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مع كرة أخيرة والعملية وستة أمتار. الكرة الأخيرة والعملية، عمار عبد الحق ثابت أساسي على مستوى التشكيلة الأفريقي، يقطع كل كرة وغضب من ماهر الكنزاري والتوصيات ماهر الكنزاري وحواره مع المدربين والمدرب المساعد في اللقطة الأخيرة وتوصياته. نعفو ماهر الكنزاري على الحافة النهائية، برشا شو موجود
4: والأمانة كان غضب متاعه في محله، لأنه الكرة كانت يعني سهلة نوعا ما، وكان أحسن زعلوني

0: يعني على مستوى الريلونس، على مستوى عملية افتكاك الكرة وطريقة تنظيمها واللي التراجكتوار تلعب فيها. نادي الفريق يرجع تو يخسر الكرة بسرعة، راهو الفريق هذا وين ما يخسر الكرة بسرعة أكيد باش يحط ضغط كبير، لأنه ملاعبين المدافعين والملاعبين اللي على الأطراف وملاعبين وسط الميدان كي يخسروا الكرة بطريقة كبيرة، يعني المهاجمين المهاجم قديدة كين زومبي والحرزي إذا ما يستحفظوش بالكرة ما يحاولوش إنه يمتلكوا الكرة باش ينفسوا زملائهم ويخليهم يتنفسوا ويرجعوا في المقابلة بأسرع ما يكون.
1: أكيد اللحظات الأخيرة من صوت المباراة الأول إلى حد هذه اللحظات 1-1 بين الفريقي ومضيف جوري بالمالي مع 5 دقائق وقت بديل يضيف على حكم في هذا الشوط الأول بين الفريقي آسيا وجوري.
2: إذن هدف مقابل هدف قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول بين الفريقي وجوري بالمالي في مالي، سجل هدف للتعادل بالنسبة للفريقي صادق قديدة بعد ما تقدم الفريق المالي. نرجع إلى الرابطة المحترفة الأولى ومباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي تقريبا في 90 دقيقة لعب ديم مستقبل مرسى متقدم هدف مقابل 0. فاضل حمدي
3: شكرا لك. 198 قلاب لازلت النتيجة هدف مقابل 0 بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي. النسق ارتفع بين جوج يعني بين الفريقين، شفنا هجمات من مستقبل مرسى من اجل يعني البحث عن هدف ثاني، وايضا فما هجمات هي النجم الرياضي الساحلي من اجل تعديل النتيجة. سروا 3 تغييرات بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، دخول ريان جارة مكان عبد الله العمري ودخول وسام عبيد مكان اللاعب مبكر جارة، وأيضا دخول هادي بوسيرة مكان اللاعب ريان عنين. في المقابل مستقبل المرسى خل عزيز الترايدي وخروج الهداف وتحصل الهدف الوحيد نور ماني وإضافة 7 دقائق كوقت بدل ضائع. نزل 7 دقائق على نهاية اللقاء أمين، كما قلت لك 3 تغييرات في الشوط الثاني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي وزوج تغييرات في الشوط الثاني للمنتخب الرياضي في المرسى. وكيف وصلنا تسجيل 2-1 ونزول اللاعب ريان الحمروني عفوا المرسى على أرضية الميدان. الثانية وعودة الكرة وعودة اللعب كما يقول الحكم كبير لي المستقبل يأتي بالمرسى عن طريق أسامة الأجباني نفذ الكرة. الكرة اللي هي دفاعات النجم الرياضي الساحلي على حمد أمبروزو يصعد بالكرة يلعب يوصل في الميدان النجم الرياضي الساحلي. ما زال الكرة وما زال النجم يعني ساخط على مستقبل مرسى يبحث عن هدف التعادل. كما شاهدنا على مدرب كريستيان براسوني يدفع في اللاعبين من اجل التعديل. استخلت الكرة لأشرف نظيف لكن التدخل ممتاز من وسام الاجبيري يحط الكرة في التماس. تماس للنجم الرياضي الساحلي اللي في تلعب بالدويل ولكن الدفاعات على مرسى ممتازة. تسجل الكرة قريبة من 18 ولكن تدخل اللاعب البديل عزيز الترايدي. الكرة تعود النجم الرياضي الساحلي تسجلت يعني الكرات للنجم الساحلي البحث عن هدف التعادل والعودة بنقطة إيجابية من ملعب عابد عزيز الشيوخ في المرسى. لكن النتيجة لا تزال هدف مقابل 0 للكناوية. الكرة برا اوت ترجع للحارس حمزة بن سليفية في تنفيذ الكرة. ملعب كل 60 في الوقت بدل الرائع. الحكم يخبر حمزة بن سليفية يسرع في تنفيذ الكرة. اكيد جماهير الكناوية الثانية في فريقها أبناء المرسى حنين بالتقدم الحيني والعيني في الشوط الثاني. أكيد جماهير يعني تدفع في فريقها أجل مواصلة اللقاء على انتصار في المقابل. النجم الرياضي الساحلي مطالب بالتعادل في أجل دقائق إلى 5 دقائق المتبقية قبل نهاية المباراة. ترجع الكرة للنجم الساحلي ولكن اللقاء من محمد رين الحبوني ويربح مكافة على حبروني يربح مكافة مازال على أرضية الميدان. الحكم يكتب بالعيد يقول اللاعب في عدم لعب الوسط يقوم لبيت ريان الحبروني.

0: في انتظار التنفيذ من الحارس حمزة بن شرفية. ننتظر تنفيذ الكرة ومستقبل المرمى أكيد يريد تأمين النتيجة، يريد محافظة على التقدم في الشوط الأول. ثلاثين كرة بعيدة بدون عنوان من الحارس حمزة بن شرفية، تعود لدفاعات ويوزي تشريدة في تنفيذ الثالث وتشريدة يلعب الكرة لهادي بسامة. هادي بسامة يربح المخالفة، يربح المخالفة ويربح بالشوطها يعني في الأخيرين. وهذه تشريدة مركزة واضحة على قائد فريق النجم الساحلي، وهذه تشريدة لا يعني لكلفه انذار سيرفع، نعم يرفع في وجه تشريدة، وأيضا لأحد مرافقي فريق النجم الرياضي الساحلي. نعم نعم شفنا يعني لقطة بين زوج لاعبين بين وجه تشريدة و كيف أحد مثلا أو أفضل مش وجه تشريدة لإحدى ورقة صفراء بين اللاعب البديل هادي بوسامة، وأيضا اللاعب اللي يدخل عزيز الأترايدي في مستقبل المرسى. وحدة ورقة صفر واحدة لعزيز الأترايدي والأخرى لهادي بوسامة من نجم الساحلي ومخالفة
1: تتنفذ للنجم في توقيت حمدي.
0: في توقيت 94 دقيقة لعب، متبقي 3 دقائق على نهاية اللقاء.
1: واضح ديما 94 دقيقة لعب وديما مستقبل المرسى هو المتقدم هدف مقابل صفر. رجعنا لكم أكيد متواصلين معكم من تو إلى غاية الساعة الثامنة منذ قليل نهاية الشوط الأول لمقابلة جوليبال مالي والنادي الإفريقي، متعادل هدف مقابل هدف. سجل هدف النادي الإفريقي المهاجم صادق قديد اللي كان سجل هو هدف الفوز في الذهاب. بطبيعة الإفريقي هكذا متأهل إلى الدور الثاني لمواجهة تي بي مازامبي في انتظار بطبيعة نهاية الشوط الثاني. نحب نرحب أكيد بالثنائي معنا أكيد في المافيولا الحكم الدولي السابق يزن حروش. مساء الخير.
2: مساء الخير. مساء الخير زادة السادة المستمعين. مرحبا أخوي أمين.
1: شكرا لك. كيف أمين عباس على مستوى التحليل والكرونيك معنا توي لغاية الساعة الثامنة. مساء الخير أمين. ميكرو
3: والناس يسمعوا فينا الكل على
1: ميكرو. تفضل تفضل أمين.
3: مرحبا بك أمين. مرحبا ياسين كله
1: يسمع فينا كل. واضح إذن كما قلنا الشوط أول متعادل هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي وجوليبال مالي. قبل ما نحكيه على الكرة وشنو صار في الشوط الأول، أكيد فما بعض الأخطاء التحكيمية الحقيقة اللي رناها، من بينهم المخالفة اللي جابت الهدف لفريق جوليبال مالي. كيفاش كان أداء الحكم ليفاري موديست سياسين حروش؟
2: الحكم إيغ موديست ريشار كوكورا بلغ من العمر 28 سنة، دولي من 2023، في رصيد زوج مباريات الموسم الفارط في الشامبيونز ليغ الأفريقية، مشاركتين كذلك في الأندر 20 أقل من 20 سنة
1: كأس أفريقيا.
2: كأس أفريقيا المباراة بدأت في ريتم سريع الحقيقة تحكيميا نحكي بارابور اللقطات التحكيمية
1: حتى الريتم تاع الشوط الأول ممتاز.
2: دقيقة سادسة عن مطالبة فريق جوليبال مالي بضربة جزاء، هجمة على الرواق الأيمن باسون روتري، المهاجم المالي نجح في لعب الكرة، المدافع النادي الإفريقي رقم 6 ما نجحش في لعب الكرة، وكذلك لم يلمس المهاجم الذي تفاعل السقوط وسقط عن عمد. كانت تنجم تكون حتى سيميلاسيون افيك كارتون جون، لكن قرب المسافة بين المهاجم والمدافع خلى أن الحكم يأمر بمواصلة اللعب وقرار سليم وصحيح. دقيقة 27 دقيقة عن رقم 6 من جوليبال مالي في هجمة معاكسة، كرة قطعت على مستوى وسط الميدان، تمريرة في العمق لصالح النادي الإفريقي ودي كوتي غوش على اليسار، وارتكبت مخالفة على لاعب شريمي للنادي الإفريقي. الحقيقة الحكم ظفر المخالفة كان قريب، ولكن لم يسند الورقة الصفراء لأنها تعتبر هجمة واعدة. كان هناك مدافع على نقطة الجزاء، مدافع ثاني، نعتبرها هجمة واعدة نكتفي بالانذار. مرة أخرى لهنا الحكم لم ينظر لاعب جوليما المالي. دقيقة 15 و 27 دقيقة، هذه 27 ثانية اللقطة اللي تحكي عليها لهنا، مخالفة أعلنها الحكم لرقم 8 من جوليبا المالي، لكن شاهدنا أنه لاعب الإفريقي لعب بالكرة، ثم لاعب جوليبا المالي حاول أنه يواصل اللعب الكرة، ولكن التي ديزيكيبري وحده سقط وحده، لم يتفاعل سقوط ولكن سقوطه كان طبيعي، والسقوط متاعه n'est pas dû à un contact du joueur du club africain. Joueur لاعب نادي الافريقي لعب الكره لهنا ظفر الحكم مخالفه لا وجود لها. تلعبت المخالفه في دقيقه 16 و20 ثانيه في العمق جابت هدف جولي بالمالي.
4: اذا
2: الهدف كان مسبوق
4: بخطأ
2: غير موجود اعلنه الحكم.
4: واضح.
2: دقيقه 20 كيف كيف لهنا مخالفه لصالح النادي الافريقي في اقصى اليمين. لاعب رقم 10 من جولي بالمالي ما كانش على مقربه من الكره. تدخل من الخلف امبيتمون فس على جوار الساق نتاع النادي الافريقي. وكانت احتجاجات من بنك الافريقي وشفنا المدرب مير كانزاري يحتج. صحيح
4: صحيح.
2: على الاقل ورقه صفراء. علاش قلت على الاقل ورقه صفراء؟ لانه الصوره ما كانتش قريبه واضحه باش نشوفوا احنا البوينت كونتاكت. مي ليسونسييل فما دهس من خلف فما دهس على الاقل ورقه صفراء. ثالث مخالفه اللي لم يشهر فيها الانذار
4: ورقه صفراء ضد لاعب جوليبا
2: المالي. دقيقة 34 و 50 ثانية كانت ورقة صفراء لسيدو خان لاعب النادي الافريقي اللي الحقيقة قام بهفوة تكتيكية لمنع هجوم معاكس دو سو ديفلوبي وكانت الورقة الصفراء لهنا مستحقة. عندنا لقطتين للمساعد الثاني. اللقطة الأولى في دقيقة 37 و 30 ثانية هجمة معاكسة للنادي الافريقي عن طريق قديدة في اقصى اليمين على مقربه من الحكم المساعد.
4: الحكم قريب برشا اللي كنت
2: هما لقطتين بحذا هما لقطتين. اللقطه الاولى نتاع قديده على مستوى غرب منطقه الجزاء ما دخلش قديده منطقه الجزاء تمت اعاقته. لهنا المفروض المساعد يتدخل لاعانه زميله ولو انه زميله كان معناتها في تنقلاته دائما على مقربه. عطى الحكم ضربة ركنية كورنير
4: وهي مخالفة.
2: اللقطة الأخيرة للمساعد الثاني كانت في دقيقة 39 إيبول إيبول من لاعب نادي الإفريقي. المساعد أشر على مخالفة لصالح جولي بالمالي ولا وجود لها. هذا هو
4: واضح. أخبار مع فؤاد مبارك بعد نجم نحكيو على الشوط الأول ومقابلة جولي با والنادي الإفريقي. هدف مقابل هدف بين جولي با والنادي الإفريقي.
5: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
6: ديوان اف ام
5: صوتكم
6: في تونس الكبرى
5: على 93.5
6: L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز السادس مساء ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية بلغت عليها 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكاف. والمعهد يتوقع توصل نزول الأمطار لتشمل هذه الليلة الجنوب الغربي مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. ووفق نشرة متابعة يكون الوضع الجوي غدا الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. النائب بمجلس الإقليم الثاني الذي يضم ولاية تونس الكبرى وزغوان ونابل أنيس الخلفاوي يدعو إلى مراجعة شاملة لشبكتي التطهير وتصريف مياه الأمطار بالإقليم الثاني مشددا على ضرورة إعادة إحداث بنية تحتية أخرى لشبكتي التطهير وتصريف مياه الأمطار المهترئتين بولايات الإقليم الثاني خاصة في ظل التغيرات المناخية والتوقعات بتسجيل تساقطات هامة في موسم الأمطار.
8: ولاية تونس اللي انتم تعرفوا ريزو نتاع لو بلوفيال ولا حتى نتاع اللوناس قديم ياسر ومهترئ ولازم إعادة إحداث بنية تحتية أخرى فيما يخص شبكة التطهير والمياه صرف الأمطار. هذا الكل ما يتسبب في الآونة الأخيرة في فيضان على مستوى محطة باب عليوة والأنهج المحيطة كما باب بحر وغيرها من المناطق. دونك لازم اليوم البلدية ولا حتى السلطة الجهوية لازم مراجعة شاملة لشبكة التطهير والشبكة تصريف مياه الأمطار قبل ما تكثر الأمطار. و القاور واحنا في الشتاء واضرار كبيره وكبيره جدا كما حصل في ولايه نابل. تعرفوا انتم ولايه نابل اللي كانت تعرضت للفيضانات 2018 وما خذتش العبره من الفيضانات هذيك، وتعرف شنو صار 2026 وكانت فيضانات كبيره وكبيره جدا خلفت برشا اضرار خاصه على مستوى البنيه التحتيه اللي تقدرت بما يقارب 80 مليار خسائر.
7: دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الخريف وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتسكنين والممتلكات. والمندوبية تؤكد أن الأشغال ستتواصل لتشمل مناطق أخرى بلجها بهدف تعزيز جاهزية المنشآت ومجاري المياه لمواجهة أي طارئ محتمل خلال الفترة القادمة والحد من تداعيات الفيضانات خاصة في المناطق والمواقع التي يمكن أن تشهد تجمعا لمياه الأمطار. فرق الحماية المدنية تتدخل ليومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلع في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية بجربة من ولاية مدنين، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن الحريقين لم يخلف أضرار كبيرة أو خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في إحداها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. وفي الشأن الدولي، المنظمة الدولية للهجرة تحذر في بيان من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، مضيفة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ جويلية الماضي. البحرين تعلن اليوم أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين القادم بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز، مذكرة بتعرضها خلال الحرب لهجمات إيرانية.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم، خليك قريب. فيم وراجعين.
9: Dernier appel. Dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: رجعنا معكم في استاد ديوان.
1: تسعة دقائق بعد الستة، أنتم تسمعوا في استاد الديوان، توصل معكم من توي لغاية الساعة الثامنة. منذ قليل التحق بنا الخال فوزي الخماسي، مساء الخير في البرامج الجديدة للموسم الهدايا الشتوية. مساء الخير،
2: مرحبا بك محمد أمني، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين ومستمعات ديوان فهم، مرحبا بجمع الكل في البلد والتقنين اللي خارج الاستديو.
1: كيف تحية متجددة لكل من ياسين حروش ومن عباس. نحكي مع الشوط الأول مقابلة النادي الإفريقي وجوليبال مالي، انطلق منذ قليل الشوط الثاني، ديما نتيجة هدف مقابل هدف، والإفريقي الشوط الأول عرف كيفاش يخرج من بعد ما قبل الهدف بتاع جوليبال، عرف كيفاش يخرج من المومون الصعيب، نقول احنا وعدل بسرعة وقعد شد المقابلة.
3: أكيد الحقيقة الماتشات هذوما كي نبداو سيرتو في الأفريقي، يعني سيرتو يبدا ماتش لي روتور وفيه كاليفيكاسيون، دونك ديما لونتام دو ماتش عندها قيمة كبيرة، سيرتو الدخول في الفريق كما تشوف أكيد جدا، زاد الظروف الطبيعية أكيد، فما مطر زاد حتى الحكام، ديما نحكي ديما على لونتام دو ماتش، سيرتو ما كانش باهي في الإفريقي، لكن بعد ما قبل الهدف الإفريقي عمل رياكسيون ديريكتومون عدل، وكان ينجم يكون حتى يسجل هدف الثاني،
1: ما كانش بعيد.
3: فما كاركتير اللي شفته المير الكنزاري، ما بدلش برشا في الديسبوزيتيف نفسه، لكن البلوك بارفوا يكون بلوك با، وساعات يطلع البلوك شويه. اكثر حاجه عجبتني انه ما فماش ديزانترفال، ما فماش الاسباس للفريق المالي اللي شفناه، اون ايكيب تكنيك، اون ايكيب اللي تعرف تلعب كوره سيتو قدام، يعني عندها ليزانديفيدياليتي اللي ينجموا يتعداو، لكن شوف لازم يكون بلوك كومباكت كما شفناه في بريمير ميتون، لكن شوفوا توا زاد لونتام تاع ديزيام ميتون، لازم الافريقي يشدوا رواحهم يكملوا في نفس التوجه اللي بداوا به المباراه. اكيد جدا مازال حاجه باهيه ممتازه جدا انك تسجل هدف خارج الديار، دونك حاجه ممتازه جدا، لكن مازال اللي قال فريق المالي اختير جدا، وانا زاد الافريقي كانت مخترة في الترانزيسيون اوفنسيف، في وقت تفك الكره حسينا فما افكار في النادي الافريقي، مالغري ساعات كما كنا
1: خروج صحيح بالكره،
3: حسينا
1: فما فوضى معنا
3: النادي الافريقي، وسيرتو قديدة كان مخطر جدا، يعني قديدة ديسيزيف للماتش الثاني،
1: كومباتيبل برشا مع كينزومبي
3: والحارسي زاد كيف في الاسيست هو بيدو، يعني تحسوا الهدف
1: نفس الثنائيه نتاع
3: اللي موجود دوني دونكوني، هذه خدمه نتصور اليوم حتى في لي جو فيرتيكاليتي في جو القدام امين، يعني الباس لولا دوك دوك ريكوبير لا بال، ديما الباس لولا فير لافون، دونك هوني فما افكار تو نشوفوا في الديزيميتون دي كيف اكيد جدا باش يضغط الفريق المالي، لازم برشا خبيثه، لازم برشا صنعه، وسيرتو خبره من اللاعبيه اللي موجودين في الافريقي يمتصوا، ان شاء الله لونتام هذه نتاع الديزيميتون يمتصوا، وعلاش ليه كان ينجموا يسجلوا الثاني باش يتنفسوا وتترشح النادي الافريقي اكيد جدا.
1: واضح بالتوفيق للنادي الافريقي في الشوط الثاني. نرجعوا بصوت مهيب بن حسين، الشوط الثاني اللي مقابله النادي الافريقي والجوليبا، ديما هدف مقابل هدف، نذكروا هدف النادي الافريقي كان سجله صادق قديده منذ الشوط الاول.
4: الافريقيين ذكروا المباراة اللي تابعوها بصفة حصرية ومباشرة عبر منصة ديوان سبور بين الجوليبا المالي والنادي الافريقي مباشرة من العاصمة المالية باماكو، مع كورة حاليا لفريق الجوليبا تغطية من حسام بن علي في الابعاد الى حد هذه اللحظات، وحتى يعني نظرة بسيطة الى حد الان 10 دقائق لعب التعادل دون اهداف بين ديان بارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع على كورة لصالح الفريق المالي لفريق الجوليبا من اليمين لليسار اكثر لايصال الكره للخط الامامي وين موجود اللاعب على الجهه اليسرى مع الخطوره تتواصل لتشوريبا، والتغطيه موجوده من الدفاع في مناسبه اولى ثم الثانيه، لازم يكون في خطا سيد الحكم، والهدف الثاني بكيفيه غريبه، يعني احتساب الهدف الثاني للفريق المالي في العمليه الاخيره، يتمكن تشوريبا من تسجيل الهدف الثاني بعد لخبطه وكوكبه دفاعيه. نشوف الكره الاخيره والصراع داخل منطقة العمليات، ممكن كانت تم مخالفة على عمار عبد الحق، ولكن إلى حد هذه اللحظات الجوليبا يتمكن من التسجيل مع احتجاج كبير من بنك احتياطي النادي الافريقي في اللقطة والعملية الأخيرة، الإعادة للكورة ويتمكن من خلالها رقم 23، سنتأكد من صاحب الهدف، البديل اللاعب داكوجا هو اللي تمكن من التسجيل الهدف الثاني، والانذارات تتعدد على الحافة النهائية للميدان في المنطقة الفنية، غريبة جدا، يعني أكثر ربما قرارات فنية وتحكيمية مع خبراء التحكيم، ولكن ياسين يعني أدغال إفريقيا عندها كواليسها.
5: أكيد وهذا حاجة معروفة.
1: الهدف الثاني لفريق جوريبال المالي اللي يبدو أنه مسبوق بعدة أخطاء مش حتى خطأ وحيد، هدف مشكوك فيه الحقيقة حسب الحكم الليفاري موديست، نسمع رأي أكيد الخبير والحكم الدولي السابق ياسين حروش في لقطة الهدف الثاني لفريق جوريبال المالي. تفضل ياسين.
6: والحقيقة لاعب رقم 23 مسجل الهدف لهنا أثر توزيع لقى روحه في وسط كوكبة من لاعبين من نادي الأفريقي، قام بمسك وجذب المدافع المحوري للنادي الافريقي رقم 6 على ما اعتقد، ولهنا بطبيعه الحال الهدف مسبوق بمخالفه.
1: واضح اذا الهدف جوليبال مالي مسبوق بمخالفه كما الهدف الاولي هو كان معنا مسبوق بمخالفه خياليه. امين بدايه الشوط الثاني سجل فيها جوليبال بهدف نقول احنا على غالب انا تو سي بون سجل مشكوك ولا مش مشكوك.
3: شو انا كنت نقول تو كنا نتكلموا قلنا لو انت عنده ماتش نتمدوا ماتش اللي هي الربع ساعة الأولى ديما في الميتون الأول وسيرتو دوزيام ميتون ديما قلت تو إن شاء الله الفريقي تمتص الضغط أكيد جدا. مالوريزمون سجل الهدف مع أنه كما قلنا الأمور المناخية والتحكيمية زادة سافي بارتي من الجو الموجود في الأفريق وذي نعرفوه من اللي بدينا نلعبه في الأفريق. دونك أكيد جدا لازم لهنا برشا ريزيستانس مونتال للفريق للنادي الأفريقي، لازم تقعد منظم ديما تلعب بكيليبري وعلاش لي كما قلت تنجم تعاون وتعاود تسجل. فهمت؟
1: واضح عندك ما تقول خالد تفضل
2: بسرعه. بس هي الاخطاء التحكيميه الهدف الاول الهدف الثاني ذا اللي ما قاش باش يمشي اكثر الحكم لازم تو التركيز من لاعبين نادي الافريقي
1: عاش نجم يدز اكثر
2: يعطيك الصحه سي تو تركز اكثر كوره من اصعب الدقائق في هذا الموسم للنادي الافريقي يعني خاصه المباراه الاولى في تصفيات رابطه الابطال الافريقيه صعيب مباراه صعيبه وكلنا منتظر بيكون مباراة الأفريقي صعيبة خاصة بعد هدر الأهداف المرحلة مباراة الذهاب
1: حتى ما قابلت اليوم زاد
2: لكن لكن لا التركيز التركيز انسى الأربيتر تو الأربيتر عمل كل شيء تو اللي عملوا سيء اللي متفقينه مع الفريق المالي يكملوا دونك ماذا بيه التركيز أكثر وإن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله النادي الأفريقي يتعدى الصعوبية هذه مش فنية صعوبية متاع مظالم تحكيمية ويترشح.
1: واضح إذن الحقيقة أداء كارثي الحكم موديست في نقول احنا في اللقطات الحاسمة كان منحاز جدا لفريق جوليبال المالي. نرجع بصوت مهيب بن حسين في منصة ديوان سبور في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني.
4: على الأشياء اليسرى الخطورة تتواصل للفريق المالي، لازم الكرة تبعد في اللقطة الأخيرة من فرناندك والكرة البحث عن التوزيع التوزيع التوزيع والتغطية دفاعية موجودة من اسماعيل سيمبارا ثم الكرة البحث عن عكس الهجمة للصدق قديدة أو قديدة موجود قديدة قديدة هرب يحاول يخل الكرة ولكن يعود للدفاع ويقطع على هجمة على مهاجم الأفريقي الصدق قديدة. الخطورة موجودة من رقم 11 محمد سيسوكو أيضا من البديل رقم 23 فرناند داكوا سحب هدف لتعالى الهدف الثاني لفريق الجوليبال المالي. ترجع على كرة مرة ثانية التغطية موجودة من أيمن أو من حسام بن علي في العملية الأخيرة يكسب معها لكرة النادي الأفريقي. الأمطار نقصت إلى حد هذه اللحظات والجماهير رجعت إلى المدرجات في ملعب محمد كوناتي إلى حد هذه اللحظات والأفريقي مطالب بالتركيز. ممكن الأوراق التي قد تكون في الشوط الثاني نذكر مشاهدين الكرام وكل متابعين عبر منصة ديوان سبور بتشكيلة النادي الأفريقي إلى حد هذه اللحظات ولكل ما التحق بنا الآن في هذا البث المباشر والحصري عبر منصة ديوان سبور. هذه كرة من سليمان كوليبالي ضغط عليه قديدة في العملية الأخيرة مع كرة عكسية حاليا لصالح الفريق المالي في التحديد على الجهة اليسرى بأكثر إسران من سيسوكو. سيسوكو في التحذير وسيمبارا ينقذ الموقف ينقذ الموقف. للأمانة الجهة اليمنى أصبحت تشكل نتحدث عن الجهة اليمنى للدفاعات الأفريقية أصبحت تشكل خطورة كبيرة ويعني إشكال كبير على مستوى الخط الأمامي بالنسبة لخط هجوم فريق جوريبال المالي. لازم التركيز وإيجاد الحل من مير الكنزاري مع التوزيع من القائد سيسوكو موجود عبد المهيب الشامخ. بعجالة نذكره بتشكيلة الأفريقي في المرمى عبد المهيب الشامخ مع غيث الزعلوني قائد الفريق اسماعيل سامبارا عمار عبد الحق حسام بن علي سيد خان ألان كانتي أسامة الشريمي أيمن الحارزي فيليب كيزومبي ومحمد الصادق قديدة على البنك. نلقاو غيث يفني كحارس ثاني وهذه كرة من فرناند. فرناند لازم التغطية تكون موجودة حاسمة في مناسبة أولى لازم يكون التغطية مرة ثانية من سيدو خان وسيمبارا وكما جاتي بعد الدفاع يرجع قديدة محاولة لإبعاد الكرة من على القائد سيسوكو غيث الزعلوني وسيسوكو في الحوار الأخير. الكرة ترجع للفريق المالي الخطورة تزداد من جوليبا ولازم مير الكنزاري يلقى الحلول نذكره ببنك البدلاء بعجالة غايث الليفن، ياسين بوعبيد، ياسين مرياه، غسان المحرسي، معتز الازدام، ريان تيتوغو، تادو سنكانك، حمزه الخضراوي، واسامه بوغرا يغيب عن المباراه. نذكر الثلاثي حسام حسان، رمضان، بلال ايت مالك، وصادق محمود للاصابه. ترجع على كوره مباشره الى عبد المهيب الشامخ، على الاقل يكسب بعض الوقت عبد المهيب في انتظار اعاده التمركز واعاده يعني بسط السيطره بالنسبه للنادي الافريقي على الى حدود هذه اللحظات، في انتظار رده الفعل للخط الامامي. شفنا قبيله رده الفعل كانت سريعه من الافريقي، قبول الهدف في دقيقه 15، رده الفعل كانت حاسمه وموجوده من الصدق قديده. لازم تكون فما رده فعل حاليا من النادي الافريقي، ولازم التركيز يكون موجود من لاعبي السيا والابتعاد على كل ما هو انذارات وتدخلات عنيفه، لانه الى حد الان نقول بين قوسين التحكيم نوعا ما في الشوط الاول والى حد هذه اللحظات في الشوط الثاني ممكن الخبراء اكثر نوعا ما في التقييم لاداء الحكم في الى حد هذه اللحظات. ترجع لكورة فرناند في التحذير، البحث اكثر عن الهجوم لايجاد الحل، وتقطع مقطوعه لكورة من الانا كانتي، ثم عكس الهجمه لصالح النادي الافريقي مباشره الى رميه التماس لصالح الافريقي مع اقترابنا من الدقيقه 57 الى حد الان. كابتن ياسين، هدف نوعا ما يعني رفع المعنويات للفريق المالي، ولكن إلى حد الآن ممكن لازم تعديل بعض الأوتار من ماهر الكنزاري.
7: أكيد أنا بتأتي الأسوأ سيناريو كان ينجم يصير في الشوط الثاني، نعرفه لحنا الدخول الشوط الثاني لفترة 10 دقائق إلى 15 دقيقة هامة جدا. بتأتي البلوك كان بعيد نوعا ما على بعض، وهذاك اللي خلل مساحات موجودة بالنسبة للفريق الخصم. فما ثلاثة نقاط هامين خلينا نحوصلوهم. النقطة الأولى هي الهجاشة اللي ريناها على مستوى محور الدفاع، فما على عكس الشوط الأول فماش كومبليمونتاريتي ما بين عبد الحق وسيم باران. التمريرات اللي تعطات في العمق هنا يوريك انه الفريق المالي حتى هو يقرا في اللعب. المدرب الفريق المالي شاف انه الشوط الاول ركز على الاطراف، حاول يعتمد التوسعات، ما نجحش، بدل طريقه اللعب ولا يعتمد التمريرات من لاعبيه وسط الميدان في عمق ملعب النادي الافريقي وفي وسط دفاع النادي الافريقي، ونجح انه يسجل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نحكي على الوسط الفني في النادي الافريقي. لازم ينجكتي مير كانزاني ملاعبي قادر انه يحتفظ الكره تحت الضغط. نحكي على الزدام، نحكي على على على الخضراوي اللي نجم يكون زاد ملاعبي على الرواق باش يجم يكسب الوقت المساحات اللي خليها الفريق في الخصم. دونك كيف كما قلت يعني المقابله الان في في في في منعرج يعني هام وهام الغايه، ومدى مير كانزاري لازم يقوم بالتغييرات اللازمه من اجل ضمان على الاقل الحد الادنى انه ما ينكسيش اكثر هدف، وقادر او لما لا العوده بهدف اخر في المباراه.
4: أكيد في انتظار ردة الفعل من النادي الأفريقي. نذكر الجوليبا متقدم بهدفين مقابل واحد على حساب النادي الأفريقي في باماكو، والأفريقي مستفيد نوعا ما من هذه النتيجة باعتبار التقدم ذهابا وتسجيله إيابا 2-1. مجموع مقابل مجموع الذهاب والإياب 2-2، ولكن نتيجة تخلي الأفريقي في الدولة القادمة مع كورة حالية لصالح الأفريقي. البحث عن الهجوم، البحث على الهجوم وعلى الخط الأمامي، موجود سيدو خام في الصعود المعادة الهجومية في الكورة الأخيرة، ولكن سليمان كوليبالي حارس جوليبا أسبق في إبعاد الخطورة على مرمى الفريق المالي. ترجع الكرة من فرناند داكوا، يحاول بالكرة على الجهة اليسار معها القائد محمد سيسوكو، ضربة التماس ستعود لفائدة في نقاش في حوار مع الحكم. الكرة ستعود لفائدة الفريق المالي. لازم التركيز بالنسبة للنادي الأفريقي وللاعبي النادي الأفريقي في الحوار الأخير بالنسبة لسيمبارا مع سيسوكو، وتعود الكرة لصالح فريق جوريبا. سيمبارا وسيسوكو في الحوار الأخير يكسب هذه الكرة، وكانت هذه الإعادة للعملية الأخيرة. الامتلاك سيعود لصالح النادي الافريقي بضربة التماس من غايث الزعلوني قائد الافريقي وعميد السيا لحمل شارة القيادة بعد رحيل المهل متوسط الميدان وقائد السيا معتز في الموسم الفارط في هذا اللقاء. معتز الزمزمي، شكرا كابتن ياسين، اللي غادر الافريقي باتجاه تجربة خارج حدود الوطن. ممكن قاعد نشوف في حمزة الخضراوي على ما اظن يستعد بشيخ ومكانه على مستوى تشكيلة الفريق تشكيلة السيام. ممكن حل يكون هجومي لمهر الكنزاري للوصول الى مرمى سليمان كوليبالي، ما يخليش نفسه في وضعية صعبة نادي الافريقي، خاصة لانه هدف وحيد يفصل جوليبا على التأهل الى الدورة القادم. ترجع على كورة مرة ثانية في لاعب ملقى من جوليبا تبقى الكرة يستمر اللعب من اليمين لليسار يحاول يعمل الكنترول بأكثر إصرار من جوليبا مقطوعة الكرة ما فماش الخطأ سليمة من دفاعات الأفريقي الصدق قديدة بمجهود فردي يكسب معها ضربة المخاف ولازم يكون في كارت أصفر وفما تغيير على ما أظن سنتأكد حمزة الخضراوي فما لاعب ثاني بشيخه مكانه على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي المهاجم على ما أظن كانغ بشيخه مكانه في تشكيلة النادي الإفريقي تادوس كانغ وحمزة الخضراوي ممكن تغييرات قد تكون هامة في تشكيلة النادي الأفريقي من أجل التنشيط الهجومي في انتظار تأكيدها بعد قليل الكنزار يعطي التعليمات لحمزة الخضراوي في انتظاره حتى الحكم الرابع من سيغادر من سيكون التغيير الأول تنشيط هجومي واضح النية هجومية للكنزاري واضح جدا من أجل التعديل للأوتار على مستوى الخط الأمامي لأنه شفنا النادي الأفريقي تراجع نوعا ما في بداية هذا الشوط الثاني من الناحية الهجومية مقارنة بالشوط الأول الذي كرة تعود بضربة المخالفة والحوار مع الصدق قديدة والكارت الأصفر الذي يرفع على مهاجم النادي الأفريقي الصدق قديدة في انتظار التغييرات على مستوى تشكيلة الفريق تشكيلة النادي الأفريقي هاي أمامكم الإعادة لتدخل الصدق قديدة في اللقطة الأخيرة على اللعب جوليبا المالي في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات بضربة المخالفة لفائدة جوليبا تتلعب الكرة قصيرة فما لاعب وحيد طليق على الجهة اليمنى لازم يكون فما الحذر من مثل هذه التوزيعات تبقى الخطورة لجوليبا لبعاد كما جت من سيدو خان في مناسبة أولى ثم الحوار الثاني مع كيزومبي كيزومبي وسيسوكو سيسوكو سيسوكو على الجهة اليسرى لازم الأنقاذ من دفاعات الأفريقي وضربة التماسي جوليبا ترجع ضربة التماسي فائدة جوليبا تتلعب الكرة بسرعة مرة ثانية التحذير من بدر دياكيتي ثم ترجع التوزيع داخل منطقة العمليات التغطية في مناسبة أولى من غيث الزعلوني ثم سيدو خان الصدق قديدة في عكس الهجمة لصالح النادي الأفريقي مشروع هجمة معاكسة قديدة وحيد طليق على الجهة اليمنى في انتظار الدعم والمساندة من الشريمي لكن الكرة تمريرة خاطئة مقطوعة في وسط الميدان ما فماش المخالفة تمشي لأيمن الحارزي حارزي حارزي في انتظار صعود بن علي أيمن الحارزي بمشهود فردي حاول يشوف الحل ولكن التغطية مرة أخرى ضاعت الفرصة على النادي الأفريقي ضاعت الفرصة على النادي الأفريقي ترجع مرة ثانية في وسط الميدان للفريق للفريق المالي ممكن قد تكون الأوراق القادمة كانغ والخضراوي ممكن مكان قديدة وأيمن الحارزي واضح جدا مركز بمركز والإبقاء على ذات التكتيك المعتمد منذ بداية المباراة بالنسبة لماهر الكنزاري تبقى الكرة سيسوكو سيسوكو سيسوكو يرجع الكرة لبدر دياكيتي البحث عن التوزيع داخل 18 حذيري ورايا عبد المهيب الشامخ رايا عبد المهيب الشامخ ينقذ الموقف ويحرم ويمنع جوليبا من تسجيل هدف ثالث على لاجي سيدي بي تعود الخطورة من سيدي بي كما شفناها في الشوط الأول من اللعب والمهاجم المالي سيدي بي خطير جدا فريق جوليبا بكل كرة عرضية تأتي الخطورة وكل كرة ثابتة قد تأتي بخطورة على مرمى الأفريقي لازم الاستفاقة من لاعبي الأفريقي في الدقائق القادمة لأنه كما قلنا هدف يعني في مثل هذا الوقت قد يعقد من وضعية الأفريقي على مستوى التأهل الدولة القادم تتلعب الكرة إلى سيسوكو قائد الفريق على الجهة اليسرى تدخل من الصدق قديدة وبين قوسين قولوا حذاري قديدة لأنه كرة خارج ضربة التماس كان تدخل سليم ولكن على الأقل في الدقائق القادمة لأنه عنده كارت أصفر وممكن التغيير في هذه اللحظات بالفعل في انتظار لوحة الحكم الرابعة إعادة للتدخل في العملية الأخيرة من الصدق قديدة والتغيير على ما أظن سيأتي في القادم الدقائق بالنسبة لمهر الكنزاري أمامكم حكم المباراة في انتظار التغيير والصورة الكاملة من ملعب محمد كوناتي بمدينة باماكو ثلاثة تغييرات قاعد نشوف على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي اللي بتكون كأوراق في قادم الدقائق بالنسبة للنادي الأفريقي قاعد نشوف في نكان قاعد نشوف في حمزة الخضراوي بالإضافة إلى على ما أظن ممكن رأينا رايان توتوغو، دونك رايان توتوغو هو الورقة القادمة بالنسبة للمدرب ماهر الكانزاري، في انتظار أكيد الدقائق القادمة والتشويق والإثارة من هذا اللقاء، في انتظار إذن التأكد من التغييرات، لأن الصورة تقريبا في اللقطة الأخيرة ننتظر ونتابع ونترقب. يدخل رقم 17 في هذه اللحظات في تشكيلة فريق جوليبا، اللاعب كوني اللي كانوا في تشكيلة جوليبا، في انتظار أكيد التغييرات الخاصة بالنادي الإفريقي، وانتظار أكيد عودة اللاعب هنا في هذه اللحظات بالنسبة لمباراة الجوليبا المالي والنادي الإفريقي. ترجع الكرة، نذكر أكيد غادر على ما أظن الصدق قديدة، ربما أيمن الحرزي، ممكن التغيير للثالث في تشكيلة الفريق اللاعب كيزومبي أيضا غادر، وخليهم أماكنهم للخضراوي، وأيضا توتوغو وانكانغ، يعني ريان توتوغو لأول مرة كأساسي أو اللي أول مرة يأخذ مكانه مع تشكيلة النادي الإفريقي في صنف الأكابر، وإن شاء الله أكيد يكون طالع خير على أبناء نادي الشعب النادي الإفريقي. أو الضغط من توتوغو، توتوغو يأخذ الكرة، الفرصة مكانك في الكنترول، البحث عن تسديدة عن فرصة، ولكن ضاعت الكرة على النادي الإفريقي، ضاعت الكرة على النادي الإفريقي، إمكانية إضافة الهدف وتعديل النتيجة في هذه اللحظات. كابتن ياسين، ممكن تغييرات هامة، قراءة في تغييرات النادي الإفريقي على مستوى تشكيل مهر الكنزاري.
7: كما قلنا البلوك اللي كان واصبح متابع في الشوط الثاني واللي سهل المهمة متاع الفريق المالي فريق الخصم، المهر الكنزاري رأى أنه الحل الأفضل أنه يقوم بإقحام ملاعبي بوست بار بوست، يعني ثلاثي الملاعبية الهجوميين، نحكي على قام بإخراج كين زومبي والحرزي وخديدة، وأدخل أقحم مكانهم الخضراوي على الجهة اليسرى، توتوكو على الجهة اليمنى، وانكانغ في كالملاعب اللي في المهاجم المحطة. وهذا دليل إنه المهر الكنزاري يحب يعطي أكثر جاهزة ويخلي الملاعبية الهجوم يمتلكوا الكرة أكثر. النادي الإفريقي مطالب إنه يمتلك الكرة وإنه يخرج من الفترات الصعبة، لأنه الفريق المالي ولا يدخل من العمق ولا يعتمد على التصويبات وعلى التوغلات خاصة من عمق الملعب.
4: بالفعل إن شاء الله تغيير تأتي بالجديد، تغيير كامل على مستوى الخط الأمامي بالنسبة لفريقي. خلينا نذكره بالتغييرات، قديدة غادر رفقة أيمن الحرزي وفيليب كيزومبي، وخليوا مكانهم لتوتوغو إنكانغ، وأيضا على مستوى تشكيلة السياح حمزة الخضراوي، ممكن تغييرات ذات طابع هجومي بحثا عن التعديل النتيجة وإنهاء حلم التأهل لفريق جوليبا، وتأكيد تأهل الفريقي إلى الدور القادم لمواجهة تيبي مازيمبي الكونغولي. ترجع الكرة لفريق جوليبا في وسط الميدان، سيدي بي وبادرا في التنشيط الهجومي على مستوى منطقة وسط الميدان، يصل الكرة أكثر بحثا عن سيسوكو وفرناند على الجهة اليسرى في التوزيع حذاري، هذه كرة للفريق المالي، وموجود حسين بن علي ثم حمزة الخضراوي في عكس الهجمة، حمزة الخضراوي يحاول يكسب أكثر وقت، يوصل الكرة لألان كانتي، ألان كانتي يحاول يلعب الوانتو يكسب مع ضربة المخالفة. هذا هو المطلوب من النادي الإفريقي، امتلاك الكرة، كسب أكثر وقت، والبحث عن تسجيل هدف على الأقل يريح جماهير الإفريقي. يعني من
7: هذه هي الفكرة، هذه الفكرة إنه الملاعبين اللي على أطراف، نحكي على الخضراوي توتوغونغ وانكانغ، يحاول يمسكوا الكرة أكثر من أجل إراحة خط دفاع وخط وسط النادي الإفريقي. زاد فما مشكل آخر مهيب، إنه العمق ملعب، ديما نقول أنا عمق ومحور دفاع النادي الإفريقي، نلاحظوا فما برشة توزيعات عرضية، فما مشاكل في الشوط الأول، ما كانش فما مشاكل في الكرات الأولى، اليوم في الشوط الثاني نشوفوا إنه فما مشاكل، المهاجمين قاعدين ياخذوا في الكرات الأولى، هنا النادي الإفريقي يدخل دون لوبليغاسيون اقحام مهاجم ولا مدافع ثالث على محرس نجم يكون.
4: هذه كوره، هذه محاوله كانت للنادي الافريقي وتجيب ضربه الركنيه، يعني الى حد الان التغييرات
7: نجم نكونوا ناجحين بنسبة كبيرة في الخمسة دقائق هذوما.
4: إن شاء الله أكيد، إن شاء الله الإفريقي يتمكن من إضافة الهدف الثاني، ونقول تعديل النتيجة في هذا اللقاء على الأقل فيما تبقى من هذا اللقاء، ما زالوا 20 دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة هنا من العاصمة المالية باماكو. نذكروا بالنقل الحصري والمباشر عبر منصة ديوان سبور، المنصة الأولى في تونس. ضربة ركنية تتوزع على كرة في القائمة الأول بالرأس، التغطية الدفاعية تتوصل الخطورة والامتلاك للإفريقي، التسديد كما جاءت الكرة والفرصة للإفريقي. الشريمي يواصل من الخطورة والمحاولة تأتي للإفريقي عن طريق ريان توتوغو في العملية الأخيرة. جاهز حاضر وموجود ريان توتوغو، كان في الموسم الفارط حاضر وحاسم على مستوى بطولة صنف النخبة، وهذا الموسم مال الكنزاري والتعويل على العناصر الشابة من مركز تكوين النادي الإفريقي واضح جدا بالنسبة للإفريقي الذي يبحث على أن يعود من بعيد إلى بوابة إفريقيا جماهير ومتعطشة إلى لقب إفريقي لما لا على الأقل المشاركة وتقديم مشاركة مشرفة هذا الموسم والاستعداد جيدا في المواسم القادمة، لأنه نعرف جيدا تطورت الكرة وشفنا أندية جديدة ظهرت على مستوى ماما أفريقيا، نهضة بركان، بيراميدز المصري، أندية حتى ما عادش موجودة على مستوى القارة الإفريقية، غابت عن المشاركات ولكن عادت منذ سنوات. لو نتحدث على الجيش الملكي المغربي والتاريخ الكبير لممثل كرة القدم المغربية، لما لا عودة الإفريقي هذا الموسم على مستوى دوري الأبطال وعودة كل الأندية التونسية إلى المسابقات الإفريقية إن شاء الله 4-4 على مستوى دوري المجموعات لمسابقتي دوري رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي مع 31 دقيقة حاليا في داكار. هدف 0-0 بين ديان بارز والترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ترجع لكورة البحث أكثر على الخط الأمامي والموجود إنكانغ، الضغط العالي من كانغ، إنكانغ في الكورة الأخيرة ولكن سليمان كوليبالي يقظ وجاهز لإبعاد الخطورة على مرمى جوليبا. يبقى الامتلاك لصالح جوليبا في وسط الميدان، بدرا يحضر الكورة على الجهة اليسرى لسيسوكو، سيسوكو سيسوكو قائد الفريق يرفع على كورة التغطية من سيمبارا، لازم الإبعاد الثاني من غيث الزعلوني، التغطية موجودة. الإفريقي حاليا يدافع ويبعد كل كورة على مرماه، أكثر ربما مجهود دفاعي بالنسبة لكل لاعبي الإفريقي. 11 جندي موجود على أرضية الميدان من أجل بطاقة العبور، من أجل التأهل، من أجل حلم جماهير الإفريقي للعودة إلى الساحة الإفريقية لأمجد الكوسة الإفريقية. ترجع على كورة مرة ثانية لصالح الفرناند، فرناند دوا على كورة ترجع لسيسوكو، الكورة ضربة الركنية، ضربة ضربة التماس لصالح الفريق المالي. ترجع مرة ثانية مشروع بناء هجمة للفريق المالي عن طريق موديبو، موديبو على كورة ترجع مرة ثانية، هذا موديبو في الاستلام، الكورة من بادرا دياكيتي، بادرا دياكيتي، وهذه أمامكم الإعادة للتختلف هي من سيمبارا ثم للتوزيع الأخيرة. موجود عبد المهيب للشامخ مع عكس الهجمة، البحث على إنكانغ، إنكانغ في الخط الأمامي ولكن مباشرة إلى ضربة التماس. ماهر الكنزاري توصيات حركي في المنطقة الفنية، كل التعليمات والتوصيات. ممكن تغيير قادم سيكون على مستوى تشكيلة الأفريقي، ممكن على ما أظن قاعد نشوف ياسين بوعبيد، بالفعل ياسين بوعبيد سيكون في هذه اللحظات، ممكن قد يكون لاعب محور دفاع ثالث الاعتماد على خماسي على مستوى الخط الدفاعي بالنسبة لتشكيلة النادي الأفريقي. قراءة فنية واضحة من ماهر الكنزاري، على الأقل دخول بوعبيد يكون مع هدف للتعادل. الذي كورة وسام الشريمي، يلا يا ليبي يا وسام الشريمي، التوزيع والفرصة ضاعت على الإفريقي، الكورة ضاعت على الإفريقي، ولا لاعب موجود في منطقة العمليات. شاهد الإعادة، يان كانغ يا توتوغو، ولكن الكورة ضاعت على الإفريقي، فرصة إضافة الثاني وتعديل النتيجة ودخول بوعبيد على الأقل آنذاك في أقل نوعا ما ضغط بالنسبة للاعبي الإفريقي. هدف جولي بال ثاني أعطى دفعة واضحة ومعنوية للفريق المالي، ولكن حاليا غيث الزعلوني، زعلوني هرب، زعلوني هرب بهذه الكرة وضربة المخالفة، ضربة المخالفة والكارت الأصفر يرفع على لاعب فريق جولي بالماري في التدخل الأخير على غيث الزعلوني. ذكي برشا في الكرة الأخيرة غيث الزعلوني، يجيب ضربة المخالفة، يكسب بعض الوقت، ممكن فرصة، بعض التعليمات، بعض التوصيات من ماهر الكنزاري. ونعرف ماهر الكنزاري حركة على مستوى المنطقة الفنية ولا يرحم أي لاعب يخطئ في على مستوى الخطة التكتيكية وحتى على مستوى التعليمات. وكابتن ياسين 75 دقيقة لعب ربع ساعة أخير سيكون مشوق وهام ومرعب لجماهير الإفريقي، ودائما الإفريقي يقولوا بين قوسين بغسراتها.
7: تحسن نسبي للأمانة بعد التغييرات اللي صارت، وهذا دليل أن المدرب ماهر الكنزاري قراءة اللعب كما ينبغي، قراءة اللعب كما ينبغي، شاف أنه الجاهزية البدنية لثلاثي الهجوم أصبحت مدنية، دونك أقحم لاعبية ممتازين، لاعبية ممتازين على الناحية البدنية، خاصة تودوغو أنا بالنسبة لي تفاجأت في العشرة دقائق هذو، لاعب ممتاز يضغط على الخصم، يفتك الكرة، يخلق الحلول للتراجكتور باس، يعني صوب في مرتين، وهذا دليل أنه لاعب حركي ونشيط ويضغط ويعرف يفتك الكرة. بتاتر الحاجة اللي الملاحظة لحظة أنه كما حكينا وسبقنا قلنا أنه فما إشكالية بعض الإشكاليات على مستوى الكرة الأولى في محور الدفاع دونك خلت المدرب وإحنا حكينا قلنا ينجم يستبق وهذا ينجم يصير بوعبيد يكون موجود في العشرة دقائق أو في الخمستاشر دقيقة الأخيرة في محور الدفاع من أجل تفادي التوزيعات والتمريرات الطويلة. فما ملاحظة أخيرة هو خط وسط ميدان نادي إفريقي أصبح يعني بويزي وأصبح بدنيا متعب شوية وليت فما يعني البلوك في منطقة وسط ميدان معاش يربح الكرات الثانية كيما ربحها في الشوط الأول دونك هنا زاد كيف كيف لازم المدرب أنه يخمم يقع ويعطي نفس جديد في منطقة وسط الميدان ولو أنه نشوف أن الكرات الثابتة ولي ترانزيسيون قاعدين يعني يقوموا بعملهم كما ينبغي في الفترة هذه وفي العشرة دقائق هذوما.
4: إن شاء الله أكيد الإفريقي يتوفق في تسجيل هدف التعادل و في انتظار ضربة المخالفة. إن شاء الله سلامات أيضا غيث الزعلوني اللي تلقى في الإسعافات الضرورية على حافة الميدان ضربة المخالفة في هذه اللحظات من ألان كانغ على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة. فما يطالب بالربما ثم توصيات على الحافة النهائية للميدان تتلعب على كرة من ألان كانتي في التوزيع عمار عبد الحق بالرأس وين الكنترول موجود لكن كرة تعود لصالح الفريق المالي في عكس الهجمة لازم العودة الدفاعية للاعبي الإفريقي من أجل التغطية على كل كرة ممكن قاعد نشوف ربما يخير يرجع ياسين بوعبيد ويخير اقحام او يخلي ياسين بوعبيد وموجود معتز الزدام في الكرة الاخيرة تبقى الخطورة للافريقي فرصة الثاني والتعادل جول الافريقي هيا بنا الى افريقيا الافريقي هيا بنا الى الدور القادم انكانغ تعطشت الجماهير الى هدف انكانغ ولكن حاسم انكانغ انكانغ انكانغ كانغ بالجول بالهدف بالروعة
1: تدوس كانغ يعدل النتيجة للنادي الإفريقي في وقت مهم جدا في دقيقة 76 تقريبا عدل النتيجة وهدف يخلي النادي الإفريقي بخطوة نصف الدور القادم مباراة صعبة برشا الحقيقة بعد ما سجل فريق جوريبا الهدف الثاني مع بعض الأخطاء المقصودة الحقيقة من الحكم موديست ولكن ماهر الكنزاري نجح في لي شانجمون اللي عملهم في الخط الهجومي من يعني من بين الملاعبين اللي دخلوا كانغ اللي جاب الهدف الثاني
2: اكيد الشانجمون اللي عملهم ماهر كانوا حاسمين اكيد جدا نشوفوا حتى في الزون دو بريس الافريقي اللي تفك الكره في اعلى مناطق اعلى من العاده يعني من لونتام دو ماتش تاع دوزيام ميتون كان البلوك طايح نشوفوا حتى الزون دو بريس مناطق افتكاك الكره ولات اعلى الثلاثه ملاعبيه اللي دخلهم في التيار الاخراني على خاطر عندهم دور دفاعي خاطر تعبوا الاخرين قديم
1: عملوا زاد
2: وقاموا باللي عليهم لكن تعبوا دونك يزون معناها زون فورني الانرجي اللي لازم
1: فات الطاقه يعني
2: فات الطاقه لازم فما حاجه جديده ويعني طاقه جديده دونك يعطي الصحه هنا نشوفوا الامريكان زاري قاعد يعيش في المباراه بالكدا قاعد الكوتشينغ نتاعو ومنه جاب الهدف لكن الماتش مازال توبا متعرفوا كيما مع الافريق يسرتوه مع الحكم اللي موجود توا والظروف اللي موجوده غادي تريبيان كي جتنا هدف ثاني يطمئن لكن لازم نلعبوا له 90 دقيقه وبعد 90
8: توقيت يعني ممتاز جدا
1: هدف في وقت جدا
8: توقيت يعني. ممتاز جدا لكن كما قال امير حذاري يعني هذه المسابقات الافريقيه تلعب على جزئيه صغيره اما نادي صفاقسي يعني الحقيقه
1: نادي الافريقي
8: نادي
1: صفاقسي غدوه
8: ان شاء الله يوم نادي الافريقي احنا زوز وضعيات تاع نادي صفاقسي ونادي الافريقي يعني ان شاء الله بالتوفيق نادي الافريقي الحقيقه يعني اللي قاعد يعملوا فيه خاصه المدرب ماهر الكنزاري قاعد يعني قراءته صحيحه ان شاء الله ينقص هو التونسيون من البنك يعني نحب هذه ميساج لماهر ان شاء الله ينقص التونسيون على البنك خاطر التونسيون اللي تعملها يمكن يرجعوا على اللاعبين لكن كما قلت لك التحكيم بعد عمل كل شيء مابقاش يجي ما يعمل حد شيء يعني حاجه اخرى يعني فهمت يعني عمل كل شيء اعطاه كل شيء للفريق المالي هذا الحقيقه لازم دراسه كبيره من مكتب الجامعي يلزم يبدأ عضو في الاتحاد الافريقي خاصة يعني معنا حد كتونس ما فهم حتى واحد يمثل تونس ان شاء الله يلزم هذه خطرة ونعرف عن الكواليس متاع الكاف ونعرف شنو قاعد يصير لابد من ايجاد حلول الاندية اللي تشارك من تونس في المسابقات الافريقية بشكل حقوق
1: واضح نرجع للوصف والتفاضل امين
2: اكيد انا حبيت نقول لك حتى توا شفناهم يعني ونفك الكره الافريقي قاعده تطلع وين تطلع في البلوك
1: ديريكت فما باس قدام ديريكت
2: لقص انها ما تقبلش اللاعب قد ما هي تتحسن وتكون مخطره برشا على فريق المنافس
1: واضح
2: ان شاء الله يكملوا هكا الماتش
3: ان شاء الله ترشح النادي الافريقي.
1: نرجع المهم بن حسين في ديوان سبور في الوصف ولا التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني، هدفين مقابل هدفين، الافريقي يقترب من المرور الى الدور القادم.
4: لتابع مقابلتها عبر منصه ديوان سبور، ونذكر مشاهدينا واحباء الافريقي وللجماهير التونسيه اللي اختارت متابعه هذه المباراه بصفه حصريه ومباشره عبر منصه ديوان سبور، المنصه الاولى في تونس. تنقل لكم مقابله الرابطه المحترفه الاولى، الرابطه المحترفه الثانيه، كاس تونس، السيري ا الايطاليه، الموعد مع كره السله البرو ا هذا الموسم، وعديد من المفاجآت في قادم الأيام عبر منصة ديوان سبور. وهي فرحة جماهير الأفريقي، كابتن ياسين ظاهر العلامات، يعني الفلام والموجود اللي حاضر في باماكو، جماهير الأفريقي كالعادة تصنع الحدث في مالي.
7: أكيد جماهير النادي الأفريقي متواجدة وتواكب وتساند فريقها في أي مكان في أفريقيا، وهذا حاجة ممتازة وحاجة جيدة جدا للفريق. بتتر أنا أقول التايمينج اللي سجل فيه الهدف كان استثنائي وكان حاسم، لأنه رينا الضغط الكبير اللي صلده الفريق الماري، لكن حسن الأمانة، حسن استباق المدرب مير كانزاري، تغييرات الفولونتي الكبيرة متاع اللاعبين، لأنه سيبا فاسيل تحت الضغط هذية في الأرضية هذية، مع تغيير الفريق لطريقة الفريق المالي لطريقة لعبه في الشوط الثاني من الأطراف إلى العمق، هنا المدرب يستبق قام تغييرات ممتازة من لاعبية وسط الميدان رغم التعب، قدروا انهم يفتكوا الكرات الثانيه، والاكيد وثابت كلعب تلعبت التمريرات الطويله في اتجاه مهاجم اللي بصراحه اليوم نشوفه كانغ، نشوفه توتوغو، نشوفه كينزومبي، من لاعبيه اجانا في النادي الافريقي عطات مفعوله وعطات الاضافه في المقابلات القاريه والمقابلات الافريقيه، وهذا دليل انه الفريق في تحسن على مستوى النسق، على مستوى الاستباق، وعلى مستوى قراءه اللعب من طرف المدرب وكذلك اللاعبين.
4: توقف اللعب اعتقد في ملعب محمد كوناتي بالعاصمة باماكو، ما نعرفوش الأسباب إلى حد هذه اللحظات، ممكن الشماريخ اللي اشتعلت في اللحظات الأخيرة. قاعد نشوف في طاقم التحكيم على أرضية الميدان عبد المهيب الشامخ متوجه للجهة اليمنى، إن شاء الله أكيد ما تكونش تكون الأمور بخير، في انتظار استئناف اللعب بعد شوية هنا في ملعب هنا في باماكو. نذكروا بالنتيجة 2-2 بين النادي الافريقي وجوليبا المالي، والافريقي يواصل السلسلة الإيجابية في جوليبا، ولا إلى حد الآن الافريقي لا يخسر أمام جوليبا المالي خارج القواعد، في انتظار استئناف اللعب. ممكن تتوقف المباراة في حوار، في مناوشات، ممكن على الحافة النهائية للميدان في بعض الأمور، إن شاء الله ما يتكرر سيناريو 97 كابتن ياسين، نذكره يعني الحكاية الكبيرة اللي صارت في 97 والإصابة اللي تعرض لها على ما أظن فوزي الرويسي،
7: كان اعتداء بالعنف على اللاعب فوزي الرويسي.
4: شوفوا حتى الجماهير الموجودة، يعني قاعد ثم عدد كبير من الجماهير المالية يتنقل وين موقع الجماهير التونسية، ما إن شاء الله سلامات أكيد، ونحب أكيد الجماهير ترجع إلى أرض الوطن بكل سلامة، لكن نذكره حتى في 97 الاعتداء قلنا اللي صار على فوزي رويسي، والحكايه اللي سمير سليمي لما مباراه،
7: شوف لازم مهيب، لازم الجماهير والتأطير يكون واضح ما بين الناس مسؤولين على القرار في الفريق والموجودين في بعثه النادي الافريقي والجماهير الموجوده، لازم ضبط النفس، لازم الناس تعرف كيفاش تتعامل، سيرتو انت مترشح والنتيجه في صالحك، دونك برشا سجاس، برشا تعامل جيد، وبرشا كالم، لانه المقابله هذه راهي تتحسم بضبط الاعصاب وبالتعامل مع الضغط ومع البريسيون.
4: إن شاء الله أكيد ترجع الأمور إلى نصابها في ملعب محمد كوناتي بالعاصمة المالية باماكو. 8 دقائق أو 7 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء، وإلى حد هذه اللحظات التعادل 2-2 بين النادي الأفريقي، أهداف الأفريقي سجلت عن طريق صدق قديدة وانكانغ في بالنسبة للسياوة،
1: إذن هدفين مقابل هدفين في مقابل جوليبا والنادي الأفريقي، وعلى ما يبدو المباراة لحد الآن متوقفة بسبب اجتياح بعض الجماهير، ولو فما ممكن عارك نقول احنا بين جمهور المالي اللي مشات نقل لجماهير النادي الافريقي، والمباراة متوقفة لحد الآن في دقيقة 83 فوسي
2: بعد
1: اقتحام ميدان، هو
2: توقع صلحية ملعب الكاف تعطي صلحية ملعب الملعب هذا اللي ما فيش حماية للأطراف الداخلة، يعني من الرسمي كما لاعبين
7: كما جماهير فرق زائرة زادة،
2: يعني أنا نشوف فيها حاجة، يعني النقطة هذه برك نحب نتكلم عليها، نقطة تنظيمية يعني ماما افريقيا، يعني هذو

0: يلزم العباد كل تفكر في الايجابيات على خاطر يزينا من الجمعيات تو. يلزمنا نتحدوا ضد المنظومه نتاع الكاف، يلزم المكتب الجامعي يلقى حلول على خاطر احنا تو مازال في المسابقات ومازالوا ثلاثه اربع انديه ان شاء الله بالتوفيق اليوم يترشحوا. شنو باش يصير يعني في المباراه المتقدمه؟
1: لحد الان توقفت رسم المباراه، أنا نحكيه على مباراة متوقفة، الحكم في نصف الملعب بحذاهم لاعبين النادي الأفريقي، المدرب ماري الكنزاري من لاعبين الاحتياط زادة.
0: أي بعدين الحكم يقول لك ولا المنسق العام يرجع.
1: شنو هو يقول القانون لهنا؟
0: تعطي وقت.
2: هو لهنا في التعيينات الاتحاد الأفريقي خلاف طاقم التحكيم هناك مراقب مباراة كوميسير دو ماتش، فما أسيسور اللي هو مراقب للحكام، وفما مراقب أمني المباراة. دونك توا الامور بيد المراقب الامني
1: هو اللي يعطي.
2: بقينا اون كاد انسيدون غراف هناك 10 دقائق،
1: واضح.
2: دون دوتر كان نجموا نمشيو حتى الخمسة دقائق. دونك المسؤول الامني هو اللي باش ياخذ القرار مع مراقب المباراة كوميسير دو ماتش مش لاسيسور،
1: واضح.
2: وهما يمروا المعلومة للحكم. والمباراة متوقفة منذ الدقيقة 81
0: يعني تم توقفت المباراة.
2: لا ماهيش لا سيتان ري تومبورير ري تومبورير ري تومبورير لسلامة الجمهور وسلامة المحيطين بالملعب.
1: امين
3: اكيد امين. الاجواء الافريقية هي اللي نعرفوها اكيد جدا. انا اول حاجة تعنيني اللي هي سلامة اللاعبين وسلامة الوفد كامل الموجود غادي اكيد جدا، هي سلامتهم قبل اي شيء. لكن شو في الكورة، خلينا نحكي شوية كورة، ما نجمش نتكلموا على الكره، لكن اللي ساير توا في مصلحه النادي الافريقي، خاطر اللي ساير ما هو ما يخدمش مصلحه فريق جولي بالمالي، انه فريق لازم يرجع في النتيجه. دونك لهنا خليني نقول لك سلامه اللاعبين حاجه بريمورديال. اثنين ديما انا لعبت برشا ماتشات وصاروا فيهم برشا كيس سيرتو في الافريق، يبدا ترشح بدمه تزيد تتبنن الترشح نتاعك، تزيد تحس فيه برشا. اليوم الافريقي تظلم تحكيميا حتى المناخيا، شوفنا منطر كذا، واليوم نشوفوا في حاجات اكسترا فوتبول. دونك شوف الاخر بكل ليسونسييل هو ترشح النادي الافريقي واللي قبل هذايا اللي هي سلامه اللاعبين وسلامه الوفد.
0: تو سامحني انت قلت يمكن في صالح النادي الافريقي، يجي ما يقولش في صالح النادي الافريقي الوقت سامحني.
1: لا اذا توقف الجمله يقصد،
0: اذا توقف الجمله
3: اكيد جدا. اذا توقف المباراه
0: يعني تولي الهزيمه الفريق المالي
1: هذا مع
0: عقوبات، هو فما عقوبات باز
1: اكيد
0: فما عقوبات. اما انا بالنسبه لي
1: انت تحكي في الاصل اصلا علاش استاد هذا يوم
3: فوزي نشوفوا حتى في الجمهور. شوف
0: معناها لا انا مثلا اذا قرر كما قال ياسين حروج بيكون المنسق الامني ولا المكلف الامني ولا اصحاب القرار يقول لك اهو خرجوا الجمهور ولا عود اعاده يعني عوده للعب، يجب من الفريق التركيز يفقدوه، يجب زاد اللاعبين ما عندهمش خبره، زاد عديد اللاعبين ما عندهمش خبره في الافريق يجب يخافوا، يكون طالع حاجه سلبيه على اللاعبين الافريقي.
3: صحيح معاك فوزي في اللي قلته، لكن تو نتكلموا انه براتيكمون نشوف في الماتش بريسك وقف، نشوفوا حتى في الجوار تاع البنك تاع الفريق الكل في وسط التيران.
0: هيك حمايه خاطر خايفين قاعدين
3: ما نصورش انه يمكن ما نعرفوش شنو القرار باش يصير في كل الحالات، لازم يقعدوا ديما مركزين.
0: اكيد جدا هو شي حبيت نقول لك يعني
3: لازم اللاعبين والناس يعني يبداو ديما مركزين على رواحهم، شوفوا اللي فما بوتيتر خاطر نشوفوا في توا قاعدين
1: هو يبدو هو يبدو انه فما حاجه في اللونج هذه صايره جراف، يبدو
3: اكيد هذا اللي شفنا شفنا في لاميت شعل
1: ماهيش نتاع انه معناها جيست انه صارت مشكله وبقى. لا فما حاجه جراف قاعده تصير ممكن في فما جمهور نادي الفريق خاطر سبع دقائق صحيح ماهيش
0: تو سبع دقائق يصير شي يقول تو سبع دقائق مروا، هل هو اعطى سينيال كيفاش نعرفوا احنا قال المشاهدين
1: بيحسب هو
0: كيفاش يبدا يعطي 10 دقائق، هل اعطى 10 دقائق تو ولا
2: هو تصرف الحكم سليم جدا، لانه هو شفنا انه مسؤولي الفريق جولي بالمالي توجهوا في اتجاه بنك النادي الافريقي ويطالبوا في الجماهير بالعوده لتهدئه الاجواء باش ينجموا يواصلوا اللعب. دونك توا كاجراء علاش نشوفوا احنا في طاقم تحكيم وحده
1: في وسط التران،
2: لانه بقيه المتداخلين اللي حكينا عليهم هو الكوميسير دو ماتش اي لو كوميسير de sécurité. هما تلقاهم غاديك اي سون ان تران دو جيري، دونك مازلنا في الحيز الزمني المسموح به.
0: اي الحيز الزمني هل هو يعطوه اشاره يقول لك مع 10 دقائق راه ولا الماتش شوفه ولا
2: اشاره لشكون؟ هو اشاره بين قائد الفريق قائدي الفريق ومسؤولي الاداريين للفريق.
0: سامحني تو
2: بريسك
0: تو بريسك قريب نوصل 9 دقائق يعني مازال دقيقه في الماتش ولا هو يعطي اشاره؟
2: لا هو باش يقول بارتي اريتي ديفينيتيفمون

0: يزمو يعطي اشاره
1: المره الاولى والمره الثانيه
0: وقفت
2: يعني تو عطاش الاشاره
0: لا مازال ما عطاش
2: يعني تو هذوما 9 دقائق
0: هو مازال عنده الوقت ومازال ينتظر في
3: السيناريو فما اصابه ياسين مريح اصابه ياسين مريح
2: فوالا اذا اصابه صارت اذا اصابه
3: لحظه فوزي لحظه خلينا نوضحوا الصوره للناس الناس تسمع فينا فما اصابه ودم ويبدو انه اصابه خطيره لياسين مريح اصابه زاد للطبيب نتاع النادي الافريقي كيف كيف الحاج عنده اصابه دونك نحكيو على هوني ياسين حروش هوني يظهر لي معطى اخر هذا اعتداء على اللاعبين
0: شوف نقول احنا توا في خانه الانسيدون غراف احنا في خانه الانسيدون غراف التعامل مع الانسيدون غراف يفرق من اتحاد الاتحاد احنا باش ناخذوا قانون الاتحاد الدولي انه مثلا البطوله الفرنسيه تعطيك حتى 30 دقيقه بوران ري تومبورير نكردو احنا في تونس يعطيونا 10 دقائق وفي اخر ثلاث مباريات يعطيونا 5 دقائق وهذا يتناغم مع قانون الاتحاد الدولي دونك احنا في الكاد انسيدون غراف راهو الحكم لهنا في مستوى الشامبيونز ليغ وتصفيه الشامبيونز ليغ كما قلت لكم راهو القرار باش يجي من عند الكوميسير دو ماتش اي لو كوميسير دو سيكوريتي سي اون اي انكابابل دو كونتينيي باش نواصلوا اللعب في ظروف طبيعيه راهو المقابله باش تقف ثم طبيعه الاجريسيون اللي حكينا عليها على ياسين مرياح او على مرافق النادي الافريقي
3: طبيب النادي الافريقي
0: هذه راهو يعاينها الكوميسير اللي موجود غاديكا سور لي ليو ويعاينها الكوميسير دو سيكوريتي باش يصنفها ضمن الاحداث الخطيره او الاحداث العرضيه فقط معناتها احنا توا في انتظار المهله الزمنيه للايقاف النهائي للمباراه لانه راه ما تنساوش ايقاف نهائي المباراه باش تنتج عليه عقوبات ثقيله ياسر دونك يفو بيان معناتها ساسوري دو لابليكاسيون دو لا ريغلومونتاسيون
2: انا مش مشكلتي عقوبات انا مشكلتي الوفد النادي الافريقي لاباس وفريق النادي الافريقي لاباس ياسين مريح مضروب الطبيب مضروب هنا حاجه برك بالحق انا عديد المباريات شفتهم في تونس استثناءات انا مثلا ملعب طيب ميري راه ما باش تشوف المشاكل هذا وقت يجي فريق ضيف من افريقيا يرحبوا به الامن يقوم بدوره وزاره الداخليه تخلي منظومه كامله على ذمتهم يعني في حجره ملابس خارج الملعب في التدريبات اش فيه علاش هكا فريق علاش هذه مالي ولا مع كل احتراماتي يعني من مالي كامله شعبا وسلطه ورئيسا لكن نشوفوا فيه اليوم هذا وصمة عار على الكرة الإفريقية وفريق هذا تلاش معناها فريق الملعب اللي بش اللي
3: جوليبان
2: راه متحصل على البطولة ظهر لي والمرتبة
3: الثالثة
2: يعني يفهم اش معناها يعني إذا أنت ملكنا في الكاف كيفاش اللي عنده مرتبة ثالثة يعني هذا هز البطولة
3: أكيد
2: إيه باش نتصرفوا هكا
4: أكيد فوزي معاك أكيد جدا ظهر لي ظروف أكيد ما لازمناش نشوفوها لكن ديما نعاودوا نشوفوا فيها في القارة الإفريقية الحقيقة ظروف خايبة وظروف مش باهية أكيد جدا اللي الأوبجيكتيف نتاعنا اللي هو سلامة اللاعبين أكيد جدا سلامة الوفد كامل نتاع النادي الإفريقي
3: من اللي حيث نشوفوا فيه في الصورة هذول المقابلة ماهيش ترجع هذول حسب
2: الطرف المداخلة
3: أنه المقابلة ماهيش باش ترجع
2: الرسميين ظهر لي ياسين يمكن زاد
3: تو بعض الأخبار تأكد رسميا الأخبار هو
2: الرسميين ما معنى رسميين
3: رسمي هو اللاعب رسمي وطبيب رسمي
2: بقول لك حتى الحماية المدنية رسمي الشرطة اللي في وسط الملعب رسمي أي واحد راه وقع اعتداء عليه في مباراة رسمية راه إيقاف المباراة مهما كان
3: صحيح
4: أكيد
2: هاكو ياسين
3: في
2: تونس
0: إيه هو في تونس لهنا في الاعتداءات الرسمية يوقع إيقاف المباراة لكن كم من مباراة وقفت في تونس زادا
2: نعم
0: أنا سؤالي ليك كم من مباراة وقفت في تونس
3: فما مقابلة
0: على سويت دون اغريسيون كاركتيريزي زوز ثلاثة سي ديريزوار سي ديريزوار علاش سي فوزي رانا ديما راهو سلامة لاعبي النادي الافريقي هذا مما لا شك فيه
3: هو اهم شيء
0: اهم حاجة بالنسبة لنا سلامة اي لاعب سلامة حتى الجمهور ما ننساوش مهم متحول. جدا وهي من مسؤولية الفريق والاتحاد المحلي كذلك راهو لهنا مش كان جولي بال مالي حتى الاتحاد المحلي مسؤول على التنظيم معاه ومسؤول على السيكوريتي وليزابور دو تيران دونك لهنا مش ناخذوا احنا قرار ايقاف المباراة نهائيا راهو يفو ساسوري انه عناصر الكل تشير الى خطورة الوضع عند سني بابوراوي ولا نو فاريتي لو ماتش
3: واضح اخبار بسرعه بعدها نرجعوا نحكيوا على مقابله النادي الافريقي وجولي بال مالي لحد الان متوقفه المباراه منذ 14 دقيقه تقريبا متوقفه مباراه النادي الافريقي وجولي بال بعد الاعتداء على طبيب الافريقي وكذلك لاعب النادي الافريقي ياسين مرياح الموجود على مقاعد البدلاء
5: استاديو
1: ديوان. ديوان FM صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنتي، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان FM، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
5: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز وجزوة السابعة ديوان FM. عسلامة. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء، وبلغت الصادرات 44.671 مليون دينار مقابل 41.372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62,525 مليون دينار مقابل 56,011 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. فرق الحماية المدنية تتداخل ليومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلعا في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية جربة من ولاية مدنين، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وضح أن الحريقين لم يخلفا ضررا كبيرا وخسائر بشرية، لأن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في أحدها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. وأعاد الحريقان إلى الواجهة نداءات عديد النشطاء بالمجتمع المدني الذين جددوا مطالبتهم بإيجاد حلول عاجلة للنزل المغلقة بالمنطقة السياحية جربة جرجيس وتفادي مثل هذه الحوادث وغيرها وتجنب تحول الوحدات السياحية المهجورة إلى أوكار للانحراف. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يقول أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز وما أرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران. وأضاف سريعا أن طائرات سعودية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب. رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني يقول أن تصعيد الحوثي واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بأجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها، مؤكدا أن المعارك لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع وإنما بقدرة الدولة على حشد مواردها ودعم قوتها واستعادة زمام المبادرة. ختاما، تقسو الليل يتميز بسحب أحيانا كثيفة تترافق مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا بالوسط مع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في بداية الليل قبل أن تشمل لاحقا وبصفة تدريجية الجنوب الشرقي مع إمكانية تساقط البرد محليا. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات مع تسجيل تقون أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابسفا مضطربا ببقية السواحل، لما درجة الحرارة فتتراوح عامة ليلا بين 17 و 22 درجة بالشمال وبالمرتفعات وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان فام صوتكم.
7: ستاد ديوان،
8: 5 دقائق بعد الساعة 7 ومقابلة الفريقي بعد ما توقفت أكثر من 10 دقائق بسبب الاعتداء على ياسين مرياح وكذلك طبيب النادي. الحكم يقرر العودة متاع المقابلة رغم أنه وجود اعتداء وجود دم إلى غير ذلك، لكن الحكم يبدو أنه قرر معنا عودة المقابلة بشكل رسمي، وحاليا تلعب في دقيقة 100 للمقابلة.
0: وأكيد بعد معاينة الأحداث لأنه يعني في المادة 5 من قانون الفيفا البوفوار والاوتوريتي دو لاربيتر، الحكم الى الدروا دو سيسبوندر تمبوريرمون لو ماتش بور دي انسيدون غراف. كما قلت لكم فما مراقب مباراه وفما المراقب الامني للمباراه. احنا التايمينغ ينجم يمشي حتى ل 30 دقيقه لو انه الاوضاع ماشيه نحو السيطره، وبامكان الحكم كذلك أمر اللاعبين بالدخول إلى حجرات الملابس لعملية تأمين اللاعبين. لهنا شفنا في الميدان أنه الحكم كان في وسط الميدان، طاقم تحكيمي كامل، لاعبي الإفريقي دخلوا للتران بعيد عن موقع المواجهة. احنا ما نعرفوش تو الانسيدون دي انسيدون وطبيعتهم ما شفناش، لكن شفنا ياسين مرياح مصاب وشفنا مرافق يتلقى في العلاج. دونك لهنا إعادة المباراة ولعب المباراة من جديد ممكنة، مع أنه الفريق ينجم يقوم بشكاية دون لي 24 كي سويف. لو كان هما يشوفوا أنه صالح باش يقوموا بشكاية هذه يعني. لا c'est une réclamation، c'est une plainte معناتها en plein et due forme تتوجه للاتحاد الدولي.
8: خالها يبدو انه الحكم عمل كل شيء في وسط المباراه، صار اعتداء، توقفت المباراه درج درجين، هدات الامور، اوب عاود رجعنا
2: مباشره،
8: رجع الدنيا كما كان وكان شيء لم يكن.
2: صارت عام 97 نفس الفريق ونفس النادي الافريقي ونفس الفريق وصارت وترشح النادي.
8: واضح هو الحقيقة، واضح يعني من تصرفاته في وسط المباراة واضح انه مش راجع المباراة. انا ما كنت متأكد، انا على المستوى الشخصي كنت متأكد انه مهما صار حتى كان مش يعاود يعتدي على ملعب اخر مش كل
2: مره ظالي ضيافة باهي العباد الكل
8: يبدو انه ضيافة باهي. نسكن فرحانة في كوت ديفوار
4: اكيد امين، اكيد قاعدين نشوفوا تو في البريز ذكر على البوتو كره اخرى نحن
8: ملاحظة صغيرة برشا، لانه الخال قال كلمة مهمة. كيفاش استاد هذا ساعة؟ اول حاجة الضوء ياسر ناقص، فماش ضوء يظل المقابلة مش تلعب، ضوء ياسر ناقص معناها اقل حتى من نعاش من استاد نتاع ترونمون. تفضل ميني.
4: اكيد انا حبيت نقول اللي لازم يقعد مركزين الملعبية، خاطر هذيك هي جوية الفريقية. اكيد جدا قاعدين نقولوا في كل توا كنا يعني مستغربين من اللي صار، يعني اللي صار من صورت ما تصورناش انه يرجع ترجع المقابله. دونك لكن كي ترجع لازم لعبيه كل مركزه ونس كل مركزه باش يكملوا دقائق اللي مازالوا. اكيد جدا شفنا ضغط كبير من الفريق المالي، اكيد ان شاء الله يكملوا هكا الاولاد يكملوا مركزين
8: بسرعه ينرجعوا
4: كما قال فوزي قبيله جيولوجي.
8: كنت متاكد باش يرجع الماتش، ماهوش يخلي
2: يعني وقت رجع الماتش وقتها النادي الفريق في عز في عز يعني الفورمه نتاع. تشوف انت الايقاف المباراه مش في صالح النادي الفريق.
0: هو من لو تيكست دو لوا اي كلير، معناتها يقول لك فما اون سيلول دو كريز على ارضيه الميدان، والسيلول دو كريز هذه يقودها الكوميسير دو سيكوريتي مع كوميسير دو ماتش، ونجم يستدعي حتى الحكم المباراه ويستدعي المسؤول الامني المحلي اللي موجود غاديكا. يقول لك لا ري تمبورير بو الي جوسكا 30 مينوت.
8: واضح
0: انه يوقف المباراه في دقيقه 15 في دقيقه 20 او في اجل اقصاه دقيقه 30، لهنا ديبون de la gravité des incidents.
8: واضح. نرجع إلى صوت مهيب بن حسين في منصة ديوان سبور في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني لمباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي، هدفين مقابل هدفين والإفريقي هكا متأهل للدور القادم.
9: قاعدة تأثر نوعا ما على حركة الكرة، طقس استوائي متقلب في باماكو. كنا شفنا الحرارة المرتفعة في بداية اللقاء، رطوبة المرتفعة، بعد رينا الأمطار الغزيرة، وحاليا الرياح. يعني 4 فصول في يوم واحد في مباراة باماكو في هذا اللقاء. أمامكم معتز الزدام بعد الخطورة، ولكن مسبوقة بمخالفة ترجع على كورة لصالح الفريق المالي في وسط الميدان. التحذير، البحث على سيسوكو على الجهة اليسرى، الاستلام أكثر من الفريق المالي، ولكن التغطية من السيد خان يحاول الاستماتة على الكورة الأخيرة. ما فهمش المخالفة، لا يمنح المخالفة الحكم في العملية الأخيرة، ويعود بالخطأ لفائدة النادي الأفريقي الذي يتقدم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 أمام فريق جوليبا المالي ذهابا 1-0 في رادس، وإيابا إلى حد الآن 2-2 في انتظار الدقائق القادمة. رياح قوية موجودة وحاضرة في هذا اللقاء. تتلعب الكرة من عبد المهيب الشامخ، يلعب الكرة طويلة، البحث عن الهجوم وعلى إيجاد الحل لريان توتوغوان كانغ، ويكسب معها ضربة التماس لصالح النادي الأفريقي. ضربة التماس لصالح النادي الأفريقي، دقائق أخيرة وحاسمة، وجماهير الأفريقي تترقب في الدقائق الأخيرة والحاسمة من هذه المواجهة أمام جوليبا المالي. تتلعب الكرة، إن كانج يحاول يكسب الكرة اليوم، إن كانج كابتن ياسين نجح في يعني إنهاء الانتقادات الأخيرة لطالة إن كانج، ويأكد بهدف حاسم على نقول التأهل الآني والوقت للنادي الأفريقي.
10: أكيد كما قلت، برد الدم في التعامل مع الخصم المباشر معاه، وكيف طريقة يعني ركن الكرة وطريقة التصويب كانت ممتازة جدا، ويستحق عليها ألف تحية، ووريك إنه الزاد الفني ولا التكتيكي للعب هذا ممتاز.
9: أكيد فرصة كانت أخيرة من توتوغو ومعتز الزدام، دخول معتز الزدام إلى حد الآن أعطى حركة على مستوى وسط الميدان وتنشيط نوعا ما هجومي بالنسبة للنادي الأفريقي. يبقى الشريمي في الضغط العالي مع إنكانغ، والتوسيات واللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. مشاهدين الكرام متابعين عبر منصة ديوان سبور، نذكر أن المباراة توقفت منذ دقيقة 83، وهذه الخطورة متواصلة، ويتدخل الدفاع وبعد الكرة من توتوغو يعود من الخط الأمامي إلى دفاعات الأفريقي، ويبعد الخطورة على مرمى عبد المهيب الشامخ. حاسم وموجود في إبعاد كل كرة في العملية الأخيرة، نزعة أكيد دفاعية لتوتوغو، مساندة هجومية في ذات الوقت، وتغيير إلى حد الآن ناجح للمدرب ماهر الكنزاري مدرب الأفريقي. ترجع لكرة مرة ثانية لصالح الجوليبا، كادير في التوزيع على الكرة الأخيرة، كادير أرميل، والكرة ضربة التماس بالنسبة لفريق الجوليبا المالي. تتلعب الكرة بسرعة، كادير أرميل، أرميل على الجهة اليسرى يحاول يوصل الكرة لبدرا دياكيتي، بدرا دياكيتي تجاوز على الدفاع. التحذير، لازم الثقة تكون موجودة ولازم الاستفاقة من دفاعات الأفريقي. سيسوكو قائد الفريقي وزع الكرة، والتسديدة، ومرت من ألطاف الله، مرت من ألطاف الله في الكرة الأخيرة. غياب التركيز بالنسبة للاعبي النادي الأفريقي، المباراة لم تنتهي بعد. لممثل كرة القدم التونسية لازم التركيز في قادم الدقائق وإنهاء المباراة كأحسن ما يكون. تعادل يكون هام وتنبيه هام، خاصة لمنافسك في الدورة القادم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. تتلعب الكرة
10: بسرعة مهيب، إن تركيز الفريق المالي على الجهة اليسرى في آخر دقائق هذه، يحاول إنه يستغل يمكن بطء شوية الظهير الأيمن النادي الأفريقي المعاوض اللي هو أبو عبيد، وخاصة إن شفنا تعامل متاع توتوغو كان في التمرير بعد 30 ثانية نلقاها في التغطية على مستوى الدفاع، هذا دليل على جاهزية وامتياز اللعب.
9: الدقائق الأخيرة والحاسمة والهامة من عمر هذا اللقاء في انتظار أكيد الصافرة النهائية. ما نعرفوش الحكم كم أضاف كوقت بدل ضايع في هذا اللقاء. ترجع لكرة من سيسوكو، التحذير أكثر لأرميل في التوزيع، والكرة تعود ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي. يلعب الكل في الكل، فريق جوليبا بحثا عن هدف ثالث من أجل ربما العودة، ولازم استغلال الهجومات المعاكسة. هذا توتوغو ناجح، توتوغو في الكرة الأخيرة، الأبعاد كما جاءت من معتز الزدام مع ضربة التماس، ضغط عالي ورهيب من الفريق المالي على دفاعات النادي الأفريقي. ترجع على كورة مرة ثانية، البحث من فريق جولي باع على التسديدة ولكن مرت بعيدة على مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ من البديل اللاعب رقم 17 كوني في الكورة الأخيرة، تسديدته مرت بعيدة على مرمى عبد المهيب الشامخ. ترجع على كورة في هذه اللحظات طويلة من الشامخ في وسط الميدان، البحث على إيجاد الحل والوصول أكثر من انكانج للخط الأمامي. تبقى الكورة مرة ثانية من سليمان كوليبالي حارس المرمى، يوصل اللعب في محور الدفاع من عبدول كوليبالي. عبدول كوليبالي الكورة، تبقى أمامكم الإعادة للعملية الأخيرة للاعب رقم 17 كوني. تمشي الكورة ضربة التماس، التماس يتنفذ بسرعة ترجع لكوني، كوني في إيجاد الحل ولكن الكورة ستعود لصالح النادي الأفريقي بعد التدخل الأخير على حسام بن علي في العملية الأخيرة. 10 دقائق بعد المياه إلى حد هذه اللحظات، والنتيجة هدفين مقابل هدفين بين النادي الأفريقي وجولي بال مالي في إياب الدورة التمهيد الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. نذكر الأفريقي بهدفين كانغ وقديدة وهدف قديدة ذهابا، متأهل آنيا ووقتيا، ولو نقول حتى على مسؤولية الأفريقي تأهل إلى الدورة القادم لأنه لم يبقى الكثير من الوقت في ما تبقى من هذا اللقاء في هذا في هذه المباراة. وإعادة للعملية الأخيرة، كان في تدخل الحكم المساعد الثاني أعلن عن تماس والحكم عاد ومنح المخالفة للنادي الأفريقي في هذه العملية. يعني بين قوسين بالنسبة لأندية التونسية حذاري خاصة من التحكيم الأفريقي، ما خليوش أنديتنا تلعب تحت الضغط الكبير، لازم حسم المقابلة منذ الذهاب واستغلال عامل الأرض والجمهور في تونس. وبالنسبة لمباراة العودة نفس الشيء، التركيز والتركيز حتى الدقائق الأخيرة. ذلك على إن شاء الله كل التوفيق مرة أخرى لأنديتنا والممثلي كرة القدم التونسية على مستوى دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي مع وصولنا للدقيقة 55 من مباراة ديان بارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. يبقى التقدم للفريق السنغالي بهدف مقابل صفر، نتيجة تخلي الترجي الرياضي الجرجيسي في الدورة القادمة باعتبار أسبقية الذهاب 3-1 واحد. إن شاء الله أمام غدوة السياسات أمام شوتينج ستار يقلب على تأخر بهدف مقابل صفر ويحقق إن شاء الله انتصار عريض يخليه يتأهل إلى الدورة القادمة من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. باش ترجع على كورة لصالح الأفريقي على الجهة اليمنى الخاطئة لكورة من الزدام، ترجع إلى ضربة التماس، تتلعب لكورة في محور الدفاع، انطلاقة هجمة للفريق السنغالي ما قد تكون آخر الكرات في هذا اللقاء. تمشي العملية للتحذير، مقطوعة لكورة عكس الهجمة لصالح الأفريقي، حسم المباراة، قتل المباراة، كرة الجول، كرة قتل المباراة، التحذير، الفرصة للأفريقي ولكن الكرة تعود 6 أمتار. ممكن كانت فرصة لحمزة الخضراوي أنه يستغل أكثر نوعا ما سرعته على الجهة اليسرى وإيصال الكرة أكثر لينكانك في الخط الأمامي من أجل تسجيل الثالث وإنهاء المباراة في هذا اللقاء. ترجع على كورة في وسط الميدان من كادر أرمال، كادر أرمال مقطوع على كورة من الشريمي بالرأس، تبقى على كورة، رياح قوية جدا في باماكو، على الأقل لازم تنتهي المباراة الآن لأنه ربما قد يأتي طقس ثالث في هذا اللقاء. شفنا الأمطار، شفنا الشمس، شفنا الرياح، شفنا الحرارة، شفنا الرطوبة، كل شيء موجود. هذه هي ماما أفريقيا وهذه أجواء أفريقيا في أدغال أفريقيا. ودائما تبقى الكرة لصالح جولي با وعبد المهيب الشامخ. عبد المهيب الشامخ حاسم يبعد الخطورة على مرمى النادي الأفريقي. ترجع الكرة تتنفذ بسرعة، هذه الإعادة للكرة الأخيرة بالنسبة لفريق جولي با المالي والإعادة للعملية الأخيرة، وهذه كرة تبقى لفريق جولي با والتسديدة فوق المرمى، التسديدة فوق المرمى بالنسبة لفريق جولي با وتبعد الخطورة أكثر على مرمى النادي الأفريقي. ترجع على كرة من عبد المهيب للشامخ، 5 دقائق كوقت بديل ممكن أضافها الحكم باعتبار حاليا 90 في انتظار التأكد أكثر. ترجع على كرة على مستوى منطقة وسط الميدان، البحث عن إيجاد الحل بالكرة طويلة ولكن التغطية موجودة، التغطية موجودة من دفاعات النادي الأفريقي، تعود 6 أمتار لصالح النادي الأفريقي.
10: أصبح التسرع الآن لاحظوا تسرع الفريق المالي اللي ملقاش الحلول ركز على الجهة اليسرى من هجوم وجهة اليمنى من دفاع نادي الإفريقي بالتوزيعات العالية لكن زاد كيف كيف من التصويبات عن بعد تألق ومتابعة عبد المهيب الشامخ اللي تصدى الزوز في بزوز مناسبات كيف كيف زاد الانتباه والتركيز من المدافعين خلات الفريق غير قادر أنه يسجل ونادي الإفريقي عارف كيف يتعامل المستوى الذهني والتكتيكي وريناه حتى الفريق المالي ملعبيته دخلوا أكثر في, في, في, في, في الاعتداءات على مستوى المبالغ فيها في الكرة بيان سور وخلى بتاتر النادي الافريقي يعرف كيف يتعامل برود الدم مع كل الدقائق الصعيبة هذه.
9: الدقائق الأخيرة مشاهدين الكرام التي نتابعها من هذا اللقاء في ترى الدولة التمهيدي الأول مع هجمة حالية لصالح النادي الإفريقي ريان توتوغو توتوغو على كرة مقطوعة من الدفاعات من بدر دياكيتي ترجع على كرة للخلف عن طريق عباس كوياتي عباس كوياتي يوصل الكرة مرة ثانية حاول يمر بمجهود فردي ولا لاعب مهاري بالنسبة لفريق جوليبا في الكرة الأخيرة مجهود فردي بالنسبة للاعب جوليبا في اللقطة الأخيرة ترجع على كرة لصالح الفريق المالي بضربة المخالفة في مناطق يصعد الكل في الكل من أجل الوصول إلى الشبكة للشامخ ولكن دفاعات الأفريقي وممثل كرة القدم التونسية ستكون بالمرصاد لأي كرة ولأي عملية تبقى الكرة تمشي ضربة التماس لصالح صلاح الفريق المالي فرناند تكوا يوصل الكرة وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم عن ضربة المخالفة ونهاية المباراة بالفعل في هذه اللحظات لأن الإشارة لم تكن واضحة في اللقطة الأخيرة يعلن الحكم على نهاية المباراة الإفريقي يقتطع بطاقة العبور إلى الدور القادم في مواجهة صعبة جدا أمام فريق جوليبا المالي قديدا كان سجل أهداف الإفريقي في هذا اللقاء يخلي الإفريقي يتأهل إلى الدور القادم مباراة تجاوزت حتى 116 دقيقة كابتن ياسين وكانت مرهقة جدا بالنسبة للاعبي نادي الإفريقي
10: أكيد مرهقة جدا من الناحية البدنية ومن
8: أيضا النادي الإفريقي يعود ببطاقة العبور إلى الدور القادم بعد تعادل هدفين مقابل هدفين وأخيرا وفات المقابلة في الدقيقة 118 تقريبا بعد ما توقفت ثم أضاف الحكم الوقت اللي ضاع وقت اللي ضاع بعد ما ضاع زاد أضاف 5 دقائق أخرين على أمل بالنسبة لي أنه فريق جوليبا ينجمش يسجل ولكن هذا ما صار شتان الإفريقي يعود ببطاقة العبور هدفين مقابل هدفين هدف الإفريقي سجله عن طريق صادق قديدة وانكانك هو صاحب هدف المرور إلى الدور القادم ونادي الإفريقي للمعلومة في دوري أبطال إفريقيا لا ينهى هزم في مالي ضد جوليبا لعب 4 مقابلات هذه المقابلة 5 ولا ينهزم ضد فريق جوليبا المالي فوزي قاعد بشمشي ليسير لأنه فما بعض نقاط تحكيمية مهمة
2: أنا حب نشكر جميع الأطراف جميع حبين الإفريقي اللاعبين ومسيرين على المباراة البطولية هذه يعني رغم الظلم رغم اللي صار في هذه المباراة برافو النادي الإفريقي مباراة صعبة وصعبة جدا لكن معتبرة لهم هما باش يدخلوا للسباق كرابط الأبطال الأفريقية بأكثر أريحية وبأكثر يمكن معنويات مرتفعة نادي الإفريقي قدم مباراة ممتازة جدا كما قدم الحارس مهيب
8: الشامخ
2: والمذيع زاد خلينا يعني بالحق لحظة بلحظة عشنا معه برافو من نص الديوان
8: برافو المهيب ومهيب الشامخ ومهيب بن حسين الزور
2: أيوة
8: بن حسين هو اللي علق
2: على خاطر لا كما جات يمكن من نص الديوان يمكن من
8: فياس الكل تعدى مرور الكرام
2: يعني برافو من نص الديوان قامت بالواجب الإعلامي يعني جماهير تونس كل تفرجت خاصة جماهير نادي الإفريقي أنا بالنسبة لي أنا أقول برافو ماهر كنزاري نحادوا الكاسكيت متاع بيكون مدرب الترجي برك والنادي البنزرتي مدرب ضر يعني مدرب محترف اللي يعمل فيه ماهر الكنزاري في النادي الافريقي يعني في ظرف وجيز رغم المعارضه اللي وقع انتدابه معارضه كبيره ياسر
8: وقع تجاوزها
2: تو بالطبيعه تو بالنسبه
8: هو عباره عن النادي تو
2: باش يخدم اكثر يا راحي برافو ان شاء الله للنادي الرادسفيق غدوه ان شاء الله هذا راهو درس اليوم زاد غدوه الفريق الرادسفيق مع المنتخب مع الفريق النيجيري يعني زاد راهو عندهم ياسر حوايج اللي تصير الكواليس واللي ترى مفضوحة في اتحاد افريقي يعني لابد من كما قلت لك من الاول لازم فما شكون يمثل تونس في الاتحاد الافريقي باش يدافع
8: مهيب بن حسين هو موجود لنا معنا
2: يعطي الصحة مهيب يعطي الصحة في التعليق وحتى التحليل ياسين بوشعالك ممتاز جدا اليوم نشوف في حاجة يعني بالحق تونس كاملة ريت ماجزيس في تايميني اليوم على كثرية العباد كل أكثر جماهير حتى المنافسة وحتى كلها تعاطفت مع نادي الفريق خطر الظلم من هبوش تونس النجم. تنجم تشوف زوج أندية مع بعضهم يعني بيقولوا بلغة فدليك يجيبوا يقولوا آه خسرت ولا تنبير. اليوم نحس تونس كل مع فريق نادي الفريق على خطر الصعوبة اللي شافتها في المباراة هذه.
3: الحقيقة أمين بون ترشح صعيب أكيد, ولكن ترشح جاء فيه جات فيه ظروف خاصة شوية, الدم اللي على على على على رأس ياسين مرياح, ثم الزوز هداف اللي فيهم برشا ظلم الحقيقة من الحكم, الخطأ اللي كانش موجود, ثم الهدف الثاني فيه خطأ واضح ضد مدافع نادي الإفريقي. الإفريقي في زوز مرات يرجع, ولهنا قوة شخصية الإكيب اللي يعني بدأت تظهر مع المدرب مارك أنزاري واللي هي الحقيقة موجودة من الموسم الفارط, ولكن الموسم هذايا اتأكدت برشا.
4: أكيد أمين قبل كل شيء مبروك نادي الإفريقي تأهل, مبروك الكاليفيكاسيون اللي ماتش بدمه, ماتش كما قولوا على النفسي نعطيه فيزيونومي تاع الماتش ولا على الانسامبل تاع الماتش ما نجموش نحكيه, ولكن جدا في اخر في اخر اللقاء, لكن نحكيه على التعامل تاع المدرب من الشوط الاول للشوط الثاني. اكيد جدا ديما قلنا انه لونتام باش يكون صعيبه, قلنا انه الماتش باش يكون صعيب, وذاك هو اللي شفناه نتصور اليوم
3: سيرتو الشوط الثاني الحقيقه اصعب من
4: حتى الشوط الاول ظهر لي كان ضغط كبير من الفريق المالي في لونتام دو ماتش بس كسوان في الميل ميتون ولا دوزيام ميتون, وذاك هو كان طنفيو كان يعني نستناوها اللي الفريق باش يضغط هو مطالب بالنتيجه, لكن شفنا نادي الفريق اليوم تلعب افكار مدرب سيرتو في ترانزيسيون حتى في الكومبورتمون ديفونسيف, شفنا حتى في انه امريكان زاري عايش الماتش لي شونجمون اللي عملهم بدلوا من وجه الفريق. اكيد حتى شفنا منطقه افتكاك الكره كل مره نشوفوها يعني كشاك فوا يحب يطلع منطقة تكيك الكرة ساعات تتيح ساعات هو يطلعهم, لكن ما كانش فما برشا إسباس ونتخليني ما فماش برشا كيفاش نقوله فيها يعني ما خليش
3: الفريق يلعب مرتاح
4: يلعب بورتون كما قلت أول ما من الأول إنه الفريق المنافس يعني في الـ في الـ في الجانب الفردي عندهم لعبية إنه ينجموا يفسخوا سيرتو من القدام يعني لاتاكون والدوميل يلعب على اليمين يهوك وشي زوز من لعبية يعني ينجموا يعاونوا يعني بالانديفيدياليتي نتاعهم ينجموا يفسخوا أي مدافع. دونك الحقيقة شفنا اللي فرحني برشا كوليكتيف ممتاز جدا من نادي الفريق, فريق ذي تاع سنة ماهوش فريق اللي خذاش البطولة يمكن متبدل
3: برشا
4: 60-70%
3: برشا صحيح
4: متصور مسهل انك تربع جوليبا في مالي. مبروك للنادي الافريقي يعني انتصار عن جدارة, انتصار بدمه مهما كانت الظروف ومهما كانت يعني اللي صار واللي سيركونستانس اللي تعديوا فيهم في الماتش بالماتش روحوا بالتأهل نتاعهم حاجه تفرح. مبروك للنادي الافريقي مبروك لتونس.
3: يا بعض باش نرجع لك اكثر اكيد كلام اكثر على المقابله هذه امين, نحكيوا على الحكم بطبيعه منذ بدايه المباراه الى الشوط الثاني الى توقف المباراه الى عوده المباراه رغم اللي صار فيها الكل, كيفاش ريت المقابله هذه ياسين؟
0: والحكم يوكو كورا معناتها في الشوط الثاني لا كونفيرمي البريستاسيون تاعو في الشوط الاول
3: اللي كانت كارثيه
0: في مستوى التعاملات في الانذارات. الحقيقه احنا حكينا في الشوط الاول قلنا عديد الانذارات المستحقه لفريق جوليبا مالي لم يقع اشهارها. في الشوط الثاني دقيقه 46 اللاعب رقم 18 من النادي الافريقي قام بمخالفه المسك, اعلن الحكم على المخالفه ولم ينظر اللاعب رقم 18 في الوهلة الأولى ثم قام بإنذاره. هل أنه مخالفة المسك أو كل مخالفة مسك يساوي إنذار؟ في اللقطة هذه لا تساوي الإنذار لأنه لاعب جولي مالي كان في اتجاه مرماه وليس في اتجاه مرمى النادي الإفريقي, ليس في وضعية هجومي عاتب ظهره للكون تاع الكلوب أفريكا. دونك ولكن اللاعب رقم 18 تاع النادي الإفريقي قام ب رمي الكرة بالرجل بعيد كتعبير على الاحتجاج على الحكم, لهنا إذن الانذار على الاحتجاج وليس على المسك. دقيقة 49 و45 ثانية حكينا على الهدف الثاني تاع جولي مالي
3: كيفاش
0: رقم 23 في وسط كوكبة من لاعبين من النادي الافريقي يقوم بجذب وبقوة لاعب رقم 6 من النادي الافريقي وعلى أثره سجل الهدف, إذن قلنا الهدف مسبوق بمخالفة لصالح النادي الإفريقي. لهنا نحب نحكي شوي على صادق قديدة. صادق قديدة في دقيقة 61 و35 ثانية تلقى انذار. علاش تلقى الانذار؟ لأنه طلع على لاعب مالي وأصر على المخالفة. الإصرار على المخالفة يساوي الانذار. إذن فهو انذار مستحق. المدرب ماهر الكنزاري كان يستعد لتغيير صادق قديدة. كانت هجمة في الرواق الأيمن لدفاع النادي الإفريقي الرواق الأيسر إذن لفريق جولي بالمالي، ولهنا صادق قديدة يقوم بعملية تاكلينج وإعاقة اللاعب. لهنا هل المخالفة هذه تساوي الإنذار وتكون الإنذار الثاني ويوقع حرمان المدرب من عملية التغيير؟ لهنا هل هي فرصة واعدة؟ فما كريتير وكونسيديراسيون خلات أنه ما بقاتش نعتبروها هجمة واعدة، هي اتجاه المهاجم ما كانش نحو المرمى ولكن كان نحو زاوية الركنية. دونك اتجاه اللاعب مهم في تحديد هل أنه الهجمة واعدة أو لا، وبالتالي عدم إشهار الإنذار للصادق قديدة قرار سليم من الحكم وتم على أثرها التغيير. دقيقة 73 و33 ثانية، انظار اخيرا لجولي بالمالي رقم 11
3: بعد قداش يظل 70 دقيقه،
0: دقيقه 73 و33
3: 73 دقيقه لعب اول انظار،
0: انظار لاعب رقم 11 علاش؟ لانه قام بعمليه تاكلينج في الكولوار دروات هو المساعد الاول وبتهور،
3: صحيح هو
0: بتهور دونك الانظار مستحق،
3: هو مش عمل تاكلينج برك، هو ساعه انا اضرب الشوزين
0: تاع الجوي انظار، لانه البوان دو كونتاكت والانتنسيتي والقوة ما كانتش موجودة الحقيقة. الانذار يكتفي الحكم بإشارة الانذار وهو ما قام به، ولكن اللاعب اللي هو حمزة حمزة الخضراوي
3: حمزة الخضراوي
0: حمزة الخضراوي قام نقله خارج الميدان للإسعاف، احنا في وضعية انذار المفروض ما نسعفوهوش لبرا، نسعفوه على أرضية
3: الميدان.
0: سيدي نقولوا احنا عملية الإسعاف باش تاخذ شوية وقت وخرجناه، ولو هو مخالف للقانون
3: ما يخرجش،
0: خرجناه. شفنا انه الحكم اصر انه ما يرجعش، وهذه الحالات وهذه الحالات اللي وقت اللي يكون اللاعب مصاب فعلا، فماش علاش نطبقوا القانون الجديد نتاع الفيفا يقعد دقيقه لبرا وفي انتظار وكذا. دونك لهنا خذا الانذار اللاعب رقم 11 كمان، وقع التعسف على اللاعب حمزة
3: الخضراوي، وبعد حتى على حسين بن علي خرج من رجاي يظل كان بعد بعد ما فعل تاك وبعد ما
2: يمكن ياسين كان ما سجلش الهدف الثاني،
0: هو يظل يتمركى هدف نادي الافريقي كانت ب 10 لاعبين
3: يظهرني
0: حمزة وقتها مازال البرع.
2: لا نحكي على صدق خديدة يعني كان ما مركتش بيعاز من حكم الهدف الثاني للفريق المالي يمكن الورقة حمراء يشهرها في وجوه، خاطر هو بعد الهدف الثاني والاحتجاجات اللي قامت لانظارات المير كانزاري وانظارات بعض المسؤولين متاع النادي الافريقي على دقة الاحتياط يمكن يخرج الورقة الحمراء، هو حشم على روحه برا
0: وطبق القانون بالنسبة لي أنا
2: حشم
3: هو عمل كل شيء
2: ثاني حشم شوية.
0: دقيقة 76 و25 ثانية، هدف الثاني للنادي الافريقي كانوا على مستوى لارك دو سيركل متاع سيرفاس دو ريباراسيون، لاعبين اثنين ملقيين على الأرض، لاعب نادي الإفريقي ولاعب جولي بالمالي، وشفنا أنه فما لاعب أو اثنين توجهوا للحكم باش يحتجوا. الحقيقة كانت هناك عملية دفع، ولكن الدفع هل قام به لاعب نادي الإفريقي أو لاعب جولي بالمالي؟ هو قام به لاعب جولي بالمالي وليس لوجود لمخالفة، والحكم أشر بيده الادفانتج وقع تسجيل الهدف، دونك يحسب للحكم الحقيقة أنه خلى لافونتاج والنادي الإفريقي مارك الهدف الثاني. دقيقة 81 وتوقف المباراة جست بور ريكابيتولي، فوالا جست بور ريكابيتولي، قلنا احنا القانون الداخلي التونسي واللي هو مستوحى من قانون دولي الحقيقة، وصارت العملية مع سليم جديدي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم يذولي مباراة نيجيريا حاجة كيما هكا، وكان التعامل من وقتها في حدود العشرة دقائق، ولكن كتوصيات عامة اسكو اوني اوبليجي دو نو با ديباسي او الي او دولا دي 10 مينوت، راهو مش صحيح نجمو نمشيو حتى ل 30 دقيقة، ولكن الحكم بالتنسيق مع السيلول اللي موجودة غادي واللي يترأسها كما قلت لكم كوميسير دو سيكوريتي والكوميسير دو ماتش والحكم، لأنه راهو إيقاف المباراة راهو يدخلوا في المادة 5 في البوفوار دو لاربيتر
3: مع الحكم
0: لهنا تقييم الوضعية وتقييم الحالة، وهما شافوا أنه الوضعية ماشية نحو التهدئة ويمكن رجوع المباراة، والحمد لله رجعت المباراة وشفناها تكملت في ظروف طبيعية ما عدا الكليراج الحقيقة كيف كيف داخلة في تأهيل المباريات، ولكن عديد الملاعب بما فيهم ملاعب تونسية وقع تمكينهم من رخصة استثنائية
11: للفاز ديليميناسيو.
2: بالنسبة لي أنا ما عدا ملعب طيب ميري سين انتظار فيك
11: مثل
2: أنت أنا وقت قارن ملعب جرزيس بالملعب هذا جرزيس ملعب جرزيس أفضل الحقيقة في كل شيء
3: إضاءته معنا
2: في كل شيء في كل شيء ملعب الجرزيس في ملعب سامحني يا سين أنا وقت خليتك تحكي على التحكيم يعني فما حوايج يعني بالحق الحكم عنده نية مبيتة شنو تقول لي دي قرارات صحيحة
11: أنا ما قلتلكش قرارات صحيحة
2: كما جاءت عزيمة
11: أنا قرار وحيد صحيح قلت في الهدف الثاني للنادي الأفريقي كانوا لاعبين زوز واحد من الأفريقي واحد من جولي بالمالي ساقطين على الأرض كانت هناك عملية دفع كانت من لاعب جولي بالمالي الحكم معطى الأدفانتج للأفريقي مركات الهدف النقطة هذه قلت تحسب للحكم يا لوري لا بيان ابليكي للوا على حكاية الملاعب زاد سي فوزي نعاود كلامي أنا كلامي واضح قلت راهو الاتحاد الأفريقي مكن عديد الفرق من رخصة استثنائية pendant la phase de d'élimination قبل الفاز دو بول أنا ما قلتش راهو ملعب جولي بالمالي خير من ملعب طيب ميري
2: لا ما قلناش على طيب ميري
11: ما قلناش ملعب جرجيس مثلا خير من ملعب جولي بالمالي هذا الكل أنا ما دخلتش فيه
2: لا أنا جست معلومة بصفة عامة
11: معلومة أنه التأهيل والترخيص الاستثنائي شمل عديد الملاعب في إفريقيا
3: من بينهم الملعب هذا
11: من بينهم الملاعب
3: حيوان قوس يتسكر نخش شكو على الملاعب ما فما مباراة زادة مباراة لعبت
2: أنا بالنسبة لي أنا راو حتى امور فنيه واحد يوم العزيمه كانت عزيمه فولاذيه تاع لاعبين النادي الافريقي والاطراف الفني نحكي على صلاحيه الملاعب لو موضوع تجبد تينا ملعب طيب ميري تدخل بول ما يعطيكش جرزيس حاولت السفاقس مش لعبت شو تقول لي انت هذا ملعب نتاع باش يلعبوا فيه
3: هذيك الافريق
2: لا يلزم مقاييس كل لعبه تكون كيف كيف يلزم لعبه تكون كيف كيف يلزم عباد المكتب الجامعي تاع الجامعه التونسيه كره القدم يلزم راي تحكي مع الكاف شنو هذا ملعب تعطيه يلعب فيه وانت جرزيس لا والملعب هذا لا وبشي طيب ميري طيب ميري يتوقع طيب ميري على شو واقف على حجة ملابس خاطر إناث وذكور مش تعرف يعني كل شيء ما شافوش الإذاعة ما شافوش المدرجات ما شافوش الكراسي ما شافوش العديد الأشياء النقاط الإيجابية يمكن هذا ملعب مالي كانت ترشح هذا الفريق المالي يجي ما يلعب فيه
3: روح لدارهم فريق المالي طيب كمان نرجع لمباراة النادي الافريقي وجولي بان النادي الافريقي تدوس سان كان سجل قديدة سجل جوز مهاجمين مع اداء ممتاز لكون زومبي مع رقيقة اداء زاد ونيفو تكتيك ايمن الحارزي كان ممتاز برشا معنا دقيقة برشا من لاعبين اليوم اعطاو كل ما عندهم في المقابلة هذه رغم انه كانت صعيبة برشا خاصة في النهاية متاعها
4: أكيد جدا من نتصور النادي الأفريقي اليوم
3: زوز مهاجمين سجلوا زاد معطى به
4: حاجات برشا دي بوان بوزيتيف نجم تخرج منها من اللقاء بار الكاليفيكاسيون أكيد جدا إنه النادي الأفريقي اليوم كي مشى كي تشوف النادي الأفريقي مشى للمالي وتشوف الديسبوزيتيف تاع ميرل كانزاري ما تقارش ميرل كانزاري يلعب بنفس الديسبوزيتيف بالكتر واتر وان تاعو اللي يلعب بيه في لالي
3: أي
4: ما مشاش وزاد واحد اكسيال ومشى يدافع
3: وزاد في الوسط مثال
4: ولا باش نستحفظ على النتيجه كان مشى وخمم بالتخمام التفكير هذاك كان ينجم يخسر وما يترشحش اليوم النادي الافريقي تحس فما حاجات فما شخصيه نتاع فريق راه اليوم باش تماركي لك في جوليو في مالي
3: ترجع مرتين
4: ترجع وتعاود تماركي لك تعاود ترجع راهي ماهيش سهل واليوم سيرتو كي ماركي قديده اللي ديسيزيف في الماتش الثاني على التوالي نفس الاكسيون عاودت صارت كيزومبي قديده كيزومبي قديده في البونتو الاول وسيلي دخل كانغ معناها كي دخل زيد ماركا معناها حاجه اللي حاجات بوزيتيف برشا تنجم تشوفهم لكن الحاجه اللي انا اللي الحقيقه لازم الناس تفرح بها انه مال كانزاري بعد الغضب الكبير وبعد الاستياء وبعد اللي حبينا يعني باش تشوف للكره يعني هذه نقول انا قوه مسؤولين نادي الافريقي
3: تحكي وقت اللي تم تعيين
4: المسؤولين تاع النادي الافريقي
2: تمسك
4: برافو بالحق راهو راهو
3: تم امتصاص الغضب
4: راهي ماهيش سهله راهو بريسيون في الافريقي راهي كبيره برشا اليوم انك تاخذ ديسيزيون انه ماهوش باش يريني الافريقي زادك هاو وباش يعوض فوزي بن زرتي اللي هو بطل تونس عام ناول يعني ديسيزيون كانت قويه كانت اكيد جدا فيها برشا بيرسوناليتي فيها برشا قوه شخصيه ان جرون برافو البيرو تاع النادي الافريقي على الديسيزيون هذيا
2: وبرافو زيد امين وبرافو البرمجه هو المبدا مير كانزاري بدا بتربص
4: اكيد
2: في حمام بورقيبه
4: اكيد
2: هيك ولعب مباريات قدم مستوى كبير
4: اكيد
2: يمكن زاد كان هو
4: فوزي راهو انت رئيس باش تمن بمدرب تعطيه صلاحيات الكل باش يخدم على روحه ومن بعد تحاسبه بالريزلتا.
2: راهو نادي سفاكسي راهو تاصلت
4: اكيد جدا. راهو اليوم فوزي راهو الريفاليتي سبورتيف ما بين الترجي والفريق ماهيش كيما حتى جمعيات الاخرين. يعني وحدها الريفاليتي هذيك تشوفها يعني ديما نحكيو ديربي العاصمه ونحكيو لكن لهنا راهو انك انت تاخذ ديسيزيون تاع الماهر الكنزاري في ظل استياء تام اليوم بعد الريزلتا هذيا ما عادش فما استياء.
8: فما ثقه
4: اليوم الريزلتا والخدمه هي تجيب اليوم. يعني انه ماهر الكنزاري اثبت انه كومبيتونس من الكفاءه من الكفاءات الكبيره الموجوده في تونس. هذايا بال 90 دقيقه تاع اليوم مش 90 بال 130 دقيقه اللي تاع اليوم ونزيدوهم تاع وزوز ماتشات في الشامبيونه واكيد جدا راهي نادي الافريقي باش تمشي وتتحسن
8: مع مقابله
4: نكملوا فنيا.
8: تفضل.
4: لو شوف اليوم حتى في شوي سيرتو انه هو وقت اللي شاف يعني
8: في لي شونجمون
4: في لي شونجمون تاع وقت اللي شاف انه الدور الدفاعي تاع المهاجمين ما عادش كي العاده
8: قص الفعاليه
4: خاطرهم يعني بذلوا مجهود كبير وكبير برشا ومش يعني اللي هما بدلهم على بدل باش يبدا ديما اكيليبري باش يبدا ديما جمعيته ينجم يتاكي وسي ينجم وقت اللي هو يتاكي ينجم يكون اونيكيليبر تيري ما فماش ديزيكيليبر يبدا وسيرتو شفت انه قاري برشا الادفيرسير شفنا كل ملاعبي عليه الفيزافين نتاعو حتى لي شونجمون فما فليكسيبيليتي تكتيك من 4 3 3 في الاخر كمل 4 5 1 مع الدخول مع معتز الزدام
8: صحيح
4: اكيد جدا تصوروا شوف فما قراءه فنيه فما مدرب يعمل كاستينج صحيح فما مدرب زاد يقرا اللعب ويعيش الماتش حتى في التري شفناه على البنك ماهر الكنزاري هذاك هو التمبيرامون تاعه كل مدرب وكيفاش يتصرف
8: ربح
4: اكيد كبيره فوزي قال ان شاء الله يعني هو يعمل شويه تونسيون ليه فما دي زونترينور تمبيرامون هذوك هو كيما فوزي كيما ماهر فما عباد خويا ما يتنجمش لازم يعيش الماتش بالفصل
8: فما شكون يشد البنك
4: فما يبدا قاعد على البنك انا ايش حبيت نقول في الاخر مبروك للنادي الافريقي وان شاء الله زيد غدوه يوفى بالتتويج بالترشح تاع زيد غدوه ان شاء الله
8: اكيد جدا. اذا الافريقي رحله العوده باش تكون مباشره بعد المباراه برئاسه الوفد بون طاير عسكريه مش طاير
4: حتى الامور سامحني
8: برئاسه الوفد مهدي ميلاد
4: حتى اللوجستيك حتى الامور اللوجستيه ظهر لي كانت ناجحه خاطر ما شفناش النادي الافريقي في خاطر مطر يزيد ترزن الملاعبيه اكيد جدا ما شفناش اللي فما شوت فيزيك ولا فما شفنا ناس يعني فما ناس
8: لا التايمينغ نتاع كل شيء
4: الادوار يعني واحد عنده
2: كل واحد مهمه نتاعو
4: كل واحد مهمه
2: نتاعو واحسن طريقه فازت المباراه وقت نقلت على المنصه النادي الافريقي دخلت قرابه 270 مليون من جماهير النادي الافريقي باش نجموا يتنقلوا زاد راهو القرار اللي خذاه معاكسه القرار نتاع التلفزه الوطنيه راهو قرار انا بالنسبه لنا سليم واللي عملوا باش تعملوا النادي الصفاقسي غدوه قرار سليم يلزم المكتب الاعلامي نتاع الانديه يزمو يتقوى يزمو يدخل فلوس باش لينا نعمل ديجيتال باش نعمل السوشي ميديا ليه باش ندخل فلوس
8: وفوزي عديت فوزي عديت لي باس لانه فما دقيقه غدوه منصه سي اس اس فور ايفر اللي باش تنقل مباراه تاع نادي الصفاقسي يستعد لماتش العوده ضد نادي شوتينغ ستارز في اطار الدور الاول من كاس الكاف. الماتش هذا باش تلعب بدون حضور الجمهور اما جماهير السي اس اس ديما موجوده وديما تلقى الطريقه باش تسند فريقها عبر منصه سي اس اس فور ايفر. اكيد عندك نجم تشريو يعني تذكر افتراضية بعشرة دينارات وتعيشوا اكيد اكسبيريونس باش تكون مختلفة بث مباشر بجودة HD خليك تحس روحك في وسط الحدث كواليس حصرية قبل وبعد الماتش باش تكون انت موجود زادا من عباس بلاتو خاص بالمقابلة هذه تصريحات للملاعبية وكذلك الزوز مدربين في اجواء مباشرة هذه فرصة جديدة باش نثبتوا انه جمهور السي اس اس ديما حاضر حتى كي يكون الماتش من غير جمهور في الملعب. التكاليف الافتراضية ماهيش مجرد متابعة هي مساهمة فعلية في دعم الفريق ومشاركة في الحدث الكبير. الرسالة اكيد واضحة سي اس اس فور ايفر هو صوت الجماهير ديما مع الفريق وين ما يمشي دونك قدوة اكيد الجمهور
2: دائما
8: يدعم
2: النادي
8: نتاعو تذاكر من السي اس اس فور ايفر
2: تثبت وقت قبل وقت فريق يتعاقب دون حضور جمهور كانوا يعملوا التذاكر الافتراضيه يمشيوا وشدوا الاماكن توزيع التذاكر ويقصوا التذكره دعم للفريق يعني خاطر معاقب توا اخو معاقب وكيفاش تقعد 10,000 يعني بالنسبه ما تغلاش على شيء على فريق نادي الصفاقسي جماهيره 10,000 تنجم تقص وتنجم حتى المقاهي تاخذ التذكره ولا الاشتراك تجم عديد المقاهي تجم تستعمل وتساهم بطريقة غير مباشرة ولا مباشرة للدعم الفريق النادي الصفاقسي. وأنا بالنسبة لي أنا منذ الأسبوع الفارط طريقة بتاع النادي الافريقي عجبتني. يوزم الأندية الكل تمشي على الملون النادي الافريقي على خاطر تجم تدخل فلوس، تدخل فلوس ليه الكرة باش ليه الكرة اللي مجعولة باش يدخل فلوس.
3: مش كون موجود غدا
4: أكيد أكيد غدا باش يكون موجود في التحليل في البلاتو تاع التحليل الرياضي أنا وسفيان الافريقي أكيد جدا باش نكونوا موجودين
3: على منصة سي اس اس
4: على سي اس اس تي في وعلى منصة سي اس اس فوريفر أكيد جدا إن شاء الله. من هنا نداء للناس الكل باش تقتني تذاكر باش
3: 10 دينارات
4: 10 دينارات نعاونوا الجمعية باللي نجموا كل واحد من بلاصته. هذايا مبادرة طيبة وطيبة جدا بدات بها النادي الإفريقي واليوم النادي الصفاقسي وإن شاء الله نشوفوها في جمعيات الكل باش نرجع شوية
3: بسرعة خاطر عنا اللي تواش
4: باش نرجع الحقيقة على الإفريقي. أنا اللي عجبني برشا وبور كونكلور يعني إنه اليوم النادي الإفريقي ما شفناش ملاعبي ولا اثنين بيرزين فما روح المجموعة في الفريق ذاك اللي نحكي فيه هنا واللي أنا ديما نمن به اللي هي روح المجموعة فما الكوليكتيف فما اللي يدخل يعطي خير من صاحبه اللي كان يلعب سي تري امبورطون هذوما. شوف شوف في في في في الافريقي يعمل في مجموعة اللي هي جديدة كي خاطر هو بطل لكن المجموعة ما كملتش انت عم نور يعمل ويصنع في يخلق في فريق وفي مجموعة متجانسة وفي مجموعة يعني فيها برشا سوليداريتي يعني تحس حتى اليوم في اللي عندهم لونفي وعندهم الرغبة اللي هما يلعبوا ويجيبوا التأهل من جولي با مهما صار ومهما تظلم ومهما كانت الظروف المناخية والظروف الإفريقية اللي حكينا عليها الناس الكل أكيد جدا ديما الكوليكتيف هو اللي يغلب أكيد جدا نروح المجموعة هي اللي تغلب في الأخ.
3: واضح كان الحديث على مقابلة نادي الإفريقي وجولي با المالي. مبروك نادي الإفريقي المرور للدورة القادمة اللي مشواجه فيه تيبي مازامبي في الدورة التمهيدي الثاني مهمة أخرى صعبة لمهر الكنزاري ونادي الإفريقي من أجل المرور إلى دورة المجموعات والعودة لدورة المجموعات بعد غياب تقريبا 8 سنوات. الإفريقي آخر مقابلة في دورة المجموعات لعبها كان ضد النادي القسنطيني وكان فاز خرج ملعبه هدف مقابل صفر وقتها. دونك فاصل قصير بعدها مش نحكيه على البطولة مش نحكيه على مقابلة مستقبل المرسى وكذلك النجم الرياضي الساحلي يفوز لفريق مستقبل المرسى هدف مقابل صفر. حاليا 84 قلعة في مقابلة ديامبارز وفريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر لديامبارز ولكن فريق الترجي الجرجيسي حتى يعني بالهزيمة هذه باش ينجم يترشح لأنه فاز في مقابلة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف. بقي تقريبا 6 دقائق على نهاية المباراة تاع ديامبارز وفريق الترجي الجرجيسي. فاصل إشاري بعد نرجع نحكيه على مقابلة البطولة.
12: رجعنا معكم في ستاد ديوان
13: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان FM ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
12: D1FM. D1FM. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على D1FM.
3: متصل معكم من توي لغايه الساعه 8 باش نحاولوا كي نستغلوا الوقت المتبقي نحكيوا شويه على مقابله البطوله اليوم. يوم الحقيقه غزاره تهديفيه كبيره 6 أهداف في مقابله اتحاد مرسير واتحاد بن قردين 3-3 وفات 4 أهداف في مقابله امل حمصوص والملعب التونسي وفوز اول لفريق الملعب التونسي 3 أهداف مقابل هدف. وكذلك مباراه مستقبل مرسى والنجم الساحلي فريق مستقبل مرسى كان فاز هدف مقابل 0. نحب نتوجه بالتعزيه الحقيقه لبعد وفاه اخت عماد بن اليوم قبل بداية المباراة ولكن عماد تكمل أكيد بشكون كمل لأنه يكون نقول احنا أصر أنه يكون موجود في المقابلة هذه وبعدها مباشرة غادر تونس والتحق اليوم أكيد اليوم العشية بصفاقس
2: تعزينا الحارة تعزينا الحارة والله يرحمها وينعمها خويا دي مهنة المدربين يعني
3: سمع في وسط ال
2: لا ما
3: بل شوية من ال ما
2: سمعش امبارح توفيت مصليت اللي ما قالوا شيء يمكن قبل المباراة ولا بعد قبل المباراة بشوية شدك أو يزمو يتحمل هذا مع بعض مسؤولية متاع فريق هي الله يرحمها هي وقع دفنة في سلاك العصر الله يرحمه نزيد القدم والتعازي العائلة بن يونس كله ونقول الله يرحمها
3: الله يرحمها.
2: لكن انت على المباراة المرسى نبدأ بالأخبار
3: تفضل
2: خبر يعني بعد المباراة ظهر فما احتراز ولا
3: اعتراض ولا يسمى ريكلاماسيون
2: من فريق النجم الساحلي على لاعب وقع تغييره هو مصاب يعني خارج تلقى في العلاج لكن وقع تغييره وما تفطنش هو اللاعب دخل اللاعب آخر بعد الآخر اللاعب دخل دون استشارة الحكم ديركت الحكم أعطاه ورقة صفراء هذا ما جعل يمكن نجم السهل يقدم ريكلاماسيون على الوضع.
4: شارك في الجو يعني
2: شاركش يعني من ثم با خمسة سيكونديات شارك تفضل عليه الحكم من الإشارة من الحكم الرابع تظل يتحصل الورقة الصفراء وخرج يعني
3: هو حدانا الخبير ايه. خبير المبيول أكيد سنحر وش يعرف
0: على البيرسون سيبليمونتير سير ترى معناتها ولا لاعب رقم 12 في الميدان معناتها التغيير حدث هو بعدين دخل الميدان
2: ايوه دخل بعد
0: اذا انذرا للعود للدخول الميدان دون استشاره الحكم
2: يجمعك
3: يبدو كذلك هي كيك
0: مش يمشي الكا اكستريم كا اكستريم دوزيام بيرسون هذه وفرضا سجل هدف سجل هدف تعامل نتاع الحكم باش يكون مختلف لو سجل
3: هدف فما لاعب رقم 12
0: السيد اللي دخل الميدان ولم يكن له تاثير فانه الهدف باش يحتسب
3: صحيح.
0: Donc on va continuer le match. لو سجل أما الفريق نتاعه فما إجراء آخر إلغاء الهدف وما تبعه وأمر اللاعب أنه يخرج. Donc

0: وسجلنا هدف. الشوط الثاني كيف جاونا بعض الفرص، نجم الساحلي حب يرجع وجاوه زوز ولا ثلاثه فرص، لقينا حمزه بن شريفيه والدفاع، هذيك الكره راه معناتها النتيجه راهي تجي كيما تعادل كيما هزيمه كيما فرص.
1: واضح. اذا نسمع ايضا نور ماني شنو حكى في المقابله هذه.
2: قبل كل شيء قبل ما نحكي على روحي الحمد لله 3 بوان جت بعد موفيز ديبار الكل الحمد لله. واحد لازم كان 3 بوان هذه قبل التريف، كنا كل عازمين اللي احنا لازمنا نكملوا 3 بوان هذه باش نخدموا في التريف برياحيه وكل واحد باز كل ما يكبر الاوبجيكتيف معاه عنده اوبجيكتيف انديفيديال عملناه الواحد كمل هدف رابطه ثانيه من يجي للليغا كل برا ان شاء الله واحد يكمل يثبت روحه فيها وكل ان شاء الله ربي معانا وربي مع المرس الكل.
1: أيضا كان هذا نور ماني هداف للجولة الثانية على التوالي، سجل في الأسبوع الفارط ضد الترجي وسجل الأسبوع هذا ضد فريق النجم الرياضي الساحلي وهداف في الموسم الفارط في الرابطة الثانية ومستقبل مرسى. أكد الكلام اللي أنت قلته على أداء الجولة الفارطة، أكدوا في المقابلة هذه وجاب انتصار مهم جدا ضد فريق كبير زي النجم الرياضي الساحلي.
3: أكيد شفنا اليوم اللقاء أكيد جدا اللي مستقبل مرسى، وحكينا جمعة اللي فات إنه مستقبل مرسى قدم أداء ممتاز جدا ضد الترجي، لكن في الأخر أنت يعني انهزم. اليوم مستقبل مرسى الكرة تنصفه، بدأ ابن عماد بن يونس بدأ بنفس التشكيلة اللي لعب معها لعب ضد الترجي بها، أكيد جدا نفس التشكيلة هي بإذا شوف اليوم راح حتى كالوندري صعيبة شوي
1: بيان سور
3: أكيد جدا الترجي
1: مرسى
3: ما كانتش بها كيف هي عندك هي والمتلوي كالوندري زيادة زوز فيهم كانوا كسحين، لكن اليوم تجيب 3 بوان أول 3 بوان خاطر قد ما يبعدوا لي 3 بوان قد ما تدخل في الدوت. اليوم عماد بن يونس وقبل كل شيء عزية هنا تعزية الحارة لي وكل عائلة بن يونس على فقدان أخته، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله آخر الأحزان كما يقولوا، لكن بالنسبة لي هنا ونقول زيادة مبروك على الانتصار، مبروك ثلاثة نقاط. كنت شاهدت المباراة مستقبل مرسى حضر ما تشوف بالكدا، عرف كيفاش يستغل لي مومون فور نتاعه. أكيد جدا حتى النجم الساحلي كان جاب برشا فرص، كان موجود في الملعب، كانت مقابلة مفتوحة أكيد جدا فيها فرص منهم. غادي أكيد جدا مش نرجعوا نفس النورماني حكينا عليه الجمعة اللي فات اليوم الكونفيرم عندك نورماني الحمروني وعيفية هما ثلاثة اللي يلعبوا القدام عند عماد بن يونس، ثلاثة لاعبين ممتازين الحقيقة، لاعبين عندهم الكاليتي قاعد يشتغل فيهم عماد بن يونس وقاعد يعرف يوظف فيهم يعني كيفية توظيف الملاعبية نتاعو بشيما تكتيك وبالأفكار نتاع عماد بن يونس قاعدين الحقيقة نشوفه في مستقبل المرسى يتحسن. الرجل تاعه ما تبعتش اليوم انصفت له الكره
4: خدمه الهدف بتاع خدمه
3: الهدف بتاع خدمه نتاع نورماني وحتى قبلها زيد الزوز وكازيونيت وزيد ليتوال زيد وسي عملت فوليوم دو جو
1: ولكن اقل شويه ليتوال من قبل الفارطه
3: فوليوم دو جو خاطر شوف راه استاذ المرسى موش براتيكابل تلمون باش تلعب فيه الكور
4: مقارنه بالاستاذ المالي
3: لكن الحقيقه لازم يستغلوا لافونتاج تاع استاد ويلعب دوميسيل. اكيد جدا عماد بن يونس استغلوا اكيد حتى براكونيه اكيد جدا من الاتوال قدمت مباراه ممتازه لكن ما نجمتش تعدل النتيجه وحتى تنتصر. مبروك
1: على براكونيه. خلينا نعلقوا مثالش على اللي قال الكلام اللي قاله براكونيه اللي قال عليه فاز الخميس، يقول انه صحيح قمنا باخطاء ولكن يقول انه جاي على مشروع طويل دونك عادي بتصير الاخطاء بالنسبه لي، معني حاسبك اليوم يقول انه مستقبل مرسى استحق حتى فوزه معنا.
3: اكيد نتصور نشوف حتى في الديكلاراسيون نتاعو براكونيه توا من عمنيه والفترجي السنه ديما يعني ديكلاراسيون يعني رزان يعرف يقول يعرف يخرج يعني يكون حقاني، اذا كان ربح يقول ربحت، اذا كان ما استاهل
1: وما
3: استحقيتش باش نربح. والكيب ادفيرس كانت خير مني يستحق يقول وزاده دونك يعطي صحه ديكلاراسيون خاطر ما نسمعوهمش برشا، نسمعو ديما كان لي زيكسكوز من ام غادي. الاتوال قاعده تبني في فريق الحقيقه، قاعده تبني في فريق ماهوش لازمو شويه وقت، لازمو يعني لي زيترونجي نتاعو كيما حكينا المره فاتت لازمها كي جد اول حاجه تنتدب مهاجم
1: كيما النجم الساحلي
3: مع الجوار الموجودين الكل غاديكا كيما عبيد كيما العمري كيما خوما كيما كشريده كيما بن ضياف اكيد جد ريان عنان فما كل الجروب فما الكاليتي موجوده لكن لازمها شويه وقت. في اخر الحديث بالكونكلور نقولوا مبروك المستقبل مرسى وحظ اوفر للنجم الساحلي.
1: واضح عندك مضيف خالد
4: يزمو جمهور ريتوال حكينا فيه. انا جمهور ريتوال كان في وضعيه نجم الساحلي كان في وضعيه صعبه لولا جماهيره
1: اللي قلت في الصيف من غير ما يستناو معنا عام
4: يعني
1: لانه يعني مش كون عام صعيب زاد
4: عام صعيب ديما
1: ديما خاطر في تونس عام البناء نتاع فريق ديما يكون هو
4: الصعيب. انا عجبني جمهور ريتوال وقت الهبه اللي عملوها يعني رفع المنع مسال
1: تاريخ
4: يمكن فيه زاد كريم العكروت يعني كرئيس

0: يعني برافالي قاعد يخدم في خدمة كبيرة، ولا الرئيسية التسيرية بالتحديد، ما يلزم تو جمهور الإيطالي يصبر، ويلزم زاد المدرب يعرف عقلية الجماهير التونسية، يعني يعرفها بالقداء، يعرف بيكون خاصة الجمهور النجم الساحلي عشقه وغرامه في جمعيته.
1: صحيح.
0: إن شاء الله كما قال أمين، إن شاء الله التدارك قريب للنجم الساحلي، وإن شاء الله لسنا نحب بطولة إن شاء الله تكون يعني ممتازة وممتازة جدا، على الأقل ترجع الأشعار تاع البطولة التونسية خارج تونس.
2: عندك مضيف سياسي؟
3: أيوة، على الاحتراز والريكلاماسيون باش جمهور النجم ما يثمناش بالغلط. راهو النجم من حقه أنه يأخذ احتراز، لأنه هو في توجد في الملعب لجوار لدوزيام جوار. اتبقينا طريقة التعامل بالنسبة للحكم، لو كان الكرة ما يش في اللعب يفار بروندر ان كونسيكونس، يخرج اللاعب ينظروا، اذا الكرة في اللعب وتداخلها باش تكون مخالفة مباشرة، اذا هو اوقف المباراة لإشار انذار باش يرجع بالاتير، الريزيرف تصير في الري دوزيام ري، معناتها الري كي سوي والبرومير ري، الريزيرف على ارضية الميدان يوقع علام الحكم، والحكم يستدعى المساعد الاقرب للعملية ويستدعى القائد الفريق الاول والثاني ويدونوا شفاهيا، وبعد المباراه باش يدونوا على ورقه التحكيم. لو كادو ريكلاماسيون اي با لي جوسكا 24 اوفيرت، معناتها اليوم لعبنا ما يدخلش في الديكونت
1: عندنا ساعه اخرى،
0: خرج اليوم الاثنين
3: الخمسه نتاع العشيه باش يقوموا بالاجراءات،
0: اخر اجل اليوم الاثنين يوقع يعني تقديم الاحتراز،
1: خمسه نتاع العشيه
0: توقيت اداري
1: معاك خمسة عشر
0: توقيت لداري كان جاء تصيف يقول لك ساعتين
1: فما
3: أخويا البوستا
1: 6 أهداف في مقابلة اتحاد بن قردين واتحاد المنسيري، ولكن 3-3 هي فريق اتحاد بن قردين كان منتصر 3-2، وبعد عدل أحمد باصيدة في أول مباراة لي أول هدف لي مع فريق الاتحاد المنسيري، ولكن فما كلام من عند مدرب الاتحاد المنسيري اللي ألقى اللوم على بلدية المنسير وقال مش معقول أنه فريق أجنبي يقصد به الاتحاد الليبي، علاش علاش معنى علاش اختار يعني الكلمة هذه أنه فريق أجنبي، يعني خذا ستاد جمعتين كاملين هو يتدرب، وانا يقول ما تدربتش نتدرب في الانكس، وهاجم الفريق الاجنبي على حد تعبيره، وهاجم البلديه وقال انه ما يجيش اللي صار بالنسبه لي،
0: ما يتدخلش في المواضيع هذه، احنا الليبي وخيا ماهوش اجنبي الفريق الليبي،
1: وديجا ستاف تونسي في ثلاثه تونسي
0: حتى ما في حد ستاف تونسي، الفريق الليبي راهو فريق تونسي،
1: هو كان نجم يسميه الاتحاد، هو قال يعني كيبر ترون معناها سميه فريق اجنبي،
0: مدابية المدربين اللي هو بالامور الفنيه
1: اليوم عملت تعادل، قلت لها بالتعادل ثلاثه الحقيقه كلام قوي برشا،
0: لا ما يلزموش
1: سما لخسره،
0: سامحني يعني. ما يلزموش يتدخل في هذا، حوايج ما يلزموش يتدخل فيه، احنا وليبيا ولا الجزائر ولا الشمال افريقيا كامل، خويا مرحبا بهم الكل، وتونس ليهم الكل، والملعب بن جنات راه اسبوعين ولا 3 أسابيع للفريق الليبي، مرحبا به ومرحبا باخواننا الليبيين الكل في تونس، وماذا بينه ما يتدخلش على انت على ذكر الملعب، هاي ادوبا قاعه الشاحيه، قاعه الشاحيه يعني يجب تتحرم اصلا ما تلعبش فيها
1: في القاعه نتاعها، ماشي
0: هم اللي لكن هو شنو فما بعض النقائص بالبلديه.
1: صحيح.
0: انا حاجه برك نحب نوضحها، سلطه الاشراف كانت توفر في الاعتمادات الماليه في التدخلات، خاصه في نقول نحكوا على صفاقس القاعات الرياضيه والقاعات الرياضيه ولا الملاعب، قاعده راهو سلطه الاشراف قاعده تسند في المبالغ الماليه لتهيئه الملاعب ولا تحسين حجره الملابس، لكن انا نشوف في ملعب قاعد سقيت قاعد الشحية الأرضية زاد الباركيه نحكي عليها عام جي يعني في سنة 27 هي باش تولي الوزارة باش تبدل الأرضية أرضية القاعة، لكن تو فما بعض النقائص على الأرضية يجم يتجاوزها البلدية الشحية، وما دورها البلدية إلا ما يتحسين وضعية القاعات، وماذا بيها رسالة ماذا بيها للقاعات الرياضية والمشاهدات الرياضية يجيوا تحت ديوان المشاهدات الرياضية تابع رئيس الحكومة باش الأطراف كل متداخلة يعرف خطر صلاحية الملعب راهي مشكل، صلاحية الملعب ولات مشكل الأندية، وهذه كل الأطراف الحماية الشرطة وزارة الرياضة التجهيز هذوما وقت يبدأوا في ديوان المشاهدات الرياضية، خطر أنت ما ترى الترانات اللي تابع الوزارة هما الوحيدين رادس ولا رادس ولا ملعب المنزة اللي إن شاء الله نلقاه في ثوب جديد. هذا مو متابعين خير رياضي, هذا متابعين الباقي كل تابعين بلديات.
1: واضح, شكرا لك فوز. الرسالة وصلت. إذن فريق الترجي الجريسي يمر للدور القادم رغم الهزيمة متاعه ضد ديان بارز. إذن الترجي الجريسي كيما النادي الإفريقي يمر إلى الدور القادم. شكرا أمين, شكرا سياسين حروج, هذا الخال فوزي مهيب بن حسين اللي علق على ديوان سبور موجود حاضر معنا. ندرب الشيدة محمد زعبار باركت أنت فضل في سرعة خطر عن أخباري.
2: ألف مبروك للترجي الجرجيسي كي قام بالواجب وسافر في خدمة. عندي إيش خبرة
1: الحمد لله
2: الحمد لله يوم الصحة إن شاء الله في
0: يعني عندهم مباراة أكيد.
2: مرحبا بهم,
0: مرحبا بهم في طيب ميري.
1: أميرة مقلي في الأخبار غدا موعد جديد من استاد الديوان معي أنا أكيد. تصبحون على خير.

0: T1FM. T1FM. كل صبحية سبت وحد على راديو T1FM ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. T1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Femina, Diwana Fema Aslama. تونس تشارك ممثلة في سفيرية ببكين عدل العربي في أشغال دورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي تحتضنه مدينة تيانجين شمالية الصين من 10 وحتى 12 من سبتمبر الحالي. وشاركت في هذا المؤتمر عديد ودول من أفريقيا وأسيا وأمريكا إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وفق ما نقلته صفحة سفارة تونس ببكين على موقع التواصل الاجتماعي. قدم ممثلو الدول والمنظمات مداخلات حول مقاربات حكوماتهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحفاظ على سيادة طاقية للدول. دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الخريف وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. وأكدت المندوبية أن الأشغال ستتواصل لتشمل مناطق أخرى بجهة القصرين بهدف تعزيز جاهزية المنشآت ومجاري المياه لمواجهة أي طارئ محتمل خلال الفترة القادمة والحد من تداعيات الفيضانات خاصة في المناطق والمواقع التي يمكن أن تشهد تجمعا لمياه الأمطار. في العالم، وزير الخارجية البريطاني يقول إنه بحث مع نظير سعودي تصعيد الحوثيين في اليمن والهجمات على المملكة. وأضاف الوزير البريطاني في تغريدة على منصة إكس أن بلاده تقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات. القوات الحكومية اليمنية تقول أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضة. وأضافت القوات الحكومية في بيان أن الطيران الحربي استهدف منصات إطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في مديريات الزهر وذي النعم وسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

نعرف اللي تخمم باش تمشي، نعرف اللي صعيبة ما تعمى باش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام، كل ما تقدم خطوة

حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس للعالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال. مشيت

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: نجاز التاسعة ديوان فم مع السلامة. الديوان الوطني للصناعة التقليدية ينظم الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية وذلك من 18 حتى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. وتنتظم هذه التظاهرة بالتوازي مع معرض دار ديكو ومهرجان بورسلان وتخصص لعرض وبيع منتجات الزربية والمفروشات والمنسوجات اليدوية المحاكة والمطروزة إلى جانب منتجات الألياف النباتية. ودعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية في بلاغ له والراغبين في المشاركة إلى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر وتقديم مطلب مشاركة مرفقة بالوثائق المطلوبة، كما يتعين ورفق مطلب المشاركة مشاركة بحمل إلكتروني أو صور عالية جودة ومطوية إشارية للمنتجات المزمع عرضها بالفضاء التجاري. وقد حدد آخر أجل لقبول مطالب المشاركة يوم 18 من أكتوبر القادم. وزارة السياحة تعلن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. وكشفت الوزارة جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة لسنة التكوين الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كشفت أنه تم أحداث واختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ ذلك عدد الاختصاصات 23، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن وقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة الطوال في جازان. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن السبت إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة أنها لم تستطع أي سفينة عبور منطقة الحصار دون الحصول على إذن من القوات الأمريكية، مؤكدة أن أفراد الجيش الأمريكي واصلون تنفيذ المهمة في حالة تأهب كاملة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: ديوان فام
4: تبع الموسيقى.

0: Summer Shediac, mixing the best from yesterday and today.
1: وصلت لها خلاص وده ما انتهى في صفك فرحت راكنها فوق رفك

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash news.
1: موجز العشرة ديوان اف ام عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قليم قبس ومدين وتطاوين تعلم المواطنين أنه إثر العطب الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزراد قطر 1000 ملم مساء اليوم السبت، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية قبس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، معتمدية مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف وتزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد بعد استكمال أشغال الأسلحة التي ستتواصل على مدار الساعة. وزارة الداخلية تؤكد الانطلاق في الدراسات الخاصة بمشروع يحتفي منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطنسة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وبن منصور أوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات يحتفي هذه المنطقة المزمع أن تضم مركزا للترتيب البلدي ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطنسة. في أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة تحذر في بيان من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، مضيفة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويلية المنقضي. عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يقول لتلفزيون سبأ الحكومي إنه يوصف ما حصل في الساحل وهذه طبيعة المعارك ولها أسباب ستناقش مع المختصين، كما أكد ثقته في القادة في الميدان وطبيعة الحرب تحصل فيها الإخفاق والانكسار والانتصار. وقال عرادة: لقد وصلنا إلى طريق مسدود مع الميليشيا الحوثية نظرا لارتباطها بإيران، والقوتين المسلحة تؤدي دورها في الجبهات وهي مستمرة وتقوم بواجب بها القانوني والدستوري وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بدوري أبطال إفريقيا، تأهل النادي الإفريقي للدور التمهيدي الثاني والأخير من تشامبيونز ليج بعد تعادل اليوم السبت في باماكو المالية مع مضيفه جوليبا المالي 2-2 في إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر الأفريقي كان فاز ذهابا 1-0. دونك جوليبا افتتح التسجيل، عباس كويتي دقيقة 17، صادق قديدة عدل بعد بدقيقة في دقيقة 18، ثم ليكيب ماليان تسجل عن طريق أربا في دقيقة 50، ولكن الأفريقي تمكن من تعديل النتيجة في دقيقة 75 عن طريق إنكانغ. والأفريقي واجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دور المجموعات نادي لوتوبويسون مازامبي الكونغولي في مواجهة باش تكون في شهر أكتوبر القادمة. كذلك في كأس الكاف، تأهل الترجي الرياضي الجرجيسي للدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رغم الهزيمة اليوم 0-1 أمام مضيفه ديان بارزا السنغالي. واحد بليش بوتو كان في دقيقة 40 عن طريق ليس ميندي من ركلة جزاء وهمية مالوروزمون، والترجي الجرجيسي حسم مباراة الذهاب 3-1 وبالتالي يضمن المرور إلى الدور القادم. والترجي الجرجيسي باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير فريق ريال باماكو المالي في شهر أكتوبر القادم. النادي الرياضي الصفاقسي واجه غدوة شوتينغ ستارز النيجيري 6:00 في ملعب الطيب المهيري. نادي شوتينغ ستار النيجيري كان فاز ذهابا 1-0 في الذهاب، وغدوة إن شاء الله 6:00 في المهيري ويكلو دون حضور الجمهور مباراة الإياب مباراة بطاقم تحكيم من غينيا بيساو بقيادة ألادير ألسو لوب كرابا. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المستقبل الرياضي بالمرسى فاز اليوم على النجم الرياضي الساحلي بهدف مقابل صفر، هدف نورماني في دقيقة 23. كيف الملعب التونسي ينتصر أمام أمل حمام سوسة 3-1. عمر السماوي يفتتح التسجيل أمل حمام سوسة دقيقة 38، ثم فخر الدين بن يوسف يعدل دقيقة 45، أمات نداي يسجل في دقيقة 63 وأمادو نداي، ويوسف السافي من ركلة جزاء دقيقة 96 يسجل الهدف الثالث. الاتحاد المونستيري واتحاد بن قردين مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل 3-3. المباراة تلعبت اليوم في المونستير، صالح البرهوم يفتتح التسجيل للاتحاد المونستيري دقيقة 7، ثم غازي العيادي يعدل الكفة الاتحاد بن قردين دقيقة 17، عبد الوهاب بخوش يضيف الهدف الثاني دقيقة 45، دريس المحيرسي الهدف الثالث في دقيقة 53 للاتحاد الرياضي بن قردين، والاتحاد المونستيري سجل زوز أهداف كل من رائد بوشنيبة في دقيقة 60 وبعصيدة دقيقة 63 يخلي سكور 3-3. غدوة استكمال مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة للبطولة، 3 مباراة الأربعة متاع العشية في شدلي زويتن شبيبة العمران نجم المتلوي ملعب حمام لمف نادي حمام لمف الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يستقبل تقدم سقيت الدائرة. في الهوند اليوم تلعبت مباراة الجولة الثانية للبطولة واللي عرفت النتائج التالية، الترجي يفوز 44-32 على جمعية الحمامات، النادي الإفريقي 34-24 على المنزه الرياضي، الإتوال 32-27 يفوز على جمعية طبلبة، النادي الرياضي بسقيط الزيت 39-25 يفوز على الاتحاد الرياضي التميمي، وبعث ابن خيار ينهزم مع الشبيبة الرياضية بجمال 28-27. جولة ثانية تختتم غدا ل 11 متاع الصباح بمباراة سبورتينغ المكنين ونادي كرة اليد بالمهدية. نواصل مع الهوند، المنتخب الوطني التونسي للأسف انهزم في نهائي الكان الخاص بالشوبان لي 19، دونك منتخبنا انهزم أمام المنتخب المصري في الدور النهائي في الكان في أبيجون العاصمة الإيفوارية بنتيجة 29-30، بالرغم أن منتخبنا كان متقدم 14-11 بنهاية الشوط الأول. مباراة ودية في الباسكت بين الشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الرياضي الصفاقسي تتحول إلى حلبة متاع مصارعة بنهاية المباراة، دونك النادي الرياضي الصفاقسي كان ضيف على مدينة القيروان اليوم، أحداث عنف. والناطق الرسمي باسم السياسيس أحمد جبير في تصريح ديوان فامي أكد تعرض عدد من أفراد وفد السياسيس الاعتداء، وأكد أنه اللاعب أمان الله الجيزاني أصيب بكسر على مستوى الجذع. كيف تم نقل اللاعب مادي سايح إلى إحدى المساحات الخاصة بمدينة سوسة لتلقي العلاج، وإصابات في صفوف عدد من مسؤولي الفريق ومدرب الفريق عزيز خلف وكذلك المسؤول الأول على فرع كرة السلة طارق قطاطة. دونك أحمد جبير يقول أنه مسؤول فرع كرة السلة في السياسة قطاطة كان طالب الحكم بإيقاف المباراة لأن المباراة كان من المفترض تكون ويكلو في 3 مناسبات، الحكم رفض، والجماهير تقريبا 600 مشجع كانوا دخلوا قاعة القيروان، وفي ظل غياب الأمن صار ما صار كما قلنا، دونك أحداث عنف واعتداءات وكذلك إصابات في صفوف وفد النادي الصفاقسي في مجرد مباراة ودية تسبق انطلاق الموسم. نختم بالكرة في أوروبا، أبرز النتائج، لليغا الإسبانية ريال مدريد فاز منذ قليل على رايو فاليكانو 4-1، كيف الإنجليش بريمير ليج أستون فيلا ينهزم مع نوتنغهام فورست 2-1، تشيلسي هال سيتي 2-2، ليفربول 0-0 مع فولهام، توتنهام 0-0 مع إيفرتون، ساندرلاند ينهزم مع أرسنال 2-0. في الليغ 1 ستراسبورغ 1-1 موناكو، 1-1 ليوكسير على نيس، لوهافر أونجي 0-0، ولوريون 2-2 مع تولوز، وبي اس جي 0-0 مع ليون. في الكالتشو الإيطالي أتلانتا ينهزم مع كالياري 1-2، لاتسيو 2-2 مع الميلان، وجنوا مع فروسينوني هدف مقابل هدف. وفي ألمانيا دورتموند يفوز 3-0 على بادير بورن، أوكسبورغ 2-2 مع باير ليفركوزن، وكذلك ماينز ينهزم مع إنتراخت فرانكفورت 3-1، وكولن 1-1 مع فيردن بريمن.
0: القيروان. سوين بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة، ديوان اف ام، عسلامة. وزير وتشغيل رياض شود يوسي بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجل المحددة. كما وصل الوزير خلال أشرفه على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني بمواصلة تحسين البنية التحتية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، إلى جانب التعهد بمقرات مكاتب التشغيل والعمل المستقل والوحدات الجهوية لتكوين المستمر وفق بلاغ صادر عن وزارة التكوين المهني نشره مساء اليوم. وشدد الوزير على ضرورة تحسين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا. وفاة شاب في الثلاثينات من العمر مساء السبت بعد تعرضه إلى صعقة كهربائية بأحدى المقاهي وسط مدينة توزر، ورغم تدخل فرقة نجاة التابعة للحماية المدنية لأن الشاب فارق الحياة على عين المكان ليتم إيداع جثته ببيت الأموات بالمستشفى الجهوي بتوزر على ذمة التشريح لتحديد أسباب الوفاة بإذن من النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان فم. البحرين تعلن اليوم أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز، مذكرة بتعرضها خلال الحرب لهجمات إيرانية. مناطق من اليمن بما فيها جبهات شمال شرقي اليمن ووسطه عادت مجددا للاشتعال رغم تركز التطورات في الساحل الغربي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2.

0: just hurt me. Do I get my satisfaction? Push me, and then just hurt me. Do I get my satisfaction?
1: Info, musique, sport, actu. Radio NFM, ma footix chez. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Bonjour, je vous montre ça fait Leïl du NFM à la main. دخول تجهيزات متطورة للجرحى بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحمة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكف والمستشفى الجامعي بجندوبة. وقد بشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي بن عمار يعلن عن انقطاع الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس نتيجة تهطل كميات هامة من الأمطار عشية السبت والتي بصدد إنجاز إشغال تهيئة بها، داعيا عموم المواطنين ومستعملي الطريق لاتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة واحترام الإرشادات المرورية المركزة في الغرب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قليم قبس ومدين وتطاوين تعلم المواطنين أنه إثر العتبة الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 1000 ملم مساء السبت، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل واضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية قبس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، معتمدية مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف وتزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار الأحد بعد استكمال إشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العردة يقول إن المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة الإقليمية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.